0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح. نادير فورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله قمتوا في فورما، إن شاء الله يا ربي قمتوا اليوم الصباح وانتم بكامل النشاط والحيوية اللازمين باش تعديوا إن شاء الله صبحية ما فيها كان الخير، وتعديوا الصبحية مع موزايك فاه، مع أول ساعة أول برامج موزايك في البرمجة الشتوية. موعدنا يبدأ توا حتى الستة متاع الصباح، ساعة أول ساعة تلقى فيها كل ما يهمكم من أخبار معلومات سريعة بيان سور، ما نطولوش عليكم برشا في الصباح. ناخذ فكره على التوقعات الجويه، عندنا دوره على اهم الاخبار وكل ما يهم الاكتواليتي والمستجدات اللي تهمكم، نحكي زيادة على اهم المواعيد المنتظره، هذا الكل واكثر مع برشا موسيقى نبداو بها الصبحيه معكم. ان شاء الله يا ربي صباحكم ما فيه كان الخير، ان شاء الله صباحكم تقابلوا فيه كان الناس المبتسمه، ان شاء الله كل حاجه مبرمجينها اليوم تنجموا تقضيوها، وان شاء الله صباحكم كله رزق، وان شاء الله صباحكم كله خيرات. صباح برشا على فاطمه اللي تسمعوها بعد حضرت في الزابينج، نصبح زيد على سليم اللي رافقنا في الإخراج. موعدنا يبدأ توا مع صوت إيه دغنوج، النوار العاشقة. مرحبا بكم، صبحكم كله نوار.

0: ناي برغوثي لي فيروز، ان شاء الله صباحكم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل كيف فلتوا اي تصريح في 24 ساعه اللي تعدت عليكم بالموعد اليومي مع فاطمه في زابينغ.
1: زابينغ النهارده شويه شتا، الدنيا حر بس بنقول الحمد لله رب العالمين.
2: 36 سخانه ايام اليوم،
1: مش شميته دي تعتبر اكتر من شميته بشويه. طبعا هنعمل ايه؟ شهيلي
3: يعني وقت الانتداب. ها الناس كل حلوين محلاك كيما الزواج والطلاق. انا كيف كيف كان يجيو باش نعرسوا في الخطبه يا ولدي عينيها كحل تولي زرقاء وشعر اصفر، هو محلاك ما شاء الله عليك. به
4: علاش عينيك كحل ولا حتى عيني الكحل
3: مزيانين ولا لا؟ نحكي لك يعني ما معليه
4: تعملش مشاكل لروحك وليا ولا لا؟
5: واضح ولا في مختلف حتى في البقايا اليوم يتقلقوا منه، معناها حتى في صفاقس
6: استفادوا منه في الخدمة في الخدمة
5: آخر ذلك
6: في الكراز هذا كيف
5: خلقوا لهم معناها هذا نقولوا حركية اقتصادية باش نبداو واضحين. دونك اليوم هل تعاطي هذا احنا نقولوا شعبيا نحاولوا انه الناس هذوما نعاملوهم بما يرضي الله بما يمليه علينا ضمائرنا كل واحد انا متخلص فيه
6: ثقافتنا
5: هذيك قلت لك الانسانيه تجمعنا جميعا معناها راهو
2: مش ايش 30 ثانيه باش نعديهم ساكتين.
1: لا
2: يا ايمن ما يزيدش مشاكل فقره ذي تحب تزيد مشاكل اخرين يا ايمن.
7: تعرف معناها تلميذ عمره 18 ولا 19 عام يدخل الحبس يعدي حتى شهر ولا شهرين راك باش تصنع منه مشروع مجرم لانه الفضاء السجني هذاك راهو فيه معناها مرتكبي جرائم سرقة عنف بركجات قتل غيرها مجرد وجوده غادي يراو معناها بعد باش تلصقوا تيكا خريج سجون.
8: عايش خويا
2: اعطينا تزغريت هكا كان المنتخب بمركي تصوم مرتلثة ونص تاع الليل نهار لحد وتمركي تونس واعطيني تزغريت هكا كان يرحم والديك شهاد. يا ربي يفهمك الربي يا ربي يفهمك الربي.
4: أنا قلت محمد سلامة وكل تابلات تحلت أعطينا زبدة
3: محمد قالك قد أثناء الموسم هذا 4 أهداف فقط.
5: المتطرفين في فرنسا
6: يطالبوا بشنحيوه
5: ليه يقول لك فو نيت با دي فرونسي دو لونغ دات فهمت كيفاش؟
6: ليه توا سيبي حسن
5: حدي في العرب
6: توا سيبي اللي عندهم الجنسية ومهم الصالحين للمجتمع الفرنسي طالبين مشي نحيوهيلهم
5: فوالا اكزاكتوم.
2: بالله العظيم كنت في باك تنفضني ما تخرجش الفيلم
0: صحيت مع التلميذ فوق في جيبه 500 دينار كيف نحب نفهم معناتها شنو اللي يخلي التلميذ فوق
9: 500 دينار ما لقاش كوني مولو والارجح لقاش كوني مولو.
3: الى حدود مباراة النمسا صبر اللموشي اعتبره متناسق في افكاره اموره منظمه يعرف شنو يعمل.
9: شهر التالي في الباك بلان وقتها سربوا فما واحد سرب ماتير كيفاش من نص الليل لما ساعتين متاع صباح تك تك تعملت
10: امتحان وتبدل الموضوع هذا هو
9: معتها فما صرامة وهذا اللي يخلي راو تقعد الباك متاعنا باك معترف بها في العالم وقيمتها كبيرة.
2: زوز وكلب معتها يشم في دي بروين والله نحكي بجدي يا دريت على الفيديو وبعد جابوا له كرسي قالوا له اقعد ما حس بدريك دي بروين كيفين دي بروين تذكروا ايه تعرفوا ما ولا السيد معناتها بصراحه والله دخت في امري ما تقائد بلجيكا
9: قلك على 5 بلاش نعطيه لهم.
7: احنا لازم نفرق بين العقوبات الاداريه والعقوبات القضائيه. وقت اللي يتعلق الامر بتورط تلميذ في شبكه اجراميه او مجموعه اجراميه وفما فعل اجرامي فما تكييف قانوني قضائي للعمليه وقتها تولي مساله قضائيه وقتها القضاء يتكفل بها. لكن بالنسبه للتلميذ اللي قام بعمليه الغش اللي غش في الامتحان يبدو لي السجن حل غير مرغوب فيه هنا على خاطر
2: لا تبعوني في الديمارش لوجيك اللي باش نمشي فيه. ما شنو تتسمى هي الولايات المتحده تسمى في الكوب دي مون شنو
9: بلد مضيف
2: واضح خليني في الكلمه معناتها اللي ماشيين وهما
9: ضيف
2: اتصور انت يجي ضيف للدار تقول لهم نحسبوا لكم ونشفر كاسكم حل ساكك اعطيني اجي اقف من اليمين لهنا نعدي الديكتور دو ميتال نجيب له كلب معناتها بجنبه معناتها ما نجيش وقتها شو ماشي واحد ضيف بشي مسبل
0: ولا ضيف وبحذيك تقول له بيتشي دار الجيرين مثلا
2: اي قول اسمعني
0: اقعد بحذيك مثلا
2: تجي لهنا باش تعمل قهوه وتمشي دار الجيرين ترجع معناتها هل يعقل ايد هذا؟
9: جينا بعد 5-0
10: مستنا
9: من قبل ما نتولد انا ما خسرتش تونس 5-0 73 ولكن مستنا واحنا جينا في جمعه لابد من تشجيع المنتخب الوطني مهما كانت النتيجه.
2: طب ولا لهم له بلد مضيف ولهم ضيوف هذا بكل بساطه معاش كان موافقني ايد في هذه ولا
9: تماما
2: مالك بدي مونت فيش لا قعدت نستنى فيش يقول الجملة ذي عندي جمعة نستنى فيش يقول لي
8: كلمة ذي تحكي بعد الكوب دي مونت
0: زابينج. مرسي بكو فاطمة. إذا كان موعدنا في الزابينج مع أهم التصريحات وأهم تقال في مختلف برامج موزايك فم. Knocking on Heaven's Door هذا بوب ديلان. إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك, نسيكم
11: أول ساعة. أول ساعة.

0: عبير دربال باللف. نهاركم زين، طريق سلامة ليكم، تحية ليكم من ما تابعوا فينا. إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الخير. تحية ليكم كان مروحين توا، كانكم توا قصدين ربي، كانكم ديجا بديتوا في الخدمة بتاعكم. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل المعطوط في تيبا ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الخميس 11 جوان، درجة الحرارة في انخفاض، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة، بالشمال تكون في حدود 23 درجة، بالمرتفعات الغربية وبين 31 و36 درجة، ببقية المناطق توصل ل 41 درجة، بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا يعني البحر شديد الاضطراب، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وتشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. قدوة جمعة 12 جوان الحرارة في انخفاض طفيف، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، سحب تكون عابرة بأغلب الجهات وريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ميتيو زينا معاكم حتى لستة متاع الصباح. نهاركم زين، شوي خير موعدنا مع الأخبار والأكتواليتي وجديد وكل ما يهمكم. هذا شوي خير شوية سنة فيكم، بعد شوية عنا موعد زيدة مع صوت إلهم مدفعي. مريت أشوفك هذي كونشا ويكا نيو أفرو سبانيش جينيريشن توتسيتي. أول ساعة نهاركم زين،
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
1: ال 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل طريقة سلمة ليكم. موعد الأخبار في ليزيفينمون دو جور باش نرجعوا على دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي دعت الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات والأشخاص وتجهيزات الفلاحية، وهذا على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وبعدد من المناطق اللي باش تكون ذي وضحته الوزارة في بلاغ تحذيري كانت أصدرته منها نهار الأربعاء استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وين تقول إنه الوضع الجوي ملائم لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وتنجم تكون أكثر غزارة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد القيروان والزغوان، وهذايا اللي ينجم يأثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. خاصة في إطار التوقي من الأضرار المحتملة دعت الوزارة الفلاحين إنهم يحافظوا على الحبوب اللي تم تجميعها تأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار الرطوبة زادة اللي تنجم تأثر بعد على الجودة والسلامة متاع الحبوب، وسط بتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المعرضة لتجمع المياه. بنحكي زادة على موضوع ثاني يهم بلدي تونس ويهم زادة التحذيرات للموسم الصيفي والسياحي. جلسة عمل تنسيقية موسعة البارح تم تخصيصها في مقر بلدية مدينة تونس لضبط خطة عمل استباقية مشتركة بهدف ضمان أفضل ظروف استقبال السياح والزوار خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي. خطة العمل هذه تشمل تشخيص مختلف الإخلالات اللي تم تسجيلها بالمعالم الأثرية بالمحيط السياحي بالمعالم التاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع الأجال، تعزيز التنسيق ذاته بين المتداخلين لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العناية بالجمالية الحضرية وصيانة واجهات المحلات التجارية المسالك السياحية بالمدينة العتيقة اللي هي مصنفة راهي تراث عالمي، وهذا يساهم في أنه يوري الموروث الحضاري والثقافي للعاصمة وتحسين جودة الفضاءات العامة. كما زاد تم التأكيد على أهمية توحيد كل الجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الهيكل المدخلة للارتقاء بصورة مدينة تونس وتعزيز الجاذبية نتاعها السياحية والثقافية، وهذا الكل اللي ينسجم مع الرؤية اللي تحب تخلي العاصمة نموذجا للمدن التاريخية الحية والقادرة أنها تستقطب زوار من داخل البلاد ومن خارجها.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الهام مدفعي مريت أشوفك. وصلنا للخمسة وتسعة واربعين دقيقة. إن شاء الله نهاركم فل الناس الكل. وقيت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: معنا بعد بالضبط 10 دقائق من توا مع أمين جارة وكيف أحلى صباح الكل تكون موجودة معكم من 6 حتى للتسعة. جيكم كل ما يهمكم من جديد من أخبار من تطورات من تحاليل من تعليقات من كل ما يهمكم وزيد حتى الربح اللي يكون موجود معنا على امتداد 3 ساعات في أحلى صباح. الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة خربش تربحوا أول موعد نبدأ به الربح في ساعتنا الأولى من أحلى صباح مع 6:55 دقيقة لكارت دو رشارج من إيدي موزايك فاهم من 7:10 دقائق نحكيه على موعد رأس العام الهجري. أكثر تفاصيل تلقاها معنا مع 7:10 دقائق. موعد يكون مع 27 دقيقة موعد الأكتواليتي اللي تهم المونديال آخر أخبار المونديال تفاصيل المونديال كل مهم زيدا المنتخب الوطني وكل جديده آخر زيدا الأخبار اللي تهم التنقلات متاعه والاستقبال متاعه والتدريبات متاعه الكل تلقاها موجودة مع مكي في 10 مينوت كرونو. تكلمونا على 71-113-1000 كل يوم باش نجموا تكونوا انتوما اللي تشاركوا وتربحوا معنا في صباح تربح. جاوبوا على تشانشينا اللي تربحكم يوميا الو دو برودوي من اهداء جديده. سؤال اخر مع ايمن فيالو كوندكتور يربحكم 200 دينار. سؤال عنده علاقه بالكوندويت بالقانون الطرقات وعنده زاده حتى ساعات علاقه بالميكانيك نتاع السيارات هو اللي يربحكم كل يوم وكل يوم يكون موجود في براسه مختلفه. ساعتنا الثالثه موعدنا يكون مع ايد الدهمني في مع ايد كالعاده الباغوميتر موعد الاكتواليتي والتعليقات السريعه والأخبار زيدة الوطنية والعالمية ونختمو بانتباه أشغال مع التصريحات. هذا الكل وأكثر تلقاوه على امتداد 3 ساعات برشا انرجي فيها إن شاء الله نبدأ بها الصباح ونتمنى وهيلكم في صفحية اليوم الخميس إن شاء الله موافقين يا ربي. طريق سلامة للجميع إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الأحداث الباهية وإن شاء الله تبدأوه وتكملوا ما تبقى من هذا الأسبوع بطاقة خارقة للعادة. مرسي بكو فاطمة اللي سمعتوها في الزابينج. شكرا لكم انتم على الاستماع. مرسي بكو سلومة اللي رفقنا في الإخراج. إن شاء الله الموعد غدوة يتجدد معكم في أول ساعة من الخمسة حتى لستة يكون آخر موعد في الأسبوع هذية وإن شاء الله موعدنا يتجدد بعد لحظات. تلقوني مع كيب أحلى صباح الكل. طريق السلامة للناس الكل إن شاء الله نهاركم فل وإن شاء الله يا ربي طريقكم مسهلة اليوم الصباح نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، صباح الورد والياسمين، اشرقة الأنوار. مش نهاركم أسعد الأيام. صبحية اليوم الخميس الحاضر محمد والغايب إبليس. اليوم 11 في شهر جوان، إن شاء الله بإذن الله موافقين، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمناه، وإن شاء الله يكملوا امتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي نجحهم، وإن شاء الله ربي الانتظارات تكون في ظروف طيبة، وإن شاء الله الانتظارات تكون نجاح إن شاء الله بإذن الله. نتمنى لكم إن شاء الله طريق السلامة. مع درجات حرارة البارح كانت مرتفعة، قلت البارح زاد كيف كيف فتنا 34 درجة في تونس العاصمة. هل من المنتظر أن اليوم تتفرشك شوية وإلا لا؟ هل منتظر نهاية الأسبوع طقس يعوم وإلا لا؟ تبعد شوية مع نادية المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ أكثر تفاصيل به. أي سيدي شحوالكم، ما عاد ما مازال عاد على ضربة البداية لكأس العالم، وإن شاء الله بإذن الله يوم الأحد ليلا تكون أولى مباريات المنتخب الوطني التونسي. تحبوا تسميوها لحد في الليل الاثنين الصباح، هو باش ما تمشوش. هاو عندي لكم حل طيارة برشا شوالي، وعندنا قمارة صحيحة على الخط. قولي أنت كيفاش يا مين باش نقمروا مباريات المنتخب الوطني التونسي؟ سهل، قولكم نهار لحد مثلا كي تسهر، انت تسهر تسهر تسهر تفوت نص الليل، جي ماضي ثلاثة دونك وقتها تروح. ما كانش عطيكم توقيش قولكم نهار الاثنين نمشي في مخكم نهار الاثنين في الليل، لا لا لا، نهار لحد في الليل مع ماضي ثلاثة انت على الصباح. ان شاء الله بإذن الله الميكرو الأولاني نهار الاثنين يكون فيه نتيجة طيبة، وان شاء الله بإذن الله نبدأ فرحتنا، واحد يقوم الصباح بفرحة ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله ربي يعطينا ما نتمنى. ونحكيو بعد لحظات كورة مع صديقنا مكي في 10 مينوت كرونو، ناخذ آخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي. صباح النور يا فريق لهناش، نحويلكم خارج الميدان زادة وخارج الإذاعة، نحويلكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم في أحلى صباح من 6 للـ9.

ميتيو ميتيو 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 11 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلية رعدية باش تكون محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط الجنوب تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل والجنوب مع دواوير رملية محلية باش تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة باش تكون تدلى ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض تتراوح القصوى بين 25-30 درجة بالشمال وتكون زادة في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31-36 درجة ببقية المناطق وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا. حتى غدوة الجمعة 12 جوان الحرارة في انخفاض طفيف. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. Meteo.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم أو الأخبارنا للحمل. إذا فما حاجة كنت مأجلها وقيت باش تبدأ فيها، روح المبادرة متاعك تنجم تخليك تسبق هو غيرك بخطوة. إيه ثور الحظ يرافقك أكثر في المبادرات الجديدة، القرارات الجريئة والمدروسة. إيه اللي جاوزي نحبك تركز على هدف واحد مهم وخليه من أولوياتك، تنجم تكون نتيجة أفضل من اللي تتصوره. والسرطان اليوم عندك حدس قوي أكثر من العادة، إحساسك ينجم يوجهك للقرارات الصحيحة. الأسد راهو الحظ موجود في الأمور المرتبطة بالعائلة، العلاقات القريبة والأخبار اللي تجي من الأشخاص اللي يهموك. العذراء نحبك تعبر على مشاعرك بوضوح، كلمة طيبة وإلا لفتة بسيطة تنجم تقرب المسافات بينك وبين شخص عزيز عليك. الميزان راهو صحيح فما تحديات، صحيح زادة اللي الفترة هذه متقلق شوية لكن راهو بالوقت كل شيء يتصلح. وبرج العقرب قوتك مش في القسوة، قوتك في القلب الكبير وقدرتك زيدة على المواصلة مهما كانت الظروف. وانت يا برج القوس من بين الأبراج اللي تتمتع بالحظ المزين، طاقة نارية ممتازة هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شميس.
3: الأمر من برج الحمل هو الأفضل والأقوى لألكم، لأنه الطاقة نارية مهمة بتساعدكم وانتوا بحاجة لهالجو، كي جو من الألفة وجو من القدرة على التقاط المعلومات وأيضا تقديم المعلومات، تفسير المعلومات، وأيضا حتى في جو من الإنتاجية والفعالية. جو كتير مهم، طاقتكم كتير حلوة مساعدة فعلا. إذا حابين تغيروا فكرة عنكم، انطباع عنكم لدى الآخرين، اليوم نهار ممتاز.
2: راحة استقرار اللي كنت يا قوس. نتعديو نحن للجدي، الحظ يرافقك في الأمور العملية والمالية خاصة إذا كنت منظم وعارف شنو تحب بالضبط. الدلو ما نحبكش تقلق روحك إذا نتيجة ما جيتش فيسع، النجاح راهو اللي تبنيه بالصبر يكون أقوى ويدوم أكثر. ونكملوا زيدا نحن مع برج الحوت، كل خطوة صغيرة تعملها اليوم راهي تقربك للقمة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح النور، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، ان شاء نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله باذن الله موافقين طريق السلامه ليكم الكل، وان شاء الله ربي يربحكم وربي ينجحكم وربي يعطيكم ما تمناه، وان شاء الله باذن الله نفرحوا مع سعيد او سعيده الحظ اللي باش يربح لودو برودوي جديده في صباح تربح مع 7:35 دقيقه، ونقولوا مبروك اللي باش يخربش الكارت الاولاني معنا اليوم الصباح ويربح له شارج بقيمه 10 دنانير، ورقم البطاقه هو التالي 50 66 43 24 05 96 95. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: تونس رقم واحد في تونس. موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
1: راديو موزايك فام تونس الاخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس المعين حديثا إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائية دون إهدار للوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل، قائلا إن الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد لغلق هذا الملف نهائيا. ورئيس الجمهورية يذكر أيضا أن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد، مؤكدا على أن الإجراءات يجب أن توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مفيدا أن لجنة الصلح سيتم تشكيلها في أقرب الأجل طبقا للمرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله.
3: أتمنى لكم النجاح والتوفيق، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. ولابد من التذكير أيضا بأن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد باسم الإجراءات. الإجراءات توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. انطلق أنت وأعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها في أقرب الأجل تبقى المرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله. انطلق على بركة الله ولتعد أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين بعيدا عن أي مساومات وبعيدا عن أي ابتزاز.
2: العضوتان فضيل القرقوري وكيل رئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإناس زينة رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطتها تؤديان أمس اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وزارة الصحة تطلق أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. بالشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أمس بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الليل، وذلك بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. شبكة ABC نيوز الأمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت على المنطقة خلال الليلة، ولا توجد تقرير فوري عن أضرار أو تأثيرات لحقت بالمنشآت الأمريكية. من جهتها، قوات الحرس الثوري الإيراني تعلن إصابة سفينتين حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تقول إن حركة الطيران استنفت اليوم وعاد مطار الكويت الدولي للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت ناجم عن هجمات إيرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بوانات، والمشوار يتواصل مع ميغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:12 دقيقة على موزايكا فيم صباح نشاط والحيوية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اليوم 11/6/2026 اليوم ضربة البداية للمونديال. اليوم تبدأ أولى مباريات المونديال. المكسيك تواجه البلد المنظم تواجه جنوب أفريقيا مع 8 متاع الليل. صباح النور إياد.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: إن شاء الله موفقين. شكون المكسيك ولا الأفريقي؟
1: جنوب أفريقيا.
0: جنوب أفريقيا به مواقفها المشرفة كل بلد افريقي كيفنا كيفهم دونك اقربونا اولى بالمعروف. صباح النور ناديه.
2: نهاركم مبروك امين. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل وان شاء الله يا ربي طريق السلامه ليكم. اليوم في على الخوي نحكيو على موضوع اللي يهم رؤيه الهلال. نحكيو على هلال محرم ل 1448 هجري وباش نشوفوا هل انه في ظل هالظروف الجويه هذيا نجموا نحكيو على رؤيه الهلال هذيا بعد غروب شمس نهار الاثنين 15 جوان 2026. نذكروا أنه عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 تكون بعد غروب شمس نهار الاثنين 15 جوان موافق ل 29 ذي الحجة 1447 هجري. وحسب الحسابات الفلكية فإنه الاقتران المركزي بش يكون بين الشمس والقمر يصير فجر يوم الاثنين 15 جوان على الساعة 3:54 فجرا بتوقيت تونس. وبعد نشوفه بالنسبة للبلاد التونسية قديش باش يقعد القمر بعد غروب شمس يوم الاثنين. تنشوفوا زيادة بالنسبة لبقية الدول العربية والإسلامية ونشوفوا بالنسبة للمعطيات الفلكية واستنادا إلى المعطيات الفلكية رؤية هلال الشهر شهر محرم 1448 كيفاش باش تكون ممكنة حتى في أغلب الدول العربية والإسلامية وبما في ذلك تونس. وذي الكل بينسوغ بعد ما يتم الإعلان من قبل سماحة مفتي الجمهورية عن بداية الشهر القمري. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك دكتور سفيان كامون. صباح الخير مرحبا بك.
3: صباح النور عايشك مدام نادي على الاستضافة. صباح الخير سي أمين. صباح الخير سي إياد.
1: صباح النور.
2: مرحبا بك سي سفيان وشكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم صباح. نخلي عندك الكلمة للتفاصيل في علاقة برؤية الهلال والحسابات الفلكية شنو تقول خاصة وانه شفنا حتى المعهد الوطني للرصد الجوي كان قدم بعض المعطيات في علاقة بالموضوع هذا.
3: بفضلك مدام نادي على التقديم ديجا برك الله قلت عدة معطيات دقيقة جدا ربي فضلك. الجمعية قامت لجنة حسابات الفلكية فيها بالحسابات متاع اقتران قمر هلال متاع شهر محرم 1448 هجري وهي متوافقة كالعادة مع الحسابات الرسمية اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي والمؤسسات العلمية العالمية عربية كانت إسلامية أو دولية. الاقتران يقع بالنسبة لمركز الأرض يوم 15 جوان 2026 الموافق 29 ذي الحجة 1447 هجري على الساعة 2:54 توقيت كوني أو توقيت عالمي يعني 3:54 قبل شوية 4 توقيت تونس. لكن إذا ناخذوا بعين الاعتبار موقع تونس مدينة تونس على سطح الكرة الأرضية الاقتران يقع في حدود الساعة 3:04 توقيت محلي يعني بعد شوية من تقريبا من الفجر في تونس. القمر باش يكون قريب من الكرة الأرضية بحكم أنه القمر باش يكون في موضع الحضيض اللي هو أقرب نقطة في مداره للكرة الأرضية 4 تقريبا قبل الاقتران. الاقتران نعود ونذكره هو أنه ثم خطوط طول في السماء القمرة والشمس يكونوا على نفس خط الطول ويبدأ القمر بالتحرك باتجاه الشرق ويبدأ الهلال معناتها يظهر وقت اللي يبدأ ثم قدر من المستنير ظهر وقدر من المستنير الظهر هذا يكون يبدأ يظهر في حدود معناتها يوم 15 جوان 2026 في حدود الساعة 14:05 توقيت عالمي يعني تقريبا 3 توقيت تونس. يعني المناطق اللي فيها الهلال معناتها يغرب معناتها بعد غروب الشمس بعد 15 بعد الساعة الثالثة وخمسة دقائق بتوقيت تونس إمكانية رصد الهلال ممكنة باستعمال الآلات البصرية وهذا يهم وسط العالم الإسلامي وغرب العالم الإسلامي خاصة شرق العالم الإسلامي الأمور أصعب شوية لكن بالعين المجردة يلزم تنقل إلى غرب القارة الإفريقية أو القارة الأمريكية لرصد الهلال بسهولة بالعين المجردة بحكم أنه بالنسبة حتى بالنسبة لمدينة تونس ظروف الرؤية بالعين المجردة صعبة جدا لكن باستعمال التلسكوب
2: ممكن
3: ولذلك فلكيا 16 جوان 2026 يكون غرة محرم 1448 هجري واللي يكون تقريبا 14 شهر قبل كسوف الشمس اللي باش تشهد بلادنا يوم 2 أوت 2027 اللي هي ظاهرة فلكية نادرة عندها 122 سنة ما جاتش في بلادنا.
2: واضح واضح جدا. شكرا لك يعطيك صحة دكتور سفيان كمون، مشكور جدا على حضوركم معنا اليوم الصباح. رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كما كنا نسمع ان شاء الله راس السنة الهجرية تكون نهار الثلاث ان شاء الله يا ربي كل عام وحنا حيين
0: ولا بخير. دونك سمعتكم مع حبيت نعطي المعاود نذكروا بالمعلومة اللي هو راس العام نهار الثلاث. ها
2: نهار الثلاث هذا هو
0: ثلاثة مش
2: نهار ثلاثة هذا جي
0: ثلاثة جي بعد جي ده مهم تخزر لي
2: غير ما نبدأ نخزر بعضنا الأولاد
0: مش فيش فيش تل السادة المستمعين ما حنا نخدم مرة
2: ولا ما غير نبدأ من تاول
0: نلتزموا يعيشكم هذاك علاش ما نهار ثلاثة راكم تخدموا من تاول السادة المستمعين انتم فريق نحن الأولاد راكم تخدموا
2: فوالا.
0: عندك حاجة إياد باش تقولها؟
1: ليس لدي أقوال أخرى.
0: تفضل مال أخويا إياد نتقابل شوية.
4: مازارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
2: مباشرة مع ثواتنا رصد الجوي خونا صبحي إن شاء الله صباح النور وصباحك مبروك سعيد.
3: صباح الخير خويا يمين، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
2: إن شاء الله ربي يوفقك خويا الغالي. اليوم إن شاء الله باش تكون انخفاض درجات حرارة ورياح.
3: بالضبط، تقريبا يوم الأمس هو ارتفعت بالقدية درجة الحرارة وسجلنا حتى 36 درجة بتونس العاصمة، وصلت 41 درجة بجهة بمناطق أقصى الجنوب تحديدا بجهة توزر، وكذلك بجهة القيروان وصلت 40 درجة، بجهة قفصة وصلت 40 درجة قبلي كذلك. وبالنسبة للعشية تقريبا في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر تكونت خلايا رعدية نشطة، بدأت بجهة القصرين وتفرعت لتشمل أكثر مناطق من جهة سيدي بوزيد حتى وصولا إلى القيروان. مبدئيا أعلى كمية سجلناها هي بتالة 38 مليمتر، وبكذلك الوسلاتية وحفوز من ولاية القيروان كان في حدود 15 مليمتر، العلاية 9 مليمترات. وصلت الخلايا الرعدية إلى جهة الكاف سجلنا 3 مليمترات، كذلك زغوان في الصباح الباكر وخاصة بجهة الفحص ومقرن 8 مليمترات. سجلنا ظاهرة تساقط البرد بجهتي زغوان وحيدرة، بطبيعة الحال هذه قائمة الأولية إن شاء الله بعد قليل تأتيكم القائمة النهائية. بالنسبة لليوم كما ذكرت معناتها اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو انخفاض واضح في درجات الحرارة. البارح سجلنا 36 درجة بتونس العاصمة في حين اليوم سجلوا 29-28 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بطبيعة الحال السماء باش تكون مغيمة جزئيا ببعض السحب، وتتكاتف كالعادة السحب هذه بمعناتها مناطق الغربية للوسط وكذلك الجنوب بعد الظهر مع إمكانية تساقط برد بأماكن محدودة. بالنسبة للسحب هذه باش تكون معناتها رعدية بطبيعة الحال كالعادة، معناتها تتقوى سرعة الرياح تحت ظهور السحب الرعدية ردوا بينها خاصة المناطق الغربية للوسط. بالنسبة للبحر باش يكون شديد الاضطراب على معظم السواحل وهائج بمناطق الشمال، هنالك إعلام برياح قوية يهم أكثر شمال تونس ثم تدريجيا شرق تونس. بالنسبة لليوم الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى ما بين 25-30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وما بين 31-36 درجة ببقية المناطق ما عدا أقصى الجنوب 41 درجة. غدوة تنخفض أكثر درجات الحرارة وبالتالي تشمل أغلب مناطق البلاد، التيارات بتكون أكثر شمالية، رياح شمالية شمالية شرقية بالجنوب. البحر باش يتواصل شديد الاضطراب فمحليا مضطرب بمعظم السواحل. تقريبا الحرارة كما اليوم بتونس العاصمة تتواصل هذا الانخفاض والاستقرار نجم نقوله في العوامل الجوية إلى غاية يوم السبت، وإن شاء الله بداية من نهار الأحد تبدأ ترجع معناتها ترتفع درجة الحرارة والتيارات ترجع من جديد جنوبية، وإن شاء الله ربي يرحمنا في قادم الأيام.
2: معناتها اللي مبرمج تبحيرا هلينا دوما الساعة سايبة عليه نقوله.
3: بالضبط، بالنسبة للبحر باش يكون هايج معناتها بالقدية خاصة اليوم ردوا بالنا بالقدية، هناك إعلام معناتها جملة برياح قوية يهم تقريبا السواحل الشمالية وكذلك خليج تونس. تبحيرة إن شاء الله آخر أسبوع إن شاء الله، أي نهار السبت ونهار الأحد إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة يا سيدي، إن شاء الله نهارك سعيد. في الأمان،
3: شكرا وإلى اللقاء.
0: ميتيو
1: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. دي مينوت كرونو.
2: صباح نور مكي.
4: صباح الفل مين ليك والسادة المستمعين،
2: إن شاء الله صباح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. نبدأ بالأخبار المحلي اللي خص الترجي الرياضي التونسي، والبعض يتحدث عن عقاب يمكن كاسح شوية 12 شهر لمحمد أمين توغاي وثلاثة مباريات يظهر لي هكذا
4: في رأس شوات، ثلاثة مقابلات
2: ثلاثة مقابلات لي في رأس شوات بعد أحداث الدربي.
4: بالضبط أمين. هذا البارح كان اجتماع مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. المكتب خذ قرار وبعد أحداث ديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي. بعد المقابلة وقتها مكتب الرابطة استدعى توجاي وشوات وأوقفهم على النشاط تحفظيا. البارح صدر القرار بمعاقبة مدافع الترجي محمد أمين توجاي 12 شهر ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات 3 مقابلات. فراس شوات عادت له تبادل عنف مع لاعبي دونك العقوبة 3 مقابلات في التابلو. وتوجيت عادات اعتداء على مسؤول اللي هي في التابلو جي 12 شهر عقوبة. هل العقوبة هذية نجم تطيح في الاستئناف ولا لا؟ هل تطبق في تونس فقط؟ والأسئلة هذوما طرحهم حيدر البارح في ريكاب سبور على الخبير في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم. نسمعوا شنو قال.
5: أي ورشة مرات زي عقوبات كمان هذه ويتم القطع منها بإعادة تكييف الأفعال بحسب المرافعات حسب أسانيد الاستئناف متاع الطرف بحسب ساعات أوقات اللاعب ما يحضرش لكن بعد يجيب شهادة يقول ولا يجيب شهود ولا يجيب معلومات أخرى تفيد أنه عكس الشيء اللي تذكر في التقارير. ساعات الاستئناف تغير العقوبة أوقات 8 مقابلات 4 مقابلات أنت وحسب إعادة تكييف للأفعال.
6: سؤال مع توجاي العقوبة هذه سريت المفعول فقط على البطولة التونسية ولا ينجم مثلا إذا كان تحول بطولة أخرى تقع ترافق العقوبة هذه؟
5: هو بطبيعة الحال تعرف اللاعب لما ينتقل إلى بطولة أجنبية ما تعني كان فيها وتم ذلك ما يطلبوا مثلا الاي تي سي نتاعو مثلا اللي هو ما بين البطاقة الصفراء والبطاقة الصفراء تمشي معها السجل التأديبي نتاعو على الحالة التأديبية نتاع اللاعب. تأكيد تتنقل معها العقوبة تصبح عندها إيتونديو معناتها انترناسيونال معناتها تتطبق وين ما بيش يمشي إذا الجامعة ما تعلمش بالعقوبة تقعد سالد مفعول كان في تونس كهو.
4: هذا بالنسبة لل
2: أما توجاي بشي غادر هو الترجي الرياضي التونسي ولا
4: مازال شيء ما هو واضح مازال عقده مع الترجي الرياضي التونسي. أمين بخلاف هذا فما كلام قال أنه العقوبة متاع توجاي تشمل مشاركته مع الجزائر في المونديال اللي ما عندها حتى علاقة العقوبة مشاركته في المونديال هي قابلة للطعن في تونس ويلعب عادي مع الجزائر.
2: به نمشي وخويا للكوب دي موند وأجواء المونديال يبدأ اليوم طرح لوفيرتور إن شاء الله يكون 8 تاع الليل المكسيك ضد جنوب أفريقيا. الفيفا تلم في الفلوس قاعدة والله تصحة
4: اكزاكتمو ماهيش قاعدة تراتي في حتى فرصة الفيفا باش تربح قبل أيام من المونديال. الفيفا ولا بليتو البارح هي كانت أعلنت على خدمة جديدة اسمها سوبر شوت أوت تخلي الجماهير تنجم تبعث رسالة قصيرة ولا تحط اسمها على الشاشات العملاقة داخل الملاعب في المونديال. الفكرة بسيطة إذا كنت تحب اسمك يظهر في ملعب من ملاعب كاس العالم ولا تبعث كلمة تشجيع المنتخب ببلادك ولا حتى تهنئ لصاحبك أو فرد من العائلة نجم تعمل هذا الكل مقابل 79 دولار بعد التخفيض في السعر لأنه على باز 100 دولار السعر متاع الخدمة هذه جوست في الانطلاقة متاحها 79 دولار يعني نحكيه في حدود 240 دينار تونسا. أما الحكاية مش يعني مش محلولة كما هكاك كما جاء. الفيفا حطت جملة من شروط على الرسائل هذه ما فماش كلام يكون سياسي ما فماش إشهار ما فماش عبارات مسيئة أو تمييزية وحتى عدد الأحرف محدود زادة ما تنجمش تكتب توقعات للنتائج ولا رسائل موجهة للاعبين أو الحكام. الأهم من هذا الكل أنه الرسائل هذه مش باش تظهر وقت المقابلة ولا بعد تسجيل الأهداف أما قبل ضربة البداية فقط يعني تنجم تدفع فلوسك الكل أما ما عندك حتى ضمانة قديش باش تظهر رسالتك ولا إذا كان أغلب الجماهير باش تلاحظها أصلا. الخدمة جديدة قسمت آراء الجماهير أمين فما شكون شاف فيها تجربة مميزة وفرصة باش المشجع يكون جزء من الحدث الرياضي الأكبر في العالم خاصة أنه بارشا ناس يحلمون يشوفوا أساميهم في المونديال. في المقابل فما شكون انتقد بشدة الفكرة هذه واعتبرها دليل جديد أنه الفيفا واللي تتلوج على أي طريقة نجم تجيب فيها الفلوس من الجماهير دونك تجربة جديدة عليها برشا انتقادات.
2: به نمشيو للأخبار اللي من البارح يدور برشا يتعلق بالأسعار المأكولات والمشروبات داخل الملاعب في المونديال. لرينا أمثلة متاع 80 دولار دولي دبو زمي حاجات كما
4: في في, في, في الملاعب في مكسيك وهو هذا
2: ساعة خان واضحة اللي ريتوهم هذوكم أسعار مش غلطين
4: بالبيسوس.
2: أما مكتوب فيها دولار ما هو يقصده بالبيسوس
4: اللي هو العملة المكسيكية المحلية دونك كي نحكيه على الأسوام اللي موجودة في الملاعب يعني دبوزة الماء بريسك 5 دولارات يعني نحكيه على 15 ألف توينسا مش ب 80 دولار
2: مش 240 ألف فرام
4: باكو الشيبس ده كيف كيف ما هوش غالي برشا معناه أسوام عادية الأسوام اللي في المكسيك فقط الحكاية اللي دارت أنه الأسعار دي كراي بالعملة المكسيكية وليس بالدولار دونك راو أسوام منطقية مقارنة بملاعب تحتضن مباريات كأس العالم كي نحكيو على دابوزا ماء 15 دينار فقط مش أكثر
2: اي مش نقولك في تونس كيفاه 15000 اي ما مول الاسعار في تونس ماشي هي الاسعار البر
4: سي نورمال معناها
2: مش كيما سوم في استاد معناتها يحتضن كأس العالم كيما سوم في بلاصه عاديه جدا دونك يفرق لهنا على الاخر ب 15000 بارابور لوروب تتسمى عادي معناتها
4: هذاك هو عادي
2: ماشي
4: وهذا في المكسيك في الولايات المتحده الامريكيه تنجم تكون اكثر شوي
2: به
4: اما مش باش توصل 80 دولار دابا
2: ما نتصورش انا بدي 80 دولار عند مطبل عطش وما نشربش معناتها تاكي نروح نشرب ما فهمش 80 دولار به نمشي للنرويج اللي هزوا معهم حاجه سبيسيال شويه كي مشاو
4: بالضبط منتخب النرويجي وصل للولايات المتحده الامريكيه وصل للمشاركه بالمونديال وهو هز معاه جزء كبير من بلاده مش كان بالملاعبيه ما زاد حتى بالاكلات والعادات اليوميه نتاعهم الوفد النرويجي سافر ومعاه 300 كيلو من الحوت 116 كيلو من الجبن و6000 كعبه بوردجان وبخلاف هذا الكل هز مجموعة من كبار الطباخين من نورفيج في الرحلة هذه الهدف هو المحافظة على النظام الغذائي المعتاد متاع اللاعبين وتفادي أي تغيير ينجم يأثر على مردودهم البدني أو النفسي في البطولة هذه الإطار الفني والطبي للمنتخب النرويجي يعتبر أنه الاستقرار في العادات الغذائية عام مهم برشا باش يكون اللاعبين في أفضل حالاتهم وكان معروفة حتى حكاية هالاند وشنو يأكل وشنو ما يأكلش ومنظمين برشا في الحكاية هذه خرج الميدان النرويج زاد خطفت الأضواء بطريقة مميزة أنه رغم أنه كأس العالم ما زال يعني ينطلق كان اليوم برشا متابعين اعتبروا أن المنتخب النرويجي عنده من توا من أفضل الصور الجماعية في المونديال الصورة الأولى ظهرت فيها المجموعة متاع المنتخب النرويجي يعني نحكي واللاعبين متنكرة في لبسين اللبسة متاع الفايكينج في إشارة التاريخ وثقافة البلاد ولو أنه صارت عليها برشا انتقادات حتى في النرويج الصورة الثانية كانت بالزي الرسمي بطريقة منظمة على الأخر حسب الطول متاع اللاعبين والصورة الثالثة كانوا فيها كل لاعب البس أو المريول أول فريق بدأ فيه كرة القدم شيء يوماج حلو برشا واختيار حلو برشا بالنسبة خاصة الصورة الثالثة اللي فيها كل واحد يلبس مريول أول فريق لعب وتعلم فيه كرة القدم
2: على الكرياتيفيتي عندهم 10 على 10 مع التصوير نتاع الفايكينج اللي ماشيين بها وليد دجا الميكينج اوف نتاعها تصويرة في انفو سبور بلوس ما تكفيش عملوا الميكينج اوف هذاك فاصل الحوت ما عاش وهم احرار بعد يهزوا اللي يحبوا اما ما اسكو قراوا حسابهم البريمير تور مروحين ولا ما مكش يكملوا ما عرفش
4: شو كانوا 300 كيلو ومروحين البريمير تور عاد الله خير
2: لا ما تسويش استفرا وكمان راه برشا معناتها 300 كيلو حوت كان كل واحد ياكل كيلو في
4: النهار الان ظهر يقعد ياكل 100 كيلو تبكر
2: صحيح هذاك على جناح الشريه ذولي قالين حساب بريمير تور هكا بتاتر ما مش قالك تنشوفهم بعد عينا ميزان يعطيك الصحه ماكي بارك الله فيك نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس
0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: بيعلي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحر مرواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: تدلل تدلل
2: مع جيون تدلل المرة هذي صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون. الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: عندك أورانج.
6: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
0: ارتاح من الغسرة واستخيص وصيف مرتاح مع ترافل تودو. ملا في ساعة ريزيربي وتمتع بالبرومو توصل حتى ال 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيربي من تاو. ترافل تودو لي بري تودو.
7: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
8: سهلة عاد هذي في كندا وامريكا والمكسيك
7: وفي سوسة زادة.
8: شنو شنو
7: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك. ذا فان زون باي مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عندنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في ذا فان زون باي مولف سوس. شجع كيما تحب عيشها كيما يلزم.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: صباح نور وسامة.
3: صباح النور أمين.
2: معك أسعد الأيام خويا الغالي وإن شاء الله صباح
3: بخير. ميرسي بوكو يعيشك. نسلم على إياد ونسلم على نادية.
2: يا سيدي يبلغ ويعطيك الصحة وياخذ بخاطرك ظاهر مستمع وفي مرة صباح.
3: أكيد أكيد أكيد
2: ديما تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في الفحص الكل نصبحوا عليهم اليوم.
3: ميرسي بوكو.
2: إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. حضرت القواعد نتاعك لكأس العالم ولا؟
3: والله شوي شوي.
2: شنو القواعد مثلا؟ أنت معرس ولا؟
3: معرس اي
2: ايوه عندك قواعد باز ولا
3: بيان سور قواعد المنزل
2: باه اعطينا قواعد المنزل قاعده الاولى شنو
3: قاعده الاولى نفطروا مع بعضنا
2: نفطروا مع بعضنا في الكوب دي موند شخل الفطور في الكوب دي موند
3: انت تو قلت لي العائله معناها انت
2: لا لا اش فسرك نعطيك مثال باه انا مثلا القواعد نتاعي في الدار في كاس العالم مش تبدأ من اليوم
3: أي.
2: المساحه الفاصله بيني وبين التلفاز هي مجال جوي مغلق مثلا اعطيني قاعده انت
3: قاعده المدام تهز بنتي ونهار تصحى بنتي في دارهم
2: اشتغل عمليه نزيدك كل مره واحد فينا يعطي قاعده لين نقف الزوز وفينا قاعده نتاعنا باهي نعطيك مثلا قاعده ثالثه مشاطرك راي في القاعده كيف القاعده الثالثه الاعاده هي اهم من اللقطه في حد ذاتها
3: بيان
2: سور ما تحكيش معايا مش قولي اعاده نجم نحكي معاك لا ما تحكيش معايا
3: يعني كونفيرم انا ماذا بيا ما نسمعش الحس وماذا بيا الحس نتاع التلفزه على الاخر
2: قوي باه ما تعرفش ترجمها لك انا اصوات الجماهير والمعلق رم داخلين في لعبه كره القدم
3: مهمين على الاخر ماذا بيا الشو هذاك اللي يصير
2: باه نزيدك القاعدة الأخرانية مش ما نطولوهاش برشا راو كي تراني قمت في الليل بكري في الليل مأخر بلوتو راو مش معناتها عندي شكون قاعد نحكي معاه أما راو لطرحه كل يتلعبوا في الليل ولذلك أرقد على روحك لوجيك ولا
3: لوجيك على الأخر
2: نتعداو الرسمي توا السؤال نتاعك اللي تنجم تربح بيه لودو برودوي جديدة من إهداء جديدة النسخة هذية هي عدد قداش في كأس العالم تبكرنو
3: نسخة
2: اللي تبدأ اليوم هذه النسخة عدد قداش في كأس العالم لأول مرة باش تلعب بعدد فرق أكثر من العادة ولأول مرة بأكثر منتخبات إفريقية 21 22 23 نختار واحدة
3: 22 23 نقولوا نحن
2: 21 22 23 اختار واحد
3: نقولوا 22 ديما الوسط
2: لا مش ديما الوسط مال
3: ماذا نقولوا 23
2: إجابة صحيحة ألف مبروك ليك لو دو برودوي جديدة من إهداء جديدة أسامة يا باهي
3: ميرسي يا أمين ربي فضلك
2: سلمنا على العائلة كل
3: يفضلك
2: ربي فضلك يا ربي خليك
3: تعمل ديجيتال صغيرة لبنتي إن شاء الله ربي يفضلها وربي يطول في عمرها وربي يعطيها الوقت الطيب
2: والمدام يديمش المدام يدي
3: والمدام ان شاء الله ربي يفضلها وربي يفضل لي الوالده والوالد
2: صحيح اي فوالا خاطر جاي كوب دي موند ما كانش ماك تعرف مش قواعدنا تنجم تمشي خل ماشي ولهم امورهم زاد يعطيك الصحه يا سيدي ان شاء الله نهارك اسعد ايام فينا
3: ان شاء الله نهارك دي
1: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديده جديدة بنا على بنا
4: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح وعود
2: مراد صباح نور
5: صباح الخيرات أمين توت كيف وكل اللي يصبح في أحلى صباح على أحلى مزيكا فهم
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مراد يا باهي أعطينا اليوم نصيحة نبدأ بها نقلبوا شوية نبدلوا شوية ومن بعد عطينا انا هو الطريق يمكن للانتباه لي اكثر خاطر مكتظ
5: باهي امين اذا كان باش نعطيو نصايح يمكن اليوم نصايح نتاعنا تسمى شويه سواق المهنيين لانهم يعملوا لي لونتاجي في حال اذا كان باش يعملوا لي لونتاجي طبعا نتاعهم لها في الليل وإلا في وجوه الصباح، فبالتالي ما تتطلب منهم مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. نعرف السياقة في الليل اللي هي يمكن تركيز نتاعها نجم يكون دوبلومون، فماذا بينا نتذكر نفقدوا معناها الأضواء نتاعنا اللي في الدروس ولا الإطار نتاع الكهرباء. نفس الشيء هذا كذلك بالنسبة للحمولة اللي لازم تكون أديكوات معناها في وسط الشاحنة اللي احنا بنطلب فيها البضايع. كيف كيف زاد السرعة نتاعنا لازم تكون محددة على حسب حالة الطريق، وهذا بطبيعة الحال السياقة في الليل ما يجرنا كانوا نخليوه دوبلومون لا ديستانس دو سيكوريتي، حتى معناها تكون مجال نتاع رد الفعل، تكون مجال معناها يخلينا نسوقوا في اريحيه. نفس الشيء بالنسبه للسياقه في حاله تعب، نعرف ساعات بعض لي كونديكتور اللي هما يعملوا بال 300 بال 400 بال 500 كيلومتر، فبالتالي ماذا بينا معناها وقت اللي يحس روحه هو تاعب ياخذ مكان هو يقدر في الحاله اللي هو يكون مكان امن، ياخذ فيه القسط صغير من الراحه ثم يعاود يوصل الطريق نتاعه بسلامه. بطبيعه الحال هذا يمكن امين في بعض الطرقات سواء نشدوا فيها حركيه في بدايه كثافه في الجولان، طريق الوطنيه رقم 9 في الدفتر نتاعها كسوا على مستوى سيدي داود والا على جي بي 9 جمرت، واحنا داخلين معناها من جمرت داخلين الى الطريق الوطنيه رقم 9 نلاحظوا فيها حركيه فيها كثافه مروريه. دونك دعوه نوجهها الى مستعملي الطريق في مثل هذه المواقيت اللي يردوا بالهم على رواحهم، يردوا بالهم على السرعه، ما نساوش سنتيل سيكوريتي، ما نساوش هذا كذلك توتيدو ديستراكسيون على غرار الهاتف الجوال والا اي اوتي اخر اللي بيخلينا دي كونسونتري على السياقه نبقى عليه نقعدوا لهين
2: بالكونديت بتاعنا، وكيما خرجنا سلمين وحاولوا نوصلوا سلمين ان شاء الله. يعطيك الصحه مراد شان هركس عدليان في رمين. احلى صباح
4: احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
6: الدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
7: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل بيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
9: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
10: تحت شعار التنميه المستدامه من اجل اقتصاد اخضر تنطلق فعاليه معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
11: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الو
2: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
1: لحظه ما تعلق
3: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
1: شكون يشرب لك في قهوتك؟
3: اي وين ماشي داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
1: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زين
3: عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك
1: مبروك فيك زيده
2: في وين هي اللونس.
1: الو
2: الو يا حبي خلت ولا علقت انت
1: هي تنوريك فيها.
2: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
1: ترى تحكي على ناموسة
2: لونس تنسيك السوفرانس.
4: برودوي ال تي اش معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية امغود 2026 من 10 ل 14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضراء. احدث تصاميم جهاز العروسة الموبيليا والمفروشات وارقى الملابس والاكسسوارات بافضل الاسعار من 10 صباحا ل 8 مساء.
5: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويش والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
6: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
7: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالالعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجئات. موعدنا في الدورة 60 مع الصفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
8: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 صباح
9: يجي وحدينا باش نحفلوا بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
8: الو كوندكتور.
10: صباح نور يا ايمن.
11: يا صباح الخير يا صباح الرز يا صباح الفل عليك وعلى كل مستمعنا الاعزاء. امين يا رب كده تكون يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين ايام كويسه. بدايه كاس العالم ربنا يستر ان شاء الله باللي احنا بنسمعه بالاخبار اللي احنا بنسمعها وربنا يستر برضه على كل زوج في بيته يحافظ على يعني زي ما تقول مش عارف اقولها ازاي يحافظ على اتزانه في البيت ويحافظ على اعصابه عشان ما تفلتش ولا حاجه ويحصل مشاكل في الدار. فالحمد لله رب العالمين احنا موجودين النهارده في باب الخضره ومعانا استاذ سليم. ازيك يا استاذ سليم؟
12: سلام صباح الخير. صباح الخير يا امين.
10: صباح النور اخوي الغالي.
12: صباح النور. عايز كرب يفضل سلام. عايز فضلك
11: يا الكرب اللي انت بتسويها دي احنا عندنا بنسميها نص نقل انت هنا في تونس بتسميها
12: سباق نقل البضايع كاميون نقل البضايع
11: كاميون نقل البضايع دي رخصتها عادي زي رخصه الكرب
12: في السياره عادي تسوقها بالبرمين تاع سياره عادي
11: انما لو كانت كبيره برشا
12: كبيره يزبط يبقى عندك البولور بولور بتسوق كهرباء تفوت 3500.
11: شكون المنتخب اللي هتشجعه مع تونس يعني

0: بنقول لك السؤال وربنا يكرمك ان شاء الله ويفتح عليك ويجعل ايامك خضره زي ما احنا موجودين في باب الخضرة. اضواء الوضعيه الخلفيه اللي لونهم احمر يتشافوا على بعد قديش؟
1: على بعد 150 متر.
0: من 100-150 متر. والله يا سليم صباح الفل. والله يا سليم يعطيك الصحة والله العظيم بجد.
1: عايزك
0: انت يعني واثق من نفسك كده بتقول السؤال صباح الفل
1: والله العظيم.
0: والف الف الف مبروك يا سليم. ال 200 دينار
1: بارك الله فيك.
2: الف مبروك.
1: عايشك عايشك يا مين. بارك الله فيك. ربي يفضلك
2: يا سيدي. ان شاء الله نهارك اسعد جيد. ربي يفضلك اخويا الغالي ايمون يا باهي
0: حبيبي.
2: تعمل صحيفه دراعه غادي ولا كيفاه؟
0: لا لا ما فماش بقى زي ما احنا ماشيين ما فماش فينوك.
2: طيب اسرع طيب الاولاد غاديك
0: اوكي ما ناخذها بزياده شاميه وكا.
2: افرحوا لي بيه بالله بحذاكم غاديك هزوا اكلوه اخويا دراعه
0: ان شاء الله.
2: ربي يفضلك اخويا الغالي ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
3: يجيو بحذينا باش نحفلوا هبفتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
4: ألو كوندكتور.

يقولوا مربوحة، معلش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الربح والمفاجآت ما زال متواصل مع كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهيسانس لسبونسور أوفيسيل لكأس العالم فيفا 2026 ينظموا أنجو كونكور لمكانكم كل يوم باش تربحوا معنا تلفزة 43 بوس سمارت دو لامارك هيسانس. ألف مبروك بالمسبق لشكون باش يربح، باش تشاركوا وتكونوا أنت من الربحين ونقولوا لك ألف مبروك وتكون موجود معنا في اللونتين. سهل برشا، تصور روحك في واحد من اللي مجازان كارفور، كارفور ماركيت، كارفور إكسبريس، بارتاجي تصويره في كومنتير على الببليكاسيون الموجودة في الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي أوفيسيال، وبطبيعة يلزمك تكون أبوني فيهم الزوز والفائز وإلا الفائزة يكونوا حاضرين معنا لقيت ذي بالتليفون. قبل ما نكتشفوا اسم الفائز معنا اليوم نذكركم باللوفخ اللي تلقاوها على كل يوم على ذمتكم به. أوفر اليوم شنو فيها؟ تلفزة هايسانس 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K جوجل تي في، مش مازال عاد أكثر منك، مازال جارانتي عامين كاملين بمليون ومئتين وتسعة وسبعين ومعها 50 دينار تخفيض في الكاسة بالكارت وفي يولي سومها مليون ومئتين وتسعة وعشرين. صحة للي بش يتمتع بها وبش يتفرج فيها زادة كيف كيف. سيد صباح النور يا سيد.
2: مرحبا بيك، شخوالك؟
1: شخوالك خويا، صحة لباس، مرحبا بيك.
2: الحمد لله وشكولة
1: ربي فضلك خويا الغالي. عمل تصويرة في الواحد من الريون تعمل مجازان كارفور هكا ولا انت مشيت كارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس؟
2: كارفور.
1: ايه مشيت الكارفور، عملت تصويرة، بارتاجيت تصويرة على الببليكاسيون هكا ولا
2: صحيح.
1: ادخلت في عملية القرعة يا سيدي، حبيت نقول لك مش تتفرج فرجة مزيانة في كأس العالم اللي تبدا اليوم، وتنجم راك تتفرج من اليوم تتفرج في ماتش المكسيك وجنوب افريقيا 8 متاع الليل بالتلفزة نتاعك الجديدة اللي هي 43 بوس هاي سانس سمارت. ألف مبروك ليك.
2: بارك الله فيك، أرحم والديك.
1: أبو حناها صباح واحد يبدأ هكا.
2: لا لا لا، صباح بكري
1: يا سيدي. صباح أسمع الربح به، صباح قايلة على الخوي
2: إن شاء الله.
1: الربح يجيب الربح،
2: نحن تكمل تفرحنا وتربح إن شاء الله.
1: صح، هذيك أهم الربح إن شاء الله. يجيب الربح أنت ربحت إن شاء الله، الربح يجيب الربح للمنتخب. يعطيك صحة يا سيدي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا سيد. في لمن

0: سيتي. مونديال سنيم عتري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
1: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على حليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزاتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض واتفرهد.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
7: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشية.
8: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
12: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une mais c'est une MG.
13: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
14: سهلة عاد هذي في الكندا وامريكا والمكسيك
13: وفي سوسة زادة.
14: شنو شنو؟
13: اي اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس. شجع كيما تحب عيشها كيما يلزم.
15: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بن خيوط ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
16: الصيف بدأ والجو حلى، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
17: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
18: مستمعي اذاعه موزايك اف ام صباح الخير من جديد. اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح جزائي معهما، يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وفق ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه أمس بقصر قرطاج علي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. ورئيس الدولة يتابع وفق مقطع فيديو نشرته مصالح رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية حسابات مع أي شخص، مؤكدا أنه ليست هناك نية ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن وفق قوله.
19: واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم، يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. في اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. ولكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال، لا يبتزون ولا يبتزون.
18: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى توفير الحماية اللازمة للمياه المعلبة والمشروبات الغازية من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة والتلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع. والهيئة توضح في بلاغ لها أن هذه التدابير تأتي إثر تفشي ظاهرة نقل وعرض هذه المنتجات في أماكن غير مهيئة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية مما يساهم في تدهور جودتها ويؤثر سلبا على صحة المستهلك، مؤكدة في السياق ذاته إقرارها اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين للتشريعات الجاري بها العمل، والتي تشمل عمليات الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر في صورة عدم الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية. في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق 12 صاروخا باليستيا على مواقع أمريكية بالأردن، ووزارة الداخلية البحرينية تعلن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بجروح طفيفة جراء ما وصفته بالعدوان الإيراني على البحرين صباح اليوم. وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي يقول اليوم إن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين أثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عمان لقوا حتفهم. وقالت الولايات المتحدة إن الجيش الأمريكي شن غارة وصفتها بالدقيقة على السفينة التي لم تمتثل التعليمات وكانت تحمل نفطا من إيران. وذكرت مصادر هندية لوكالة رويترز أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية بعد أن قدمت احتجاجا شديدا على الغارة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
20: الأولى في تونس.
21: أحلى بونوس لأحلى ناس
22: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
23: أريد طور عالمك.
24: سبور إكسبرس.
25: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبرس. باش نحكيو على المونديال اللي ينطلق اليوم وعلى المنتخب الوطني التونسي، لكن قبل البداية مع مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللي قرر تسليط عقوبة الإيقاف 12 شهر على مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي، وإيقاف مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات 3 مقابلات، هذا بعد أحداث مباراة ديربي العاصمة. إدارة النادي الإفريقي أعلنت أنها استوفيت كل الشروط المالية والقانونية للمشاركة في المسابقات الوطنية والقارية الموسم القادم، هذا بعد ما قامت بخلاص 660 مليون أحكام بيتا وخطايا تستوجب الدفع. فؤاد قاسم رئيس النجم الرياضي الساحلي أكد في تدوينه أنه متمسك بالاستقالة من منصبه، أنه جمعته جلسة برئيس لجنة فض النزاعات كريم العكروت، وتم الاتفاق أنه يسلم مسؤولية تسيير النادي لحين انتخاب هيئة مديرة. وحسب ما صدرنا، العكروت يعتبر أنه هذا غير قانوني، وصيفته الحالية هو رئيس لجنة فض النزاعات وتركيزه فقط على إيجاد حلول لملفات النزاعات. مستقبل المرسى أعلن على تمديد عقد متوسط الميدان محمد أمين الخلوي حتى لجوان 2027. الأولمبي البيجي 28 جوان هو موعد الجلسة العامة الانتخابية، و 26 جوان يتسكر باب الترشحات. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمل الفجر ثاني حصة تمارين في مونتيري استعدادا لمباراة الأولى في المونديال في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين مع 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد، وحصة تمارين شهدت مشاركة جميع اللاعبين. من المنتخب الأول للمنتخب الوطني لأقل من 23 عام اللي تأهل البارح نهائي دورة تولون الودية في فرنسا بعد تصدر مجموعته بعد التعادل مع كولومبيا 0-0، نهائي نهار السبت ضد منتخب كوت ديفوار لأقل من 20 عام أو منتخب بورتغال أقل من 20 عام. بالنسبة لمنتخبنا التسمية أقل من 23 عام، لكن أكبر لاعب في المنتخب هذا عمره 21 عام. في كرة السلة ثلاثة لاعبين رجعوا لشبيبة القيروان، هما جور الجوادي، أحمد الضيف، وواصف المثنيني. مادام حكينا على كرة السلة نحكيو على الجيم فور من نهائي الام بي اي البارح، المقابلة الرابعة، نيويورك نيكس فاز على سان أنطونيو سبيرز 107-106، وهكا تقدم 3-1 في السيري لنيويورك نيكس. اليوم يبدأ المونديال رسميا، وثمانية متعليل الموعد مع مباراة الافتتاحية من كأس العالم، المقابلة الافتتاحية في استاد أزتيكا في المكسيك، تجمع المنتخب المكسيكي بجنوب أفريقيا. يسبق المقابلة هذه حفل الافتتاح الرسمي للمونديال واللي بيكونوا فيه عديد الفنانين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات، نخليكم مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح.
26: أحلى بونوس لأحلى ناس
22: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
23: أريد طور عالمك.
20: أحلى صباح.

مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقول

0: لحلى ناس
1: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
3: شكرا لكم زين في موبايل نيوز. نرجع على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي البارح الأربعاء يقول إنه إدارته تحرص على دخول الأشخاص المناسبين إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وهون يحكي على حضور كأس العالم لكرة القدم. ونعرفوا عن مدة نحكيه على الولايات المتحدة اللي قاعدة تعرض لموجة حادة من الانتقادات, وهذا جراء الإجراءات اللي كانت سبب في رفض تأشيرات متاع دخول صحفيين ولا لاعبين ولا حكام للبلد الأكثر حصة في تنظيم المباراة خلال المونديال 2026. ونحكي وزادة حتى على إبعاد أفضل حكم إفريقي العام 2025, ونحكي على الصومالي عمر إرتان من قائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا للمونديال بعد ما تم منعه زادة من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية وقت اللي وصل لميامي نهار السبت. الصومال زادة من الدول المدرجة على قائمة حظر السفر اللي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن حملة أوسع على الهجرة. ذكروا نهائيات أكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة اللي هم 48 والمباريات 104, ودول المضيفة 3 تنطلق نهار الخميس من مكسيكو وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي. نذكروا زيادة أنه تم إجبار إيران اللي تخوض مبارياتها 3 في دوري المجموعات على الأراضي الأمريكية على نقل المقر متاحة إلى المكسيك عوضا عن أنها تكون موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب بين طهران وواشنطن. ونذكروا زيادة أنه الاتحاد الإيراني لكرة قدم نهار الثلاث قالوا انه حسته من تذاكر المشجعين تم الغائها, دونك باش يكون من غير مشجعين, في حين انه شويه برك من افراد الطاقم المرافق للمنتخب هما اللي كانوا تحصلوا على التاشيرات. وفما تقريبا لمده 3 سوايع على التالي بدا الحديث على انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ماهوش باش يكون حاضر في المباراه الافتتاحيه للمنتخب الامريكي في كاس العالم زي حسب وسائل اعلام امريكيه, من بينها زاد حتى موقع بوليتيكو. فما مجله زاد ذا اتلتيك اللي يقولوا أنه عن مصادر مطلعة الرئيس الأمريكي لن يحضر المباراة المقرر إقامتها في إلي نهار جمعة في الوقت نفسه. البيت الأبيض أو وزارة الخارجية مازالوا ما أصدروا حتى تعليق على التقارير هذه. ونذكروا أنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كان أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية باش يكون حاضر في المباراة اللي هي تعد أول مواجهة في هذا المونديال تقام على الأراضي الأمريكية. كان موضوع للمتابعة مازال فما برشا جديد برشا أخبار تم مونديال تلقاها في مختلف نشرات الرياضية وحتى زادة تلقاها في مختلف البرامج على موزايك فهم. كنت هذه موبايل نيوز من سبا اليوم.
2: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: أحلى بونوس لحلى ناس
1: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
4: معلم الجوتروف هذا
5: صحه بشفي, اما يظهر لي كليت الكهرباء.
4: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
5: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين, دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
2: سين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
6: 8 و 19 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد, وإن شاء الله يا ربي طريق السلامة ليكم الكل. غود بونجور إياد, صباح النور.
7: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل. اليوم ليفينمون هو انطلاق كأس العالم, هذاك علاش باش نحكيو كيفاش بين المال والنفوذ والسياسة كيفاش كرة القدم لم تعد مجرد رياضة.
6: انت تختار المال والنفوذ ولا السياسة؟
7: الرياض.
6: الرياض. غو بونجور نيديا.
3: نهاركم مبروك امين, ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل بعد شويه في تبع اشقال باش نرجعوا على قضيه الراي العام اللي هزت الشارع الفرنسي, لكن هي تحولت من قضيه راي عام جوستومون الى مظاهرات احتجاجات في فرنسا على وزير العدل. التفاصيل تلقاها بعد شويه في تبع اشقال.
4: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا ولي نوفوتي. جاي النهار اللي باش نودعوا فيه البي سي جيمر العادي، اكيد شفتوا الاخبار اللي دايره الايامات هذوما على انفيديا و ار تي اكس بارك. ركزوا معايا شويه باش نفسر لكم الحكايه. احنا متعودين كي نحكيوا على بي سي جيمر نحكيوا على نظام تقليدي، يونيتين ركبوا فيها برشا قطايع من شركات مختلفه. عندك البروسيسور، الجرافيكس كارد، المذر بورد، الرام، ستورج اس اس دي، الباور سبلاي، الكيس والكولينج سيستم. يعني البي سي جيمر العادي هو مجموعه من قطع نركبوهم الكل باش يعطيوك بيرفورمانس قويه. اما اليوم انفيديا قتلك الفكره هذه باش تتبدل. خذت تقريبا اللي نحكيوا عليه في البي سي جيمر الكل وحاولت تختصره في شريحه صغيره متنقله وذكيه. ار تي اكس سبارك بمعنى اخر بي سي نتاعك ينجم يكون في كبر التليفون. فيه ري تريسينج، دي ال اس اس تكنولوجي، كودا كورز، اي اي بروسيسينج، ار تي اكس باور، ومش كل الجيمنج، حتى زاده في تسريع سوفت وير كيما فوتوشوب، بلندر، بريمير برو وانريل انجن. انفيديا حتى التاريخ الكل في الار تي اكس سبارك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيره، وجينيروزيتي متسمي على تي تي على خاطر باللوفر جديده فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و600 باش تولي مش تكونيكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موسيقى، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازم بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
2: مع اياد الدهماني.
6: بونجور اياد.
7: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل. بيصير الحدث اليوم هو انطلاق كاس العالم لكره القدم اللي باش يصير بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وكندا. واليوم لو ديبا اللي شفناه من خلال حكيت عليه برشا مرات ناديه، من خلال الاجراءات اللي خذتها الولايات المتحده الامريكيه والا عديد الاحداث اللي تخلي انه اليوم اولا الحدث ما نتصورش انه فما رياضه اخرى كاس العالم تاعها يتحكي عليها كما كره القدم.
6: هي اكثر رياضه، اكثر حدث رياضي متابعه في العالم.
7: فوالا، دونك هذا جانب. الجانب الثاني التداخل بين الرياضه والسياسه ومعناتها المال والنفوذ موش موجود في حتى رياضه اخرى في العالم. وهذا حدث اللي اليوم الناس الكل تقر به. خلينا نبداو بجانب المال. اليوم الرياضه القوة متاعها كما قلت انت يميل هي مش شعبية متاع كرة القدم. نعطيه أن شيفر، راهو آخر فينال متاع كأس عالم قديش تفرجوا عليها؟ مليار ونص. إذا نعرفوا أن الكرة أي اللي صارت في قطر، اللي نعرفوا أن الكرة الأرضية فيها كان 8 مليارات. دونك فما إنسان كي نحسبوا معناتها ملي عمره لا نحكي انسان ملي عمره نهار للي عمره 120 راهو معناتها واحد على خمسة تفرجوا على نهائي كأس العالم باش يوريك لامباكت نتاع التأثير على الرأي العام. لامباكت هذا عنده زادة تأثير على الفلوس على خطر اللي يقول حدث رياضي يقول معناتها دي درواتي في حقوق البث. باش ناخذوا ان اكزامبل، كاس العالم هذه الجايه الفيفا في البيدجي نتاعها قداش مداخيل كاس العالم من حقوق البث؟ تقريبا اقل شويه من 4 مليار دولار بالتونسي، 12000 مليار. اذا نعرفوا انه ميزانيه تونس كلها 80000 مليار، دونك 12000 مليار هذا نحكيو كان على كاس العالم. دونك كي نحكيو فلوس نحكيو انه اصبح فما موضوع اقتصادي. اليوم برشا ناس يقولك كيفاش الرياضة تنجم تكون مجال مربح؟ باي نجم الكوارجي يربح على خاطر ياخذ أجر، ينجم معناتها المستشهر يربح، ولكن فما لا بروفيسيوناليزاسيون اللي أصبحت فريمون فعلية خاصة في أوروبا وانطلقت من أوروبا في التسعينات افيك لاري بوزمان اللي معناتها حرر موضوع كرة القدم. أصبحت الأندية الرياضية هي مؤسسات اقتصادية، ومش فقط مؤسسات اقتصادية وتنجم تكون مؤسسات مربحة. باش نعطيك ان اكزامبل امين، قطر شريت البي اس جي عام 2010-2011. بقديش شريتها؟ شريتها ب 100 مليون اورو. 100 مليون اورو. قديش استثمرت فيها؟ دفعت تقريبا 2000 مليون اورو. دونك هذوما ديجا 2100 مليون يورو. به اليوم كان قطر تحب تبيع البي اس جي قديش يجيب لها؟ تقريبا منش بعاد على 5000 مليون اورو. معناتها على دوبلي لميز متاعها. دونك فماش بزنس اللي تشري شركة وبسرعة تبيعها بالدوبل وبالأحجام هذية، انك في قديش في خلينا نقوله 16 سنة تربح معناتها تقريبا 3 مليار اورو. اليوم راه تعرف منش بعد على 10 آلاف مليار تونس. دونك هامش الربح يخلي انه اقتصاديا ولات العملية مؤسسة، لانه اولا النادي يربح فلوس من الترانسفير نتاع لي جوار، يربح فلوس
6: مو بيان كو في البي اس جي،
7: مشكل البي اس جي نحكيو في جنرال اي خاطر ديما حتى في الترانسفير شفت وين فما خاسر فما رابح من جهه اخرى.
6: اي هما ديما خاسرين فيه
7: فوالا. ليكزامبل الثاني هو المداخيل نتاع بيع التذاكر نتاع لي برودوي ديريفي اللي هما لي تيشيرت ولي جوغينغ وتوسكي لي كاسكيت وغيرهم ولي موغ ايتترا
6: والمرابح اللي تخدم كتاب الارقام
7: والمرابح اللي تخدم
6: مستشارين اللي هما اكبر حاجه
7: والمستشارين اللي هما اكبر حاجه والبث. دونك اصبح فما ملي كانت مجرد رياضه الناس تتفرج فقط على الرياضه اصبح ان ايكوسيستم مهم وفيه حجم كبير نتاع
6: انا يقعد ديما السوسي جوست بارونتيز معناتها هذا باهي اوكي معقول ومنطقي جدا، اما لازم ديما نحافظوا على اللعبه خاطر هي اللي قاعده تبيع.
7: انا جاي نقول الفولي
6: معناتها الفولي هذا مهم، اللعبه هي اللي تبيع، كم شفزدوا اللعبه بهذايا تولي ما عادش تبيع ما عادش فما فلوس.
7: هذا جنب نختم بهذا انه اليوم قاعد فما تدخل في اللعبه. كي ناخذوا ليكزامبل مثلا كاس العالم هذه تحط فيها اون ريجل نتاع انه الميطان باش يكون فيها اون كوبور على اساس
6: الانبي كيما الانبي
7: اي على اما على اساس كيفاش تم تسويقها على انه برشا سخانه وجورات
6: محتاجين حتى في كوب دي مون دي فيت صارها مثلا في
7: معناتها تو ولا انستيتيوناليزي اكثر، ولكن فما جانب بتاع فلوس ما نسيبش اللي هو الوقت هذاك في العالم الكل باش يكون وقت اللي تلافز اللي شريت حقوق البث باش تخصوا للشهر باش تدخل به اكثر فلوس. دونك كي نقولوا فلوس نقولوا ايضا نفوذ. اليوم لي جوار نتاع الفوت اصبحوا دي ستار بلانيتير واصبحوا الناس اللي هما ياثروا في الراي العام بطريقه غير مسبوقه. قبل كانوا بين ظفرين لي روك ستار هما اللي أثروا في الرأي العام بشكل كبير. اليوم سمحني أن بوست انستغرام متاع رونالدو تشوف أنت ديجا كي تشوف نسب المتابعين متاع رونالدو ولا متاع مبابي ولا متاع ميسي وإلا النجوم، اليوم كرة القدم تحولت أيضا لمصنع متاع نجوم، والنجوم هذوكم عندهم معناتها النفوذ اللي راهو زاد. شفت فما حاجات ترجع حتى للتاريخ، كي نرجعوا احنا لو ديفيرتيسمون في عند الرومان اش كان؟ مو كانك الكوليزي والناس تتلم باش تشوف زوز يتعاركوا ولا جلادياتور يتعارك مع صيد. اليوم تغير المشهد، اذا يدير لو ستاد، وكلمه ستاديوم اصلا ايه راهو لو ستاد هو لو كوليزي هذاك فقط، انه لو شو هو اللي تغير والفرجه هي اللي تغيرت. اي دايور هنا امين يمكن الرياضة أصبحت أكثر منها رياضة أكثر فرجة. جوست باش نختم بالجانب متاع السياسة أيضا، اليوم من الحاجات اللي تلفت الانتباه أنه مثلا 3 دول منظمين كأس العالم اليوم، كنا بدأوا من الشمال للجنوب كندا أمريكا المكسيك، العلاقات متاعهم متوترة. على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشاكل مع كندا ومع المكسيك.
6: الكرة الأرضية كلها ما عندها مشاكل مع المشكل مع
7: الجانب الثاني كنا نحكيه عن نفوذ، النفوذ زاد يهز للسياسة. ذكروا أنه فما دي جوار متاع فوت ولاو رؤساء متاع دول، ناخذوا الإكزامبل متاع جورج ويا، ناخذوا الإكزامبل متاع مسيرين اللي الكرة هي كانت الترامبلان نتاعهم للدخول للسياسة. بيصير الكرة والفلوس، ناخذوا ليكزامبل نتاع برلسكوني في إيطاليا، ناخذوا ليكزامبل نتاع تابي في فرنسا، و ما فماش دولة اليوم في العالم اللي المسيرين الرياضيين ما همش معنيين بشكل أو بآخر بالسياسة. دونك اليوم خلافا لكل الرياضات معناتها ما نعرفش أنا تاخذ أنت العدو الريفي ولا تاخذ البوكس، ماناش في نفس الوضعية متاع كرة القدم اللي تحولت إلى أن ستار سيستم فيه برشا نفوذ وفيه برشا سياسة، وهذا يخلى دول إنها تبحث على كرة القدم تعامل مع كرة القدم كنوع من النفوذ الناعم اللي هو soft power متاع السياسات متاعها. تشوف قطر قديش صرفت فلوس بور أكوير كاس العالم وكان نجاح باهر واستفادت منه قطر سياسيا. كتشوف المملكة العربية السعودية كيفاش ألا انفستي في الشامبيونات متاعها لأسباب سياسية متاع صورة البلد. كيف تشوف دول العالم ورؤساء العالم الأهمية اللي يعطيوها للمنتخبات، آخرها عنا احنا استقبال رئيس الجمهورية للمنتخب ودول الأخرى تقريبا أغلب الدول كان فما دعم من الرؤساء وإلا الملوك للمنتخبات متاعهم، يبين انه كرة القدم من خلينا نقولوا التبسيط المطلق انه يقولوا انه كرة القدم هي فقط رياضة، كرة القدم ماهيش فقط رياضة.
6: تذكروا بلاتير ولا؟
7: بيسور جوزيف بلاتير كان رئيس الفيفا
6: مثلا لمدة طويلة جدا
7: جدا،
6: كان رئيس الفيفا تعليقا على حديث الحكم الصومالي. فاشنو قالوا له؟
7: ايه
6: بعد حتى للسادة المستمعين معناتها يفيدكم الخبر هذايا بتدخل المال في السياسة والفيفا والأمور هذه كل. قال on ne devrait pas disputer la coupe du monde aux États-Unis après l'expulsion de l'arbitre Omar Akhtar.
7: اي بيان سور مثلا اليوم ظهر لي العالم كل يحتاج
6: ان تلغي هذه النسخه بسبب طرد الحكم الصومالي.
7: اي وهو من بكري نادي حكيت عليه في موبايل نيوز زاد كيف كان شفت انت تبرير اللي عطاه الصباح نقرا ظهر لي في ار ام سي اللي يقولوا انه تعامل مع عنده علاقات مع جماعات ارهابيه. اما وين اللوم على الفيفا لهنا؟ سامحني الكوب دو مون باش تلعب في ثلاثه دول، اذا الولايات المتحده الامريكيه منعته انا في بلاستا انفانتينو نعينه على ماتشوات في المكسيك وإلا في كندا.
6: شو محليه بلاتير؟ بلاتير كان رئيس الفيفا وقت ما كانش فما تدخل سياسي واضح جدا. لا مش بالطريقة انت اليوم
7: ما كانش ظهر
6: مش بالطريقة انت اليوم ما مش أخذ كان واضح جدا. قال كان صارت في الفترة انتاعي وانا رئيس الفيفا يتم اقصاء حكم بسبب تأشيرة من بلاد تنظم كأس العالم نلغي كأس العالم.
7: وانا في هذا موافق انت تفهم كورة خير مني يمين. شنو اللي يمنع الفيفا اليوم انها تقول امريكا ما خلتوش يدخل انا باش نعينه في دي ماتش مثلا ماتش كان في المكسيك نبدل الاربيتر بتاع المكسيك يمشي هو يزفر في امريكا والحكم الصومالي يزفر في المكسيك، حتى شيء ما يمنع. ولكن انا متاكد انه انفانتينو ما يحبش يرش ترامب لا اكثر ولا اقل. اي داير راه نسينا كلنا انه وقت اللي ترامب ما خذاش جائزه نوبل الفيفا عملت جي

0: فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى ل 35 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير. لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: عش بين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوق ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بين ديليس عيش جو المونديال.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح النشاط الحيوية لليوم 11 جوان مع آخر أيامات النص الأول من الشهر السادس من عام 2026. هو راهو انهاير باش يكون مناسب للعلاقات الطيبة، اللقاءات الحلوة، الحظ راهو يرافق يا أبراج وقت اللي تتبعوا إحساسكم وتختاروا التوازن في عوض التردد. ممكن فما كلمة، ممكن فرصة، يمكن حتى بداية جديدة تستنى فيكم. وفي بالكم يا أبراج ترابية جايتكم فرصة لتحسين وضعية مالية، عذراء، ثور، برج الجدي. انتوما من الأبراج اللي تبني بصمت وتنجح بثبات. نهاية النص الأول من جوان يفكركم اللي تعبكم مش ضايع، كل خطوة عملتوها باش تعطي ثمارها. خليوا ثقتكم في رواحكم أكبر من أي شك وواصلوا زادة بنفس العزيمة. وانت يا سرطان عقرب برج الحوت، الاستقرار اللي تحبوا عليه راهو ما عادش باش يبطى، جاي في الطريق. أما زادة لازمكم شوية جرأة في القرارات، فما تعارف جديد، فما لقاء إيجابي يستنى فيكم. والأيامات هذه ما فيها بيس كان الحمل أسد برج القوس، تتحرك تجرب زيدة حاجة جديدة، تحكي تحاول توصل أفكارها وتخدم زيدة على تحقيق أهدافها. راكم الطاقة الحماس اللي ما يطفيش. ونصيحتنا باش تكون للأبراج الهوائية، راهو التواصل هو سر النجاح متاعكم. ودي ما حط في بالك دال وميزان جوزير، ودو بالكم تستناو الفرصة تجي وحدها بفكرة صغيرة، مكالمة وإلا خطوة كنت مأجلها تنجم تكون بداية حاجة جديدة. المهم ركزوا على الثقة في قراراتكم، استغلوا الفرص اللي بين يديكم على خاطر الطاقة الإيجابية تكبر وقت اللي تكبر ثقتك بنفسك وقراراتك.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

أول أخبار للتصويت هو تصريح رئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات لحبيب المعاوي اللي صرح أنه نقص محطات شحن سيارات الكهربائية. يقول هو من بين وضعف زيادة الخدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار هي اللي اليوم قاعدة تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على أنهم يشريوا هذا النوع من السيارات. يقول زيادة أنه ما زلنا متخوفين من البنية التحتية، هل أنه عندنا محطات شحن بكامل تراب الجمهورية. يقول احنا زيادة متخوفين من

0: لي سيرفيس ابري فونت ومن زيد قطاع الغيار اللي ساعات نلقاو صعوبه في توفيرها رغم يقول التطمينات اللي تلقيناها من عند موردي السيارات. ذكروا ان تونس فيها اكثر من 700 شركه تنشط في قطاع السيارات، اسطول يتجاوز 33 الف سياره، وقال انه استخدام السيارات الكهربائيه مازال يقتصر على عدد محدود من الشركات المنضويه في الغرفه واللي ترتبط اسونسيالمون بعقود كراء تكون طويله الاجل مع الحرفاء نتاعها.
1: أخضر إياد، أحمر تفضل إياد.
2: بو أنا أحمر للوضعية متاع الانفراستركتور متاعنا ولا البنية التحتية فيما يتعلق بشحن السيارات الكهربائية، خاطر راهو معناتها صحيح عطينا امتيازات جبائية وصحيح الامتيازات الجبائية ساعدت الناس، ولكن اليوم مازال فما المخاوف متاع المستهلك من انه يشري سيارة ويخاف انه معناتها يلقى روحه في وضعية متاع انه يطيح بانساش في الطريق، والله كرهب ايسونس نجم تلقى شكون يعطيك ايسونس ولا تيلان حكيو سي ان اكزامبل. دونك اليوم
1: معشارج
2: اي هذا المشكل الحقيقي اللي مطروح. اي داير اون ريتار، انا نذكر عامين التالي لا نورم في اوروبا هو انه كل 200 كيلومتر لازم تكون فما يونستاسيون متاع شحن. احنا مازلنا بعاد على اللي نورم هذوما، واليوم اذا نحبوا نتقدموا في الانتقال الطاقي يلزم يكون فما ان بلان لتشجيع تركيز المحطات هذه.
1: باه جينيرالمون هي حتى في العالم قريت الدراسه وحضرت روحي الاخت ناديه الاخبار هذا معناتها لي فواتور الكتريك هما اقل كراء، تعرف عليه خاطر جينيرالمون ديك الكهرباء باش يعمل بها معناتها كيلومتراج طالع. باش يمشي بها مش باش يكرهها باش يخليها قدام الدار، معناتها باش يمشي بها برشا. وجينيرالمون الاوتونومي نتاعهم ماهيش كبيره برشا، معناتها مش نتاع باش يقعد في بشق في شارجي باش يمشي شارجي في احسن حالات 400 ريال، احنا 450 يا فازي 450 معناتها موين ريال راهو نحكي في احسن الحالات، راهو معناتها 450 كيلومتر ما يقول لك انا باش نقف ونشارجي ونعاود وقداش مره باش نعمل هذا. دونك هذاك علاش حتى البرا فيهم صعوبات كبيره. بيان كو نستناو لتو عنا عامين نستناو في حكايه لي بورن وموضوع ستيك وكيفاش باش تسيب العباد تخدم ارواحها وكل ما فما حد شيء حتى تو. معناتها ستيك نذكر علاش قلتك يا خاطر ستيك هي الوحيده اللي مؤهله انها تبيع كهرباء بمختلف انواعها. معناتها ريت حتى البورن في الكيوسك ما عندوش حق يبيع لك الشارج ريشارج بلوتو نتاع الضوء على خاطر كان ستيك هي فقط. دونك هذاك علاش العباد يمكن تقول لك ما تشجعش باش تستثمر في لي بورن ولا لهذا السبب في انتظار انه ما تصير ثوره كبيره في الموضوع هذا.
0: اخبار ثانيه باش نحكيوا على مشروع تطوير منظومه المراقبه الحضريه وتحويل المنستير الى مدينه امنه وذكيه، هذا عن طريق التركيز نتاع شبكه متطوره من الكاميرات سورفيونس بالمداخل نتاع المدينه بالمفترقات ضد الحيويه. كان هذا محور جلسه عمل شف عليها ولي الجهه عيسى موسى، وكان زيد حاضر معاه عدد من الاطراف بمقر الولايه. الجلسه هذه اللي كان الحديث فيها على تم تقديم مقترحات باش يتم تحديد الاماكن والنقاط الهامة لتركيز الكاميرا هذوما سمارت، واللي هما يمتازوا بخاصية التحليل التلقائي للفيديو، التعرف على لوحات السيارات، وهذا اليوم اللي يضمن تضامن المنظومة مع الخطط الأمنية الوقائية بالجهة. كيف كيف زاد الحديث على التوجيه نحو اعتماد شبكات الفيبر أوبتيك، قنوات ربط انترنت مخصصة مستقلة تكون هي بيدها مدعومة بأنظمة متقدمة للأمن السيبراني، وكيف كيف زاد هذا ضمانا لأي ثغرات وللتحسين الكامل المنظومة ضد الاختراقات الإلكترونية.
1: أخضر وأحمر كيف كيف يا أخضر وأحمر متأكد مرة هذه أنا وياك مش نتفق على الأسباب الأخضر والأحمر.
2: هي أنا تعرف مع التكنولوجيا ونعتبر أنه معناتها ما نجموش نجيو ضد التقدم العلمي ونقعدوا كونسيرفاتور في الموضوع هذا، ولكن اليوم استعمال التكنولوجيات هذه ضروري مع الحذر في حاجتين. الحذر في معالجة المعطيات الشخصية، ما يلزمش لي معناتها ديسبوزيتيف من نوع هذا يتحولوا لديزوتي دو سورفيونس دو ماس، معناتها مراقبه شامله وعامله اللي تمس من الحقوق نتاع الناس. والجانب الثاني هو الجانب نتاع السلامه السبرانيه. ذكروا بحاجه انه من الحاجات اللي خرجوا بعد اغتيال خامنئي هو انه تم اختراق لكاميرا اللي موجودين في اللي فو باش عرفوا لو ديبلاسمون نتاع القيادات نتاع الحرس الثوري الايراني. دونك يلزم يكونوا حذرين برشا في التعاطي مع الموضوع هذا.
1: قلت لكم راه باش نكونوا متفقين في نفس الشيء، اخضر خاطر مع التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي ومع انه بنقص كونتاكت مع امن في الكيس دون لو سونس تحرق ضوء يجيك خطيه اوتوماتيكمون في الواتساب في تليفونك في ميساج كما يصير في اغلب دول العالم. لا يجيك حد لا يكلمك حد السلام عليكم حرقت ستوب عندك 100 دينار خطيه في لامين بالسلامه يجيك في ميساج ما يكلمك حد وما يوقفك حد وما يدور بيك حتى حد بقى معناتها كما قلت انت اياد معناتها فمش كون يحب يعرف مثلا انت تو مواطن تسمع فيه تحب شكون يعرف انت وين مشيت وشكون قابلت ومع شكون قعدت وقتاش روحت وقتاش مشيت حد ما يحب معناتها يدخلوا معناتها في خصوصيات حياته بالطريقه هذه. وللاسف معناتها سي سي لو ريفير دو لا ميداي اليوم معناتها حتى كان يجيك شكون يطمن يقول لك لا تهنى والله لا راهو احنا مش لا لا ماش متفق معايا في هذه إيه؟
2: متفق
1: ما تجي يقولوا لا واحنا راهو المجعولة لامور ترتيبيه تنظيميه للحفاظ بعد لا لا لا عايشك تقول ليش لي انا في العالم الكل يستعملوا فيهم
0: للاغراض
1: الزوج
2: مزدوجه
1: الاغراض المزدوجه يستعملوا فيهم فوالا هذا هو المشكل الوحيد راه مشكل في تونس كالعاده مشكل في العالم الكل.
0: الخبر الثالث يظل عنا مدة قاعدين نلاحظوا في تفشي ظاهرة متاع نقل وعرض المياه المعلبة ولا حتى المشروبات الغازية تحت الشمس مباشرة ساعات حتى طريقة متاع التخزين وإلى الحفظ تكون في بلايس ماهيش مهيئة بالكل ولا ما فيهش حتى شروط السلامة الصحية وذي اللي نجم يساهم في تدهور جودة المنتوجات ويأثر حتى على صحة المستهلك. ذيك علاش هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية كانت تدعات البارح كل المدخلين والفاعلين الاقتصاديين اللي يقوموا بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية انهم يلتزموا بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية خاصة قدام الارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة. الهيئة زادة في بلاغ لها شدت على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة من مصادر زد الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع متاع المنتوجات هذه وأكدت انه اذا ما يتمش الالتزام بالشروط فانها راهي الهيئة ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين وهذا ينجم يوصل حتى للحجز ولا الإتلاف وتحرير المحاذر.
1: أحمر هي أخذت فضل
2: أنا أخذر لقرارات الهيئة عليش خاطره وكل شيء نجمه نتسامحوا نتساهلوا نكونوا مرنين فيه ولكن الحاجات اللي تتعرض لصحة المواطن وتتعلق بصحة المواطن راهي معناتها ما يلزمش يكون فيها تساهل. اليوم نعرفوا انه برشا مواد اللي تشوفها انت ساعات محطوطة على التروتوار في الشمس في صيف في جويليا في اوت في 50
1: واحدين يدوخوا حوت حوت في الشمس
2: فوالا دونك اليوم انه يكون فما حزم وصرامة في تطبيق القانون في علاقة بالمواد الغذائية في تقديري مسألة أساسية.
1: شنو هي خطورة دبوزة ماء محطوطة مستوكية في, في, في الشمس شنو تنجم تعمله في درجات حرارة مرتفعة؟ فما سبستانس شيميك اسمها لونتيموان هي ميتالور كاريمون ميتالور مخطر جدا لصحة الإنسان فإنه هذوما يتسيبوا ومعاهم دي ميكرو بلاستيك يوليو سايبين في وسط الماء معناتها انت بدنك يولي فيه بلاستيك ديجا معناتها هذايا حاجه وميتال لوغ زاد كيف كيف وكان لا قدر الله تبدا هي محلوله شويه الدبوزه هذا وقتها وين الكارثه كانت اكثر ماكش ضامن انها مسكره بين قوسين. فما بعض الماركات اللي لاحظت حاجه ايد وفي تونس مش عارف كان فما شكون يتبع الحاجات هذه ولا ليه البلاستيك الكاليتي نتاع بلاستيك نتاع الدبوزه مش يتولي ارهف معناتها مش عارف هل محترمين لي نورم ولا ما تدخت في أمري ما رفيت تراها معبية أوكي مريق لا
2: سمعت الغونغ
1: أي أي لا لا ما هنيش أنا صحة المواطن أهلا بشير بشير عاوش تجاوبك تحب تجاوبك ولا
2: لا
1: ما خليك كيكة بلا غير ما تعود حكاية الغونغ لا نجاوبك معناتها إياد والله نحكي بجدية فما باهي أي ما غير ما نقول
2: لا لا
0: بتبيع ما تقول
1: لا خنقول بالله
0: لا لا ماشي
1: بالرسمي ماشي ويرهي في البلاستيك راه مش نورمال راه صدقني ما معناتها كي تشدها دبوزه قبل هي حتى هي فارغه كمان فما شويه ريزيستانس هذه راه والله كي الورقه اياد
2: شفت
1: معناتها اسكو نورمال هذا
2: افيريفي اسكو هكا التقليص في الحياه في السمك اثر على الحمايه ولا لا ما نعرفش
1: فما اورجانيزم يتلهى لنا بالحكايه
2: طبعا اكيد
1: ماذا بينا نراو دراسات فيها ونكلموا انت كلمهم قد تعم في على خويك
0: شوف مسؤول يفسر لنا
1: اقعدوا معنا رجع أحلى صباح
3: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فا

0: قيادة فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سلام وموزايك فام.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موسم شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: وقت اللي تتحول قضية رأي عام ونحكيه على قضية مقتل الطفلة الفرنسية ليانا اللي عمرها 11 عام اللي تم العثور على جثتها مقتولة في موقع زراعي بعد اختفائها لمدة 7 أيام، تتحول من جريمة مروعة هزت الرأي العام إلى زلزال سياسي يعصف اليوم بفرنسا قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية لعام 2027. معظم الصحف الناطقة باللغة الفرنسية تتفق على أنه اللي صار مأساة، كشفت خلل كبير في آليات حماية الأطفال في فرنسا. كل وسيلة إعلامية سلطت الضوء على جانب مختلف من الأزمة اللي ولت تفرض نفسها بقوة حتى على النقاش السياسي، وشفنا حتى انقسامات اليوم كبيرة. صحف الكل زاد فيها إجماع على أنه أكثر مصدام الفرنسيين مش الجريمة في حد ذاتها، بل كونه المشتبه به الرئيسي كان محل بلاغات سابقة وشكايات سابقة تتعلق باعتداءات على القاصرين. هذا اليوم لأثر تساؤلات كبيرة برشا واسعة حول الأداء متاع أجهزة الشرطة، أداء القضاء والقدرة على التعامل مع مثل الملفات هذية. خلي نسمعوا رئيس الفرنسي زادة اللي تفاعل معه الموضوع إيمانويل ماكرون، نسمعوا شنو قال.
2: On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé. C'est faux. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence, et donc c'est inacceptable. Et donc au-delà, évidemment, de Liana, et c'est indépassable pour ses parents, et je redis ici la peine de la nation, nous devons clarifier évidemment ce qui s'est passé pour Liana, pour sa famille, et pour aussi potentiellement toutes les autres victimes.
1: صحيفة لوتون السويسرية وصفت الحدث بأنه يمر كالأعصار ويجرف كل شيء في طريقه. إذا زاد حتى ما أكدته لوموند في الافتتاحية متاحة، قالت أنه الغضب نابع من صدمة مجتمعية تجاه الانهيار الكامل في سلسلة العدالة الجنائية. صحيفة زاد لفتت إلى أنه لوتون تقول أنه الجرائم والمأساة لم تكن لتحدث لولا تغاضي الأجهزة الأمنية والقضائية عن 4 شكايات وبلاغات سابقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد الشخص المشتبه به اللي هو الشخص الرئيسي جيروم بي، من غير حتى ما يتم استجواب. وهذا اللي خلى المنظومة بأكملها اليوم في قفص الاتهام بين ظفرين، المعاملة المؤسساتية السيئة للضحايا. نسمعوا شهادة الأم شنو قالت، قداش من مرة كانت اتصلت بالشرطة، وحتى هذا اللي خلى مدير الأمن يعترف اليوم بالإخفاق أو الفشل، يقول انصح الكلام متاع الوالدة متاع الضحية.
3: Dans l'affaire Liana, Hubert Bonneau, le directeur général de la gendarmerie nationale, réagit au témoignage d'Audrey. Audrey, c'est la mère de Rosa, une enfant qui accuse Jérôme Barella de plusieurs viols, et la plainte a été déposée en gendarmerie en août dernier.
4: Tous les lundis matin, le temps que ma fille était chez le psychologue, moi j'ai appelé la gendarmerie. Il n'était pas entendu, il n'était pas convoqué. La dernière fois que j'ai appelé, ils m'ont dit si je continuais à harceler, ils m'ont fait porter plainte. Pour moi, c'est pas une réponse.
5: Moi, quand j'entends cette maman, j'entends une maman qui est en colère et qui en veut au système et en particulier aux gendarmes. Donc si ce qu'elle dit est vrai, c'est quelque chose d'inadmissible. Les hommes et les femmes sur le terrain sont en gendarmerie parce qu'ils servent par vocation. Leur métier, c'est de protéger les gens. Cette affaire, en quelque sorte, est un échec pour nous. Pour moi, en première approche, ce n'est pas une affaire de moyens. C'est une affaire de traitement d'un dossier dans sa rapidité, dans la célérité du traitement.
1: اليوم هذا يجي في وسط ضغط كبير، لأنه حتى الساحات أمام المحاكم الفرنسية ووزارة العدل تحولت إلى ساحة غضب شعبي حاشد في أكثر من 180 مدينة فرنسية، وين حتى خليوا قرارات متاع حظر أمني وتحدي، وزاد قرارات الحظر الأمني حسب صحيفة لوفيغارو. فأنه وزير العدل واجه هجوم شرس من مختلف الأطياف السياسية اللي اتهمته بالتنصل من مسؤولياته السياسية. شفنا زاد حتى داخل أروقة البرلمان، شفنا عدد من الهتافات في الشارع اللي هي خليت حتى ولقت صدى فوري وصارم داخل أروقة البرلمان الفرنسي، دعوة حتى لاستقالة وزيرة العدل. وشفنا حتى عدد من التصريحات اللي يقولوا أنه لو كان يملك ذرة من الشرف لاستقل. اليوم فرنسا تقف قدام مفترق طرق تاريخي، وين هالفتاة هذية حطت الدولة أمام مسؤولياتها ومهددة اليوم بإعادة تشكيل أولويات الحملة الرئاسية. خلي نختمو بالنقطة هذه اليوم كيفاش فما حتى زادة كاميرات المراقبة اللي ورات أنه ولد صديقة كان آخر شخص هو اللي كان برفقة الضحية، وهذا اللي خلى الموضوع يوصل حد هك.
6: لي أنا اختفت بلمح البصر في 29 من مايو الماضي. خرجت ليانا من مدرستها في مدينة فلورنس جنوب غرب فرنسا، استقلت سيارة خاصة يقودها والد صديقتها في المدرسة جيروم باريلا. جيروم يفترض أن يعيد ليانا واللي هو صديق للعائلة، المفترض أنه يعيدها إلى بيتها من المدرسة، ولكنه لم يفعل. أسرة ليانا انتظرتها لساعات وساعات ولكنها لم تعد. وبعد أيام عثرت هذه الفرق على جثة ليانا داخل صومعة مهجورة للحبوب تبعد نحو 15 كيلومترا عن مكان اختفائها. ومن هنا بدأ التحقيق في ملابسات الحادث. تبين أن المتهم جيروم مجرم خطير وله سوابق إجرامية خطيرة، وسجلت ضده 4 شكاوى وبلاغات سابقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
7: بالظهر لي المعطيات الكل تعطات هي الأزمة السياسية منين جاية. جاية من أنه تم اكتشاف أنه الشخص تشكى به برشا مرات اللي قام بالاغتصاب، وما صارتش المتابعة لا الأمنية ولا القضائية للملف متاعه. ألور كو كانت توقف قبل كانت الطفلة هذه ما يتمش قتلها واغتصابها. دونك اليوم فما ضغط على أساسا القضاء في فرنسا، وفما حتى مطالبات باستقالة وزير العدل دارمانا. جست كلمة أخيرة باش نختم بها أمين على اللي سألته أنت على موضوع الدبابز متاع الماء. صديق عزيز ومستمع وفي بعث لي في تونس عنا الباكتيك اللي هو المركز الفني للتعبئة والتغليف، اللي هو
8: عندش كنت تطلب من
7: اللي هو من المهام متاعه أنه الكنترول لكونفورميتي في علاقة بالتعبئة.
8: غدو صباح ملا
1: قلوا بلي كان يسمع فينا المستمع بلي أبعث الإيد رقم شكون
8: يعطيك صحة إيد يعطيك صحة نادي يا شيخ. الموعد مع جيان تقابل غدو في الأمان.
9: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2Event, 16-9e, Doubleco et Mosaic FM.
10: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو، تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتال. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض واتفرهد.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
14: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
15: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. السيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور، لسباس و لوكس accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. العضوتان فضيلة القرقوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإناس زنينة رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطتها تؤديان أمس اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تبرم اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال التوبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. من جهته وزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري يدعو خلال إشرافه على اجتماع اللجنة أمس إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يشير إلى نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال سنة 2025، حيث قدرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار مقابل 434.5 مليون دولار سنة 2024، أي بزيادة تقدر ب 12.8%. والمسؤول ذاته وضح في تصريحه لموزايك أمس أن حجم التجارة البينية الإفريقية لا يتجاوز حاليا 16% مقارنة بأكثر من 70% بالنسبة إلى التجارة البينية الأوروبية، وهو ما يبرز أهمية تطوير الشراكات الاقتصادية داخل القارة.
4: تبادل التونسي المصري هو في حدود 500 مليون دولار، واللي هو تعرفوا اللي كانت سمى العديد من اللقاءات عالية المستوى على مستوى الحكومات، والأهداف اللي توضعت هو مضاعفة المبادلة التجارية البينية، وكذلك خاصة بالنسبة للجانب التجارة البينية الإفريقية هي في حدود 16% مقارنة بالتجارة البينية الأوروبية اللي تفوق 65% توصل تقريبا 70%. بالنسبة لأمريكا كذلك في حدود 55%. في التبادل التجاري للقارة الآسيوية خاصة منطقة آسيان في حدود 45%، يبقى 16% في إفريقيا، هي نسب ضعيفة وضعيفة جدا. نعرف هياكل الاتحاد الإفريقي خاصة التبادل الحر في منطقة زليكاف هي اتفاقية مهمة، ثم الكوميسا بالنسبة لدول الشرق وجنوب إفريقيا، واللي خاصة المنطقة ذي الكوميسا تونس ومصر يلعبوا فيها دور كبير، يمكن تكون منصة لمزيد تدعيم للشراكات.
3: في الشأن الدولي، شبكة CNN الأمريكية تفيد اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران لا تزال على مسارها الصحيح بعد مفاوضات جرت خلال الليلة. وغادر المفاوضون القطريون طهران صباح اليوم بعدما توجهوا إليها أمس في محاولة لتسوية الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، حسب ما أفاد دبلوماسي مطلع على المحادثات لوكالة فرانس بريس. ختاما، بناء على تحديثات وزارة الداخلية الإسبانية، بات لزاما على السياح من خارج الاتحاد الأوروبي بمن فيهم العرب الذين يحملون تأشيرة شنغن والبريطانيون إثبات ملاءة مالية بمعدل 122 يورو يوميا للشخص الواحد، على لا يقل إجمالي المبلغ الذي يحمله السائح عن 1099 يورو مهما قصرت مدة الرحلة. ويأتي هذا التعديل بعد قرار الحكومة الإسبانية في فيفريو الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1221 يورو شهريا، حيث يربط القانون الإسباني تلقائيا بين مستويات الأجور في البلاد وقيمة المبالغ المشترطة على السياح الأجانب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس صباح الناس، صباح الناس كل يوم الثاني جمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
5: حاضرين نبدأ صباحية جديدة مع بعضنا. أهيا ميلا نقولكم صباح الخير وصباح الفل على اللي سمعونا واللي حبونا واللي تابعونا الكل على موزايك فام. صبحيتنا تكمل بعد ما ديجا بديت بكري مع ناديا من 5 متاع صباح، لقيتوا أمين والكيب الكل في أحلى صباح، وتكمل معنا صباح الناس حتى النص نهار 3 سوية، الأخبار الفقرات الأكتواليتي كل ما يهمكم باش تسمعوا لهنا. وكل عادة نعود نقول باش تلقاو معنا كان الانفورماسيون الصحيح في الصحيح. ما خليكم معنا وين ما كنتوا، يا مرحبا بكل مستمعينا. البدايه لازم تكون تونسيه من عش هكا، ترى ركزوا لي عقلتوها ولا لا؟ سيده نعمه شو اسمها الاغنيه؟ اي هذيك هي

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله عجبتكم الاغنيه بصوت السيده نعمه مصراره وحلوه ومغياره، وانتم رتبوا هوني تحبوها مغياره وحلوه ومصراره وسحاره، حاسين ورتبوا الترتيب الفايده الاغنيه ياسر ياسر محلها. هذه الاغنيه التونسيه اللي نبداو بها كل يوم معاكم على زي كفام في صباح الناس والدلو. برشا قالوا لنا لا زيدونا ثلاثه سوايع تعديونا اغنيه تونسيه كهاو شويه سيد المخرج، دونك اليوم نعدو باش نزيدوكم اغنيه اخرى تونسيه أبار ما كون نهار خميس كالعادة. الموعد باش يكون العشرة متاع الصباح مع الست أم كلثوم، أتو نسمعكم ونخيركم بين زوز مقاطع من زوز من أحلى مغنيات أم كلثوم بعد شوية، وانتم الكلمة ليكم اختاروا كان هكا نعديو منها الغنية اليوم العشرة. تنفسنا ولا ليه؟ سبحين راقدين بربي جبدوا عليهم الباب، خليهم راقدين نحكي على عداو الباك واللي كملوا اليوم كي تعدينا شوارع بلوزو موان فارغه. اليوم كي تعدينا ما عادش فما ذكا الكراب تخوزيام بوزيسيون يستناو قدام الليسي مع صغيراتهم متلمذه بالاوراق شادين، واللي ما يحبش يشوف ورقه وما يحبش يراجع وقته زيه ستريس، يقعد يحكي مع اصحابه في اي حاجه يقولوا موضوع جبد لي الا ليكزاما، واللي حاسيلو شد التركينه ويقول لك لا نحب نركز وحدي. دونك ليكا تعديش تعديش كل شيء، كل شيء تعدى، وان شاء الله يا ربي الجاي خير، وان شاء الله يا ربي لو 23 نسمعوا نتائج باهية ونفرحوكم ونفرحوا زادا معاكم. في هالاطار باش نعاود نرجع، تعادت امتحانات البكالوريا، تبعنا سمعنا شفنا، حبينا نغربلو الصحيح من الغلط اللي شفنا على موقع التواصل واللي تقال من هنا من غادي. تصدي كبير ومجهود كبير صار من عديد الوزارات ما يخفيش علينا للتصدي للغش وللتسريبات، هذا كل باش نرجعوا عليه مع ضيف خاص. شكرا على قبول دعوتنا، يتعدى معنا بعد شوية عندكم ما تسمعوا، خليكم معنا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية على موزايك فام في حوار خاص لصباح الناس، خليكم معنا. لكن قبل نعطيكم الكلمة لكم انتم تتسويت، هذا أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب أخير يا جيجي، والله تشوف العجب كلامي موجه لبعض التوانسة، بربي كي تمشي في البلاد شنو باش ينقص منك؟ سامحني، علاش نمشو كان في الكياس؟ علاش نمشو كان في الكياس يا رسول الله؟ ويزيد كي زمر عليك تعمل له شوها وعركة وتبدا تدعي ساعات يهزوا الحجر الخلطة لينا الحجر يا رسول الله، ولا سامحني باش نولوا ندوروا بالابواق؟ بربي بربي امشي على المادة يا مدام ولا يا مسيو ولا اللي هو، والله لا نلومها انا على رجل كبير الله غالب، وكل رجل كبير مرا كبير، اما انت بعقلك تبدا شادة بيبي وبوسات وتمشي في وسط كياس وكي زمر عليك شنية معناتها نشد بوق ونقولك يا مدام سامحني ولا ناقف انا نعطل ورايا يبدو يزمر باش سيادتك تمشي ولا نمشي وراك على خطوتك.
3: على طريقة التجهيزات التقاطع والسكات الحديدية أخويا عمل كاميرا، عمل كاميرا أخويا في التقاطع والسكات الحديدية، عمل كاميرا وليس حاجة حمل مسؤوليته، هذا القانون شي يقول.
4: ألو صباح الخير مدام جيهان، كنت نسمع فيك وانت تحكي على المحطة، بالحق فما برشا بقايا كيما هكاك، انت تو فكرتني في محطة رياض لاندلوس اللي قبل الكيوس متاع النحلي، اي بيان انا وقتها في الكاتريام ايتاج نبدا نخزر لكن نساهم ساكن كل نهار، فما كانت محطة دوبلاش هكا مقربعة وحالتها حليلة، وجاو ناس جاو في كاميونة هزوها، انا قلت بيا باش يعملوا خير منها، قعدت عامين في البقعة هذيك وروحت وكان نسي كما نقولوا ديما هكاك قاعدين على حجرة، انتراتر نرحم على اللي زرعك الشجرتين أو كبحضة المحطة، نريد نذكرك فما الشجرتين كبار.
5: زهرة ولاية بن عروس، شارع البيئة تراها بعلي مين وعلي سار فوق المادة، المادة تحفرت، المادة تحفرت، وعملنا برشا نداءات ولا حي اللي منتو نادي، والجر غديك فما الجر وصلوا في طول بنادم أخصان نطيحهم عابطين حتى دلوتا، معناه ما تنجمش يزمك تهبط في الكياس باش تمشي، ما تنجمش تمشي تحت السجر.
0: صندوق عجب صباح الناس.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهن بالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار

0: صبحيتكم زينة إن شاء الله تكون على موزايك اف ام. ذكركم بالوقت 9:22 دقيقة. ناخذوا أخبار الطقس قبل ما نبداو ناخذوا أخبار البلاد وقبل ما نبداو نحكيو في الأكتواليتي. الطقس سبحان الله من ولاية لولاية ومن جهة لجهة يختلف. كما البارحة كانت سخانة في مثلا تونس الكبرى شفنا فما أمطار وبكميات محترمة كانت مثلا في القصرين. كان ياخذوا التفاصيل أكثر من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد. صباح الخيرات صبحي.
1: صباح الخير أختي جيام، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: ربي خليك. البارح من جهة لجهة الطقس مبدلة. سبحان الله.
1: نعم صحيح. هو يوم الأمس اللي يميز حالة الطقس هو الارتفاع في درجة الحرارة، كان ارتفاع ملحوظ وشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد. سجلنا أعلى درجة حرارة هي 41 درجة بجهة البلي توزر وكذلك جهة قفصة، وسجلنا حتى 40 بجهة القيروان.
0: وكذلك معدلات فاتت المعدلات العادية هذوما
1: بطبيعة الحال، فاتت المعدلات العادية تقريبا بفارق وصل حتى 6-7 درجات في بعض المناطق، وخاصة بطبيعة الحال مناطق الشمال الغربي اللي هي الكيف وصلت 38 درجة وظهر الشهيلي بعدة مناطق اليوم الأمس. بالنسبة لتونس سجلنا 36 درجة في حين اليوم نسجلوا تقريبا 29-30 درجة كحرارة قصوى بعض الظهر. الحمد لله الطيارات باش تتحول شمالية غربية. هنالك آلام زادة كذلك برياح قوية ردوبانة. بالنسبة للبحارة البحر شديد الاضطراب فائج بسواحلنا الشمالية. وبالنسبة للحالة الطقس معناتها البارح العشية كما ذكرت معناتها تكونت خلايا رعدية نشطة جراء الارتفاع في درجة الحرارة. السحب الركامية اللي نعرفوها تعطي ديما خلايا رعدية ورافقها حتى تساقط البرد بكل من حيدرة بزقوان وكذلك بولاية الكيف سجلنا تساقط البرد. الكميات كانت أعلى كمية 38 ملم بجهة تالا من ولاية الكسرين، وكان تقريبا في حدود قريب 20 ملم من جهة القيروان كذلك بالوسلاتية حفوظ العلاه. والأمطار شملت حتى جهة شرقية جهة المهدية جهة الحمامات في منطقة ثانية وكانت ضعيفة. تقريبا نفس الوضعية الجوية اليوم من ناحية الخلايا الرعدية كالعادة بعد الظهر معناتها تتشكل الخلايا الرعدية بمناطق الوسط والجنوب الغربي، ترافقها أمطار. الأمطار هذه قد تكون غزيرة وكذلك يرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة خاصة مرتفعات تالا والقاسرين وكذلك بعض من مرتفعات قفصة وسيدي بوزيد. بالنسبة للحرارة عموما تتراوح ما بين 25-30 درجة اليوم بالشمال وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، بين 31-36 درجة ببقية المناطق اليوم نسجله إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بأقصى الجنوب جهة تقريبا البرمة وجهة ترميدة 41 درجة. ونجم نقول غدوة التيارات تتحول شمالية على أغلب مناطق البلاد وبالتالي غدوة الانخفاض يشمل أكثر مناطق من بلادنا. غدوة الطقس تقريبا في حدود المعدلات العادية درجة الحرارة كلها على كامل البلاد. تتراوح القصوى تقريبا ما بين 25-32 درجة، يمكن توصل حتى 33-34 فقط بأقصى الجنوب. وكذلك بتونس العاصمة غدوة نسجله إن شاء الله 29-28 درجة، يبقى الاستقرار هذية إلى غاية يوم السبت. وكذلك حتى سرعة الرياح مازالت قوية، البحر مازال شديد الاضطراب.
0: معناها الويكاند زادة كيف مش بتاعتها بحيرة.
1: لا الويكاند إن شاء الله نوليه نحكيه على السبت ولا حتى يتحسن شوية فيهم حتى تقط هطلع حد ترتفع بالقدية درجة الحرارة. التيارات تولي جنوبية صحراوية حتى ظهور الشيلي باش يكون معناتها موجود ان شاء الله ببعض المناطق، وكذلك تقلص في سرعه الرياح وبالتالي البحر يصبح ان شاء الله نهار الاحد قليل اضطراب، وبدايه الاسبوع القادم زاد هنالك ارتفاع في درجات الحراره. هذا هو الصيف وان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله.
0: يبشرك بالخير ارتفاع درجات الحراره في جمعه جامله. حضروا يحكوا باش نكلموكم كل يوم هلا
1: ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم ترتفع شويه.
0: ايش معنى ترتفع؟ احنا ليميت التعداد ديجا ارتفعت وفيدت المعدات العاديه بتاع 5-6 درجات. معنى الجمعة جاية هل بش نفس النهار يتعديه؟
1: نجم نقوله نهار لحد كما البارح. نهار لحد بالنسبة لتونس كما البارح. ونهار الاثنين تبدأ ترتفع شوية أكثر حتى بقليل. أكثر بقليل.
0: سي صبحي يعطيك ألف صحة. الحمد لله يعيشك. شكرا ليك. يعيشك صبحي بن أحمد. شكرا ليك وتحية لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هو البارح طقس شقول لكم شيلي الكلنا نتصبوا تصبب عرقا. هذيك هي بالحق الوصف. البارح كل واحد فينا ننفخوا ونقولوا ما الصيف ما لك فيش بيجينا. الحمد لله والواحد يقول ديما الحمد لله في الحالات الكل، لكن هو يقول لك نهارة لحد تكون كما البارح وابتداء من الجمعة جاية باش تزيد ترتفع أكثر على البارح درجات الحرارة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. 9:27 دقيقة على موزايك اف ام، معاكم حتى لنص النهار. وبيان سور ما نجموش ما نحكيوش وما نرجعوش على امتحانات البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بنجاح ديما نقول ونتمنى، وكان نجاح الكل تلميذ خدم تعب سهر تعب عائلته ومثالش تعب مخلوف، الفايدة في الأخر بالنجاح. دوك احنا طيلة فترة الامتحانات خيرنا انه نتبعوا انه نشوفوا، وتوعد وقيت باش نحكي في عديد الأمور مع مدير عام الامتحانات بوزارة التربية على موزايك فام. مجهود كبير لتصدي لحالات الغش، وكما انا نقول لكم انا نعتبر روحي من الناس اللي تحب ياسر الارقام، لانه نقول الارقام هي اللي ساعات تكون اقوى من العبارات. كي نقول لك انا الرقم قديش تو تفهم انت الحكايه كل. خليكم معنا.
2: صباح الناس صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على موزايك فام.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حل...

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique ابتداء من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: جهان ميلاد.
1: إن شاء الله يا ربي بنسمع كان الأخبار الباهية، وخاصة نهار نتيجة البكالوريا هكا نفرحوا ونفرحوكم ونفرحوا عديد العائلات اللي نعرف تعبوا عام كامل، وهو راهو الباكي ما قولنا مش متاع عام، متاع حتى بقاج سنين، لكن فك العام قولنا التمحريف دبدي وسيريه طيحوا كل شيء. دونك إن شاء الله يا ربي بنجيح لكم الكل. اليوم تنفست ولا ليه؟ سي بون اليوم تنفستنا ونزيدوا أيامات، ويبدأ ستريس متاع هيا الكوريكسيون خرجت شي كوريكسيون خلنا نثبت البريد تاع ان شاء الله يا ربي زينه للناس الكل. خدمه كبيره خدمه راهو زاده كيف كيف، مش كان من التلميذ باش يحضر الامتحان البكالوريا، لا وزاره التربيه زاده كيف كيف باش تضمن تكافؤ الفرص باش تتصدى اكثر لمحاولات الغش، لانه نعرفوا من عام عام قاعدين نسمعوا في حاجات ياسر واليات وتجهيزات ياسر متطوره. اليوم ضافرت الجهود الكل

0: كل مستمعات ومستمعي ذات مزيك.
1: يعطيكم الصحة سي محمد. استريس كبير نعرف عشنا احنا كعائلة اللي عندها شكون في الباك وتوما كيف كوزارة باش تضمنوا انه الامتحانات الوطنية هذية اللي خنقول انه هذية امتحانات هاي خط احمر عند كل عائلة تونسية, خط احمر امتحانات وطنية هذية متاعنا لا تتباع لا تشرى. دوك اليوم نظامين تكافؤ الفرص, اليوم باش كل واحد ياخذ حقه بخدمته بمجهوده. مجهودات كبيرة كانت من عندكم ومن عند عديد الوزارات. خلنا نرجع بأكثر ببعض التفاصيل, نعرف لأنه تو المسموح بعض التفاصيل في انتظار أنه إن شاء الله نكشف عليها بعد الكنترول وغيره. تفضل سي محمد.
0: شكرا سيدة جيهان, مرحبا بك مرة أخرى. الحقيقة وزارة التربية كما قلت سيدة جيهان هي تستعد لامتحاناتنا الوطنية منذ تقريبا بداية السنة, هيك أن المنشور الوزاري يمنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى الفضاء المدرسي هو صادر بمنشور وزاري خلال المراقبة المستمرة. بالنسبة لامتحاناتنا الوطنية, الحقيقة احنا انطلقنا مدام جيهان من منذ بداية الاختبار التطبيقية في جملة من الإجراءات وجملة من المقاربات اللي ديما تعتمدها وزارة التربية واللي بالأساس تلعب دورها اللي هو دور وقائي ودور بيداغوجي ودور تحسيسي. وليداتنا كل تقريبا عملنا بيوم اجتماعات سادة المديرين, أمن اجتماعات حضورية بحضور تلامذة البكالوريا, نبوهم إلى مظاهر وإلى ربما خطورة الاعتماد الوسيلة هذه خلينا نقوله, أو ربما الغش واللي هو طريق قصير واللي هو طريقة احنا ما نحبوش عليه. احنا بالعكس سيد جيهان حبوا تلميذ يعتمد على نفسه, نحبوا نبنوا تلميذ يكون قادر على ان ينجح بالتحقيق. قلت برشا كثير من الاجراءات على مستوى حتى ارساليات قصيره نبعثوا لهم على تليفوناتهم, اجتماعات تحسيسيه مباشره بيهم. هذا المجهود سيد جيهان يتواصل حتى إلى يوم الاختبار, وأكيد تلاحظوا فيه إلى أمام الباب الباب كي داخلين وربما تنجموا تعينوه سيد جيهان في الدخول أمام الباب المترشحين. رأوا فما فريق كما أكد سيد الوزير مشكور في الندوة الصحفية,
1: قدموا له تحية.
0: فما فريق عمل يتكون من سيد رئيس المركز بمعية مساعديه باش يطلبوا من المترشحين وبكل لطف إذا كان ربما عندهم الجهاز هذا يتخلصوا منه. إحنا ديما في إطار أن نحمي التلميذ خلينا نقوله حتى ربما من نسيان أو من نفسه. يتواصل هذا كيف حتى داخل القاعة, نقول حتى قبل انطلاق الاختبارات الكتابية, يعني قبل نسلم زملائنا لسافة. وهنا بالمناسبة دي خلينا نشكر زملائنا لسافة الحقيقة المراقبين اللي يقوموا بدور كبير في تأمين عملية المراقبة واللي هي عملية مهمة جدا مدام جيهان الحقيقة. قلت حتى قبل انطلاق الاختبارات الكتابية بالإمكان المترشح أن يعطي للسيد المراقب الجهاز بتاعه, وبالتالي يصبح في حلم كل أي تتبع من أي تتبع قانون. ولكن سيد جيهان في المقابل هذا بقدر ما وزارة التربية ربما ما الغاية نتاعها, وإحنا حتى تحدثنا شوية أنا وياك بكيت الأم, ما هوش دورنا وما هوش الهدف نتاع وزارة التربية باش نعاقبوا كلمتنا, ليس هذا الهدف نتاعنا اللي حطينا. بالعكس إحنا حبوا تلامذتنا وبالأساس هو النجاح, نفرهم الظروف الكل. الدولة التونسية بكل هياكلها بكل وزاراتها متجندة باش توفر الظروف الطيبة للنجاح. ولكن قلت لكن خلينا نواصل في كلمة لكن فضل. إذا كان ثم إصرار بالطبيعة من بعض الأطراف, رأي وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون في أقصى درجات بطبيعة الزجر. هذا تقريبا إجمالا. أنت أشرت السيدة جيهان في الدخل بتاعك, وهذا الحقيقة أنا نأكده لك أن راه خلينا نقول مجهود الدولة الكل كثير من الوزارات, ربما أنا باش نذكر وربما أنت كثير من الوزارات اللي عارضت مجهودات وزارة التربية. وزارة التربية حتى أقول لك مدام السنة حتى في إطار التكوين رؤسانا بتاع المراكز الاختبارات الكتابية حتى في إطار تكوينهم على الاستعداد إلى الامتحانات الوطنية, ثم كوادر ري تونس حقيقة ولادة فيها برشة كوادر حقيقة مدام تشرف، يعني أمنت معنا هذا التكوين في إطار بطبيعة في جزء اللي هو يهم الرئيس في خص التصدي لغارة الغش وكيفية ربما اكتشاف الأجهزة المتطورة.

0: متطورة كما قلت مدام جيهان، الحقيقة هي أجهزة متطورة للغاية.
1: خنقولوا إنه سناء فما إليت أول مرة يتم أول استعمالها مرة في تونس.
0: بالضبط مدام جيهان، أنا ربما بديت بالجزء الأول على مستوى التكوين، كيف أنتم لاحظتوا؟ ربما مشكورة مدام جيهان، لأن إحنا ما زلنا في دورة رئيسية انتهت، ونتمنى إن شاء الله النجاح لأبنائنا. ما زالت عندنا قدامنا دورة مراقبة أيضاً، كليت ربما حتى نتحدث في العمية وقولوا أيضاً ربما لاحظتوا ولأول مرة بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصيغة عادية. هذا كيف ندخل في إطار التصدي لظاهرة الغش، واللي كما قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا، وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحبوا عليه، هو مبدأ تكافؤ الفرص، والناس كل سواسية قدام الامتحان، فما حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترش الآخر أمام الامتحان.
1: ومجهودكم هذا أثر على كشف عديد حالات الغش اللي كان قرنوها بعم ناول، وكان تعطينا بعض الأرقام، لأنه أكيد فما حالات ممكن توا مع انطلاق الإصلاح، ونوجه تحية الأساتذة الكل وفي مراكز الإصلاح إن شاء الله ربي معاكم، أكيد باش تظهر حالات أخرى، لكن خلينا توا مثلا هكا تقريب قديش تم رصد من حالات غش؟
0: إلى حد الآن مدام جيهان، وتقريبا بنهاية الدورة الرئيسية، واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني المراكز اللي دور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش. وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508. مشكورة سيدة جيهان، هذا رو فقط الرقم الأول اللي هو متأكد
1: وقابل أنه يرتفع.
0: بالضبط، احنا انطلقنا من يوم 6 جوان في عملية الإصلاح، العملية متواصلة، وهنا نأكد مدام جيهان يعطيك الصحة وبارك الله فيك، ربما سبقتين نضم صوتي لصوتك باش نشكر كل لجان الإصلاح من متفقدين ومن أساتذة مصحين، الحقيقة يقوموا بمجهود كبير باش يأمنوا عملية الإصلاح. وفرت وزارة التربية كل الظروف الطيبة، الحقيقة أنا نقول فما شكون يشارك معنا بطبيعة في لجان الإصلاح ومن المتفقدين، فما شكون يشارك معنا من أول السنة الدراسية سيدة جيهان، يعني منذ مفتتح السنة الدراسية معناتها من شهر أوت وهما معنا نشتغلوا على إعداد المواضيع وبناء المواضيع باش تخرج في حلة ربما تشرف الدولة التونسية وتشرف وزارة التربية، لأن تعرفي مدام جيهان المواضيع دي تقرها نفس كل في العالم الكل. وكيف الآن هما في إنجاز عملية الإصلاح، نوجه لهم التحية ونتمنى بطبيعة لأبنائنا مرة أخرى النجاح
1: إن شاء الله. سي محمد الميلي مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، رو ما نجموش نحكي لكم هو حالات الغش 955 ذوما، رو كل واحدة فيها حكاية، وإحنا سمعنا شوية حتى معناها على المواقع وفي أخبارنا وكل على الحالات كيفاش يحاولوا يتطوروا، ما نحكيوش عليهم توا، خليهم الناس مركزة وبعد نقولنا الكنترول، تو نحكيو أكثر ونكشفوا ياسر التفاصيل، لما توا نقول ما نحلش العينين على الغش هذا. سي محمد نستسمحك لو ممكن فيما يخص موضوع انه وزارة التربية قامت بمقاضاة مربية، لانه شفنا انه موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تواجدت نهار في اول نهار في الامتحانات الباك، نهار الامتحان الفلسفة قدام مقر الوزارة، وحلت لايف وقالت انه كان عندها اوراق، معناها عم تلوم امبريسيون من الفيسبوك، وتقول فوالا يا وزاره راهو هذايا تم تسريب امتحان بكالوريا الفلسفه وهو عندي بالاوراق. فهوني المواطن يتسائل، واحنا بيدنا نحبوا ناخذوا عندكم معلومه صحيحه، هل بمجرد انها حاولت انها ممكن تعلم الوزاره بتسريب، هل نقول بين ظفرين انت باش تعطينا المعلومه الصحيحه، معناها تم مقاضاتها؟
0: شوف مدام، احنا كوزارة التربية لا ننكر ان هنالك ظاهرة، وهي ظاهرة حقيقة متفشية، ظاهرة الغش. انا باش نقول رقم ربما اما هو حقيقة صحيحة، تقول ان الرقم هذا اللي انا عندي دورة 2025 0.6 تقول ربما هذا اللي احنا ضبطناه، فنقر ان فما ظاهرة غش، ولكن اكد لك مدام جيهان، اكد لك ان وزارة التربية وكافة كافة الوزارات المدخلة والدولة التونسية حريصة باش تتقبل الظاهرة هذه. يعني تم مجهود كبير مدام باقي يبذل في الاتجاه هذه. أنا الحقيقة قبل مدام حسين شوية قبل ربما من أنا ما نحبش مدام جهين الحقيقة في كل مرة, هذا رأيي ربما أن المجهود الكبير هذا الحقيقة أن نغطوه وأن ربما يظهر فقط الامتحان في صورته للرأي العام كأنه امتحاننا هو تقريبا احنا نحاضر ظهر الغشلاء سيدتي الحقيقة وكتب المستمعين. احنا لنا عندنا شهادة يعتز بها, شهادة تقريبا تقارع أعلى الشهادات على المستوى العالمي. تلميذات من يأخذوا بكالوريا مدام يترشحوا ويتقارعوا ربما ويشاركوا في ربما في أعلى المؤسسات الجامعية العالمية ويتفوقوا. مدام جيهان أنا أقول لك أرقام تتحدث عن نفسها, أن في الامتحان الوطني يشاركوا أكثر من 156 ألف متدخل. يقول 156 ألف متدخل, يعني من العامل البسيط اللي يكون 3 متاع الصباح موجود يستقبل علب المواضيع إلى مليون كيلومتر تقطع سياراتنا في كل الاتجاهات, في كل في الاتجاه أنها توصل التحرير وتجيب المواضيع من مراكز الإصلاح والتجميع, وتطبع وزارة التربية أكثر من 16 مليون ورقة امتحان. الحقيقة المجهود الكبير هذا, مجهود الدولة هذا كبير, اللي هي من ما أنا رأيي أن ما يزمش يكون ربما من غيبوشي, هذا إذ ما يحضر زادة في بطبيعة. والهدف نتاع كل كما قلت هو أن صورة شهادتنا تبقى صورة لامعة وستبقى بقدرة الله كذلك. نرجع ربما لحادثة مدام واللي أنت أشرتيها, واللي إحنا بطبيعة رنا ما عندناش إشكال مدام مع أي مواطن, إحنا لا لسنا لنا ربما لكن فقط حقنا كوزارة التربية, حق اللي كنت تحدث عليه الناس لخدمة 156 ألف اللي
1: اتعبهم ما يضيعش. تقول أنت
0: بالضبط, انا بالضبط انا سأدافع على 156 الف في اون كونتر بارتي في المقابل حقهم زاد. عندما نرى سيدتي الكريمه شيء ربما غير مطابق هتقولوا للمعاينه اللي عيناها حقنا زاد ان نضع بالحقيقه. سيدتي الكريمه عندنا معاينتنا لما تقدمت به المعنيه بالامر تبين لنا
1: المواطنة التونسية به
0: المواطنة التونسية بطبيعة المحترمة بقول ذلك. نعم. تبين لنا أن الموضوع الذي بيدها هو يعود إلى دورة 2022, يعني محتوى الموضوع هو امتحان بكالوريا شعبة الآداب في دورته الرئيسية لدورة 2022 مع الطالع فقط, الطالع يعني لونتيت متاع الامتحان هو فقط هو في 2026, يعني الموضوع هو موضوع دورة 2022 في شعبة الآداب.
1: معناها سامحني معناها هذه وثيقة مدلسة, معناها قدمنا على أساس أنه أي معناها بمعاينتكم هذه, معناها كنت تقولي معناها ناس نجم تخش في أول نهار في الباك ولايف ومعناها هذك كان موضوع وناس الكل تحكي معناها على هذه. حبينا التوضيح من عندكم كجهة رسمية لأنه عندكم أنتم الحقيقة اليوم هذه ما هوش اختبار بكالوريا 2026 للفلسفة اللي تم تداوله, وحتى هي اللي ظهرته كان امتحان فلسفة 2022. معنى نقول لنا فما فوتوشوب وتدليس ذلك هو بشي ترد من 22 تولي 26.
0: هذا باش يثبته إن شاء الله بطبيعة القضاء. هذا احنا تقريبا اللي عايناه, هذه مصالحنا اللي عاينت تقريبا الواقع. احنا كيف نتساءل الحقيقة لماذا ربما لم تتجه الى مصالحنا الى مصالح وزارة التربية اللي مفتوحة ابوابها بطبيعة 24 اللي ربما تتقدم ربما بهذه الوثيقة وربما بهذا ربما هتقول اللي عندها تنجم تقدمه لوزارة التربية إلى مصالح وزارة التربية الحقيقة في الإطار هذا. هذا ما عندنا نقوله, وسنترك بطبيعة المسائل الأخرى للجهات.
1: وضحك وصلت الصورة. شكرا ليك سي محمد الميلي, شكرا ليك مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. دونك بعد المعاينة تقول لك وزارة التربية أنه الامتحان البكالوريا البكالوريا اللي تم تداوله هو يرجع لامتحان بكالوريا شعبة أداب 2022. معنى الكل نعرفه أنه هذا يتسمى تدليس، معنى فوتوشوب، و 2026 يولي. هذا هو فيما يخص الموضوع الفلسفة، وفيما يخص الأرقام كما قال أنه آلات أول مرة تصير في تونس ويتم استعمالها، وتضافرت كل الجهود والوزارات وعلى رأسها أكيد وزارة التربية باش يكون عدد كشف عدد حالات ضعف عم ناول في حدود 955 حالة، والرقم قابل الارتفاع بعد الإصلاحات الكتابية أكيد. ونحييو كل القائمين توا في مراكز الامتحان. كانوا بعضنا حتى نص النهار على موزيك فم.
2: صباح الناس الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهادي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام ومزيك فام. أيام 77 المسرحية الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن. عروض عربية لقاءات نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس فضاء سينما دار نزل مرادي أكاديمية الفنون بقرطاج ومزيك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.

0: 9:58 دقيقة، ساعة الأولى في ساعة ما وفيت. واليوم خميس وكي تبدأ ساعتنا الثانية لازم تبدأ بشكون؟ بالست. الله، كلمات مأمون الشناوي وألحان بلي حمدي، عمرها 61 سنة، غنية أم كلثوم بعيدة عنك. نعف نعف باش نسكتوا، باش خليكم تتسلطنوا مع الست أم كلثوم. باش تلقاو سيف الأخبار وباش تلقاو ماكلعوني في دقيقة مونديال، وراجعين معكم في ساعتنا الثانية.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
2: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزايك اف ام، كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك اف ام من 11 نص النهار، تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك اف ام.
3: تدلل
4: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هدا.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك فهم، تحية طيبة. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يكشف في تصريح لبرنامج أصبح الناس اليوم أن الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 والتي اختتمت أمس سجلت وبصفة أولية 955 حالة غش، أي ما يعادل ضعف الرقم المسجل خلال دورة 2025. والمسؤول ذاته يضيف أن ما تم تسجيله على مستوى بعض التطبيقات من خلل على مستوى بعض التطبيقات في تونس خلال الفترة الماضية يندرج ضمن سعي الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والحد من ظاهرات الغش التي شهدت استعمال تكنولوجيا حديثة هذه السنة.
7: ربما لاحظت ولأول مرة بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصفة عادية، هذا كيف يدخل في إطار التصدي لظاهرة الغش، واللي كما قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا، وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحبوا عليه هو مبدأ تكافؤ الفرص، والناس كل سواسية قدام الامتحان، فما حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترشح الآخر أمام الامتحان. إلى حد الآن قريبا بنهاية الدورة الرئيسية، واللي خلينا نقولوا الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني المراكز اللي يدور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه دورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508. هذا رو فقط الرقم الأولي اللي هو متأثر
0: وقابل أنه يرتفع.
6: تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين تونس، محور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بيزي أمس بمقر الوزارة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي، فقد تم التركيز خلال هذا اللقاء بالخصوص على مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجيا. دراسة تحليلية حديثة عدتها مجموعة ديختور سويس الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر تكشف أن تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية سويس روموند خلال الموسم الصيفي الحالي. ووفقا لما نقلتها سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء أمس، يتجلى هذا من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط ولا سيما إسبانيا وتركيا. في الشأن الدولي، وكالة مهر الإيرانية تقول إن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. وثلاثة مصادر إيرانية تقول وكالة رويترز اليوم إنه تم تكثيف الجهود المبذولة لكي تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي رغم الضربات التي شنها الجانبان، وأنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يكشف أن عدد اللاجئين بسبب النزاعات والاضطهاد في العالم تراجع في العام 2025 للمرة الأولى منذ عقد، فيما عدد اللاجئين الذين يواجهون لجوءا طويل الأمد لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
8: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5.4 مليون شخص فروا من ديارهم العام الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للاجئين والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين على مستوى العالم إلى 41.6 مليون، منهم 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وفي الوقت ذاته أشارت المفوضية إلى عودة نحو 14.7 مليون لاجئ ونزح داخليا إلى ديارهم بزيادة 50% عن العام السابق، وثاني أعلى رقم مسجل منذ عام 65. وكانت معظم حالات العودة إلى 6 بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا وأفغانستان وأوكرانيا وميانمار. ومع ذلك تقول المفوضية أن كثيرين عادوا إلى ظروف صعبة تزيدها مشقة محدودية الوصول للخدمات الأساسية ودمار البنية التحتية لنطاق واسع واستمرار انعدام الأمن. ووجدت المفوضية الأممية أن ما يقارب 2.9 مليون أفغاني عادوا إلى بلادهم عام 25 و2000، بما في ذلك 1.9 مليون لاجئ، وهو رقم يزيد 5 أمثال العام السابق. وقال التقرير أن هذا الارتفاع الحاد أدى لانخفاض عدد اللاجئين الأفغان في العالم من 5.8 مليون عام 24 و2000 إلى 3.7 مليون عام 25 و2000. ووفق التقرير الأممي شهدت سوريا التي كانت مصدر واحدة من أكبر أزمات اللجوء في العالم لأكثر من عقد عودة نحو 1.3 مليون في عام 25 و2000، أي ما يقارب 3 أمثال العدد في العام السابق، عقب سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر 24 و2000. وساهم ذلك في انخفاض عدد اللاجئين السوريين في العالم من 6 مليون إلى 4.9 مليون بحلول نهاية 25 و2000.
6: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.fm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: دقيقة مونديال.
11: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال لليوم، ولتقى في آخر أخبار كأس العالم 2026. المونديال يبدأ اليوم في نسخته 23 في 3 بلدان، هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. والانطلاق اليوم باش يكون بالمقابلة الافتتاحية مع 8 متاع الليل، المكسيك ضد جنوب أفريقيا، مقابلة يسبقها حفل الافتتاح اللي تفاصيله إن شاء الله نحكيه عليها في دقيقة مونديال مع نص النهار. منتخب المكسيك باش يلعب اليوم مباراة افتتاح المونديال للمرة 8 في تاريخه، وهو أكثر منتخب خاض مباريات افتتاحية في تاريخ كأس العالم، بعد ما كان منتخب المكسيك يتقاسم الرقم تاع 7 مرات في مباراة الافتتاح مع منتخب البرازيل. المرة هذه المنتخب المكسيكي وللأكثر حضورا في مباراة الافتتاح في المونديال للمرة 8 في تاريخه. في تاريخ المونديال في السنوات الأولى كان مقابلة الجولة الأولى يتلعبوا في نفس الوقت ما بين 74 و2002، ولا حامل اللقب هو اللي يفتتح المونديال. ومن 2006 حتى التوا البلد المنظم هو اللي يكون حاضر في مباراة الافتتاح. منتخب المكسيك هذه 3 مرة يكون البلد المنظم للمونديال، وهذه 3 مرة ملعب أزتيكا التاريخي يحتضن مباراة الافتتاح، وأكثر ملعب احتضن مباريات افتتاحية. والمقابلة الافتتاحية سنة هي بمثابة إعادة للمقابلة الافتتاحية المونديال 2010 فقط باختلاف الملاعب، لأنه في 2010 جنوب أفريقيا هي البلد المستضيف. مباراة الافتتاح جنوب أفريقيا استضافت المكسيك، وقتها المقابلة وفات بالتعادل 1-1. نذكركم بالموعد متاع المقابلة خاصة اليوم 8 متاع الليل، مباراة افتتاح المونديال المكسيك ضد جنوب أفريقيا. بعدها 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية ضد جمهورية تشيك في ثاني مقابلة المونديال. دقيقة مونديال وفات، نخليكم عجيين في صباح الناس.
9: دقيقة مونديال.
10: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جهان ميلاد.

0: المارشي.
1: ومارشي على موزيك كافيه. يا مرحبا بكل مستمعينا. 10:18 بعد أم كلثوم. بعيد عنك ما تبعدوش علينا، اقربوا سمعونا، تواصلوا معنا، موجودين على اللايف دونك على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. صوت وصورة ومارشي اليوم في المستير مع زميلنا سامي اسطنبولي. صباح الخيرات.
2: صباح الورد.
1: شو رايك سامي؟
2: مرحبا. عايشك ربي يبارك فيك.
1: انت ونعرفك فنان وحساس، راك كنت تغني. حسيت الناس الكل بعدوا عليك، انت عليت في الطبقة.
2: أنا الحق نقول ربي إن شاء الله يقرب كل بعيد يا ربي، فما الناس اللي عندهم أهلهم في الخارج عندهم كذا، يا ربي إن شاء الله اللي بعيد يقرب، وإن شاء الله ربي يرجع كل غربة متاع أي متغرب إن شاء الله يا ربي.
1: أي ما هي غنيت على الحبيب، ما غنيتش على الغربة لا على المتغرب. أي
2: لازم تحرقينا يعني
1: زي. يعني والله يعني. أي سيسيمي دورتنا اليوم، فما نسمع قبل في المستير اليوم عن كورنيش كله.
2: باراكور
1: المستيرة.
2: ما شاء الله الحقيقة توا أعز عومة ما تعرف جهين، هي المستير معناها جويليا وقوت، معناها سيلاوت سيزون بالنسبة للمستير. لكن سيزون تبدأ على بكري، فما ناس تبدأ تعوم من ماي جوان كيف كيف، توا تبارك الله كي تمشي البحر. أنا اللي لاحظت وزادة أنه الطلبة اللي في المستير أنه اللي باش يرجعوا لبلدانهم سرتو اللي ما عندهمش بحر قاعدين يستغلوا في الفرصة كما يلزم، وقاعدين يعوموا بالقدي، وكيف كيف الطلبة هذوما عندهم فرصة انهم كي يرجعوا في بداية سبتمبر. نعرف فما ناس تبدأ تقرع لبكري كما البريبا لينيم الميدسين فارماسي يرجعوا على بكري. زادة البحر متاع مستير وقتها مازلت سيزون متواصلة، لكن سمحني نعمل غطسة وقتاش في مستير جويليا أوت.
1: اي جويليا أوت. وي بي وسمحني نعمل غطسة فما اليوم في المارشي ولا السيق مش ياسر
2: كل عادة؟ لا ما شاء الله الحوت شغطوه في المستير، تعرف مستير كل عادة بلاد حوت والناس كل جهة من كل بلاسة. وحتى الأسوام خلينا نقولوا جهين بارابور المات اللي فاتت بصفة عامة الحق. خلينا نقولوا قبل العيد كانت أسوام وتوا أسوام أخرى، الحق ترخفت شوية الأمور، واللي متوسط ولا الزوالي ينجم يعبي القفة متاعه بس بيعرف كل قدير وقدر.
1: اي ميلا نبدأ بالحوت مدام بديتنا وشرحتنا بالحوت.
2: نتوكلوا على الله. لو بالنسبة للسردينة أنا نذكرها في أي قبل العيد جهين وصلت حتى السبعة وثمانية وكل توا زوز كيلو ب5000، معناها الكيلو بزوز دينارات و500، معناها في المتناول.
1: قد ماريناش السردينة على زوز ونص 2000 معناها ونص
2: ولا 2500 الحقيقة، معناها في المتناول ومعناها مش خايبة، مش جويدة، مش خشينة، أما
1: بيه مقلية تتكل بكلها
2: ممتاز. مقلية بكلها ولا بالنسبة للتريلي نلقوها من 15 حتى 35 دينار، بالنسبة للمرجان 12 دينار و800، السيرجي 16 دينار، القرنيت ممنوع خلينا نقوله جهين تم منعه بالطبيعة عنده سيزون والسيزون بتاعه وفات، السوبيا 24 دينار و800، الكلمار من 30 دينار حتى 48 دينار، بالنسبة للقاروس بحر 65 والمربي 26 دينار و800، ورطة بحرية من 20 حتى 40 دينار والمربي 19 دينار و800، بالنسبة للميرلون نلقاه ب 20 دينار، الحلوفة ب 16 دينار، كلب البحر 82 خيرة 82 باهي برشا 32 دينار و800. بالنسبة للمبوكة خلينا نقولوا جهين اللي في المستيرة دي كنشوفوها برشا ناس، راهي ماهيش اللمبوكة متاعنا، خطر اللمبوكة متاعنا عندها وقتها في سبتمبر في اكتوبر، لكن هذيك امبورتي، هذيك علاش مش غالية برشا، نلقاوها ب 19 دينار و800. بالنسبة للسكومبري ما شاء الله خيرات ربي نلقاوه من 12 دينار، والخشينة المزيانة ب 16 دينار و800. الشوفريت والكروفيت ما شاء الله موجود في المارشي نتاع مستير، نلقاوه حتى من 18 دينار يبدأ يوصل حتى ال 60 دينار، معناها الرويال هذيك المزيانة. بالنسبة للجغالي 37 دينار، دنديق 45 دينار، مناني من 40 ل 52 دينار، وبالنسبة للشولة 16 دينار و800. هذا بالنسبة للحوت في المستير جهين.
1: الكروفيت قداش بربي سمحني مركزت معك سيمي خطة تبارك الله، فما مش شوفريت للكروفيت، للكروفيت غويال تبارك الله.
2: اكزاكتومون الشوفريت جهين تبدا قلت سيرين مقدمه في سيرين معك مش عارف علاش على كل حال بنتي اللي قلت لك تقرا في فرنسا تكمل الدكتوراه
1: بنتي بتاعها. ربي فضلها به
2: ربي يعزك ان شاء الله. وان شاء الله قريب تروح بحضينا ان شاء الله وربي يرجعها
1: وربي ان شاء الله
2: ربي يبارك فيك ان شاء الله. بالنسبه للكروفيت جهين نلقاوها من 18 دينار و500 وتوصل حتى 45 فما ال 50 معناها الرويال هذيك غاليه شويه بالطبيعه لكن خلينا نقولوا حتى نتاع 18 دينار باهي معناها ماهيش خايبه
1: جهين عليك كبيره معناها قاعده نشوف ما شاء الله معناها
2: ممتازه كبيره. جهين وصل حتى بون جويده شويه وصلت حتى ل 12 دينار معناها جويده شويه صحيح لكن الباهيه اللي فريمون مزيانه 18 دينار و500 بالضبط ممتازه جدا.
1: تشرح به اي كمل دورتك.
2: الوغ نكملوا اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء الهبره بقري نلقاو 45 دينار و800 المخلط 35 دينار كبده ب 46 دينار الكرش 7 دينارات هرقمه 10 دينارات مرقيز 30 دينار العلوش ب 60 دينار والكبده علوش ب 60 دينار. بالنسبه للحوم البيضاء دجاج 7 دينارات و500 كويس دجاج 8 دينارات و500 الاسكالوب 17 دينار و500 كيف كيف حتى الاسكالوب داند نفس السوم 17 دينار و500. بالنسبه للجناحات 4 دينارات كبده دجاج 18 دينار و500 والعظم جهين ب 750 الحاره وتحب تشتري بلاتو بون بلاتو مش خشين برشا اما باهي معناها متوسط وفي حتى الخشين بلاتو كامله ب 5 دينارات و500. نمشيو للخضر. الخضر البطاطا بلفين الطماطم 2500 فلفل حار 2500 نحلو كيف كيف 2500 البصل دينار و80 القارص بدينار بتنجيل 1250 القرع 1650 الكروم بدينار. بالنسبة للفقوس بلفين الليتو ب 800 سفنيريا 1200 بالنسبة للسلق والمعدنوس 500 الفجل 700 لفت دينار نعناع 700 بتراب 1500. نمشي ونختموا بالغلال وما شاء الله موسم واعد تبارك الله بالنسبة للخوخ بالنسبة للزيدة المشمش ما شاء الله. نلقاو زيدة سمك التفاح الأخضر شوية بدأ يطيح جهين نلقاوها في المرشي متاع مستيرة بأربع دينارات الدقلة من 5 دينارات ل 1200. بالنسبة للدلاع ما شاء الله موسم واعد نلقاو الكيلو متاعه ب 900 بطيخ كيف كيف نلقاو الكيلو بدينار الخوخ بون مازال مكبوس شويه نلقاو ب 4 دينارات و500 ويوصل حتى اكثر من 5 دينارات. بالنسبه للعوينه موجود 5 دينارات. الكرموس جهين خلينا نقولوا
1: بيثر ولا كرموس توا البيثر الاخضر
2: البولا البيثر نلقاو ب 10 دينارات فما شكون اللي يبيع 8 فما شكون يبيع 9 لكن هذاك السوم نتاعو. والفريز جهين خلينا نقولوا بدا يترخف شويه نلقاوه في المرشي بتاع المشمش ساعه ب 4 دينارات و800 فما حتى ب 4 دينارات. والفريز بدا يترخف شويه اللي يحب يعاول وكذا نلقاوه في المرشي بتاع مستير جهين ب 3 دينارات و500.
1: يعطيك الف صحه على دوره اليوم في مرشي المستير. شكرا لك سيفي اسطنبول يعطيك الف صحه خليكم معنا على وزي كفام حتى نص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: عن ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعين موزيكا فام، وما زلنا مع بعضنا حتى لنص النهار. هكا تكون صبحيتنا ديما معاكم في صباح الناس، اهم المواضيع وكل الاخبار والاكتواليتي تلقاو معنا وتلقاو ضيوفنا اللي نورونا ويعطيونا ثقه باش يوصلوا المعلومه لكل مستمعينا. البارح بتاريخ 14 جوان 2026 نحكيوا على انطلاق مشروع وطني لدعم الشباب والوقايه من تعاطي المواد المخدره والمؤثرات العقليه، مشروع كبير للوقاية من الإدمان ويهم فئة عمرية نقولنا حساسة، لأنه نحكي واليوم الأرقام اللي تحكي، وأكيد فما دراسات صارت وقاعدة تصير دراسات زادة كيف كيف تو نحكي فيها، لأنه كما قلت لكم الفئة العمرية اللي قاعدين نحكي عليها صغار وأطفال مالوغوزمو. نحكي معاه على هالمشروع دكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة. دكتور نبيل صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: بخير، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين مزيكا فينا.
1: ربي خليك دكتور نبيل بن صالح. عنا أرقام وعنا دراسات قاعدة زادة كيف كيف تحضر، وصحيح دكتور موافقني أنه اليوم نحكي على فئة عمرية صغيرة اللي اليوم مالوغوزمون في فخ الإدمان.
2: خلنا نضع الموضوع في إطاره قبل كل شيء. هم كما تعرف معالجة آفة الإدمان تتركز على سياسات، والسياسة متاع معالجة موضوع الإدمان تركز على جزء أعمدة. العماد الأول هو يمثل التقليص من العرض، وهو مجال عمل الوزارات الداخلية والعدل والمالية عبر خدمات الديوانة. والعماد الثاني يمثل التقليص من الطلب، وهو من مسؤوليات جستمو وزارة الصحة مع بقية وزارات أخرى اللي تتدخل في هذا الموضوع. ووزارة الصحة منذ سنة 21 قررت باش معناها تبعث استراتيجية وطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية في غير المشروع والحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على هذه المخدرات، وذلك داخل المجتمع وحتى داخل المؤسسات السجنية. هذا علاش؟ على خطر كما تعرف وقعوا معناها دراسات من سنة 2013 وتعاودوا سنة 2017 وبعد سنة 2021، معناها كل 4 سنوات نفس الدراسة تعاود على الشريحة العمرية ما بين 15 و 17 سنة في الإعداديات. ولاحظنا عبر الثلاث دراسات هذو كونه ثم تكاثر شيئا فشيئا في استهلاك المواد المخدرة، بداية من التدخين ديجا معناها اللي تعدى من 22% إلى 30% من الأطفال هذوما يتعطاوا التدخين، استهلاك زاد المواد الكحولية من 5.8% إلى 8% في شرائح عمرية صغيرة كمان من 15-17 سنة زاد لا تعدينا من 1.5 إلى 8%. المواد معناها الحراب شكل أقراص متعدينا من 2.1% إلى 8.4%، وتعاطي هذا خاصة عند البنات.
1: الحرابش خاصة عند البنات.
2: نعم خاصة عند البنات، لأنه معناها ما همش ظاهرين ياسر في المجتمع، يتعدوا كأنهم أدوية يأخذوا فيهم، فهمت؟
1: واضح.
2: ومواد زاد الإكستازي كيف كيف هذيك ضربت في 14 ما بين 2013 و 2021. هذا علاش معناها الاستراتيجية الوطنية

0: بر ومن الاول نساعدوهم نعطيهم معناها زرارق ستيريل باش ما يتعداوش في الامراض اللي نعرفوها كالسيدة وكالالتهاب الكبد الى اخره. وبعد شيء باش نساعدوهم باش يوليوا طالبين للعلاج خاطرهم من الاول ما عنده حتى طلب العلاج عايش هكاك في الهامش يولي بشيء فشيء يطلب العلاج ونساعدوه على الخروج من الإدمان هذا. والمحور الثالث هو العلاج الاضطرابات هذه كلها ناجمة على الإدمان والمخدرات على المخدرات. المحور الرابع هو دعم الإدماج الاجتماعي والمهني لأنه الإنسان كيف تخرجوا من الإدمان يلزم تدمجوا في المجتمع. كانوا طفل يدخل يرجع للقراية يرجع للتكوين المهني وإذا كانوا كهل يرجع نساعدوه باش يرجع للعمل.
1: واضح.
0: المحور الخامس هو خلق بيئة سياسية وقانونية وممارسات سانحة للتمتع بالعلاج باش تسهل لهم العلاج هذاك وتنقص من الوصم اللي موجود مع الأسف في المجتمع على الفئات هذه. وأخيرا المحور السادس هو إعداد وتحليل ونشر واستخدام البيانات الاستراتيجية اللي مطالبين باش نعرفوها لأن هي اللي تسمح لنا باش نعرفوا الإفة هذه قاعدة تتقدم ولا قاعدة تتقلص بتأثير المحاور هذه كل اللي قاعدة أنا مثلا تديفلوبي في البلاد. فهمت؟
1: واضح.
0: هذا علاش احنا المشروع
1: اللي
0: تم اطلاقه امس برأس سيد الوزير الصحة الجلسة هذه متاع اطلاق مشروع تعزيز الادماج الاجتماعي للشباب في تونس من خلال تعزيز دورهم كعوامل التغيير لان احنا نحبوهم يكونوا مشاركين.
1: دوك نحكي هوني شباب وأطفال من فئة من 10 إلى 25 سنة.
0: من 10 إلى 25 سنة.
1: واضح.
0: ودعم تمكينهم وانخراطهم في نشر ثقافة السلام والأمن والسلوكيات الصحية. وكان هذا بحضور السيدة كريستينا البرتين المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اللي تنقلت من القاهرة باش حضرت معنا في تونس. وسعادة السيد جوزيف رينجلي اللي هو سفير اتحاد السويسري بتونس اللي هو معناها ساعد على الدعم المالي لهذا المشروع وإطارات وزارة الصحة. والمشروع كما قلنا يستهدف الأطفال والشباب اللي تراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة خاصة.
1: يعني نحن صادم راهو كي نقولوا 10 راهو احنا ديجا صادم معناها انا بالنسبه لي شباب نقول انا مثلا نسمعك 18 لل 25 سنه لكن راهو نحكي اطفال 10 سنوات رانا هذا صادم. وممكن يكون اقل زاده وممكن فما الاقل
0: مع الاسف ممكن يكون اقل. نعم
1: احنا خذينا لموين
0: اي شفنا معناها مثلا انك تعاطي لك الشمه نتاع الكولا من 7 و 8 سنوات
1: 7 و 8 سنوات
0: مع الاسف
1: هون يزيد كيف ساعات نشوفوا العائلات متغيبة دونك دور العائلة لازم يرجع هوني في المشروع هذا كيف لازم نركزوا وزادة كيف على انه العائلة ترجع دورها الرئيسي الاول معناها هي المدرسة الاولى راهو للصغير باللي نقولوا احنا صغارنا الشارع يا ربي لا ركيزتك انت العرس الصحاح تحطهم انت عند صغيرك وبعد كي يخرج للشارع تشوف اسكو العرس نتاعك هذوما غلبوا ولا ما غلبوش ولازم العرس نتاعك انت غلبوا لانه عادة ما يعدي صغيري وقت معايا اكثر ما مش يعدي في الشارع في فترة طفولة نحكينا لأنه نحكيه على كما تفضلت سيدك دكتورنا 8 و9 و10 سنوات معناها مخطر.
0: هذا ليش معناها من جملة الوقاية عند الطفل تتركز على دور التربية الإيجابية للعائلة اللي تعرف كيفاش صغير تاخذه بالهشاشة متاعه بشوية بشوية تعرف كيفاش تصلحه وتتفسر له الحاجات الغالطة اللي عملها من غير ما يكون العقاب اللي يزيد معناه يأثر فيه ويعطي الإفي أنفيرس.
1: اكزاكتومون شكرا لك دكتور بن صالح شاء الله بالتوفيق نورتنا ربي يخليك المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نحكيه على إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان يخص فئات عمرية بالحق صادم الرقم اللي هو نحكيه على 10 25 سنة 10 سنين ونحكيه على إدمان وكم سمعتوا بالأرقام هذه دراسة متاع 2021 وقاعدة تحضر في دراسة سنية لكن الأرقام معناها حتى فما دي كونسوماسيون اللي ضعفت في أربعة كما مثلا الحرابش خاصة في للبنات يقول لك ياسر وضافت في أربعة في فترة زمنية معينة. ونديما نعاود نرجع ونقول على غالبنا من الناس اللي تمن أنه العائلة هي المدرسة.

الأولى الأولى الأولى بزما تغلب بالشارع والخلطة والدنيا الكل. إن شاء الله ربي يستر وليداتنا ويفضلهم. 10:40 حبوكم تتفاعلوا زادا أنتم معنا. إيه قديش عنا عليها الغنية دي تتفاعلوا. نحكي لك على التفاعل مع الغنية أما خلنا نحكي مع مستمعينا. تتفاعلوا معنا على ريبوندرنا على 71-113-013 مواضيعنا الكل تنقضوا وتلاحظوا فيها. اسمعوا لي اسمعوا لي الدخلة دي ترى تفكروها ولا ليه؟ قديش ضرب الكليب متاحة أنغام؟ اشتر نسي قصة كوب أنغام وعملنا الحاجب القلم متاع قديش نتأثر وحسينه أنغام سيدي ويسالك. أهلا وزيك فهم يا أهلا وسهلا ومرحبا كل

0: صندوق عشب.
1: بالله العظيم يا بنيتي قاعدة بيجدة هنا في البولينيك اللي عاملتها على حفلة جورج وصوف، يجيب 8 الطاولة ولا بعشرة ولا شاء الله بعشرين مليون، ايش حرق شعيرنا احنا امورهم اللي يحب عنده خليه يمشي تحالي. جيتوا تشوفوا كان حفلة جورج وصوف، انا قعدت بيه هو كيفاش قبل مازال يغني الراجل، ربي يطول في عمره.
2: السلام عليكم. السلام يا صندوق عجب. بالله العجب اللي في منظرة تراش في أي مدينة تجيب منظرة تراش. يا ولدي الخضار حاط في الكياس وفي المادة، الميكانسي يصلح في الكياس وفي المادة، القهوة خذا القهوة كياس والمادة. إيخي العباد ومش تمشي ماله بالله، هنا حيو الكراه ماله خلي الكياس للعباد وكاول. وين يا ولدي اتقي والله تلو بالبلاد شوية، وين المسؤولين في منظرة وين؟
3: أخي مزيك ربي عوين البلدية، علاش ما يقدمون مقوان جوين في سندة خضاي؟ ما فهمتش نشي هالعقلية متاع العبيد اللي يخدموا بحويجهم وبطبابتهم، خليص يتجرح سبعه ويتجرح سيقه وتحاج على سيقه، علي ما يبسوش سندة خضاي؟ أنا والله يا الفنومين التو لا فهمتوا في تونس.
4: يا مرحبا أهلا وسهلا. أنا والله اللي خلاني نتدخل هو سيناجي الزعيري، محلاك ومحلا زينك ومحليك ومحلا كلامك ومحليك يا سيناجي، وتقعد ديما محليك متألق إن شاء الله يا سيناجي، وربي معاك يا سيناجي. وحاجة باهية برشا في موزاييك أنهم قاعدوا محافظين على الموزع الصوتي، وهذه حاجة حلوة برشا دليل على أنكم تحبوا النقد، وإحنا وقت اللي يلزم نقضوكم وقت اللي يلزم نشكروكم، وإن شاء الله ديما متألقين وديما نسمعوكم.

0: معكم حتى لنص النهار على موزيك فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. ساعتنا الثالثة بعد شوي باش تبدا الوقت في ساعة ما يتعدى. في ساعتنا الثالثة باش نحكي وفي استوس سونتي على مشكل نقص السمع بالنسبة لصغيراتنا كيفاش نفيقوا بهم. دونك خليكم معنا. نذكر انه كان في تدخل خاص اليوم على موزيك فام في صباح ناس مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. حكينا على ارقام للغش وقلنا انه ضعفت من عام ناول السنة الامتحانات. حالة الغش تم تسجيل 955 حالة وأنه الرقم ده ماشي نحو الارتفاع لأنه توا أكيد بعد الإصلاح الكتابي باش تظهر حالات أخرى. رقم كبير يقول الضعف على عم ناول. أحكينا برشا وفسرنا فيما يخص ده كيف امتحان الفلسفة اللي قالوا أنه تم تسريبه. هل هو امتحان والوثيقة اللي خرجت كانت مدلسة؟ دونك الحوار كامل تعبدوا ترجعوا تلقاوه على الصفحة متاعنا وعلى سيتنا www.mozaikfm.net. خليكم معنا حسين في الأخبار ورجعينا
1: صباح الناس. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مدير عام الامتحانات الوطنية في وزارة التربية محمد الميلي ينفي صحة ما يتم تداوله بخصوص مقاضاة أستاذ التعليم الثانوي على خلفية تبليغه عن عملية تسريب امتحان الفلسفة في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000. والميلي وضح في تصريح لإصبح الناس أن الأستاذة المعنية بالأمر ادعت تسريب امتحان الفلسفة لشعبة الأداب في أول يوم امتحان البكالوريا، وصدرت بامتحان فلسفة لشعبة الأداب يعود إلى الدورة الرئيسية لبكالوريا 22 و2000. والمسؤول ذاته يضيف أن مصالح وزارة التربية عينت الامتحان وتبين أن محتوى الموضوع يعود إلى الدورة الرئيسية لسنة 22 و2000، مفيدا بأنه تم التلاعب وتدليس تاريخ الدورة في أعلى الورقة.
2: عندنا معاينتنا لما تقدمت به المعنية بالأمر تبين لنا أن الموضوع الذي بيدها هو يعود إلى دورة 2022، يعني محتوى الموضوع هو امتحان بكالوريا شعبة الأداب في دورته الرئيسية لدورة 2022، مع الطالع فقط، الطالع يعني لونتيت متاع الامتحان هو فقط، هو في 2026. يعني الموضوع هو موضوع دورة 2022 في شعبة الأداب. لمصالحنا اللي عايرة تقريبا الواقع، احنا كيف نتساءل الحقيقة لماذا ربما لم تتجه إلى مصالحنا، إلى مصالح وزارة التربية اللي مفتوحة أبوابها بطبيعة 24 اللي ربما تتقدم ربما بهذه الوثيقة، وربما بهذا ربما هل تقول اللي عندها تنجم تقدمه لوزارة التربية إلى مصالح وزارة التربية. الحقيقة في الإطار هذا ما عندنا نقوله، وسنترك بطبيعة المسائل الأخرى للقضاء.
1: في الشأن الدولي، وكالة فارس تنقل عن مصدر عسكري أن القوات الإيرانية نفذت هجمات دقيقة استهدفت مواقع تمركز طائرتين أمريكيتين من طراز P-8 وحظيرة تضم قاتلات F-35 في منطقة الخليج والأردن، وألحقت خسائر كبيرة بمعدات عسكرية باهظة الثمن. والمصدر ذاته يؤكد تنفيذ هجمات بطائرات دون طيار استهدفت الأسطول الخامسة التابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على مناطق في جنوب إيران وما تبعه من انتهاك لوقف إطلاق النار. ومن جانبه، مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران يفيد بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وأكدا أن أي حركة في المضيق سيجري استهدافها مباشرة. إسلام أباد تعلن أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، على الرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية الأزمة من خلال التفاوض. نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل في أصبح الناس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. أصبح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: موسيقى والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: نكونوا معاكم حتى نص نهار مستمعينا. يا مرحبا بكم ل 11:13 وكل عادة ساعتنا الثالثة نلقاو فيها فقرة اللي تهتم بصحتكم. وديما نعاود نقول كان عندكم أي بروبوزيسيون أي هكا سوجي تحبنا نحكيو فيه مرحبا بكم على ريبوندونا على 71-113-016 توت سويت أستو سونتي. فرحانا يكون بحثنا اليوم دكتور حبيب جعفورة أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة. دكتور نصبح الخيرات.
2: عايشك مرحبا بيك.
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: تسمع فينا 100 على 100 أكثر من 10 على 10. اليوم باش نحكيه وعلى السمع أما باش نحكيه هوني على الأطفال. اليوم وقتاش نفيق أنه صغيري نجم يكون ناقص سمع؟ هل مربوط بعمر وإلا تقول أنت في الأشهر الأولى مثلش ما تركزش عليه يسمعك ولا ما يسمعش، ركز على أمور أخرى تكون ذات أولوية، ولا السمع من أول السويعات الأولى للبيبي زيت كيف كيف مهم ومن وقتها نبدأ ونركزه؟
2: أول حاجة شكرا على الاستضافة.
1: عايش.
2: وثاني حاجة يعطيكم الصحة على الموضوع، مهم، موضوع مهم جدا ومالوريزما في تونس سوزي استيميش، معناه مش منتبهين له برش. وخاصة السمع عند صغير، خاصة كي كل ما تبتع صغير شوية في السمع ما تفيقش به يأثر حياته على حياته كومبليتمون.
1: أي
2: par exemple نعطيو اكزامبل كونكري. أم ديما دادني على ولدها 3-4 مرات تنادي عليه، تنادي ما يجاوبش. بصفة عامة شنو باش تقول؟ هي تقول ولدي ما سارح، ولدي راسه صحيح، كذا، ها مش يقولوا لي ولدي مش متربي، وهو لا تو سامبلو ما ينجم يكون ما يسمعش مليح. وهذه وضعية نتعرضوا لها الناس الكل، فهمت؟ دونك جست ملاحظة صغيرة، معناتها قوس صغير على السمع في حد ذاته. علاش السمع مهم جدا عند صغير؟ خاطر السمع هو أول باب للتواصل. صغير ما يسمعش يعني صغير ما يتكلمش، سي تري سامبل.
1: ما يسمعش ما يتكلمش
2: خاطر هو صغير، اول كي يبدا التطور نتاع المخ نتاعو شنو يصير؟ يتقبل كلام وتصير تفاعل مع الانتوراج نتاعو، وهذا من كل يصنعوا اللونغاج. دونك صغير اذا ما يسمعش كلمه ما يراجعهاش، سي تري سامبل. دونك صغار نتاعنا يبدا من اللي هو عمره كلكم حتى الكلك زاني، اذا ما يسمعش الكلام راهم يرجع لكش الكلام. فاحنا يلزمنا ننتبه جدا للموضوع، اذا صغير فما تاخر في الكلام راهو اول حاجه نعملوها يلزم ننتبه للسمع نتاعو.
1: ب هذا في وقت اللي يوصل باش يتكلم، لكن قبل ما نركزش يسرع السمع من ولادته الاشهر الاولى سنوات الاولى وقتاش نركز؟
2: شوف السمع بالنسبه للسمع توا التوجه العالمي ومنظمه الصحه العالميه والحمد لله في تونس هذاك هو التوجه. لازم ديبيستاج، لازم استكشاف السمع من الولاده من اول يوم تولد. فما سكون أبل أوتو إميسيون أكوستيك نعملوها في ذن الصغير، تري سامبل، تورينا فما رياكتيفيتي من الوذن ولا داكوردو. هذه كمان أول نهار نجم ننتبه لو فما مشكل كما نقوله سمع وراثي ولا تولد به صغير.
1: أي.
2: فوقتها نوصل الإجراءات لبعدها اللي هو استكشاف السمع عند الصغير. سينو بالنسبة للصغير كيبدأ حتى عمره شهرين على فكرة نجم ننتبه. إيش معناه؟ نورمالمون الصغير عنده اكتساب للكلام.
1: أيه.
2: للأصوات.
1: أيه.
2: مثلا صغير بين شهرين و 4 شهور راهو يبدأ يخرج في كلام في أصوات.
1: أيه.
2: و سورتو كي يبدأ متغشش يبدأ فرحان. أيه. يبدأ شبعان يخرجهم الأصوات هذوك. دونك هذاك علامة إلا صغير سي بون، معناها لاكيزيسيون معناتها اكتساب الأصوات قاعد يدخل المخ وقاعد يرجع.
1: بيه.
2: بعد من 6-7 شهور يبدأ يخرج كل سيلاب بابا دادا ماما. دونك احنا بالنسبه لنا احنا الامور منظمه. بعد عمر العام يبدا في اكتساب الكلمات، يولي الشون لكسيكال نتاعو يزيد من 20-50 كلمة.
1: ايه.
2: فهمت؟ العام ونص للعامين يولي سي، يولي حتى يكمل يكون جمل بسيطه. يقول بابا مشى. نينا جات. فهمت؟ دونك لا صغير قاعد يكتسب. واحنا راهو الاكتساب ديما نركز على المعلومه، اكتساب الكلام النطق راهو مرتبط ارتباط كلي بالسمع.
1: واضح.
2: داكوردو.
1: به اليوم دكتور مثلا نقص السمع عند الأطفال، هل الأسباب نحب نفهمنا اليوم كما قلت أنت نجم يكون ملي تخلق معناها ناقص وإلا ما يسمعش؟ هوني فما فرق بين نقص سمع وفما فرق بين أنه ما عادش نجم يسمع، تو نحكيو عليها في مرحلة أخرى. دونك الأسباب، هل فما جانب وراثي، فما أمراض، فما حاجات تظهر بعد حتى سنوات الأولى؟
2: أول حاجة نطمنوا الناس بخاطر دخلنا دخلة قوية شوية تفجع على السمع والنطق. الحمد لله أغلب المشاكل متاع السمع سهلة ومحلولة. فهمت؟ كي العادة الحمد لله يا ربي في حكاية الأمراض كل شيء ديما أون جينيرال الأسباب سهلة وبسيطة. فما الأسباب دونك الصمام الدائم وفما الوقتي. الوقتي ذاك شائع جدا. مثلا عندنا المشكلة يقول لك ما يرتب له صغير عنده ما يرتب له خاطر صغار عندهم السيستم اللي ينظم البريسيون الضغط بين الخشم والوذن لذلك يبدا مازال مش بارفي مش كامل 100% فديما التوسكي اللي كي السوائل ورا الطبله ما تهبطش مليح وما يصيرش بريسيون الكيليبر دونك تجي تلم السوائل هذه بصفه عامه تمشي وحدها تتعدى وحدها. كي نعطيك اكزامبل احنا اي واحد يجي عنده ريوم مستبرد خشمه يسكر يحس وذنه مصدع انت تحس بيها وتفهم تقول وذني مصدع صغير ما يفهمش ما يقولكش وذني مصدع اما بار كونتر تصير كشويت صغيرة متاع 20-30 ديسيبال على السمع متاعه دونك انت بتنادي عليه من بعيد ما يسمعكش هو ليه هو عنده ما يرتب له وقتها مسكر له على وذنيه دونك بصفة عامة يتعدى واحد وحتى كيجيو نحن نشخصوهم ديما ماكسيموم نعطيو دواء تنظيف علميا ما يسحقش دواء ودونك يتعدى في الحالات القصوى اذا ما يتحسنش وقتها نحطه ندخله جراحيا نحطه كيما نقولوا ديزايراتور انابيب تهوية في الطبلة باش تسرح كل وذنين لو طون السيستم تاعه ويكتمل فهمت. ثم اسباب بسيطه ياسر بما صغير يحط حاجه في وسط وذن يحط طابو ستيلو يحط تباشير يحط شو اسمه ذاك الصلصال ولا صاحب يحط له دونك وذنه تتسكر دونك هذيك اكزاماس بسيط يطلع لنا ينجم يكون عنده شمع صمغ في وذنه مسكر له على وذنه فهمت. دونك كل هذه كل اسباب بسيطه وفهم الاسباب الصمام الدائم معناها ديما موجود هذاك لازم استكشاف لازم قياس السمع كامل ونشوف وين المشكل بالضبط خاطر هي الاذن تتقسم ثلاثه اذن خارجيه وسطى وداخليه دونك تقسيم الفحص وقياس السمع يبين لنا وين المشكل بالضبط وعلى اساس هذاك نبنيو استراتيجي نتاعنا نتاع الدواء والا نتاع العلاج باهي. فما علامات نحبوا ننتبهوا لها عند الصغير مثلا احنا كيما قلنا التقصي هذاك سيستيماتيك فما صغار اخرين لا يكون كما نقولوا تقصي ولا نركزوا معهم اكثر مثلا الصغير اللي هو في عنده احكي حالات صمام في العائله ثم معناته فما جينيا فما انواع نتاع صمام نقص سمع مسبب فيه الوراثه. الصغير اللي مثلا اثناء الحمل او اثناء الولاده تصير انفكسيون ماترنو فيتال اللي هي معناتها تعفن او معناها انفكسيون تصير الام خاصه من السي ام في والتوكسور ربيع دونك هذوكم اللي تصير عند الام في وسط الحمل هذاك ننتبهوا له بعد الولاده كيف صغار اللي يتولدوا بريماتوري اللي يتولد بريماتوري دونك بالطبيعه بريماتوري معناها قبل الوقت دونك فما احتمال كبير عدم اكتمال اجزاء من ديزورغام من الجسد نتاعو ننتبهوا له كيف صغير تصير سوفرونس في الولاده ولا نقص اكسجين ويبات في الرئه يقعد في النعاش هذاك لازم ننتبهوا له فهمت. دونك فما صغار يتولدوا تلقى عنده تشوهات خلقيه تشوهات في شكل الوزن تشوهات اخرى في الوجه هذاك نركز معهم اكثر من الصغار الاخرين
1: واضح به. هوني دكتور معناها العلاج يختلف اكيد لكن قبل كل شيء نحبوا بعض التوصيات اليوم مثلا هل ياثر كما مثلا برشا هكا يقول لك حتى في لي ديغوسيو نتاعنا يقول لك ماذا بينا صغير في عمر صغير ما نخليهوش في بلاصه فيها ياسر حس يدخل بعضه وينجم ياثر له على وذنه ولا على الاصوات ولا هل عنده علاقه ذا قد ما نحط صغير هذا في نقول لنا خليه يعيش في وسط الناس الكل حتى هو بيبي يبدا نوفوني شكون يقول لك ليه ماذا بيه في بيت وسكيت وكلمه بسياسة وصغير وكل هذو يأثروا على السمع.
2: هو شوف الكلام هذا فيه الصحيح والغلط بالطبيعة صغير ترميه في عرس مش بهيل لا للوذنيه لا للاكيزيسيون دلونجاج متاعه بار كونتر لا يلزم ديما الأصوات ديما للصغير يتعرض للأصوات وأحسن أصوات شكون الأم والبو فهمت خاطر هذوكم خاطر هما هذوكم اللي يعطيهم الأمان هو صغير ما يفهمش بالطبيعة أما نحكيه على المخ المخ قاعد يتطور تصير دي انتراكسيون مع لونتوراج سورتو البو والام دونك المخ تصيروا لي كونيكسيون نيرفوز يتكونوا فانت اذا تعزلوا على العالم الخارجي نتاعو ماهوش يصيروا لي كونيكسيون هذوك ماهوش يتطور صغير والسمع نتاعو باش يتاخر هذا بالعكس دونك يلزم ديما يتعرض. فاحنا مثلا برشا صغار يجي في العمر عامين ثلاثه عنده تاخر في النطق باكزومبل تمنى السمع نتاعو لاباس باش نشجعوا الوالدين باش يحطوه في ميليو كيما نقولوا روضه في صغار
1: خاطر
2: يقعد شوحده الانتراكسيون هذيك التفاعل التفاعل هو اهم حاجه دونك ما نعزلوش وما نحطوش بلاصه برشا حس
1: وما نحطوش زاد قدام تلفزه تخدم فما كان الاصوات.
2: بارك الله فيك على المعلومه هذه بالنقطه هذه التلفزه نحب نركز عليها نحب نركز عليها بالذات خاطر توا مالوريزمون ما عادش السمع هو السبب الرئيسي في تأخر النطق ولا تأخر توقف التكلام عند الصغير. عندنا مشكلة، المصيبة الكبيرة هي تسكي تابلت وتليفون بريمو، هذوك مطامة كبرى. ما تيجيك صغير ما عنده تأخر في النطق ولا الكلام، وجي تشوف كل شيء مريكل، الفحص نتاعو مريكل، السمع لاباس، اللي ماجري معناتها تصاور لاباس، هو مشكلته هي تلقاه قاعد يتفرج في التليفون من الصغر. فهمت؟ هو نعطيك مثلا للدراسات هي عديدة متعددة. فما مثلا دراسة في جامعة تورونتو في كندا 2017 أثبتت، خاطر ياخذ شنو يعمل دراسة؟ ياخذوا برشا صغار في عمر معين ويتبعوهم، يتعرضوا يخليهم يتعرضوا مثلا، هو يتعرض بطبيعته ويدرسوا شنو التأثير هذاك. فهما القاو إلا كل صغير في العمر 18 شهر يتعرض لنص ساعة مينيموم في النهار التليفون شاشة، عنده 49% خطر تأخر والتوقف الكلام. معنى هذا مثبت بالطبيعة، خاطر هو صغير كما حكينا هو يزمه تفاعل، يتحط قدامه الشاشة دونك باش يتقبلك هو. وتو على الفينومين تاع الريلز حتى في اليوتيوب، قبل كانوا دي فيديو تاع صغار يغني وكل شيء، تو حتى في الفيديو في اليوتيوب دا يبدل قدامه الريلز. الريلز شنو الاختيار نتاعهم؟ توسكي ايماج الشانجمون تاع التبديل نتاع الصوره سريع جدا، كل 2 ثواني 5 ثواني يبدل التصوير، هذاك يعملوا تشتت في مخه الصغير دونك يسرح كومبليتمون. واحد يقول لك شبيه ولدي صغير في التليفون ناديله وما يسمعش، لا هو ما يسمعش خاطر سيء، في عباره مسحور بالحق. دونك هذا مثبت علميا، الصغير كي يتشتت. وعلى فكره علاش نقولوا علاش برشا يقول لك علاش التليفون، باه يعطيني التفسير علاش، علاش سي سامبل شيء، وشوف القاو صغار يعطي احساس نوع نتاع متعه، يعطي الدوبامين، طلع في الدوبامين عنده دونك يحس هو بالمتعه ذيك. دونك
1: كي تهمه العالم الخارجي،
2: ما عادش يهمه، ولا اخطر من هذاك، حتى كي تفكروا التليفون وتقعد معاه وتحكي معاه وتلعب معاه يولي ما عادش يحس بالساتيسفاكسيون اللي كانت في التليفون، دونك يولي يسيح ويضرب ويولي اغريسيف. دونك ننتبهوا، راهو قبل العام، قبل العامين باش ما ننساش، راهو قبل العامين ممنوع منعا باتا الشاشات على الصغير. كون شيء كيما نقولوا يحكي معاه شكون فيديو كول، معناتها يحكي بال معناتها مكالمه فيديو مع جده، هذاك عادي وتبحث. بعد العامين للخمس سنين كيف كيف المسموح بركة ساعة في النهار ويتفرج في حاجة كيما سيكونس بطيئة بحذا أبوه أمه، ويزم ديما يفيقوا، شفت الكلب، شفت الكلب شياكل، قطوسة، فهمت؟
1: دونك ما تخليهوش يغطس في كالعالم،
2: ما تخليش يغطس، ما تخليش يغراو حق توا مشاكل هذه ولا تنى أكثر من مشاكل السمع العادية. هاي مالوزمو.
1: وهل تحسوا أن النجم يتطبق إذا يا دكتور؟
2: لا
1: ولا
2: جزئية
1: ما صعيب يسر. معنى أنت تقول اليوم مثلا ممنوع منع بيت أنه قبل سن العام يكون عنده تليفون، أنت اليوم نشوفوهم معنى اليوم مش تقولك
2: بش
1: مش حتى تخرجوا معاه في بلاصة، معنى يخرجوا ويحطوا له قدامه تليفون يقولك بش ينجم ياكل، بش نخليه ساكت، بش يقعد عاقل، بش نلهيه، بش نجم نقضي شوني، بش ناخذ كله نعطي كلمة. دوك الحل الأسهل هذا
2: هو المشكل، هو كي تحط له في التليفون ندخل في سيركل فيسيو، معناته هو استنس بالتليفون ما عادش نجم تخرجوا منه. فهمت؟ واحنا نلقاو سوليسيون دو فاسيليتي، حل سهل بش نقضي شوري ولا بش صرف دونك وارتاح لي.
1: خاطر علاش تتحلوا الشهيه مثلا قدام التليفون واحنا البرا ما تحلش الشهيه؟
2: خاطر هو كي يبدا في التليفون سي اول حاجه يتشتت، دونك تقول له حل فمك، يحل فمه وسيبني برك. ثاني حاجه هو في نفس الوقت اللي ياكل فيه في التليفون في اليوتيوب يتفرج، كيما قلت لك فما ساتيسفاكسيون، فما فما فما افرازات تاع الدوبامين، دونك هو يولي ما غير ما يشعر يربط اللي فاتح فمه وانت تعطيه الماكله بالساتيسفاكسيون هذيك. دونك هو يولي مربوط، وكي باش ياكل وقت الماكل يقول لك اعطيني التليفون، انت تفرح تقول لا والله فرصه، مادام قاعد ياكل وانا قاعد يستنس بالتليفون فرصه، ما رزمه مش شراء اخرى، قاعد يخسر برشا حاجات.
1: وي ميرسي بوكو دكتور، يعيشك نورتي.
2: ميرسي بوكو،
1: يعيشك دكتور حبيب جعفورة، اخصائي امراض الانف والاذن والحنجره.
2: شكرا جزيلا. استو سانتي صباح الناس.

0: أجيال ميلاد.
1: الأخبار الباهية إن شاء الله تسموها معانا على موزايك إف إم. هوني نحب كن تسمحولي ناخذ

0: طول المسافة مع عبد مريض ويستحق عملية والليز داتونت، ولهذا كانت فرحتهم كبيرة. البارح نحكيه على أول عملية جراحية تصير بالمستشفى المحلي بالحامة لسنوات لدوسال، هذو ممسكرين وتناخذوا أكثر التفاصيل معها ضيفتي المديرة الجهوية للصحة بالحامة دكتور نرجس عنابي. دكتورة صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير أخت جيهان، صباح الخير لكافة مستمعين، وزيك أفين حبيت نعمل لك ركتيفيكاسيون صغيرة. المديرة الجهوية بجابس،
0: مرحبا بيك، سمحني بجابس أنا قعدت مخي في الحامة. دكتورة البارح فرحة، لأنه كما قلنا فرحة سواء للعائلات والمتسكنين الجهة و سنوات هما يستناو، وسنوات هما في ليز داتونت، واللي عنده عملية قريبة لازم يتحول الجابس باش يعمل العملية، لأنه مالوغوزمون موجودين لكن صارت فيهم بعض المشاكل. خلينا في القديم، قداش قعدوا مسكرين لي دو سال دوبيراسيون؟
1: هذه أختي هن من بين المشاريع المعطلة، معناها صار قبول نهائي متاعو المشروع هذا بتاريخ أبريل 2013.
0: اي ومن وقتها؟
1: من وقتها معناها ما صارش الاستغلال متاعه لعدة معناها أسباب لوجستية تقنية. الشيء اللي خلى معناها التسكير متاعه خليته مبعتلي زيد يستحق إجراءات أخرى معناها متاع إصلاح، وخاطر صارت له أضرار فنية وكل.
0: أكيد هو جديد ومسكر وصارت له الأضرار، عاود تسكر مرة أخرى قاد من هاي. 2013 هما حاضرين وتسكروا وصارت هالمشاكل هذه كل، معناها اليوم نحكيه على بعد 13 سنة يتم استغلالهم.
1: الحمد لله يا ربي بعد 13 سنة وفي إطار معناها تنفيذ توصيات السيد وزير الصحة مشكور الدكتور مصطفى فرجاني اللي تحث على تكريس مبدأ العدالة الصحية وتقريب الخدمات من مواطنين. تم استكمال معناها أشغال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة، والحاجة البيئة نحب معناها نحكي عليها اللي هما تجهزوا بتقنيات عالية جدا ومتقدمة. دونك عملنا اون ريسبسيون معناها فنية نهار 20 ماي، والبارح الأربعاء 10 جوان 2026 كان معناها حدث بالنسبة لنا تاريخي، عرس حلمة حققت الحمد لله يا ربي. صار إنجاز 4 عمليات جراحية في اختصاص الجراحة العامة، 4 عمليات متنوعة اللي هي المريض معناها يستحقها برشا، وهي موتيف أكثر موتيف دو كونسلتاتيون. وصار هذية بدعم من فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس، مشكورين كل خاطر الإنجاز هذا ما كانش يصير كان ما فهمناش روح التطوع العالية والحس الوطني اللي تحليت به كافة الإدارات الطبية والشبه الطبية والعملة والتقنيين والإداريين بالجهة الصحية بجابس معناها. دونك وزيد أختي جهين اسمح لي بس نتوجه بالشكر لكافة السلطات الجهوية والمحلية وعلى رأسهم السيد والي الجهة السيد رزين انتيبي اللي دعمونا وحرصوا على تذليل الصعوبات الكل التقنية اللوجستية الفنية اللي واجهناها معناها باش نعاودوا معناها نحلوا هالقاعات العمليات. والحمد لله المجهودات هذه كلها تكلت بالنجاح، فألف مبروك للجهة الصحية بجابس عامة والأهالينا بالحامة
0: والأهالينا اللي تعذبوا مدة 13 سنة. أقل عملية كان لازم يتحولوا، وهذا أبار الليز داتونت الكبيرة اللي كانت موجودة أكيد في المستشفى الجامعي بجابس.
1: أكيد جدا الضغط معناها كان كبير ومعناها بتوى الحمد لله يا ربي أهالينا في الحامة معناها البلوك بحذيهم يعملوا الكونسلتاتيون تاعهم غادي، يعملوا العملية متاعهم غادي في قاعات متطورة جدا معناها وبشهادة الأطباء الاختصاص وكل. الحمد لله يا ربي إن شاء الله مزيد من النجاحات والإنجازات في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية العمومية. ونتوجه بالشكر كما حكيت لك أختي جيهان بكل من ساهم من بعيد ولا من قريب لإنجاح هذا الإنجاز معناها اللي نعاود ونحكي لك بالنسبة لنا احنا والأهالي أهلينا في الحامة راهو بمثابة الحلم لمدة 13 سنة.
0: لمدة 13 سنة قولينا عينيكم تغزر وما باليد حيلة تشوفوا في الزوز قاعات ولم يتم استغلالها، واللي تبني عاود فيه ترميه وتعاود فيه صيانة

13 سنة باش يتم أخذ القرار المناسب وتقريب الخدمات الصحية اللي هي حق كل مواطن تونسي لأهلنا في الحما. شكرا لك دكتورة ومبروك عليكم مرة أخرى القاعتين هذوما، وإن شاء الله ربي يلطف بالناس الكل. دكتورة نرجس عنابية المديرة الجهوية للصحة بيجيبس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: خلاص اخيرا جلال بحب نودر بحب نهني بنتي اميره زايد بعيد ميلادها ونقول لها رانا نحبوك.
2: انا مدام حزية بن عبده نحب نهني اليوم ولدي ونسيبي العزيز اسماعيل الشاري نهنيه بطول العمر ونهنيه بعيد ميلاده وان شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي يطول في عمره ووفقه في حياته وربي يفضله عائلته ويفضله بنيته الزوج وقولوا له سمعوني نحبوك برشا.
3: أنا نحب نعدي بديكات البنت اليوم عيد ميلادها ريتاج بالعيد باش 6/2008 اليوم عند 18 سنة هذا نقولها شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك.
4: صباح الخير مزيك أنا نور من مرسى نحب نقول لأمي نيلة ياسري إن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير ربي يخليك لينا يا أغلى حاجة في حياتنا.
5: أنا خديجة بجاوي من سقرة نهني حفيدي محمد أمين المهدي بعيد ميلاده ونتمنى له الصحة والعافية وطول العمر وربي ينجحه ويوفقه ويتربى في عز بوه حسام المهدي وأمه عزيزة هنيدي.
6: أنا فاطمة الأميري من المرسى نحب نعدي ديديكاس لأولاد بنتي علي ومالك عبيد عيد ميلادهم علي عمل 20 مالك عمل 13 سنة إن شاء الله كل عام حيين بخير وربي يعطيهم ما تتمنوا.
7: أنا عبير من زبوزرسة اليوم عيد ميلاد خويا الكبير عبد المنعم صعدة قل له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير إن شاء الله يا ربي عقبال 100 سنة وربي إن شاء الله يفرحك بوليداتك يا ربي إن شاء الله تشوفهم في أحسن المراتب كل عام وحي بخير.
8: تاع الخير مزيك أنا سيهام مناعي نهني بنتي بعيد ميلادها نور الهدى السعيداني نتمنى لها الصحة وطول العمر.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013.

من ناحية سولي ففما سولي أي ليه ومازال درجات الحرارة نهارين جايين صحيح تنخفض شوية هذا حسب المتوقع من الموقع من المرصد الوطني للرصد الجوي وإنه جمعة جاي بتكون سخانة وربي يعطينا القوة. بعد شوية ميديكو مع نهد الجندوبي ميرسي بوكو كالعادة فاطمة اللي كانت حضرتنا لانيفرسير ميرسي الكريمة اللي ديما تلقاها معنا في ستاندار ميرسي لبنى كوتي ديجيتال ميرسي المخرج بتاعنا سي رفيق دونك كوتي تكنيك ليكم شكر كبير لكم تبعتونا آخر تيتر جيكون سيني داليدا سلمى يا سلمى نقولكم نتقابلوا غدا على موزايك كافيم شهية طيبة باي باي.

0: الرمزة الشتوية. اصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشيرني من ستة لسبعة عشية. سبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. سكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند ساندي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من خمسة لثمانية متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس، راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ إلى غاية 9 من جوان الجاري حوالي 1.374 مليون قنطار، تتوزع بين حبوب استهلاك ب 1.346 مليون قنطار وبذور ممتازة خام ب 28 ألف قنطار وفق بلاغ لديوان الحبوب. عدد من المعطلين على العمل من أصحاب الشهادة العليا يطالبون خلال وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بتسريع تفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي، داعين الصورة المعنية إلى توضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. المتحدث باسم التحرك هشام العبيدي يتحدث للزميلة بشرى السلم.
2: المطالب هي واضحة ورئيسية، تطبيق القانون عدد 18 الصادر الرسمي منذ ديسمبر 2025، يعني ما زال إلى يوم الناس هذا القانون هذا لا تطبق ولا هبط أوامر ترتيبية ولا هبطت منصة إلكترونية. إلى يوم الناس هذا ما زلنا ننتظر، ما ثماش حتى جديد، ما ثم حتى أخبار نسمعه. كان قريبا قريبا قريبا قريبا، هذا اليوم عنده 6 شهور، ما عرفش نصرفوها في الزمن قريبا قديش وقت. ما طلبنا هي رزنامة لتواريخ الانتداب، وقتش بيصير الانتداب، وقتش بش تهبط المنصة، وقتش بش تهبط الأوامر الترتيبية. أيضا لازمنا نعرفه يعني الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الانتدابات في الفصل 59 من الميزانية.
1: في مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أثارت التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة مخاوف متزايدة بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز عقب غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل أراضيها. وتأتي هذه التطورات في خضم تصعيد انعكس سريعا على أسعار النفط وعاد حالة ترقب إلى الأسواق المالية، وسط تساؤلات حول تداعيات أي اضطراب محتمل في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. تقرير أفرا العكر.
3: أثار إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل البلاد موجة قلق في الأسواق العالمية، باعتبار أن المضيق يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز القادمة من الخليج. وسرعان ما انعكس هذا التطور على أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت إلى أكثر من 95 دولارا للبرميل خلال التداولات قبل أن يتراجع لاحقا، فيما صعد خام غرب تكساس أمريكا بدوره مع تنامي المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. وجاء هذا الارتفاع مدعوما أيضا بتراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من المتوقع، ما زاد الضغوط على السوق. ورغم إعلان طهران أن أي سفينة تحاول عبور المضيق ستكون عرضة للاستهداف، أكد الجيش الأمريكي أن حركة الملاحة التجارية ما زالت متواصلة في وقت تتضارب فيه الروايات بشأن وقوع هجمات قرب المضيق المائي. وفي أسواق المال، اتجه المستثمرون إلى الحذر وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران. وتذبذب أداء الدولار بينما يراقب المتعاملون تأثير التطورات العسكرية على التجارة العالمية وأسعار الطاقة. كما زادت بيانات التضخم الأمريكية من تعقيد المشهد بعد تسجيل ارتفاع سنوي بلغ 4.2% خلال ماي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. ويخشى محللون من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم عالميا ودفع البنوك المركزية وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول.
1: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في الشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و 36 درجة في بقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة في الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، واللي تلقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. اليوم المقابلة الافتتاحية من المونديال مع 8 تعليل ما بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وكما أي مونديال فما حفل الافتتاح يسبق المقابلة الافتتاحية في نسخة السنة. وبما أنه فما ثلاثة بلدان منظمة هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، باش يكون فما ثلاثة حفلات افتتاح في كل بلاد فما حفل. نبدأ بحفل الافتتاح في المكسيك واللي بيش يسبق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا اليوم. حفل الافتتاح ينطلق مع 6:30 متاع العشاء بتوقيت تونس، وفيه نجوم عالميين كبار أبرزهم شاكيرا، تايلا وجي بالفن. حفل الافتتاح في الولايات المتحدة الأمريكية بيش يسبق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ماضي ساعتين متاع الصباح في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت. الحفل ينطلق مع ماضي ساعة متاع الليل، وأبرز النجوم كيتي بيري، فيوتشر، تايلا وفنانين آخرين. بالنسبة لحفل الافتتاح في كندا باش يكون غدوة 6:30 متاع العشاء قبل مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك، باش يكون في فنانين كيما نورا فتحي، إليانا والرابر الفرنسي فيجي دريم. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم معنا هاد في ميديكو.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.

0: Midi Echo. Midi Echo. كل نهار خميس ونصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي.
1: نص نهار سبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. حلقة جديدة من ميدي كول، برنامج الاقتصادي لموزايك فام. يتغيب علينا اليوم زميلنا أنيس مرعي، رجعنا الخميس الجاي. ناهد الجندوبي معكم في الميكرو كالعادة، ما تبدل حتى شيء، ما تفلتوا حتى خبر اقتصادي ولا مالي، نجم يمس حياتكم اليومية، معيشتنا وقدرتنا الشرائية. نحاولوا نبسطوا الأرقام مع بعضنا، نحاولوا نفهموها ونحاولوا لأفكار واضحة، نقدموا إيجابات تقنعكم إن شاء الله وتفسر التحديات اللي نعيشوها الكل. في أكتوي كل يوم مش نحكيه وبش نخصه حيز زمني لآخر أرقام البنك المركزي في علاقة بالليمويات بيمو في الثلاثي الأول من سنة 2026. كيفاش قاعدين يخلصوا التوينز بين التبيو الفيرمون الكاش الكمبيالة، وخاصة هوني الحديث على الشيكات، شنو تقول الأرقام على الكمبورتومون متاع التونسي في الخلاصات. اليوم في حوار وراتنا لزوز مواضيع يهموكم مباشرة، نحكيو على سوم الكري بالنسبة للديار في تونس، ولكن مش في أي فترة. نحكيو على فصل الصيف للناس اللي تحب تصيف، توا لا سيزون انه الأسوام تطلع بشكل كبير، شنو متوسط الأسوام الصيف هذا، شنو اللي يحدد جوستومون مستويات الأسعار متاع الديار بين مختلف المناطق، شنو الوجهات على الكوت متاعنا اللي تشهد طلب مرتفع. نحاولو زادا نقدم لكم النصائح كانكم ناويين تصيفوا، كانكم ناويين تكريوا، كيفاش تختار المكان الأنسب باش تعدي العطلة متاعك متاع الصيف بأفضل كلفة طبعا ممكنة، وخاصة كيفاش تتجنب لزغناك خاطر تنجم ساعات تطيح في فخ التحيل. أنيس الغربي المدير العام لمنصة مبو بيكون حاضر بحضنا بعد شوية، وإحنا مزلنا كي كملنا البكالوريا. التلامذة للي يسمعوا فينا إن شاء الله تكونوا عديتوا في ظروف طيبة. البارح وفات الدورة الرئيسية، حوار اليوم يهمكم بشكل مباشر على خاطر فما جديد، فما تغييرات جديدة بداية من سبتمبر، بداية من الغونتخي الجاية، فما إعادة تأهيل لعدد من مسارات التكوين في التعليم العالي. نحكي وربما على اختصاص جديدة، نحكي وعلى مسارات جديدة، هذه اللي كنا طالبنا به منذ مدة على خاطر سوق الشغل وأهمية سوق الشغل اليوم قاعدة تتغير كل يوم بشكل كبير. فما برشا خدم جدد، فما برشا اختصاصات جدد، فما عالم رقمي وتكنولوجي قاعد يتغير اليوم. شنو عملت وزارة التعليم العالي في المسألة هذه، شنو الشعب المعنية، شنو المسارات الجديدة اللي باش تتحل، وخاصة انعكاسات الإصلاحات هذه على متطلبات سوق الشغل. خطر نعرفه انه الجاب كان في وقت ما وصل كبير، رح نحكيه حتى اليوم، بين البرودوي اللي تخرجوا الجامعة التونسية وبين سوق الشغل شنو تتطلب اليوم. المعادلة هل ولات خير، هل الجامعة ولات تخرج الطالب اللي نجم يلقى بقعته في سوق الشغل متاع 2026. هذا وأكثر بش يكونوا على امتداد ساعتين اليوم. بعد شوية نمشيوا أيضا في المجلس مع سيدة الهمامي، نشوفوا آخر أخبار المشرع التونسي وشنو مشاريع على قوانين اللي يهمونا ويهموا اقتصادنا في باردو. اليوم معنا مروان في الإخراج ولبنى في الإخراج الرقمي كالعادة. الموسيقى قبل ما نحكي واقتصاد، حبيت نبدأ لكم بمرسو مزيان برشا مع بداية الصيف، اسمه Summer Love، يجينا من عند جاستن تيمبرليك، وبعد نرجع لكم نبدأ مع بعضنا ميديكو.

0: été.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Aurora, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaïque FM. Calypso, what else? كنا نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين
2: نص نهار وربع مرحبا بكم هذه ميديكو مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. قبل ما نبدأ وحديثنا نحب نرحب بضيوفي اللي حاضرين معايا في البلاتو، مستشار الحصة والبرنامج طبعا سمير بشويل. أهلا وسهلا، مرحبا يا سمير.
3: أهلا وسهلا ناد، مرحبا بك، مرحبا بمستمعات ومستمعي الإذاعة الأولى في تونس.
2: سعيد برشا بوجودك بحذايا، وسعيد أيضا بحضور سي بلال الدرناوي المدير العام الأسبق لنقدية تونس. سي بلال أهلا وسهلا.
4: وبيك سيناهد ومستمعي ومستمعات،
2: شكرا على قبول الدعوة. موضوع يهمنا ويهمك بالأساس بخبرتك تبارك الله الكبيرة، نجم تعطينا معطيات مهمة برشا في قراءة الأرقام اللي نبدأ بها توتسويت في أكتويكو. أكتويكو، كيفاش قاعدين يخلصوا التوانسة؟ هذا التسائل المطروح. شنو ما الوسائل اللي قاعدين يستعملوا فيها التوانسة، بين شيكات، بين الكاش، بين الكمبيالات، ولا الدفع الإلكتروني؟ مالغري الكاش عنا للرقم قبل ما يخرجوا أرقام البنك المركزي في النشرية الأخيرة متاع التيام متاع تريمستر الأول من 2026، حكينا على الرقم القياسي للكاش في علاقة بالموضوع هذا. أرقام الثلث الأول كما قلنا من 2026 يوري نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس اللي حقق نمو ملحوظ. الأرقام تتحدث على طفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول، التجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في اعتماد الشيك. شد قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول، نحكي هوني على منظومة تون باي اللي كنا حكينا عليها أسابيع قليلة التالي معاك سي بلال الدرناوي، الديناميكية الأقوى تقول الأرقام. ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 22%، تمت معالجة 2.7 مليون عملية في نفس السياق. وصلت منصات التجارة الإلكترونية توسعها، وهذا المرشي الكبير في العالم واللي لازمنا نحكيه عليه ونركزوا عليه في بلادنا. المنصات التجارة الإلكترونية عرفت نمو في حدود 28.2%، نحكيه اليوم على 1288 موقع تجارة نشطة حتى مارس 2026. كيف كيف نحكيه على الإي بايمنت، معاملات الدفع الإلكتروني اللي عرفت زادة هي بيدها قفزة بنسبة 34.8%. ارتفعت قيمة المعاملات TPE أيضا، نحكيه اليوم على 45,000 جهاز، رقم يبقى ضعيف مقارنة بالبوتنسيال اللي نجم يكون موجود في بلادنا، ولكن عرف تطور بنسبة 19.7%. ولكن أيضا من الأرقام اللافتة هو تراجع حاد ربما في المعاملات بالسكوك الورقية الشيكات اللي يواصل في المنحة متاعه، نحكيه على 24.9% من حيث العدد، وأيضا من حيث القيمة نحكيه على 28%، استقر عند حدود 11.5 مليار دينار. هذا ربما يترجم توجه للفاعلين في الاقتصاد نحو الموين الاخرين، التحويلات البنكيه المباشره ليفيرمون اللي عرفت ايضا قيمتها تطور بنسبه 8.7%. لكن هذا برشا اطراف يقولوا غير كافي اليوم بعد قانون الشيكات، الى حد اليوم ما لقيناش الموين بيمون افيكاس اللي نجم يعوض هذا. هذه قراءه من بين القراءات اللي قدمها ايضا سفيان الوريمي المستشار المالي والبنكي.
5: خلنا نسبوا ساعة الأرقام، كي نقراو هكا أرقام زيادة 34 و 28، أول حاجة ساعة الأرقام تاع الدفع بالهاتف الجوال ما يمثلوش مثلا اليوم أكثر من 5% من الشيكات رغم التراجع نتاعها، حيث المبلغ راهو مازلنا بعاد ياسر خاطرهم شوية. كان نرجعوا احنا تو نقارنوا مثلا مع الرقم تاع الثلاثي الأولاني في 2025، راهو الرقم إلا إيتي ملتيبلي بار 14 معناتها ضرب في 14. صافو بادير اللي تطور بنسبة بمبلغ كبير، خاطر قبل كان المبلغ هذي راه معناها صغير ياسر. حتى هال 487 مليون دينار هذي كي نحكيه راه كي نرجعوا لنفس النشرية اللي صادرة في الثلاثي الأولين متاع 2025 أنا الرافة ما تراجع قط الأرقام من نشرتهم بنك المركزي في الثلاثي الأولين 2025 600 مليون دينار. اليوم نحكيه على 487 دونك سيكو فما الفولاتيليتي الأرقام قاعدة تطلع وتهبط بطريقة يزمون يفسرون لنشر الأرقام هذه. كيف كيف في ما يخص مواقع التجارة المواقع التجارية النشيطة مثلا نحكي اليوم في النشرية متاع 2016 1288 كان نرجع نفس النشرية متاع 2025 ثلاثي الأولين اللي منشورة وما زالت موجودة على موقع البنك المركزي رأو كنا وقتها نحكيه على 1342.
2: نبدأ معك سي بلال الدرناوي المدير العام الأسبق لنقدية تونس. كنا نعطيه في الأرقام وهذه قراءة قدمها سفيان الوريمي المستشار المالي والبنكي. شنو تعليقك على كلامه؟
4: هو كان نشوف الأرقام اون فالور ابسولو معناتها فما تطور كبير لكن احنا ما نشوفوش الأرقام اليوم اون سبوت. لازم نرجعوا 3 سنين 4 سنين تاني نشوف التطور نتاع الأرقام اسكو سي اون توندونس لورد ولا ماشي ولا بونكتويل. لاحظوا اللي في توندونس لورد احنا برشا مرات حكيناه قلنا راهو باش تغير النمط نتاع الدفع نتاع التونسي ولا الكومبورتمون نتاعو راه مش تكون في عام وفي عامين دونك لازم سيرون بيريود نشوفوا ليفولوشن نتاعهم معناتها قاعد يتطور ولا اليوم قاعد نلاحظوا في التطور هذا ماهوش تطور احنا بالرغم اللي هو ادو شيفر التطور هذا لكن كما قلت انت مش حسب البوتنسيال اللي عندنا في تونس مازال مازال فما كلكو مش مشاكل لكن
2: لكن
4: مش لكن لكن انا هني نقول لك باقي نعاود نرجع للكومبورتمون كيفاش انا نغيرت الكومبورتمون نتاعي كنت ندفع بالسبيس ولا ندفع بالكاب بالشيك شو ندفع بالكارت شو ندفع بالمحفظه دونك فما برشا عوامل اللي تخليني نمشي باش نخلص بالبطاقات لكن الارقام هما هذوما موجودين اليوم معناتها ما نجمش نقول لا الارقام غالطه لا خاطر الارقام غالطه سيدي كومباراتيف بارابور ا سيتين بيريود معناتها التطور نتاع ادو شيفر معناتها في ثلاثه اربع سنوات اون فا دوبلي دو تاي هذا ليسونسييل. وكان لاحظوا هنا كيف كيف انت مخبيك جبنا على على المقارنه ما بين وسائل الدفع الالكترونيه ولا الموني سكريبتورال اللي هما الشيكات والكيمبيلات بالطبع المبالغ مش نفس المبالغ اما العدد هو كبير نتاع البطاقات ولا نتاع الدفعه بالموين بيمون دي تور العدد نتاعهم كبير معناتها هذوما الموين بيمون دي دي تي ترانزاكسيون مش لي كونتر
2: عمليات صغار
4: عمليات صغار اللي هما فاس تو فاس مع التاجر نتاعك انت ولا على المنصه نتاعك انت الالكترونيه باش تخلص بها الفواتير نتاعك. القراءة نتاعي أنا نقول هذا ستون معناتها حاجة بها حتى حنا كنا نرجعوا للخمس سنين التالي نلقاو الكومبورتمون نتاع التونسي قاعد تتغير بشوية بشوية وهذا فما قابلية بتت لافيتيس تاع الشونجمون هذا مش قوي كيما يحبونا احنا لكن فما ان كومبورتمون معناتها التطور في الكومبورتمون هذا بتت نرجعوا بالكش في الديتاي نتاع هذه القراءة الأولانية بالكل الأرقام ما نقولش غالطة احنا حكينا لي توندونس لي جرون توندونس ولي معناتها الأرقام الكبيرة اللي هو نشوفوهم اسكو فما تقدم فماش تقدم بالطبع فما برشا حاجات نعملوهم نجم نحكي فيهم بقى.
2: سمير
3: والله بالنسبة للوقت اللي ينخفض حجم المعاملات بالشيك معناها بعشرات المليارات من الدنانير مثلا بينما ترتفع المعاملات الإلكترونية بضعة مليارات فقط ما نجموش معناها نستنتج مباشرة اللي أن الاقتصاد متاعنا قاعد ينتقل بسلاسة للمشيك للدفع الإلكتروني
2: هذا هو
3: خاصة والكلام هذايا قلناه قبل برشا مرات الشيك ما كانش مجرد وسيلة دفع رغم أن هذاك هو دوره القانوني والاقتصادي أما كان أداة تمويل وائتمان بين التجارة والمؤسسات تجار المؤسسات وبين تجار التوزيع والمستهلك النهائي خاصة في البيوعات بالتقسيط. يعني إذا تراجع الشيك اليوم أكبر برشا من نمو وسائل الدفع الرقمية السؤال اللي يجب نطرحوه فعلا هو وين مشيت ولا وين باش تمشي الأموال اللي تمثل فيها؟ هل أنها مشيت للتحويل لفيرمون معناها بنكير ما نعتقدش معناها حسب الأرقام وإلا مشيت إلى نقد متداول خارج المنظومة المصرفية بعبارة أخرى وهذا للكاش مشيت الكاش وهذا اللي يفسر الرقم القياسي متاع الكاش اللي كان نشرته حتى على معطيات البنك المركزي اللي وصل لقريب 30 مليار في فترة اللي فاتت 29 فاصل معناها مليار دينار جات في فترة العيد اللي ناس شريت برشا بالكاش ولكن الرقم موجود يعني فما وزاد فما موضوع آخر احنا من ولا زاوية تحليل أخرى قليل فين يتجبد عليها ولا نسمعوها إذا انخفض الحجم الإجمالي متاع المعاملة التجارية هل انه هو اللي يفسر معناها انخفاض استعمال الشيك؟ هل انه استعمال هذا نتاع الشيك ما مش مرتبط زاده بال بال بالانخفاض نتاع الحجم نتاع الاكتيفيتي نتاع النشاط نتاعنا الاقتصادي؟ ينجم يكون زاده. دونك لازمنا تحليل واقعي في كل الاحوال. الارتفاع نتاع المبادلات الالكترونيه ما يمثلش الفارق معناها على الشيك. راك تحكي انت على تراجع معناها الى حدود 11.5 مليار بينما في التون باي والالكترونيك مع بعضهم 870 مليون دينار، 487 في التون باي، والمعامله التجاريه 382.7 حاجه كيما هكا، معناها 870. ديما نقعدوا مازلنا ما مشيناش فعلا معناها للبديل، الدفع للبديل الالكتروني، الدفع المؤجل من الشيك. زاد فما ظاهرة أخرى ولا محالة اللي بالنسبة للشيك، أكيد أنه فما الدفع، خطر كانت بطبيعة الحال خاصة في المعاملة التجارية كانت الشيك وسيلة ائتمان، تو فما الانتقال للكمبيالة، تو دونك الكمبيالة ارتفعت ب 35.9 حسب الأرقام الرسمية،
2: هي زادة فيها ديروجي كبارة
3: أي من حيث العدد، و 23.5% من حيث القيمة، وصلت 13.9 مليار دينار. دونك الدفع المؤجل كانوا الدفع المؤجل انتقل من الشيك، لا انتقل تدريجيا من الشيك الكمبيالة بالنسبة لبعض المعاملة التجارية، ولكن ما عوضش الفراغ اللي كنا نحكيه عليه، الفراغ هذاك الفارق بلوتو نتاع التراجع نتاع الشيك بالنسبة لينا معناها مش اكيد ومؤكد، ولكن بنسبه كبيره ياسر موجود في الكاش وموجود في الاقتصاد معناها خارج المنظومه المصرفيه.
2: جوستومون سيبيل سمير حط صبعه على النقطه المهمه، هو التخوفات نتاعنا ولا الهاجس كان قبل وقت اللي صدر قانون الشيكات الجديد، التعويض، هل جاهزين احنا حتى في الكومبورتمون نتاعنا نحي الانفراستركتور ونحي اللي تحب انت الكل، هل جاهزين باش نلقاو التعويض اللي ما يخليناش نلقاو رواحنا في ان ديزيكيليبر كما الموجودين فيه اليوم. مالوروزمون البيست نتاع الكاش كانت من بين لي بيست اللي مطروحة بشكل كبير، ولقينا رواحنا وقعنا في المسألة هذه.
4: اي هو نرجع اللي قال معناتها سيفري كو المويان بايمون ديجيتون ما غيروش الكاش، ما تخلوش بقعة الكاش ما يجموش يخذوها رو في نهار ودي ترى حبلها برشا وقت، خاطر هاني قلت لك نحن نحكيهم مع أشخاص مع كومبورتمون. المشكلة توا الكبيرة اللي هو وكل كسوا لي كونديسيون، هاني قلت لك انا راهو المعاملات الاقتصادية مع انتر البارتيكولي ولا ما بين الشركات. العمل توسكي ديجيتال راهو مع الافراد مع البارتيكولي، كل ما هو شيكات والكمبالات مع الشركات. دونك اذا هو نحن نقولوا النمو نتاع الاقتصاد ما نقولوش ضعيف ولا ما عنده البروبوزيشن نتاعو ما ديجيمش الابسورب الكاش ولا هذيك خاطر فماش معناتها الماكينه مش قاعده تدور الى اخره. بار كونتر الفوق معناتها او نيفو دي بارتيكولي، البارتيكولي قاعد يستعمل الكارت نتاعو قاعد يستعمل في بيان كل الولايات، راني انا نقولوا ماهوش متطور صراحه، خاطر الوقت الحاضر ما نشوفناش فما تغيير كبير. صحيح. وحتى نحن حتى كي بالولايات قاعدين نخلصوا في الفاتورات اكثر منه وما نخلصوا عند التاجر. لكن الكاش هذا يقول لي مازال باش يقعد مده، التداول نتاع الكاش باش يقعد مده حتى لين نلقاو بدائل للدفع للشركات، مش نلقاو بدائل للدفع للافراد.
2: كيفاش نقربوا لا توندونس سيبيلي؟ ماذا الاشكال؟ معناها احنا كل مره قاعدين نحكيو على ان ركور ان ركور ان ركور، كيفاش اوموا نوقفوا النزيف هذا؟
4: ومازلنا باش نتتر نوادي باسي بتت سور ركور، لا حتى وجاي نسيف. دونك جاي نسيف
2: موتيان بالخارج
4: الكونسوماسيون باش تكثر. دونك نشوفوا مهنا الاخر عام. لكن انا ما نجموش معناتها كان لاحظتش حاجه حتى في الارقام نتاع الدفعات الالكترونيه نتاع تريميستا تي دو نتاع تي ام نتاع 2026، فما حاجه اللي هي خلت الارقام تقوى بكدا بكدا. نحن حكينا ديما نحكيو على اليوز كيس، شنو ما نخليو نوصلوا التونسي باش يستعمل البطاقه نتاعه ويستعمل المحفظه الالكترونيه. هنا وقت عملنا الفينيت السيرفيس نتاع البيمون دي فينيت
2: صحيح
4: بالالكترونيك الكترونيكمون، ولا السيرفيس نتاع البيمون نتاع لي تامبر فيسكو ولا تامبر دو فواياج ولا تامبر نتاع لي باسبور الكترونيكمون، هذيك القفزه اللي عملت. قد ما نكثروا في اليوز كيس، قد ما نكثروا في العمليات اللي كان المواطن يدفعها للادمنستراسيون الاداره نقد، قد ما نردوها على الموين ديجيتال، قد ما نقصوا في الكاش اولا بالرغم اللي موش كبير، لكن خليوه أكل ولي الكومبورتمون تاع التونسي يستعمل بطاقات هذيك.
2: في النقطة هذه بالذات وقت اللي تم الإعلان على الإجراء هذا كانوا فيهم برشا تخوفات وبرشا أصوات يقول لك ما مش يلقاو رواحهم التوانسة كيفاش يعملوا ليه. ظهر بالكشف أنه ما صار حتى إشكال وأنه التوانسة توجهوا بالبطاقة نتاعهم وخذوا سير إنترنت وحطوا لي فينيات نتاعهم وتعديت الأمور عادية. معناها ما يلزمناش ساعات نهولوا الحاجة ونعطيوها حجم أكثر من اللي تستحق.
4: لا ما نهولوش، لكن شوف راو هو اكثر حاجه هنا خلينا نحكيوا على التوسكي بيمون ديجيتال، نحكيوا على كونفيونس الثقه. اذا مو عندك ثقه في وسيله الدفع ما تجمش تستعملها راو. نحن عباد علاش نمشيو للكاش خاطر متبادل عندنا ثقه فيه الاخير. كي تمشي انت بتخلص بيمون ديجيتال وتشيل لك مشكله والبنك نتاعك ولا ما يجاوبكش في اقرب وقت الاخير، هي كونفيونس. كيفاش نحن نردوا الكونفيونس للعمليه هذيك؟ كي قلنا نحن على البيمون تاع الفينيت كما قلت انت ملول قالوا كيفاش بتستير الاخير وكيفاش وقت لقيناها سلسه العمليه وريبون بزوا نتاع الكونسوماتور مشات. نعطيك مثال بسيط راهو عام 21 ديما نرجع له ان اكزامبل تري انتريسون هو نتاع الكوفيد وقت عملنا ديستريبيسيون نتاع ليزيت سوسيال.
2: صحيح.
4: كيفاش عملناها؟ ما عملناها على التليفون يمشي يجبد من الكاب ما غير كارت والمواطن التونسي مشى ما تجبد. اذا جبد مره الاولى لقى ثقه عنده هو ريتم هذوكم كل 5 ملايين كارته فيهم عدد كبير من الكوارت نتاع المواطنين اللي عندهم حسابات في البوسطه ولا في البنوك اللي وقت الكوفيد خذوا كل يعني هذيك ولا كل هذيك. هذيك كيفاش نستغلوهم نحن توا؟ كيفاش نولي موصل له باش يخلص من البطاقه نتاعو باش يخلص فاتوره
2: نتاعو باش ما تقعدش الظرفيه تريد تبني عليها على المستقبل.
4: اما توا هني نقول لك انا معناتها وقت تعمل اليوز كيس اللي هو ريبون او بيزوان دي كونسوماتور تري سامبل داكوردو يمشي معك المواطن التونسي يمشي معك المستهلك التونسي الاخير. الكاش متنحاش راهو نعرف فما ديكسبيرونس في الخارج اللي هما مشوا قدموا اصوات كبيره في التوسكي ديجيتاليزاسيون لكن شافوا من بعد اللي فما اشكال. يقول لكم الديزير فينانسي فما مناطق في اوروبا فماش متقاش بنك وقتها جبروا البنوك باش يحلوا فروع في البنك هذيك ولا التاجر يقبل كاش. نعطيك مثال بسيط واحد اخر ذاك في المانيا البنك المركزي تاع المانيا هو ركب ديستريبيتور دي بي خاطر لقى المواطن الالماني فما فئه من المواطنين الالمان مش متعود باستعمال الكاش بالبطاقه دونك استعمل الكاش سواء مشى ركب يقول لك انا ما نجمش نعمل ان ديزير فينانسي ولا ديكسكيو العباد خرجهم من المنظومه الالكترونيه. معناتها فما احنا
2: مازلنا بعد تفورس لما ان تي بو ريت شويه لا. بعض الدول في اوروبا اللي
4: لازم
2: الفورس لما ان تي بو مثلا باش تاخذ باش تطلع في النقل العمومي ما تلقاش بقعه نتاع الفلوس.
4: وداير فما ديكس اكسبيريونس تاع قاعدين سايرين في تونس تطلع في الكار نتاعك انت تخلص بالبطاقه فما شركه نقل توجيهاوي تطلب بطاقه. انت تصور في بالك انت السيكتور نتاع الترونسبور الكلو ترانسبور كله كردو ديجيتاليزي شوفك برغم الكاش مش كبير برشا مبلغ الكاش مش كبير لكن شوف كيش نحنا بشوية بشوية نحيو من اليوزاج بتاع الكاش عند المواطن التونسي يردوه في الديجيتال. باقي نعاود نرجع راهو حكاية ثقة مش حكاية انفراستركتور وحاجة أخرى باقي نعاود نقولها في كل مرة نتقابلوا مع بعضنا نقول لك كوميونيكاسيون راهو يتوصل المعلومة صحيحة للمواطن توصل له المستهلك المعلومة صحيحة وتفسر له كيفاش يعمل تخافش عليه.
2: وليك تبني ثقة ما تنجمش بالبسكيت ولا بالسيلونس باش تبني ثقة اللي هي في بعض الأحيان مش موجودة. سمير
0: جست معناها ملحوظة معناها في, في, في, في بعض الثواني الإصلاح معناها أنا نتصور الإصلاح الحقيقي معناها في الوضعية اليدية إزاء ما قمناش معناها إزاء أنه ما عملناش هيك البديل هذاك الفارق على الشيك ديما نعاود نقوله الكلام هذا ما يتقاسش بعدد التطبيقات البنكية ولا البطاقات الإلكترونية بل بقدرة الاقتصاد على المحافظة على مستوى المبادلات والتمويل والثقة بين المتعاملين اللي كان يحكي فيها توا سيبيلي خاصة اللي الموضوع متاع البيع بصفة عامة والدفع الإلكتروني هو موضوع متاع مستهلك أبليتو وحتى البلدان الغربية توا كيما المثال اللي كان يحكي عليه سيبيلي صحيح اللي فما يقول لك ما نخليش معناها لو ديزير هذاك ولكن لو تود كوفرتور إت نورم معناها وقت انت عندك تود كوفرتور ايكونوميك في مجال معين في سيكتور معين يبدا في حدود 80 و85% مش كيما مازلت كي بديت راه تحكي على معناها حجم الدفع مقارنه بالاقتصاد الكل يبدا صغير برش بون العاده توجد العاده الاستهلاكيه ولكن وقت اللي تبدا فما زاد اصلاح متكامل خاطر انت اليوم الديفايونس فين صايره مش عند الكونسوماتور فينال صايله ما بين التجار والمنتجين وما بين الموزعين الموردين الى اخره. في السفير هذه صاير الاشكال، مش في السفير، في السفير نتاع البيت كونسوماسيون. دونك لازم نركزوا الغادي على منظومه الاصلاح اكثر منها على البيت كونسوماتور المستهلك زي اللي قاعده شدت ثنيه بشويه بشويه وقاعد يتطور بشويه بشويه.
2: وهذه النقطه اللي حبيت نركز عليها سمير. انا خلينا نبدا مع سيبيل الدرناوي هوني يخضر كان في في في موقع مسؤوليه في علاقه بالمساله هذه. اليوم المواطن العادي اللي عنده كونت بونكير وعنده كارت يقول لك انا نحب نخرج عندي 4 5 6 7 قضيات نعملهم، نحب نعملهم غير كاش، نحب نمشي بالكارت نتاعي نخلص. انا نبهت اليوم كيفاش في 2026 في تونس فما نعتولهم احنا المغازات سوبر ماركت اللي تبدا شو بين العطار وبين السوبر مارشي اللي كبيره معنا باش تقضي منها برشا حاجات. يقول لك لا خويا ما عنديش تي بي ولا تخرج تمشي تقضي في في في اماكن اللي يلزم يكون عنده تي بي. يقول لك لا انا ما عنديش تي بي. تساله علاش ما يجاوبكش ما يعطيكش اجابه. اليوم الاشكال هذا مطروح بشكل كبير، هذا ينجم يعاون علاش اليوم الى حد الان قاعدين نشوفوا في تطور. كي نحكيوا على 45 الف جهاز هذا يبقى سي تري بو مقارنه باللي نجموا نعرفوه وباللي نجم يسهل الحياه على المواطن التونسيان لومبدا، ينجم يسهل على الشركات ويسهل ايضا على حتى التجار. هل مساله الثقه هذه مازال هو الاشكال في المساله هذه والا فما عوائق اخرى تقنيه ولا ربما مساله الكوميسيون اللي لازم يخلصوها للتجار على كل عمليه؟ الاشكال هذا مطروح بشكل كبير ويحبوا يفهموا التوانسه علاش كي يخرج باش يقضي ما ينجمش دو ا جوسكا زيد اللي من يخرج من داره حتى يعاود يرجع يخلص كل شيء بالتي بي.
4: شو هو راهو كل ما هو الكوميرس دو بروكسيميتي هو اللي نمشيو له نحن باش نحطوا له ركب الكي تي بي هذاك. بقى شنو العوامل العوائق اللي تقول لي انت ما يحبش يقبل هو البطاقه التاجر هذايا؟ راهو فما بليزور واحده معناتها معناتها عوامل. العامل الاولاني راهو فما برشا نتاع حكايه التهريب معناتها الضريبه، ما يحبش تراسابيليتي ما يحبش كونت يحب سبيس وانسي تشويت. وحاجه اخرى لاحظنا زي كيف كيف حتى الفورنيسور نتاعو يحب يخلص اون سبيس، فهمتني؟ باركود تاو بالبوينت بايمون ديجيتال فما سوليسيون تاع الانستانت بايمنت، معناتها انت كنخلص المواطن يخلص التاجر، التاجر يخلص المزود نتاعو ونخلقو كي كان سيركل فيرتيو. دونك فما تهرب جبائي هذاك ظاهر. حاجه ثانيه حكيت التكلفه صحيحه، لكن هنا فما راهو ان غون بروبليم تاع كوميونيكاسيون. التكلفه راهو خاطر احنا في البنوك، البنوك راه كل ما هو عمليات بدل عمليات بطاقات تونسيه في بعضنا تونسي تونسي داكوردو ماكسيموم 1.3% عموله.

0: معناتها
1: قداش تقريبا
0: هو راه وصل في وقت ما تكلف 1000 دينار توا بيسولي اي تكلف خلينا نجيبوهم من الخارج الى اخره توا وقت الحاضر فما دي سوليسيون جدد نتاع سوفت بوست اللي ماعادش عندنا ماعادش ناخذ نستهلكوا اكل مطرف هذاك ولا الابليكاسيون على التليفون وحكيني فيه برشا مرات المنظومه هذه كل قاعده توا فما زوز وثلاثه بنوك وثلاثه مزودين قاعدين توا في السوق يخدموا هذوما العوامل هذه الكل تجم تخلي التاجر يخاف اما راهو يقرا حسابه من بعدكش يشوف قداش صور معناتها الجيستيون تاع الكاش نحن وقت اللي عملنا السوليسيون تاع موبيمان ما نكذبش عليك عملنا دراسه في السوق لقينا وقت المواطن التونسي يخلص بالكاش تتكلف على التاجر ما نحبش نحكي عليه شكون التاجر لكن ما ماش تجار كبار تكلف عليه بالجيستيون تاع الكاش كله قرابه 3000 فرنك 3000 فرنك تكلف عليه معناتها السيكوريتي والتلميذ نتاع الفلوس معناتها مبالغ كبيره فهمتني يعطي هو 1% على المبالغ صغار نتاع فاتورات الى اخره وذي راهو حتى الكوميسيون ناهد سيتي نوغوسياسيون ما بين التاجر وما بين البنك نتاعو هو
1: فوالا
0: معناتها مش بالضروره يكون يقول له 1% مع حجم معاملات الى اخره توا في مثال في الموبايل بايمنت في الوليت ما فماش كوميسيون معناتها على التاجر اقل برشا من 1% والعمليات اقل من 15 دينار ما فيش عموله جمله واحده بور فافوريزي هذاك الكل فما برشا عوامل أكثر هي حكايه الفيسكاليتي نحن فما بلدان عملوا اكسبيرونس كبيره ياسر مده 5 سنين كل ما هو الشيفر دافير الكترونيك ما عندوش تي في
1: ا عفاء تام
0: بعد بشويه بشويه دخلوا لي دوز نتاع معناتها امبوزيشن و سيتو
1: باش تستال ساعه الثقافه تستال لا براتيك و
0: هذه لازم تاخذ منظومه الكل وتشوفها الامباكت نتاعها ميزور دامباكت الى اخره ولازمنا استمامون ناخذ ان بو دو ريكول فهمتني ان بو دو ريكول خاطر احنا مشكلتنا ديما في الصندوق معناتها فين كافت اوف ذا بوكس زعما ناخذ بالي شويه ونشوفوا مش بالضروره البنوك راه معناتها لازم نكونوا الناس الكل
1: يعني نحكيو على ايكو سيستيم
0: ايكو سيستيم كامل تاع لي بيمون والادمنستراسيون بالطبع معنا خاطر عندنا دخل كبير ياسر في الموضوع هذا
1: سمير باش نسكروا الموضوع
2: انا حبيت نقول لي الجانب نتاع الفيسكاليتي يمكن يكون مؤثر نوعا ما معناها الجانب الجبائي بالنسبه لبعض التجار ولكن التجار الصغار الكل اغلبيه التجار الصغار خاصه اللي ما عندهمش هامش ربح كبير فهمت يتشكاو من موضوع حكايه التي بي نتاع ال 4% بعض البنوك عامله 1.3% بعض البنوك ولا تعطي حتى الوحده
1: جراتيت
2: اي بلاش تعطيك الربحات لكن مش الكل فما برشا بنوك مازالوا معناها للاسف معناها ما بين التيوريك والكلام القانوني اللي قاعد يتخانق نسمعوا فيه ويتقال اللي لا راهو ماكسيموم 1.3 فعليا في الواقع مش صحيح 4 فهمتي ليه و 4% نقول لك انا 3 ولا 4% نعطيهم المارج نتاعي من هامش اذا كان عندي 9% هامش في المنتج بيدو اللي تشريه باش نعطي انا نزيد نعطي 3 للبنك ما لاش باش يقعد لي انا فهمتي في اللي شارج الكل دونك كل شيء يتناقش كيما قال توسي بي اذا كان فعلا تولي 0.5 واذا كان الدوله تاخذ اجراءات كيما قال تو فكره هايله ياسر نتاع انه المعاملات الالكترونيه فهمتي الكل مثلا تعفى
1: من مده
2: زمنيه ولا نعملوا لها امبوزيسيون بريفيرونسييل معناها متفاضلي فهم في الحاله هذه
1: حاجه تشجعنا
2: اما باش بالليتار هذه راه فماش برشا معناها قديم
1: عليها حاجه اخرى ربما باش تضحكهم وفما حتى في التي بي يقول لك الريزو طايح مشكله الريزو زاد حتى في المساله هذه
2: والله موجوده هذاك قالت لك
1: اي موجوده بشكل كبير خلينا نمشيو للموضوع الثاني نحكيو على لي تالون توينس عندنا مدة نحكيو عليهم سنوات نحكيو عليهم واللي وراو رواحهم وراو قيمتهم وراو القيمة المضافة نتاعهم في عديد الشركات في العالم اليوم فما خبير مفرح نحكيو على منصة اسمها بريدج تيك بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية هي منصة تشرف عليها تمت القيام بها بين تعاون بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ووزارة الخارجية التونسية والغرفة التجارية الأمريكية بتونس هي منصة ربط وعلى شكل أنوير للتالون توينسا بالنسبة للسوق الأمريكية خلينا نفهم أكثر كيفاش ينجموا ينتفعوا التوينسا بالمنصة هذه رئيس الغرفة مروان بن جمعة يفسرنا
3: هي مبادرة تونسية أمريكية كانت بين السفارة الأمريكية وزارة الخارجية التونسية وهي نجموا نسميوها جسر أو رابط بين الشركات الأمريكية من جهة والشركات الناشئة أو المتخرجين شباب جدد من الكليات في القطاعات التكنولوجيا أو غيرها. هذه المنظومة تمكن الشركات الأمريكية من شراء باش تلقى أنانوير فيه الكفاءات التونسية وتتصل مباشرة بال

0: بالشباب ولا الشركات الشابة والناشئة باش تعمل معاهم مشاريع. مشيرة أخرى للشباب التونسي والشركات الناشئة التونسية تنجم تحط معناها الكفاءات نتاعها وتقدم الستارت اب نتاعها او المشاريع نتاعها باش يصير وصل بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه. هذا مشروع فتي هام جدا لانه فتي باش يمكن الشباب والشابات التونسيات باش يقدموا مهاراتهم، ونحن اليوم نحب نسوق المهارات التونسيه والشباب التونسي في العالم وخاصه في السوق الامريكيه اللي هي تبقى اكبر سوق في العالم تجاريا.
1: سمير، أكبر سوق تجارية في العالم، بادرة ممتازة، حشتنا بحاجات كما هكا وبمنصات كما هكا اليوم في سوق ديناميكية بشكل كبير في العالم.
2: أكيد يعني هو مؤخرا معناها السعادة السفير بيدو معناها الأمريكي سلم الغرفة التجارة الأمريكية بتونس اللي هي ولات الأداة التنفيذية للمنصة هذية باش تربط قطاع الخاص في البلدين
1: بإشراف.
2: لكن ما ننساوش المنصة هذية هي ثمرة رقمية نجم نقولوا متى مشروع سابق اسمه برومايز، معناها المشروع هذية اللي حبوا من خلاله باش يعزوا الابتكار في نظام الشركات الناشئة معناها في الستارت اب، وامتد من 2019-2026 المشروع هذية وجاب طول المنصة. معناها المنصة ماشي موقع للتوظيف، رأي باش نفهم أكثر، وموشي دليل شركات أكثر من هكا. الدور متاع المنصة هو أكثر من هكا برش، على خاطر أولا الهدف متاع الأساسي هو معالجة موضوع هجرة الأدمغة متاع الكفاءة التونسية بنموذج عمل عن بعد. شو معناها؟ معناها التوانسة الكفاءات التونسية اللي تحب تخدم مع شركات في الولايات المتحدة الأمريكية تنجم تخدم عبر المنصة هذية، والكفاءة بالضبط تخدم مع كبرى الشركات الأمريكية التكنولوجية تنجم مع دخل ممتاز من غير ما تغادر تونس. هذا أول معناها معطى، وهذا معطى هام جدا معناها بالنسبة لنحن على مستوى ما يسمى بهجرة الأدمغة. حاجة أخرى، فما تدوير الانترناسيوناليزاسيون تاع الستارت اب تسمح به المنصة هذه. شنية معناها؟ من خلال أولا حماية الحقوق الفكرية متاع تسجيل براءات الاختراع، وفي الإطار هذا نحب نذكر في المشروع اللي قلت لك الأولاني معناها مع المنصة هذه في برومايز مكن المشروع باش 8 شركات ناشئة تونسية معناها تسجل براءات اختراع نتاعها. المشروع هذا زاد مكن شركة تونسية ناشئة باش تأسس فرع في كاليفورنيا في قطاع الصحة الرقمية، وهذا مهم جدا جدا جدا بالنسبة للستارت اب اللي تلوج على لي مارشي. وكيف كيف معناها عملوا اكستنسيون توسعة نتاع شركة تعمل في مجال الأحياء المائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الكاريبي عبر شركاء امريكيين. انت تشوف اللي الاهداف نتاع المنصه واش قامت به معناها المشروع، دونك تتاكد اللي هو ماهوش موقع نتاع توظيف والا دليل شركات ولا رابط معناها هكاك معناها افقي كما نراو في برشا،
1: مش حاسب انجينير نجي للانيوير نهز ونمشي بالضبط ابعد من هكا
2: اكثر برشا. من هذا فما زاد فما امكانيه نتاع فرص النفاذ التمويل، فما 110 شركه لو تمتعت بالبرنامج. نحب نقول في الاخر معناها في على مستوى التحليل بصراحة ناهد احنا برشا مبادرات تتصير تبدأ برشا حماس ونحكيه عليها وكل شيء، ولكن بعد مع الوقت تتعثر للأسف. حتى في إطار المعونة الفنية الأوروبية التونسية ولا الأمريكية التونسية ولا غيرها
1: شفنا عديد البرامج
2: علاش تتعث، خاطر الإشكال ديما يقعد اللي فما يزم معيار متاع متابعة حقيقي. المتابعة هي اللي تمكن البرنامج هذاك باش ينجح ولا باش ما ينجحش. اليوم زاد يقتل التبع أنت برنامج نجح ولا ما نجحش يجب تعمله معناها مؤشرات قياس معناها ديزاين انديكاتور دو بيرفورمانس، تقول مثلا قداش من شركه استفادت، الحجم نتاع الاستثمارات اللي تم استقطابها عبر البرنامج هذا، قداش من موطن شغل تم احداثه اليوم في المنصه عبر المنصه هذه، شنو هما لي كونترا كوميرسيو اللي تصحوا في الحاله هذه. نجمو نحكيو على برنامج ناجح، هي الاهداف هيلة، البرنامج تحط له من الأول فلوس بالكدام 9 مليون دينار باش يخدموا ويوصلوا للمنصة، ولكن على مستوى النتائج إذا ما نعملوش متابعة تكون متابعة دقيقة على مستوى وتقييم على مستوى النتائج، راهو كيما عديد المبادرات تبدأ بحماس وتوفر تعثر من الرزمة.
1: ورينا سمير حتى من الجانب الآخر اللي هو ربما لاتير لا بلو كونكورونسيال دو موند معناها الأراضي الأمريكية، ملغري سا مؤسسات توانسة ودي ستارت اب نجموا يسامبلونت غاديكا ونجموا انه يكونوا حاضرين حتى على مسألة التنافسية. يعني ماهوش مستحيل، هذا ممكن. وشوف المقاربة معناتها اللي يقدمها لك، انك نجم تقعد في بلادك وتستفيد من كل لي زافونتاج اللي باش تلقاهم الشركة متاعك وانت وانت لبرا وانت كانك هاجرت معنا.
2: اكيد اكيد انت وقت تقول الانترناسيوناليزاسيون تاع الشركات الناشئه التونسيه يكفي مثال واحد باش نقولوه احنا بكل فخر واعتزاز وقت تقول انستا ديب وشنو صار والفوليوم تاع الاكيزيسيون والنجاح. تعرف اللي بصراحه الكفاءه التونسيه قادره على اقتحام ونفاذ الاقوى الاسواق معناها في العالميه وعديد الامثله تو الحق. احنا المشكله اللي ما عندناش فريمون داتا معناها داتا قاعده بيانات حول الكفاءات التونسيه اللي تعمل في كبريات الشركات واللي جرون جروب في العالم والكفاءات اللي عندها حتى معناها دي ديسيدور عندهم القرار. اذا كان نعملوا فعلا قاعده البيانات هذه ونبعدوا على الجانب الفولكلوري للتعريف بهم فولكلوريين فما نستفادوا منهم باش نحسنوا في الاقتصاد التونسي وبصفه عامه اكيد باش نلقاو نتائج معناها نتائج جد ممتازه.
1: يعني عملناه مع نذكروا البروجي تعمل بين السفاره الامريكيه في تونس ووزاره الخارجيه التونسيه يعني ممكن انه يتعاود مع دول اخرى ومع اقطاب اخرى كبيره زاده اللي الديفيرسيفي ربما الأسواق بالنسبة للشركات التونسية وبالنسبة للستارتوب تونيزيان.
2: أكيد أكيد نجموا نستغلوا المعونة الفنية الألمانية المعونة الفنية اليابانية قاعدين يخدموا برشا على المارشي التونسي على السوق التونسية بالتعاون مع مؤسسات الإحاطة اللي عنا معروفين معناها في تونس خاصة محاضن المؤسسات ليزانكوباتور وغيرهم. دونك الناس هذه نجموا نخدموا معها بركة كيفاش نعرفوا نتفاوضوا مع لي بايور دو فون هذوما وكيفاش نجموا نجيبوا لي فون ونوجهوه للأنشطة ذات قيمة مضافة عالية مع المتابعة والتقييم الدوري بصفة عامة.
1: واضح. شكرا لك سمير بشويل, شكرا على كل هذه المعطيات. سي بلال الدرناوي شكرا على الحضور وعلى المعطيات المفيدة جدا اللي قدمتها. هكا نكون وصلنا لآخر أكتو إيكو بالنسبة لليوم. أكتو إيكو بعد شوية نذكركم باش نحكيو على أسوام الكراء في الصيف بالنسبة للناس اللي ناوية تصيف واللي مازالت ما كريتش. خلينا نحكيو شوية على المرشي متاع الكراء هذا استيفال في تونس, قديش الأسعار, علاش الأسوام طالعة برشا بالنسبة لجمعة وعشر أيام. برشا عبيد يقولك ما نخلطش بعيد برشا على قدرتي الشرائية. شنو ما البلايس, شنو ما الأماكن ربما اللي عليها أكثر طلب وكيفاش يتم تحديد الأسعار, هذا كل باش نحكيو عليه. ولكن باش نحكيو أيضا على التعليم العالي ونحكيه على مسارات جديدة واختصاصات جديدة ربما بالنسبة لبشولية حتى للبكالوريا. وإحنا كما قلنا كملنا البارح البرانسيبال شنو هو بشي حللنا أفاق في أسواق الشغل, هذا الكل في ساعتنا الثانية. ولكن إحنا مازلنا معكم فاصل وبعد نمشيو الباردو.
3: أيام 77 المسرحية, الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر, فلسطين والأردن, عروض عربية, لقاءات, نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لا نلتقي للفرجة فقط بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم, جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس, فضاء سينما دار, نزل مرادي, أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. ميديكو كنا رخميس من نصف نهار المادي ساعتين
1: نص نهار 50 دقيقة. شكرا على الاستماع. ميديكو مازلت مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين كالعادة. لقية هذية نمشيو للمجلس.
3: في المجلس
1: سيدة الهمامي, أهلا وسهلا, مرحبا.
4: مرحبا ناهد ومرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا.
1: نرجعوا على أسبوع في باردو في مجلس نواب الشعب, شنو هو أهم الأخبار وحصيلة أسبوع من عمل برلماني, شنو هو جديد, هل رجعت الحكومة للسماعات في الليجان بعد الخبر وبعد الجدل الكبير اللي صار بعد الحديث على غياب الحكومة خلال شهر كامل.
4: فعلا نهد, هي مدة شهر اللي طلبته الحكومة بسبب التزاماتها لعدم حضور السماعات في اللجان أو الجلسة العامة انتهت, لكن ما سجلناش عودة الوزراء أو المديرين لحضور اجتماعات اللجان. وبالطبيعة زادة ما فماش جلسة عامة مع الحكومة, وأيضا ما زال ما رجعتش الأيام الدراسية بتاع الأكاديمية إلا برلمانية. لكن أيضا الفترة هذه الكل ما جاش حتى مشروع قانون من الحكومة لمجلس نواب الشعب.
1: يمالا كيفاش نجم نوصفه نسق العمل في برضو؟
4: نسق العمل نهد, نسق عمل عادي. اللجان لجان تجتمع لمناقشة مقترحات القوانين اللي قدموها النواب. كل لجنة عندها مقترحات مشيت فيها أشواط في النقاش وهي حاطتها في أولوياتها. نلقاو ذات الطابع الاجتماعي مثلا في لجنة الصحة والمرأة مثلا مقترحات تخص المتقاعدين والنساء والأطفال. في لجنة التخطيط تتواصل نقاشات مجلة الاستثمار. لجنة التشريع العام تواصل النظر في تنقيح قوانين المخدرات والبركاجات والقوانين المنظمة لمهنة المستشار الجبائي. ولجنة المالية قدمت في نقاش مجلة المقترح مجلة الصرف. ورغم غياب البنك المركزي للاستماع على الاستماعات، عضو اللجنة عصام شوشين يقول إنه ممكن نتعداو للجلسة العامة للمصادقة.
5: المجلس وظيفة تشريعية أساسا، وإحنا كلجان نخدم سواء بحضور وظيفة تنفيذية أو بعدم حضور وظيفة تنفيذية. اللجان قاعدة تشتغل على روحها كل أسبوع وهي تحاول تجتهد في مقترحات القوانين بتاع السد النواب. بالنسبة للجنة المالية كما معروف معناها اللي إحنا تو بسد النقاش حول مجال الصرف، كنا انتظر للسنوات الفارطة أن مش نتعمق في النقاش حول مجال الصرف، لكن ما رعنا أن الوظيفة التنفيذية قد تنتهي لكون مجلة راهي حاضر وستصدر قريبا مش تجي مجلس النواب الشعب ويتم التداول فيها. ما جاتناش السنة الفارطة، خذينا على عاتقنا إحنا المبادرة بتاع السد النواب قاعدين نجتهدوا على مستوى اللجنة. استمعنا إلى وزارة المالية، استمعنا إلى الديوان، استمعنا إلى الليتيكا، إلى كونيك، إلى مختلف الأطراف اللي تنجم تقدم لنا الإضافة في تنقيح مجال الصرف، ما عدا البنك المركزي اللي وجهنا له العديد من الدعوات. ولكن الحقيقة لحد اليوم الناس هذا اللي توما جاناش وما توما ما جاش للجنة وما قدمناش على الأقل حتى شنو تصوره في مقترح مجال الصرف. اللجنة ماضية قدما في تشاور حول مجال الصرف، وإحنا إذا كان انتهينا من النقاش ستمر إلى مكتب المجلس وستمر إلى الجلسة العامة. ما زال فيها العديد من الفصول، كل فصل بيشد شوية وقت، لكن ربما إذا كان اجتهدنا وكملنا قبل العطل البرلماني ستتمر أنه مجال الصرف من أولويات المطلقة سواء في لجنة المالية سواء على مستوى مجمع النواب، كما مجال الإثمار، كما مجال المياه، كما العديد من الفصول والقوانين الهامة اللي هو البرلمان جاء خضع على عاتقه أنه يحاول يجتهد فيها.
1: غريب الحقيقة نسمع السيد النائب، غريب موقف البنك المركزي في مشروع مهم بالأهمية هذه متاع مجلة الصرف.
4: رغم أنه يعني رأي البنك المركزي هو مفصل، يعني شيقول عصام شوشين يقول لك نقوله صرف ونقوله البنك المركزي طبعاً. لكن يقول لك في الأخر بالكل نحن مازلت اللجنة تخدم. نجم في الأثناء نجم يسمع البنك المركزي، يعني ربما خطر مثلا في لجنة أخرى لاحظنا أنه بعد نقاش وما جتش الحكومة ما جتش ممثل الوزارة المعنية والسلطات والمديرين، في الأخر بكل بعثت مراسلة معناها الوزارة المعنية وفسرت وعطت رأيها. ربما
1: كل
4: فما مراسلة
1: كيف يقول سيد النائب صدعينيهم أكثر من مرة وبعثنا أكثر من مراسلة من غير توضيح. هوني هذا يطرح نقطة استفهام. وانت سيدة تحكي على مجلة الصرف مشروع تنقيح مجلة الصرف، فكرتني في موضوع آخر في علاقة بالمسألة هذه، مقترح تسوية مخالفات الصرف كنت تذكر اللي رجع من الجلسة العامة للجلسة ما عنديش إخبار عليه، عندك شي جديد وشنو صار فيه؟
4: هو مقترح تسوية مخالفات الصرف كما قلت نهي تقدم قبل مقترح مجلة يعني تسوية مخالفات الصرف
1: قبل
4: تنقيح مجلة الصرف وكمل النقاش فيه، لكنه في الجلسة العامة ما تعداش وصوتت الأغلبية من النواب بإرجاعه للجنة لمزيد تجويده. النائب عصام شوشين في تصريح الميديكو يرى أنه مجلة الصرف وتسوية مخالفات الصرف مرتبطين ببعضهم ويلزم يتخدموا بالتوازي، ويعتبر أنه حتى تنقيح المجلة يلزم يكون تدريجي بما يتلائم مع طبيعة الاقتصاد التونسي.
5: زوز حاجات مربوطين ببعض، معناها التسويت مخالفات الصرف ومجال الصرف وكل ما يتعلق مسألة الصرف، حتى إذا كان نخدم خدمة نحبوا نخدم خدمة علمية أكاديمية يتم كله يتنقح مع بعض. وحتى إذا كان نمشوا معناها نجتهد في مجال الصرف وخدموا حاجة للاقتصاد الوطني يلزمنا التدرج في تنقيح مجال الصرف، وهذا كلام قلته حتى على مستوى اللجنة أو حتى قلته سابقا في وسائل الإعلام، لأنه إذا كان مش تمشي في تعديل مجال الصرف بأكملها رانا ممكن مش نخطئ أكثر من نستفيد الاقتصاد. نمشي تدريجيا في الفصول اللي هي ذات أهمية كبرى واللي هي قاعدة عرقة في الاقتصاد والاستثمار، على معنى مثلا فصل بتاع تعريف معنى الإقامة اللي هو فصل مفصلي في تنقيح مجلة الصرف واللي هو فصل معنى ذات أهمية، على الفريلانس والستارتابير يلزم نلقاو لهم حلول لأنه نعرف الاقتصاد الرقمي اللي قاعد يشهد فيه العالم. ممكن ثلاثة أربع فصول كبداية في تنقيح مجلة الصرف في انتظار أن تستكمل مجلة الصرف بأكملها. أما إذا كان مش نمشوا في الانفتاح كاملا في مجلة الصرف الحقيقة هذا مش ينعكس سلبا على الاقتصاد التونسي، لأنه المبدأ العام في الاقتصاد التونسي هو الغلق والاستثناء هو الانفتاح، فيه بعض الاستثناءات احنا في الاستثناءات النجم بلوراها في مجلة الصرف.
1: المعادلة لازم نلقاوها سيد النائب بين الانفتاح و كيف سيدة فما في الغرفة الثانية فما جديد يظهر لي زيتها.
4: عماد الدربيلي رئيس المجلس الوطني ناهد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم نهار 3 أشرف على هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم، واللي صرح خلاله أنه غياب ممثلي الوظيفة التنفيذية لا يعني توقف العمل النيابي، وتناقش نواب الجهات والأقاليم في المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030. مثلا رئيس لجنة المخططات التنموية يقول أنه جات مقترحات مشاريع منبثقة من الجهات تعكس حاجياتها الحقيقية وضرورة يعني متابعة هذه المشاريع، متابعة تنفيذها ومرافقتها، ويعتبر أنه يلزم تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو رؤية تنموية مندمجة تقوم على التنسيق بين مختلف هياكل الدولة لبلورة مشاريع تراعي خصوصيات الجهات والأقاليم وتحقق التوازن بيناتها. يعني اللي نفهمه منه نهدى ذا أنه قريبا معنا رغم يعني عدم خطر فما شوية مال من رأوه في مجلس النواب وفي مجلس الجهات والأقاليم، رغم اللي الرؤساء اللي جن اللي تنسجلوا معهم التصريحات الكل زادة هذوما اللي في الغرفة الثانية يقولك احنا في الاخر بكل احنا وظيفتنا تشريعية، واللي بعد الوظيفة التنفيذية معليها كان معناها حتى لو كان ما حضرتش احنا نجم مر الجلسة العامة. لكن السؤال يطرح نفسه اليوم، اذا كان انت علاش تستدعي في الممثلين الوظيفة التنفيذية للسماعات باش تنجم انت تكون عندك معناها عدم تطابق بين التشريعات، تنشكو فما قوانين ساعات موجودة وانت عملت التنقيح وهذا يصير فيها تناقض تشريعي. يعني ديما يلزم الممثل
1: الغدوة
4: وقت اللي انت باش تعدي مباشرة اليوم برلماني أكاديمي ثم تعدي الجلسة عامة، ثم السؤال يطرح نفسه شكون باش يطبق القوانين هذه باش تطبقها الوظيفة التنفيذية في الأثناء. فما في خلال هذا الأسبوع تم تسجيل استقالة رئيس لجنة الفلاحة من مهمته كرئيس لجنة فلاحة، والمفروض يعني في النظام الداخلي أنه يتم تعويضه، معناها يصير فما شغور في مهمته مصارش الشغور هذايا. هذه من بين الحاجات اللي صارت. زاد فما اجتماع للجنة الحصانة، صارت اجتماعات ومع في النظام الداخلي اجتماعات لجنة النظام الداخلي اللي تنظر في ملفات رفع الحصانة عن النواب، هي اجتماعات مغلقة ما يحضروش فيها صحفيين، لكن قرر ما يبدو انه الاجتماعات وفات متاع لجنة النظام الداخلي في هذا الملف، وتقرر عقد جلسة عامة مغلقة ايضا للنظر في ملفات رفع الحصانة عن النواب. جلسة العامة باش تكون نهار 23 جون،
1: هذا باش يكون للمتابعة. طبعا شكرا ليك سيدة، شكرا زميلتي سيدة الهمامي. هكا كنوا وصلنا لآخر الساعة الأولى، بعد شوية حسين الدبابي في موجز ماضي ساعة، وإحنا نرجع لكم في الساعة الثانية من ميديكو.
3: ميديكو كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الوكالة التونسية للتكوين المهني تنظم لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني منظرة يوم 10 سبتمبر 2026 مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي في مراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. والوكالة تدعو في بلاغ الراغبين في المشاركة في المناظرة اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهلهم في مستوى مؤهل التقني المهني من بين العروض الواردة في هذه المناظرة. دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ من بين أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع مستويات التداول النقدي في تونس وبلوغ مستويات قياسية، حيث ارتفع بأكثر من 5 مليار دينار في ظرف سنة واحدة وفق الخبير المحاسب المستشار البنكي سوفيا لوريمي. ولوريمي يوضح في تصريح للزميل هنا السلطان أن ما يتم تداوله من أسباب وتبريرات لتفسير هذه الظاهرة يحمل عدة مغالطات، خاصة وأن مستوى الأوراق النقدية ارتفع منذ سنوات ولا علاقة لذلك ببعض المناسبات السنوية أو ما يتم تداوله من أن تحويلات التونسيين بالمقيمين بالخارج هي من بين أسباب هذا الارتفاع.
2: مستوى نتاع لي بي بون كون سيركولاسيون هما خارج البنوك خارج إطار تاع البنك المركزي وصل لمستويات قياسية، وحتى لو كان معناها نحيو منها الأرقام الظرفية المربوطة بمواسم معينة، حاجات اللي تم تداولهم واللي أنا ما نعتبرهمش أسباب ولا نعتبر فيهم في بعض الأحيان مغالطات، إنه التحويلات نتاع تونس المقيمين بالخارج ارتفعت، واللي تونس هذوما كي يجيو التحويلات هذوما بالعملة الحسابات نتاعهم في تونس حسابات بنكية مطالبين إنهم يحولوهم للدينار ويسحبوهم البنوك، ماهوش صحيح. راهو المواطنين التوانسة المقيمين بالخارج يعتبروا على معنى تشريع نتاع الصرف نتاعنا غير مقيمين، دونك من حقه باش يكون عنده حساب بالعملة في تونس ويتصرف فيه بطريقة حرة. راهو هذايا الأسباب اللي يمكن نحكيو عليها مرة أخرى، هو قانون الشيكات هذاك يقارنوا احنا المعطيات نتاع الثلاثي الأولاني نتاع 2026 هو بالثلاثي الأولاني نتاع 2024، خاطر وقتها المعاملات كانت تتم قبل ما يدخل قانون الشيكات حيز النفاذ. كي نقارنوا الارقام هذه لاحظوا الحجم المعاملات بهالوسائل الدفع سميهم المقاصه نتاعهم كومبونساسيون وسائل الدفع الكلاسيكيه تعدى من 58.7 مليار دينار طاح ل 53.4 مليار دينار، خاطر اساسا ثم المعاملات بالشيكات كنا نحكيوا على 30.9 مليار دينار الثلاثي الاولاني نتاع 2024 نزل 11.5 مليار دينار. هالنقص هذايا ولا هالباس هذايا ما تعوضتش بوسائل الدفع الأخرى الكلاسيك. هالمعاملات هذه اللي قبل كانت تتم بالشيكات من نجم يكون تم تعويضهم كان بالأوراق النقدية، وذلك اللي يفسر الارتفاع متاع حجم الأوراق النقدية.
1: في تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إسلام أباد تعلن أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية بالتفاوض. وكانت الهيئة البحرية الإيرانية قد أكدت الإغلاق الكامل لمضيق هرمز بعد إعلان الممثل للقيادة العسكرية حذرت بموجبه من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول العبور. وجاءت هذه الخطوة الإيرانية بعد شن واشنطن موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية وسط مخاوف من اتساع المواجهة وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميديكو، ابقوا معنا.
0: موزايك اف ام الأولى في تونس.
3: موزايك اف ام
0: ميدي ايكو.
3: ميدي ايكو
0: مهدي الجندوبي.

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة الشادي الجرفي.
1: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام.
0: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادلي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايكا فم.
2: كنا رخميس من نص النهار الماضي ساعتين
3: ماضي ساعة 12 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، شكرا على الاستماع. هذه ميديكو مواصلة معكم في ساعتها الثانية، وكالعادة لقيت هذا وقيت الحوار
2: لانفيتي دو لا سمان.
3: سعيد برشا لانفيتي دو لا سمان الجمعة هذه باش يكون السيد منير العيادي، مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سعيد برشا انه يكون حاضر بحثنا، خاطر باش نحكيو على ملف مهم جدا وربما اهم ملف في نظري انا. مرحبا بك سي منير، شكرا على قبول الدعوة.
4: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
3: مازلنا كي كملنا الباك برانسيبال البارح، دونك نخمو في اللي باشولي نتاعنا، نقول لهم ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله تعدى البرانسيبال في ظروف طيبة، ولكن نقول لهم راه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأت تخمم فيكم من مدة، عندها مدة وهي تحضر، والحقيقة مشكورة خاطر استمعت للنداءات اللي برشا ناس قاعدين يقوموا بها من مدة، ومنهم احنا الاعلاميين نقولوا يا ولادي راهو يلزمنا نبدلوا، يا ولادي راهو يلزمنا نغيروا في الاختصاصات في الشعب، راهو الدنيا تغيرت، راهو العالم قاعد يتبدل بشكل كبير، يلزمنا نواكبوا اليوم متطلبات الدراسة ساعة أولا على المستوى البيداغوجي، وثانيا سوق الشغل، على خاطر اليوم مالوريزمون خلطنا الفترة انه البرودوي اللي تخرجوا الجامعة التونسية ما عادش يتماشى برشا مع متطلبات سوق الشغل. هل الساعة تمشي معايا في الكونستان بتاعي هذا سي منير؟
4: تتفي الحقيقة، احنا منذ سنة ونص قررنا انه نقوم ونوضع استراتيجية باش نمكنوا مؤسسات الجامعية في القطاع العام والقطاع الخاص بتجديد البرامج متاعها وعروض التكوين، وهذا الهدف متاعه هو كما قلت سيادتك. اليوم فما تغييرات كبيرة على مستوى العالم في المجال التكنولوجي، في مجال عديد المجالات، واللي تمس مباشرة لناتور دي ميتي والشغل كيفاش معناتها تبدلت المهن وقاعدة لميتي دو نوفو ميتي قاعدين طالعين. دونك لذلك احنا رينا اللي البرامج متاعنا في الإجازات خصوصا منذ 2019 موقعش إعادة النظر فيها حتى تغيير مسار، وكان المنظومة كانت موجودة اللي بحيث انه اي تغيير يلزمه يتعدى على لجان ويلزمه مسار طويل، وما فماش مرونة تمكن المؤسسات انها غابيدمون تواكب العصر. لذلك قمنا بتغيير طريقة العمل في معناتها البروبوزيشن تاع عروض التكوين هذيا والليفالواسيون تاعهم، وحطينا استراتيجية باش تمكن المؤسسات الجامعية انها تحاول تولي تبني العروض نتاعها مش على معناتها متطلب ولا على حسب ديزانديكاتور موجودين قدم ولا حسب مؤشرات قديمة، لكن انها يلزمها تواكب خصوصا سوق الشغل.
3: جوستومون كيفاش كانت الديمارش نتاعكم اوبري دي زونيفرسيتي، كيفاش مشيتوا التوجه مع الجامعات التونسية، نحكيه قطاع عام وخاص أيضا؟
4: تتفي أول حاجة عملناها سيكو عملنا اتود دون 2024 سور لي باشوليي اللي تخرجوا، وشفنا اللي راهو المشكله وقت اللي الطالب يتخرج من الجامعه التونسيه ماهيش مشكله في معناتها تمكنوا من المعلومه او تمكنوا من لي سيونس والا الحاجات فوندامونتال. المشكله الكبيره سي كيفاش نجم يولي يبيع روحه ويبيع السي في نتاعو اون دوتغ تيرم اونتغ غيمي باش ينجم سوق الشغل يقبل البرودوي هذاك ويقتنع به ويخليه يدخل سوق الشغل. المشكله با توتافي في الشهاده ولا في الفورماسيون، مي المشكله في كيفاش يعمل لونتروتيان، كيفاش ينجم يجاوب على كيستيون، كيفاش يقنع الريكروتور اللي هو ينجم يدخل يخدم. فعملنا اون انكيت كي ابروفي كو المشكله الكبيره في هاللي الباشولي اللي يدخلوا للتعليم العالي هي في اللغات، متريز ماهيش باهيه برشا نتاع الانجليزيه وحتى الفرنسيه، وحاجة أخرى سيكو نقصين برشا حتى في التكوين 3 سنين في الجامعة نقصين في السوفت سكيلز. والسوفت سكيلز ما عادش اونيكمون تكنيك كوميونيكاسيون اون ماتير تتقرى, ولات منظومة كاملة كيفاش الطالب كي يدخل الجامعة التونسية يأمن بالمشروع متاعو وكيفاش يحقق المشروع الذاتي متاعو من خلال الجامعة والمؤسسة الجامعية. فليزانديكاتور اللي عملناهم هذوما خلاونا أن نقوموا بمشروع كبير في نطاق التعاون الدولي اللي اسمه سافوار أجير. سافوار أجير هذا سي ان بروجي شاركوا فيه 16 اكسبير تونسي في 4 كومبيتونس برينسيبال اللي هما اون ليزا ابلي الكفاءات الافقيه كومبيتونس ترانسفيرسال, زوز في اللغات اللي هي الانجليزيه والفرنسيه, وزوز واحده سوفت سكيلز والاخرى جديده في الجامعه التونسيه سميناها ستادي سكيلز, هي ابروندر في الجامعه كيفية التعلم في الجامعة. لأنه لاحظنا أنه الطالب كي يخرج باشوليه وفرحان بالباك وكل كي يدخل للليسانس يلقى 200 طالب في اللونفي يلقى الأستاذ كيفاش يقلب طريقة يذيع وينجم يضيع سمستر كامل ينجم يكون عنده أثر على نسبة النجاح في الآن أو بخمي غاني. دونك باش نعطيوه لزوتي نسيسير باش يجيبه الدراسة في الجامعة حطينا دو موديول أو بخمي غاني للقطاع العام والقطاع الخاص للناس كل اسمه Study Skills. ودونك ولا عنا ان برودوي اسمه معناتها سافوار اجير اللي تحط كومبليتمون في لي ليسانس الكل من السنه الاولى الى السنه الثالثه اللي هو فيه تدعيم للغات وتدعيم للسوفت سكيلز وتدعيم للستادي سكيلز دو تيل فاسون اللي بالقرايه اللي باش يقراها بالتغيير اللي صار في البرامج نلقاو بعد 3 سنين طالب مؤهل انه يكون معناتها فاعل ويدخل سوق الشغل افيك بلوس دو دو دو شانس باش يكون ريكروتي. دونك هذا مشروع كامل, لكن هذا ما قعدش نظري راه ما جيناش للمؤسسات قلنا لهم اسمع باش تحط الماتير هذه وهذه وهذه, لا اون فورمي اكثر من 1500 استاذ في المجالات هذوما اون ليزا فورمي عملنا دي فورماتور وتوا في الجامعه قاعدين في المؤسسات الفورم الاساتذه اللي باش يبداو يقريو ابارتير دو سبتمبر بروشان.
3: نحكيو على 1904 ملف وصل لكم مشاركه كيفاش توصفوها انتوما, رقم طيب رقم كبير كيفاش تقراو الشيفر هذا؟
4: هو ما نجموش نقولوا كلمه مشاركه مساحه بالكدا او نقول لك علاش لي ليسانس يتأهل وزارة التعليم العالي هي اللي تعطي تأهيل للمؤسسات قطاع عام وقطاع خاص باش نجم يعطي له ديبلوم الشهادة. اي دونك عملية التأهيل تقعد 4 سنين دكتور. بعد 4 سنين المؤسسات كل سون توبليجي باش يعاودوا يصبوا لي دوسيي نتاعهم. دونك بالنسبه للبوبليك صبوا كما شفنا معناها ان نومبر امبورطون دو دوسيي 1328 والبريفي صب 576 دوسي. هذايا معناها يعطينا جوست نعطيك ان شيفر اكتوالمون في البوبليك لو نومبر دو باركور في لي ليسانس 1130
3: داكور,
4: واللي تصبوا دوسيات في الببليك 1328 اش معناه؟ معناتها وقع يحبوا معناتها المؤسسات دعم لباركور اللي موجودين يجيبوا دي باركور جدد يقترحوا معناها مسالك جديده اللي هي تنجم معناتها تواكب سوق الشغل وكل شيء. هذا ينثمنوا حاجه باهيه, لكن دو لوت كوتي راهو يلزمنا نعملوا موازنه, ما يلزمناش نحلوا مسالك اللي تفضي الى البطاله
3: وما يلزمناش نحلوا المعادله الاصعب
4: وما يلزمناش نحلوا مسالك زاده اللي ما عندهاش المؤسسات الامكانيات انها تقريها. لذلك صارت ايفالواسيون نتاع لي دوسي هذوما اللي عطات النتيجه نتاعها الاسبوع الفرد عدينا على مجلس الجامعات.
3: خليني نبني على كلامك سي منير العايدي مدير عام التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي. حسب الارقام نلقاو علوم التصرف والاعلاميه والهندسه اللي هما اللي في الاماكن الاولى في قائمه المسارات, كيفاش نجمو نقراوهم كل واحدة على جهه وكونكريتمون شنو باش تبدل؟ عطيني عمليا شنو باش تبدل بالنسبه اليوم للي باشوليه اللي يسمعوا فينا.
4: فما ساعة معطى مهم ياسر, وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تتعامل مع الانبوت, الانبوت نتاعها سون لي باشوليه والنمبر يمشي ويزيد من عام لعام. عم ناول 76180 ناجح في البكالوريا, واحنا في تونس راهو يلزم كل باشولي ينجح نقولوا بلاصه نعطيوها بلاصه اللي تمكنوا من الدراسه في التعليم العالي. السنه لي بريفيزيون تاع وزاره التربيه انكور بلوس معناتها باش نوصلوا بتيتر 90000. لذلك يلزم وزاره التعليم العالي ديما تحضر روحها باش تستقطب الطلبه هذوما كل. ونرجع السؤال نتاعك, لو نومبر الكبير نتاع اللي باشولي ينجحوا في الباك موجود اكثريته في علوم التصرف والاقتصاد. والحقيقه هذه زاد فما اشكاليه اللي في الرياضيات اللي هي الحقيقة معناتها شعبة اللي زي ما هي تكون العمدة على
3: هذيك الصدمة متاع توانسة عمناول
4: اللي
3: مثلا.
4: احنا عمناول على 6500 أببري سنة بتتر عند 6000 و 8000. الحقيقة فما خدمة باش تصير ما بين وقاعدة بدينا فيها مع وزارة التربية لتدعيم شعبة الرياضيات في الدون الليسي. لكن بالنسبة لنا دونك كي نشوفوا كما قلت انت الأعلى نسبة متاع لي باركور موجودة في السيونس دو جيستيون 174 باركور في البيبليك, وعدد الطلبة اللي باش يجيونا كبير في السيونس ايكونومي جيستيون. دونك المؤسسات حضرت روحها باش تستقطب الطلبة هذوما, ولو نومبر هذاك سكي اكسبليك لو نومبر الكبير اللي موجود متاع سيونس دو جيستيون. وبعديك عندنا زاد سيونس ايكونومي فما 26 باركور, دونك نجمو نقولوا ايكونومي جيستيون اوتور دو 200 باركور. ومن بعد تجي تو سكي انفورماتيك, والانفورماتيك فما 83 باركور في التكنولوجي دو لانفورماتيك, والانفورماتيك بور 36, والانفورماتيك دو جيستيون 29. دونك un nombre important في الانفورماتيك. والثالث هما التوسكي جيني معناها اللي هو عنده العلاقة بالتقنيات اللي هي في الميكانيك وفي الهندسة الكهربائية وفي الهندسة جيني سيفيل انسيت سويت. دونك هذا كله عنده علاقة دون باغ بالانبوت اللي جينا من وزارة التربية ويلزمنا الطلبة ذوك نحطوهم في مسارات يقراو فيهم, ودو لوت كوتي زاد سوق الشغل زاد تطلب طلبة في الإيكونومي وجيستيون, وطالبة زادة في الانفورماتيك, وطالبة في التوسكي تكنولوجي. دونك عادي جدا انه يكونوا اكثر المسارات يكونوا في لي 3 مجالات كبار هذوما.
3: خلينا نمشي بك سبيسيفيكمون اكثر ربما اللي يسمع فيه يقول لي به اوكي شنو هو اللي تزيد وشنو هو اللي تنحى. اعطيني بصفه ملموسه اليوم شنو هو الطالب اللي نجم يتحل قدامه اليوم ببان وافاق باش يلقى روحه ويقول تيان انا جو مو فوا في هذا, انا نجم نعمل هذا, هذا كنت نستنى فيه وما لقيتوش فينالمون هاو لقيته.
4: تو تافي. الوغ الحقيقه المؤسسات والجامعات خدموا خدمه كبيره على خاطر وقت قلنا لهم استراتيجيه فهموها. استراتيجيه المره هذه شنو قبل كانت فما دي كوميسيون ناسيونال ليجين وطنيه هي اللي تضبط البرامج وتهبطهم للمؤسسات والمؤسسات اكزيكوت البرامج هذيك
3: تنفذ
4: فقط. جينا قلنا لهم اسمعوا توا vous avez la main, vous avez l'expérience, عندكم التجربة, خدمتوا بالإجازات, تعرفوا شنو الباهي شنو الخايف في الإجازات. طلبنا منهم إنهم فما دي زيكزيجانس دي كريتيريزمهم هما يوفروا لهم يوفروا شروط متاعهم. أول حاجة هي سوق شغل. أنت ما بتحب تحل المسارات هذوما وريني شنو سوق شغل اللي عندك. الحاجه الثانيه لي ريسورس اللي عندك, اسكو عندك اسي دو باتيمون دافراستركتور دونسيون دو ماتيريال باش تنجم انت توفر للطالب معناتها التدريس نتاعو في ظروف طيبه. الحاجه الاخرى اللي مهمه ياسر اللي هي كما قلنا الشغل, قلنا لي ريسورس, وزاد يلزم المؤسسه يكون لونكراج ريجيونال. معناتها احنا عندنا ان بو بارتو المؤسسات موجودين في الجهات وفي العديد
3: في الولايات.
4: زاد قلنا ما ينجمش يكون المسار في بنزرت يكون هو بيدو في تطاوين سي با. دونك عطيناهم لا بوسيبيليتي باش يل بروبوز دي بروغرام دو فورماسيون عروض تكوين تتماشى مع المحيط نتاعهم النسيج الاقتصادي والاجتماعي بور ريبوندر للحاجيات نتاع اون بروميير ليو نتاع لا ريجيون, ومن بعد نتاع الحاجيات الوطنيه, ومن بعد ديك بيان سور الانترناسيونال. دونك فرشنا قاعده جديده نتاع خدمه اللي هما المؤسسات خدموا عليها. والحاجه الاخرى اللي باش تتبدل اللي في طريقه التدريس, دخلنا اللي انا فرضنا اوتغيومي مي قلنا للمؤسسات الجامعيه انه الاساتذه توا عندهم طريقه نتاع التدريس في وسط الكور اللي هي ابروش بار كومبيتانس. معناتها ما عادش نلوجوا على النوت ونقعدوا نغزروا كان لي نوت والامتحانات, نلوجوا على الكفاءات اللي خلط لهم الطالب. معناتها أبو دو 3 ans يزم نعرف شنية الكمبيتانس اللي الطالب بشهادة ذيك وصل حققهم وصل معناها كان ولات عنده une maîtrise de ses compétences. دونك تبدلت الفيلوزوفي كاملة متاع عملية تأهيل وإعادة تأهيل عروض التكوين سكيفيك ولو قربوا ياسر شوق الشغل وقربوا لميتيه وقربوا لكمبيتانس منهم. هما خرجوا لماتير لموديول وكيفاش بش يقريوهم. وحاجة أخرى باش تولي فما إيفالواسيون كونتينيو, معناتها نشوفوا إذا كان القراية العام الجاي الآن أي شانج الآن كيفاش صارت القراية وشنو المنفعة متاع الطالب والطالب إسكو استنفع من الكورة ذيك وإلا لا. دونك يلزم معناها خدمة كبيرة تصير دو فاسون كونتينيو باش نقيموا ديما العروض التكوين متاعنا. وقت اللي يلزم ندخلوا ونبدلوا نبدلوا العروض هذيك. دونك الطالب تو كي باش يدخل باش يلقى ولو حتى الاسم هو بيدو باغ اكزومبل نعرف شونسونس دو جيستيون, لكن في وسط عروض التكوين لي موديول لي ماتيير اللي تقراو تبدلوا وقربنا اكثر الحاجات اللي نسحقهم في سوق الشغل. شغل كيما الفينتك كيما توسكي داتا كيما داتا نجمو نستعملوها في المجالات كل. الانتليجنس ارتيفيسيال توا باش تولي موجوده في كافه عروض التكوين حتى اون سيونس هيوماني سوسيال كيما علوم الاجتماع كيما الفلسفه كيما ليتيراتور. الانتليجنس ارتيفيسيال ولات حاجه افقيه. الناس كل الطلبه الكل يلزم في الليسانس يخرج افيك معناتها ان باجاج في الانتليجنس ارتيفيسيال ينجم بعد يستعمله في خدمته كما نجم يستعمله في حياته.
3: و لي زانونس هذوما باش

0: يكونوا كل جامعة على حداه باش تتحدث معناها وتوصل المعلومة للطلبة متاعها.
1: في قدم الأيام بعد الإعلان على نتائج البكالوريا، الإدارة العامة للشؤون الطالبية كما كل عام تقوم بتنظيم أيام توجيه الجامعي. والأيام هذوما
0: الدليل اللي نعرفوه هذاك،
1: الدليل هذاك هو الجيد الأورينتاسيون، هو اللي فيه الكاد وفيها طالب يحط الكاد وين يحب يمشي وكذا كل. لكن وراء هذاك فما خدمة تخدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي نجيبوا ديز اكسبير ونجيبوا أساتذة والكل ونعيطوا للناس الكل اللي باش تعاون الفتور اتوديان كيفاش يختار المسار نتاعو وكيفاش يختار المسالك نتاعو، وسنة يظهر لي باش يكون موجود في اقاليم، معناتها يفا اتر ديسنتراليزي مش كان في تونس، باش نجمو نفسرو ونوريو شنو المسارات الجديده والحاجات الجديده اللي دخلوا في الاجازات.
0: في التوجه نتاعكم سي منير العيادي، نذكر مدير عام التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، باش تكونوا ربما قراب لسوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل، هل كان فما اشراك لمؤسسات اقتصادية لأرباب العمل مثلا لتحديد جوستومون لي سكيلز اليوم المهارات المطلوبة لسوق الشغل هذا، وباش تفهموا انتم بيتكم لي بيزوان نتاعهم باش نجموا نهار اخر تعطيوهم الطالب والبرودوي اللي هو يستحقه وبلاصتو تستنى فيه؟
1: très bien ça c'est une très bonne question على خاطر كما قلت قبيله انا من اول لي زيكزيجونس اللي المؤسسه يلزم تثبتها في عروض التكوين نتاعها كيفاش اخترت لي ميتي المسلك هذا المؤسسه لو بروبوز اي علاش المسلك هذا شنو لي ميتي كي سون فيزي وشنو البروسيدور اللي عملتها ولا لابروش ولا استراتيجي اللي حطيتها باش وصلت لي ميتي هذوكم اللي عطاوكم بعديك عروض التكوين. دونك المؤسسات والجامعات الحقيقه المره هذه صار كدراج من الجامعات، ونحب نشكر الجامعات التونسية والإدارة العامة لدراسات التكنولوجية اللي عملوا كدراج مع المؤسسات باش يوكبوهم في إعداد عروض التكوين ذوما. وبطبيعة تعرفوا الجامعات والمؤسسات عندها لبول بول اتوديون انتربرونور وعنا لكاتسير غاديكا اللي هما تابعين وزارة التعليم العالي واللي يمكنوا باش تكون فما ميكانيزم متاع معناتها سينيرجي ما بين المحيط الاقتصادي والاجتماعي والصناعي والمؤسسات والجامعات، والمؤسسات نجم تخرج دي زانديكاتور اللي خدمت بهم العروض التكوين نتاعهم. وفي ليفالواسيون نتاع لي دوسيي اللي تقدمونا كان من اهم النقاط اللي تركزت عليها ليفالواسيون كيفاش معناه خدمتوا مع المحيط، والاليات موجوده توا في الجامعه التونسيه، وكان فما العديد من اللقاءات مع العديد من المنظمات المعروفه باش هما كان عندهم زاده وفلا اكزاكتومون وجهه نظر واعطاو معناتها ارائهم باش ينجم يكونوا
0: مقاربة متكاملة
1: متكاملة وبا اونيكمون راهو يعطيو ارائهم باش هما بعديك يعملوا ريكروتمون، زيد يكونوا موجودين بور اونسيني دي ماتير باش يعاونوا في لي بروجي باش لي ستاج. دونك يلزم تكون فما تكامل كبير ما بيناتنا.
0: اللي حكيت على لي ستاج جوستمون نقطة ربما اللي ترجع اكثر، ونحكي بعض الناس اللي قلت لهم ضيفي سي منير العيادي قالوا بربي اسالوا على الاشكال الكبير نتاع لا تيوري اليوم الموجوده في البيداغوجي نتاعنا في قرايتنا. نحكي حتى من منطلق شخصي انا مثلا كي قريت في الجامعه التونسيه ومن بعد كي قريت لبرا حسيت الجاب بين التيوريك وبين البراتيك، واللي راهو يكون باب يسهل بشكل كبير على طالب انه انا نسميه سمي طالب، على خاطر في الفتره هذيك يلقى روحه كانه في اطار تشغيلي، كانه في ظروف نتاع أستم تاع انتربريز يخدم، هذا مهم جدا وهذا يظهر لي عنا فيه روتار كبير زاده.
1: تتفي الحقيقة ما نخفش عليك عنا ان بروجي كبير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان بروجي دابوي او سيكتور ليدوكاسيون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذايا قاعدين نخدموا عليه اللي كيفاش الفجوة ما بين المؤسسات الجامعية والنشاطات الكبيرة قاعدين يقوموا بها المؤسسات، راو في البلي أكاتون بلي فغام بالبرشة حاجات اللي أغلبيتها هي معناتها ديز انيسياتيف تاع طلبة معناها، وكل كيفاش هذا الكل نجم نأطروه ونجم نخليه فما إطار وفما بوتيتر دي بلاتفورم نوميريك اللي سهلوا التعامل ما بين المؤسسات والكوميونيكاسيون ما بين المؤسسات ان تيرم دوفر دو ستاج، باش رابيدمون لي زوفر دو ستاج اللي يجيو نلقاو لي سكيلز نتاع الطلبه اللي تخليهم اللي يمشيوا للمؤسسات هذه. دونك هذا قاعدين نخدموا عليه في نطاق البرنامج اللي قلت لك عليه مع لو بروجي باز, والحقيقه معناتها ان شاء الله بقدره ربي نوصلوا معناها اللي معناتها بخلاف العروض التكوين الجديده هذيا, انه تكون عندنا منظومه اللي تخلي اللي الفجوه اللي ما بين المؤسسات والمنظومه كامله الاقتصاديه والصناعيه تقرب ياسر للمنظومه الجامعيه اوسي بيان في التكوين كيف في البحث العلمي. وهذايا مشروع كبير قاعدين نخدموا عليه, واللي هو معناها ان شاء الله في الاسابيع القادمه تتبلور ولا تظهر المؤشرات نتاعو عن طريق دي بلاتفورم, عن طريق دي فورماسيون, عن طريق برشا حاجات رانفورسي اوسي اللي موجود في الجامعات وفي المؤسسات. وفما حاجه انت قلتها قبيله, لا تيوري لا براتيك, لا بروش با كومبيتونس المبنيه على الكفاءات, اللي هو طريقه التدريس اللي باش تكون ابروش با بروجي اللي نعطيه الطالب يكون هو مشارك الاستاذ في في التقريه. هذه باش تبدل برشا حاجات وتخلي اللي الطالب ما عادش متلقي فقط ولكن يشارك برشا وفاعل.
0: هذا باش يبدل حتى لا فيزيون ولا بروش نتاع الطالب لقرايته وللجامعه ككل كيتابليسمون, وهذا مهم ومهم جدا. نحب نخلي لك كلمه الختام سي منير العيادي, مدير عام اداره التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. رسالتك اليوم توجهها خاصه للي باشوليه ان شاء الله ربي ينجحهم, اللي مقبلين على التوجيه الجامعي. يظهر لي توجيه 2026 باش يكون فيه نقلة نوعية مع التوجيه اللي قبله.
1: تتفق. بالنسبة لي معناتها يظهر لي معناتها أهم حاجة اللي الفتور طالب معناتها اتوديان يزمو يخمم فيها هي سورتو المشروع متاعه. شنو المتيه اللي يحب يعمله, شنو المهنة اللي يحب يعملها. راهو ما يزمش طالب يدخل يقرأ خطره داخل معناتها كما ألاف يقرأ وكهو جست خطره وكشهادة من بعد, يزمو زادة يخمم في المشروع متاعه. وحاجة أخرى, راهو ما يزمش حتى بعد 3 سنين ولا بعد 5 سنين كيتخرج يقعد يستنى باش يخدم. راهو لازم احنا على ذلك قاعدين نخدموا برشا على كومبيتونس ترانسفيرسال وعلى سوفت سكيلز باش هو يولي واعي اللي عنده ديزاتو في روحه
0: بيهم.
1: يلزم يفرض روحه ويلزم هو يدق البيبان وما يأسش سواء في تونس سواء البرا. راهو الاكسبيريونس البرا به يا برشا تعاد نجم تنفعوا وتعاونوا باش يفرض روحه في تونس. وزادة باش ينجم يعملوا زادة نشجعوا ياسر على الستارت اب بور يعمل بروجي نتاعه من البي اف او. راهو الفكره الصغيره نجم تولي نهار اخر دي ستارت اب ونجم يخدم زادة مع اصحابه يخدموا بعضهم وينجموا يخدموا بعض عباد اخرين. دونك انا نقول اللي راهو المره هذية بالنسبه لعروض التكوين جديده نفس جديد في الجامعه التونسيه. مازلنا باش ندخلوا زادة تكوين هندسي باش نقع في اصلاح كبير. زادة فما مجالات اخرى باش ندخلوا نعملوا لهم اصلاح. زادة باش نجموا نواكبوا التوسكي معناتها نوفو ميتي حاجه مهمه. راهو النوميريك توا داخل بقوة. ولي ترانزيسيون زادة ايكولوجيك ولي ميتي فير والديفلوبمون دورابل كل تونس عندها برشا ما تقول فيه. خاطر زادة عندها مشاكل تونس اللي يلزم نلقاو حلول للمشاكل هذيك. يظهر لي معناها عندنا الشباب نتاعنا معناها ان شاء الله العروض التكوين هذيا تمكنوا انه تمكنوا انه يحل ويلقى حلول في المستقبل البرشا مشاكل الموجوده في تونس اللي بقدره ربي نجموا نخرجوا منها ونحققوا معناها الطموحات نتاعنا.
0: شكرا لك سي منير العيدي, دي خطوه مهمه الحقيقه, خطوه ما زلت يلزم يكون وراها الاف الخطوات ولكن خطوه مهمه يلزمنا نقولوا ونحييوها وقت اللي تكون موجوده. سي منير العيدي مدير عام اداره التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي, شكرا على حضورك اليوم بحضرنا. شكرا على كل المعطيات اللي قدمتها لنا ولا بالنسبه للطلبه بالنسبه للفيتور طلبه للباشوليه هذا الجديد اللي باش يكون موجود في التوجيه الجامعي بالنسبه للعودة القادمة. إذا كان فلتوا أي خبر طبعا تلقاو كل الأخبار على الموقع متاعنا mosaicfm.net. نجموا ترجعوا وتعودوا تسمعوا البودكاست والمعطيات الكل اللي قدمهم سي منير العيادي. احنا فاصل صغير ثم نرجعوا ونحكيوا على الكري في تونس في الصيف.
2: كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين.

0: هذه معجزه المهديه نفسها.
1: ولا يبكي بالفرحه ويغني معايا.
2: قررت الدوله باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
3: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسوا كل يوم صباح.
4: بورقيبه لم يتم اقصاؤه.
5: النواه والخميره الاولى لتاسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
6: انا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسه الدنيا.
7: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه اكثر صدق.
8: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الانبياء، تذكر اثارهم، اثار الوحي الالهي.
9: ان تكون ابن شهيد يعني ان لا تكون انسانا عاديا.
10: كل شخص عنده حكايه، كل قصه عندها مغزى، وراكل كلمه رساله توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
11: ميديكو كنا الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين.
12: ماضي ساعة واربعين دقيقة، مرحبا بكم من جديد. ميدي إيكو مواصلة معاكم حتى الماضي ساعتين. نمشيو توت سويت للدوزيام انفيتي دو لا سومان.
11: الانفيتي دو لا سومان
12: ضيفي الثاني فرحان برشا انه يكون موجود معايا هوني في البلاتو، خاطر برشا مرات عملنا ديز انترفيو بالتليفون. انيسا
13: اكزاكتلي
12: برشا مرات بالتليفون. مرحبا بك انيسا الغربي المدير العام لمنصه مبوب. شكرا على قبول الدعوه.
13: شكرا انت على الاستضافه.
12: شكرا لك. خلينا نحكي على سوق الكري الصيفي في تونس. موضوع كبير برشا، موضوع يهم دو بلوز اون بلوز في التوانسه، خاطر دو بلوز اون بلوز التوانسه ولاو يستحقوا للفاكونس، ولاو يمشيوا للفاكونس، ولاو يطلبوا الفاكونس باش يرتاحوا. هو مع اقتراب الموسم هذا نحكيو جوان جويليا اوت، سوق الكري تعرف حركيه كبيره، فما ديار تكون حقها في سبتمبر وأكتوبر نوعا بعد تجي نفس الدار بنفس التجهيزات، تجي في جويليا وأوت تلقاها نوع آخر مع تفاوت ملحوظ في الأسعار بين مختلف المناطق الساحلية. عندنا تبارك الله كوت كبيرة. خلينا نفهموا أكثر واقع سوق هذا العام هذا. خليني سؤال الأول حب نسألك، وقتاش سي أنيس الغربي التونسي عادة يبدأ يلوج على دار ولا على أبارتمون باش يعدي العطلة متاعه في الصيف؟ فاحنا اليوم 11 جوان، هل مازال التونسي متوسط خلينا نقول ولا موين القا ولا مازال يلوش؟
13: شكرا مرة أخرى على الدعوة. سوجي معناتها كل عام معناتها حلو، خاطر كل عام معناتها مهم. دونك التونسا دابيتود ديما يبداو يلوجوا على بكري. علاش يبداو يلوجوا على بكري؟ خاطر مش لقاو اكثر شوا. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، كل ما تاخذ على بكري كل ما يبدا ارخص شويه، عندك اكثر معناتها بوفار بريسيون، مش نجم معناتها نيغوسي خير حتى في السوق. دونك هذه حاجه الاولى. جينيرالمون ديما لي ريغيرش يبداو العوام الاخرى، بداو جينيرالمون ديما يبداو بعد رمضان. دونك في مارس افريل العباد تبدا تلوج. اليوم لو 11 جوان عباد من زيت تلوش، مي اليوم دخلنا فك عرفت هك الامطار الاخيره تاع الاسوام اللي ماشي وقتها تطلع على خاطر بارتي زيد من جويه بزيد تطلع. الا معناتها تطلع مش خاطر بالدات ولا حاجه، مي سي لا لو دو لوفر لا دوموند. معناتها ما كيخرب اكثر الصيف
12: طبعاً.
13: اكثر عباد باش ولي تلوش اكثر. دونك هوني مولا الدار ولا مولا المحل يلفا ريسيفوار

0: beaucoup plus d'appels et de demandes. Donc, on يبدا يتشارط يدل شويه على البيان تاعو كيبدا حاجه عجبه اي دونك الاسويم اوتوماتيكمون ما تعرفش تولي لي زونشير.
1: دونك معلومه مهمه هوني نقولوها للمستمعين نتاعنا، راهو حتى الديار حتى كانك تحب تكري فيلا ولا تكري ابارتمون نتاع صيف، الايرلي بوكينغ يمشي زاد حتى في الديار
0: ديما يمشي. هما فما عباد الى نشوف حتى من لونطواج تاعي، فما عباد ساعات يجيو يكريو من الصيف السنه يريزرفيو حتى الصيف تاع العام
1: اكزاكتومون.
0: دونك علاش؟ خاطر هوني باش نحيوك ستريس تاع اني وصلت معناتها بيريود الفاكونس تاعي نتاع صغار ما لقيتش معناتها وين باش نزل صيف، اي دو معناتها نضمن معناتها السوم تاعي من توا.
1: مازلنا في الجلوبال حسب مبوب وحسبكم انتوما، كيفاش تراو مؤشرات سوق الكري صيف السنه صيف 2026 مقارنه بالسنوات الماضيه؟ وخلنا ناخذوا اون اني ريفيرونس عامناول مثلا.
0: اوكي بح. هو راهو السوق الكري الصيفي ماشي في تونس يولي دو بلوس اون بلوس امبورطون. علاش؟ على خاطر كلها مربوطه بالبيدجي. اليوم نعرفوا اللي باللي معناتك حتى تكري بورتمان ولا دار سا روفيان ديما موان شيخ كتمشي معناتها الوحدات الفندقيه. دونك هذاك عليه العباد وليت معناتها تساعدها اكثر. اليوم نجم نقول لك اللي 64% من العباد اللي قاعدين يلوجوا باش يكريوا معناتها كراي صيفي يلوجوا على بورتمانات، 31% منهم يلوجوا على بورتمانات اللي فيهم اون بيسين بريفي في الريزيدونس، 31% يلوجوا على الفيلات، 80% منهم يلوجوا على فيلا افيك بيسين. دونك عادي على الاخر وهذوما بارابور معناتها العمناول كنا 28% من العباد يلوجوا على الفيلات، اليوم 31%. دونك الحاجه اخرى اللي وليت معناتها بزيد سيكو وليو دو تخوا فامي يتشاركوا مع بعضهم.
1: هذيك النقطه اللي نسالك عليها
0: اكزاكتومون.
1: لو بروفيل اليوم نتاع اللي صيف تغير زاد شويه،
0: تغيروا اليوم جينيرالمون وليو معناتها بليزيور فامي يمشي مع بعضهم. هوني اخذ راهو انا مقتنع بحاجه اللي اليوم في تونس كل شيء ولا مربوط بالبيدجي، كل شيء معناتها ولا مربوط بالسوق، معناتها كل حاجه عندها حسابها. دونك اليوم سا فيان بوكو موان شير لو كان زوز ثلاثه اربع عائلات كيكريو دار كبيره، بيان سور دار اكبر تكون خير في ستاندينغ، موقع نجم يكون خير كل شيء، كي تتقسم تكون معناتها
1: تحسها اقل.
0: اكزاكتومون تجي معناتها الامباكت نتاعها معناتها اقل. وفما زاد عباد اخرين اللي كيما قلت لك بكري 64% من التوانسه الكل يلوجوا معناتها البورتمانات، دونك ديما فما كتونسي اللي يحب صبخو بخي سباس اللي هو كهو.
1: باهي خلينا نكمل معاك انيس الغربي في البروسيس نتاع الريشيرش اليوم نتاع التونسي كيلوج. هل فما اعتماد اكثر اليوم على المنصات الرقميه؟ نشوفوا يا بليزور زانونس، فما برشا مواقع يخدموا على المساله هذيه، ولا قعدنا في الطريقه التقليديه انه يمشي يلوج انه يسال انه يتعدى باراجونس؟ كيفاش تصير العمليه
0: اليوم التونسي ولا دو بلوس بلوس ديجيتاليزي ولا معناتها يعول اكثر على المنصات اكثر اكثر اكثر معناتها ريشيرش فيزيك؟ دونك اون فيت اليوم فما دي بلاتفورم سبيسياليزي في لوكاسيون كورت فاكونس، دونك généralement donc il y a des biens spécialement conçus le kira saifi ou بعد فما les autres plateformes immobilières كما احنا وغيرنا. دونك هذوكم غيرمون اللي احنا نتعاملوا avec الوكالة العقارية. دونك العباد اليوم كيفاش ولات تلوج؟ ولات تدخل على الانترنت سواء لي بلاتفورم ولا لي ريزو سيو، تعمل شورت ليست نتاعها، تختار 3-4-5 ديار اللي عجبوها في البلايص اللي تلوج عليهم، ومن بعد باش تختار واحده منهم. هوني معناتها حاجه نحب نشير لها سيكو سي تري امبورطون باش تعرف زاده مع شكون باش تتعامل من بعد، وكيفاش معناتها تعرف تختار معناتها انهي لانونس. خاطر كيما نعرفوا اليوم فما
1: انا شنجيهم يزرناك بعد شويه
0: شنجيهم
1: بعد شويه، لكن خليني نكمل في المساله هذيا. شنو هما الكريتير المعايير اللي يعتمدها التونسي وقت اللي يختار ولا يلوج على دار ولا ابارتمون باش يصيف فيه؟ احكيوا على السوم، على القرب من البحر، نحكيوا على لي سيرفيس كما قلت قبيله انت بيسين في الدار وغيره، وفما عوامل اخرى. كيفاش بالضبط تصير العمليه
0: اليوم؟ اول حاجه التونسي اللي يلوج عليها هي الموقع، صح باش اختار البلاصه وين وين وين يحب يصيف. دونك هوني في تونس معناتها البلاص معروفين شويه عندنا سوا الوطن القبلي، الساحل، جربه، بنزرت برينسيبالمون، هذا معناتها. دونك اون فوا معناتها باش يختار وين هو بيشوف باش يشوف معناتها البزوان نتاعو هو وعائلته، كان بالبيدجي اوسي كان باش ينجم ياخو بورتمان والا فيلا، يا بارتيغ دو لا باش تبدا معناتها رحله البحث. مي سي تري امبورطون سي كو نعرفوا رواحنا من اللول، نحطوا البيدجي نتاعنا وشنو نحبوا باللول، خاطر سينو كان باش نبداو نلوجوا هكاكا على كل شيء باش نضيعوا منش نرحوا حد شيء.
1: قبل ما نمشيو للمدن ربما والأسعار نعرفوا هذا اللي برشا ناس يستنيوا فيه، شنو هي أكثر أنواع العقارات طلبا عندكم انتوما؟ نحكيوا على ستوديو، نحكيوا على S plus 1 ولا S plus 2 ولا فيلا؟
0: اوكي دونك اكثر حاجه لوجوا عليها العبيد كما قلت لكم البورتمانيت بصفة عامة، معناتها البورتمانيت. البورتمانيت اكثر تيبولوجي لوجوا عليها هما زوز غرف وصاله، دونك لي زيس بلس 2 اونسويت لي زيس بلس 1 اي اقل شويه لي زيس بلس 3، خاطر لي زيس بلس 3 لي بودجي نتاعهم يكونوا اعلى شويه، يكونوا معناتها سمعتهم نتاعهم مرتفع،
1: فامي نومبروز
0: تولي معناتها فامي نومبروز، اي لا باش يوليو اكثر يمشيو لل فما بلايص وين الشقه تاع ثلاثة بيوت وصالة ما تبعدش برشا على فيلا مغير بيسين مثلا.
1: نحكيو في السوم.
0: في السوم دونك هوني معناتها يولي معناتها الشوا معناتها يولي فيدون معناتها على الاخر، معناتها تقول لك انا مثلا بزيد طون معناتها الدينارات معناتها في الجمعة هذيك جو بريفير ناخو حال. دونك هذا معناتها كيف يصير، مي جينيرالمون اليوم اكثر تيبولوجي لوج عليهم الزيس 2 والزيس 1.
1: باهي انيس الغربي المدير العام لمنصه مباو، بعتيني الوجهات الاكثر طلبا الصيف هذا، المدن والاسعار المتوسطه نتاع الاسعار في المناطق هذه.
0: دونك اكثر بلاصه وين العباد يلوجوا اليوم معناتها في الوطن القبلي، دونك برانسيبالمون نلقاو حمامات نور، اونسويت فما المريزقه، اونسويت قليبيا، حمامات جنوبيه، حمام الخزيز. هذا اللي يخص حمامه، هذا اللي يخص معناتها الوطن القبلي. نعطيك لمحه صغيره على سوام غاديك في الكابون، دونك حمامات نور نحكيو نعطيك دي فورشيت تاع البورتمونيت تاع الجيت. دونك حمامات نور لي زيس 1 يبداو من 100 حتى 260 دينار الليله، لي زيس 2 من 230 ل 630 دينار الليله، لي زيس 3 من 400 ل 750 دينار الليله. اي دونك نحكيو على لي فيلا، لي فيلا نلقاها ما بين 900 و 1450 دينار الليله الفيلا بالبيسين، وما بين 500 و 900 دينار الفيلا من غير بيسين. دونك ديما علاش نعطي معناتها الفورشيت؟ على خاطر سوم الدار يتبدل تو ديبون معناتها من الموقع بالبلاصه نتاعها، قريبه البحر، قريبه زون توريستيك، لي مستونديك هي معناتها دار جديده قديمه كل شيء، اي الكوموديتي اللي فيها. دونك برينسيبالمون معناتها هذوما الحاجات اللي يخليو معناتها السوم دار سوا يطلع سوا يبدا مش طالع برشا. كي نشوفوا مثلا حمامات سود الاس 1 بون الاسمين ما يبعدوش برشا، 900 دينار الليله، فيلا بالبيسين ما بين 700 و 1700 دينار الليله. دونك كي نمشيو مثلا لقليبيا الاس 1 ما بين 100 و 250 دينار، الاس 2 ما بين 220 و 550 دينار، والزيس 3 ما بين 470 و 960 دينار. لي فيلا بالبيسين ما بين 750 و 1500 دينار الليله. دونك نشوفوا معناتها اون فيت اليوم التونسي كي يحب يكري دار باش يمشي يصيف باش يمشي يدخلها، فما لي بيدجي موجودين معناتها كل خير وقدر معناتها كل واحد معناتها نرقى. دونك هوني الفو جوست معناتها تخي بيان شارشي لي ستارت معناتها وين تلوج وتاخذ وقت وسيرتو با معناتها تتسارع. دونك هذه الحاجه الاولى. شنو نعمل نطلع في الساحل؟ دونك في الساحل اكثر بلايص المطلوبه في الساحل نرقاو القنطاوي، ensuite شط مريم، ensuite مستير، ensuite هرقلة و مهدية. الأسوام مثلا في القنطاوي الليلة في الاس 1 ما بين 160 و 470 دينار الليلة، كما تشوفون معناتها حط الفرق كبير معناتها exactement. دونك والاس 2 ما بين 250 و 640 دينار الليلة، فوق لي فيلا ما بين 980 و مليون و 750 الليلة. هرقلة الاس 1 أغلى شوي ما بين 180 و 370 دينار، الاس 2 ما بين 260 و 450 دينار الليله. مسير مثلا فيلا بالبي نعم تقربوا شويه لبعضهم اكزاكتومون، دونك ماش فما برشا فرق ما بين
1: تقربوا شويه الميكرو
0: سامحني. دونك ماش فما برشا فرق ما بين معناتها جهات، خاطر بليزوموا معناتها جهات الكل اليوم ولاو يوفروا معناتها لي ميم كوموديتي لو ميم كونفور براتيكمون. دونك كيما قلت لك معناتها مسير لي زيس 1 ما بين 160 و 290 دينار، اي لي زيس 2 ما بين 270 و 410 دينارات الليله. مهدية أوسي ما بين 140 و 280 دينار، اي لي زيس 2 ما بين 200 و 400 دينار الليله. دونك فوالا اونسويت مثلا نعملوا طله حتى على جربه. دونك جربه يلوجوا العباد برينسيبالمون في زون توريستيك، 60% من العباد اللي يدخلوا يلوجوا على جربه يلوجوا في زون توريستيك. وين نلقاو غاديكا؟ بون في جربه فماش بورتمانيت، غاديكا كلهم معناتها ديار بيسين ولا مغير. مثلا ديار ممكن تلقاو فرق اكبر ما بين 400 دينار

0: ومليون و300 دينار الليله. هوني مع تفرق برشا من زون من ستاندينغ من البني من الكبر تاع دار من برشا حاجات تزدين باريزوم ما بين 380 ومليون الليلة ميدون ما بين 240 دينار و 1100 دينار غير ما بين 420 و 900 دينار.
1: انت والبجي معناها تقريبا فما لفورشيت كبيرة
0: الفورشيت كبيرة شواء كبير زادة موجود السوفية معناتها باش تلوش تاخذ وقتك ترقى معناتها الدار اللي انت حاجتك بها وما تخليش روحك لاخر وقت خاطر كي تخلي روحك لاخر وقت نجم هوني تضر.
1: اني استغرب نحب نسالك على دور الضيافه اليوم لي ميزون دوت نعرفوا فما ايسور نتاعهم في تونس في السنوات الاخيره في الصيف فما طلب عليهم ايضا
0: فما برشا طلب عليهم دور الضيافه اليوم ولا معناتها فلوس جديده علاش على خاطر سا بريزونت معناتها تلبي طلب جديد اليوم معناتها برشا عباد حبوا يخرجوا اكثر زاده من الزون دو بريسيون
1: يبعدوا شويه من الفستيك
0: يمشيوا معناتها بلاصه تلقاها بعيده شويه افيك ان ديكور
1: طبيعه اكزاكتومون
0: اي دونك هوني
1: هذه زاده عندك كليونتيل نتاعها
0: ومن الحاجه باهيه في الدور الضيافه هذوما سكو مش كان الصيفه كهو حتى زاده في الشتاء فما برشا دور ضيافه اللي هما مع الديستيناسيون نتاعهم معناتها اكثر هي بتاع شتاء اكثر من الصيف دونك نلقاهم ديما على طول العام.
1: باهي نحب نرجع معك للبروفيل نتاع اللي يلوج ربما على دار الكري نعرفوا فما سياحه داخليه دونك التوانسه اللي يسكنوا يعيشوا في تونس فما التونسيين بالخارج فما اجانب شنو تقول عندكم الارقام حول البروفيل جوستومون نتاع اللي يحب يصيف في تونس في الصيف
0: اليوم 37% من العباد اللي يدخلوا على الموقع مبوب باش يلوجوا على ديار الكريز 37% منهم تونسيين مقيم بالخارج سواء اجانب سواء تونسيين مقيمين بالخارج هذوما غيرمون منين جايين فما 34% منهم من فرنسا فما 29% منهم من الجزائر 5% من السعودية من إيطاليا ألمانيا بلجيكا قطر الباقي هو 18% لو ريست دو موند دونك اليوم معناتها كنشوفوا برينسيبالمون العباد قاعدة تجي بارتو بلادنا مزيانة برشا
1: بلادنا من مختلف مناطق العالم
0: دونك قاعدين يجيونا برشا العباد هذوما وين برينسيبالمون قاعدين يلوجوا أول بلاصة يلوجوا في حمامات الشمالية
1: اوكي okay.
0: أونسويت جربة أونسويت قليبيا دونك نفهموا اكثر
1: هذا توب 3 معناها
0: هذا توب 3 تاع التوانسه المقيمين بالخارج ولا الجانب وين قاعدين يلوجوا دونك نفهموا شويه خاطر هونك نشوفوا حمامات جربه وقليبه الاكثر معروفين اكثر بالديار كبورتمانيت
1: باهي خلينا نمشيو للي قبيله قلت لك خليه لي من بعد في الاخر نرجعوا له مساله لي بييج ربما ايفيتي لي زرناك اللي توانسه ساعات مالوريزمون يقعوا فيهم على خاطر ما يعرفوش ولا دخلوا على البلاصة الغالطة ولا قاموا بطريقة غالطة شنو هي الأخطاء ولا العمليات اللي يقع فيها التونسي عند الحجز واللي اليوم به كنقولوا رد بالك من هذه ما تعملش هكا أعمل هكا
0: هو ان فيت اليوم مالوريزمون ساعات تشوف مع تاون انونس تصويرة ولا فيديو بعد تمشي سور بلاص ترقى حاجة أخرى ولا كي تمشي ترقى لموفي سوبريز اللي مثلا تو الدنيا سخونه وسخانه نتاعنا معناتها كبيره مثلا ترقى كلمه زور ما يخدمش ولا حاجه ايه هوني ما دونك الحاجه تاع ننصحوا بها اول
1: وانت ديجا عملت العقد مثلا
0: وانت خلصت الافونس دونك اول حاجه هوني ننصحوا بها سكو كان مثلا انت مقيم في تونس واش تمشي بلاصه ماشي بعيده مثلا بنزرت ولا حمامات ولا سوسه ما فيها بس كتنجم تمشي تديبلاس وتمشي انت بيدك سور بلاس باش تثبت وتعاين معناتها الدار اسكو اسكو اسكو كيما ريتا ولا كتبت مثلا بلاصه بعيده ديما اطلب انا بيل فيديو ديريكتومون انا بيل فيديو يعمل لك باش تنجم معناتها تشوف بعينيك تخرج مثلا باش تمشي تجربه وتروح معناتها في نهارك هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه لازمنا نعرف مع شكون نتعاملوا وهوني انا ننصح اليوم فما ديزاجونس ايموبيليير اللي هما كي سون سبيسياليزي في اللوكاسيون استيفال امشي لهم راهم هذوما ليزاجونس سون ديزاجونس اغريي تعاملوا معهم خاطرهم اهل ثقه ولي بروفيسيونيل. فما فرق بين اليوم واحد ام بروفيسيونيل اللي هذه هي خدمته مرض رزق نتاعو واحد اخر جوست
1: معناتها تلقى انونس غريب على الفيسبوك مثلا وساعات ساعات من الانونس تحس اللي فما اشكاله
0: اوزر ريد هكا عرفت هذيك يقولوا سي تخو بو بوغ
1: صحيح تشوف السوم وتشوف التصاور
0: تشوف التصويره والسوم طايح فما حاجه معناتها كيفا با اذا نكون ملزمناش نزربوا ما نتسرعوش نثبتوا مع شكون قاعدين نتعاملوا مع شكون نحكي معه في التليفون كان فما الامكانيه باش تمشي سيغ بلاس وتعمل فيزيت سيغ بلاس مع السيد وتشوفوا كل شيء احسن حاجه نجموا يعملوها اكزاكتومون بالضبط.
1: شكرا لك سينيس الغربي المدير العام لمنصه موباوب شكرا لك على كل التفاصيل يدور لي معك عملنا نظره شامله وكامله على المارشي هذا نتاع سوق الكراء الصيفي في تونس شنو يلزمك تعمل شنو ما يلزمكش تعمل ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هكا نكون وصلنا الى اخر ميدي ايكو بالنسبه لليوم. نحب قبل ما نكمل نقول الف مبروك ياسمين بن عمار اليوم اللي تخرجت انجينيور جيني سيفيل بمونسيون تري بيان بالموين 18.5. امها الفا واخواتها لينا وكنزا يقولوا لك الف مبروك وان شاء الله تكمل بالنجاح نتاعك وربي يرحم الوالد ايمن واكيد هو فخور بيك برشا. مره اخرى نقول لك الف الف مبروك. حكيم اخوكم فوالا هذه الكل نستنيو فيها سيد المخرج. شكرا ليك مروان في الاخراج, لبنى في الاخراج الرقمي. هكا نكون وصلنا الى اخر ميدي ايكو بالنسبه لليوم. الاخبار مع غفران العكرمي ماضي ساعتين ثم يجيكم ملك الرياضه احمد عادله يعطينا اخر الاخبار سويعات قبل الانطلاق الرسمي للمونديال لكاس العالم 2026 طبعا واللي باش تكون فيها متابعه خاصه لموزيك. كل الاخبار لحظه بلحظه في مختلف البرامج والنقاط اللي تابعين مونديال. انا نهيد الجندوبي نقول لكم شاهيه طيبه ونتقابلوا الخميس الجاي وغدوه ايضا معنا في اللور تاني في الامان. باي باي.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف. مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو اقرا نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
3: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة. عشبين خيوط ديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديليس عيش جو المونديال.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
6: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والأفاريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها، على أن تجرى الاختبارات يوم 23 من جويلية 2026 والأيام الموالية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي. والوزارة حددت 23 من جوان الحالي آخر أجل لقبول ترشحات فيما خصصت الخطط المعروضة للتناظر لدعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري، مع التأكيد على أن تنظيم هذه المبادرة سيتم وفق الشروط والإجراءات القانونية والترتيبية المنظمة للمناظرات الخارجية الخاصة بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف. رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يقول إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس وفق تعبيره. ورئيس مجلس الجهات والأقاليم يشدد على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة مع صياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم الثلاثاء الماضي. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشن قصفا شديدا على إيران الليلة، مؤكدا أن واشنطن تعتزم في مرحلة لاحقة السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية وعدد من مواقع البناء التحتية النفطية الأخرى. وقال ترامب إن الهدف يتمثل في فرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، معتبرا أن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية، ومشيرا إلى أن طهران خسرت أسطولها البحري وقواتها الجوية ومنظومات الرادار والدفاعات الأخرى على حد تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المواجهة العسكرية بين الجانبين. مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني يؤكد أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات الجارية عن مواقفها أو خطوطها الحمراء، مشددا على تمسكها بثوابتها في مختلف الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، فإن التهديدات الصادرة عن واشنطن تعود إلى رفض الجانب الإيراني تقديم تنازلات أمام ما وصفها بالمطالب الأمريكية غير المنطقية، مضيفة أن الولايات المتحدة لم توافق بشكل كامل على النص الذي قدمته إيران خلال المفاوضات، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن عدد من النقاط الأساسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزايك اف ام الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس. مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية الجورجية. اليوم الموعد مع انطلاقة كأس العالم في نسختها رقم 23 من عام 1930، وإحنا إحنا ما نتبعوش كأس العالم الحقيقة من عام 1930، مستحيل، أما نعرفوا شوية تاريخكم. اليوم النسخة رقم 23 تبدأ بمباراة المكسيك ضد إفريقيا الجنوبية، ريميك وإعادة مرة أخرى لكأس العالم 2010 وقت اللي لعبوا بعضهم في الماتش نيل، وقت الأفريق دو سويد هي تستقبل وهي تنظم الدورة ذيك أو كأس إفريقيا في إفريقيا وقتها في 2010 وفي 1-1. اليوم كيفاش تشوفها المباراة في أزتيكا، وحتى التوا حسب أولى الأخبار ما بين 85 و87 ألف متفرج مشجع باش يكونوا حاضرين في الستاد في الأزتيكا، رغم اللي حكيناه الكل البارح والإضرابات في المكسيكو سيتي وغيره، برشا حاجة جديدة في المونديال، حكينا برشا على القوانين الجديدة اللي أطلقتهم لفاب واللي حكيت عليهم، لكن ثم حاجة اليوم باش نشاهدوها لأول مرة باش تصير لي كوبيور 4 مرات في الماتش، معناه كانوا ولا كان نلعبوا باسكيت، دونك تقريبا في دقيقه 22 وكل 22 25 دقيقه باش تصير كوبيور، فيها برشا فلوس العمليه باش تربح بها، وراها برشا فلوس القنوات التلفزيونيه لانه لي دروات اللي الحقيقه غاليين برشا برشا المره ذي بالنسبه لكأس العالم. تقريبا 104 مباراة 120 مليون دولار، 120 مليون يورو باش تعدي الماتشات كل بون، مش ندخل برشا فلوس، ربي يزيدهم هما الناس الكل، لكن في كل الحالات غالية برشا، ذاك علاش تلزوا أبار كوني كوبيور نتاع فريشور بليتو باش الناس تشرب الماء، لكن في كل الحالات بشوف برشا حاجة جديدة، والكوتشينغ أوتوريزي عندهم الحق زادة يعطيو لي كونسيني نتاعهم في لي كوبيور هذوما، برشا حاجات تشوفوهم جديدة في المونديال هذايا تو تبعنا نتبعوهم. من بين الحاجات الجديدة ثلاثة حفلات افتتاح، مش واحدة بركة اليوم، واحدة في المكسيك ماضي ساعتين متاع الصباح زادة قبل أول مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي باش تتعمل ما بين الليلة الفاصلة بين جمعة وسبت، نشوفوا زادة حفل افتتاح آخر وحفل افتتاح ثالث في كندا، دونك ثلاثة حفلات افتتاح خاصة بكأس العالم. منتخب الوطني التونسي واصل بدوره استعداداته لاولى مبارياتنا الماتش كلي في بالنسبه لنا احنا في الكوب دي موند هذه، نلعبوا ضد السويد حتى تو الحمد لله لاباس، كل شيء ماشي كيما هو، صحيح ثم شويه قلق من الديكالاج هوراري بالنسبه للملاعبيه، لكن ثم برشا ورق باش نفوتوا الديكالاج هوراري هذا ما يكونش عنده تاثير على الملاعبيه، لكن في كل الحالات مجموعه كامله على ذمه الاطار الفني في انتظار نتعرفوا على اختياراته الفنيه. المغرب اضطر اليوم الى تغيير زوز ملاعبيه بسبب اصابه، نحكي على عبد الصمد الزلزولي ونايف جراد اللي بسبب اصابه مش في شاركوا، ذاك علاش تم استدعاء المدافع مروان سعدان والمهاجم امين السبيعي لتعويضهم في قائمه المنتخب المغربي. منتخب الايفنتروا هو راه احنا مسمينه منتخب ايفنتروا، راه صغار الولاد الكل يلعبوا جوست مشيت هكاك في فلاش سكور في سوفا سكور، اما راه حتى هما صغار برشا، اكبر لاعب بالنسبه لينا احنا عمره 21 سنة، ماشي على سمو إيفانترو. المهم المنتخب باش يلعب الفينال، يتعرف اليوم على المنافس نتاعو في الفينال اللي باش تلعب نهار السبت، يا اما كوت ديفوار او البرتغال. تذكير بماتشات الليلة والسهرية، الليلة تبدا 8 متاع الليل قبلها حفل افتتاح بالطبيعة، 8 مكسيك لافريك دو سود، ومن بعد 3 متاع الصباح في غوادالاخارا الكوريا الجنوبية تلعب ضد لا ريبوبليك تشيك. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت، خليكم توا مع اسكندر وكامل للفريق في فورم سبور.
1: Musique, sport, info, libre antenne.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لفخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر، سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريد طور عالمك.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: ساعتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم
1: ساعتين ودرجنا لو سهلا. مرحبا بكم على موزيكا فيه. مرحبا بكم في فورم سبور من توا حتى الأربعة متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتم, نسلم عليكم ونشكركم ديما على الاهتمام والمتابعة والوفاء. تحية لسي محمد علي بن أحمد اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي. بركة فيكم مرة أخرى محمد علي, ربي يرحم الوالد وربي يفضلك ويفضل العائلة الكل. تحية زادة لوسيم اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي. مرحبا وسيم, مرحبا بسي حميد على مستوى التنسيق, وخونا زادة سليم اليوم موجود بحضنا ضيفنا اليوم, وفرحانين برشا بتواجدوا معنا. باش يعطينا الدروس من الأول اللي خف يعطينا, باش نقولوا الكل, باش يمل علينا, باش يعطينا المعلومات, كل شيء عليه هو اليوم سليم في فورم سبورت. تحية ليكم, مرحبا يا سي سليم, ومرحبا على الشكر واو زادة على مستوى الاستقبال والتنسيق الهاتفي. تحية لأحمد التونسي اللي أمن لكم زادة البث المباشر للحصة على قناة يوتيوب الرسمية الموزايكا فام. ومرحبا بسي وليد لهيش اليوم ينورنا, موجود على اليسار قدام اليسار اليمين, صاحب القبعة الوحيد في البلاتو. مرحبا,
2: عايش
1: تلوه
2: صاحب
1: القبعة. اقرب شوي الميكرو باش نسمعوك, قاعدين نسمع في حس القبعة.
2: مش بك بديت بيا.
1: لا والله خاطرك انت من اليسار, انت عندك واحد القبعة.
2: ربي يفضلك وربي يخليك
1: وربي يفضل.
2: تعرفني انا قديش نحبك.
1: انا بدي نحب
2: عايشك,
1: عايشك وليد. الصوت تاع وليد سي محمد علي باللي كانت عامله
2: ناكلو ماكلو.
1: لا لا لا
2: اكثر من هكا
1: ما نوصلوش الغادي, اما جوست خاطر احنا مش قادرين نسمعوا فيك بالكدا. سي معز بن شريف هي شرفتنا, مرحبا بيك خويا.
3: مرحبا بيك اسكندر, مرحبا بالخير الكل. وليد سمير المعلم,
1: خليه المعلم, خليه
4: خليه فيتينيا فيتينيا.
1: اول مره تقعد بحذا وليد؟
3: اي بلاتو.
1: اول مره استنس بيه في التيران.
3: في التيران اخويا مش مستنس بيه, حاسيلو نرجعوا الحكايه اللي حكيناها المره فاتت. انا اخويا نركش اخويا تيلي هو الكور الكل فوق عنده هو.
1: ما شاء الله ويتعب وليد
4: ولي اللوتا
3: اللي لوتا.
4: لا
3: اللي لوتا والله يلعب
2: مش الكل.
3: مش الكل. مش الكل مش الكل مش الكل. انا وليد راهو بالحق, وانا انت راهو من احسن المدافعين اللي لعبت معاهم في برشا. عبيد يقول لك واحد طويل وتجي اللوتا, العكس معناتها عمل باركور كبير معانا. ودونك
2: كان عندنا مفاهمه في البلاريتي انه معز
3: خليها هذيك
1: لا لا نقول خلينا
2: نفهم والله بالرسمي في 2011 ديما معناها انا ناخذ برومي بوتو ونقول له اذا فاتتني راهي عندك معناها سيستيماتيك
1: ويفوتوه بالله.
3: ما شاء الله ليه راوي ماكي هو راوي نحايا
2: عليه الافريكا
1: سؤال راهو فني معناها
2: لا والله بالرسمي هذا سوجي امبورتون بالحق على فهمه وفي اللي بال استراتيجيك اللي هما معناتها في كره قدم مهمين
1: سورتو
2: الزون هذيك نتاع بريمي بوتو قبل. نقول له انا غاديك بحكم التايمينغ وبحكم
1: ما شاء الله
2: الطول واللي تحب كنت ننترسبتي الكور, واذا تعديت معز يخرج معناتها يضرب بالبون يا دوزيام بوتو كذا
1: وماشي كانت الامور.
2: ونجحنا مع المدرب نبيل معلول وقتها.
3: هي مونتا كي واحد شيقف في اللوم دو باز نورمالمون فما زون. انا اش نعمل وليد هو عنده الكل, نزيد خطوه لتالي هكا باز نعمل تهني على خاطر كان فاتت وليد راهي فوق الفوق.
2: اذا تعديت ومعز انت متهني بيا كيما ماتش الاهلي تفكر بوتريكا وقتها بروبي بوتو
3: تاع السابق هذيك عاد
2: ليه بوتريكا انا اللي خرجناهم وقتها من الفاز دو بول. ما فاتتني الكره بوتريكا,
3: بوتريكا ماركيها صحيح
2: قص بروبي بوتو
1: تقدر تخرج من الجرادا معناها كيفاش وصلت لبوتريكا. وان توكا يعطيك الصحه وليد بارك الله فيك.
2: تعبني
1: هذيك صحة زيادة مؤسسة سمير مرحبا يا اخويا.
4: عايشك مرحبا ان شاء الله تعدي على خير.
1: لا لا بس
4: لا بس
1: لا بس
4: بديناها بالضحك ان شاء الله.
2: شوفوا بعض بالضحك
4: اخويا. تحية ليك, تحية لخيال ناس تتبع فينا الكل. مرحبا,
1: تحية لك يا اخويا.
4: يفضلك الحمد لله تري بيان.
1: دخلنا في المونديال حتى
4: وي
1: صاي الحين الجبة نتاع الكرة المحلية قاعدة باش نحكيو شوية على الكرة المحلية.
4: وهذاك علاش انا في الواحد باش نحكي على منتخب باش يواجهنا
1: البروجيكتور.
4: اي
1: ما شاء الله انا اخويا, خليني الفكره خط الافكار تبارك الله من البارح تحضروا بها الدرجة انا خلطنا انا ناكل واحد حاضر 100%. سي صلاح الدين ساكوحي
5: مرحبا بك اسكندر, مرحبا بالكيب الكل, مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا, وان شاء الله مربوح المنتخب.
1: استنفعت من اللي كنت تسمع فيه من بين وليد ومعز الوقفه في الديفونس
5: وغيره في
1: المباراه حاجه مهمه جدا.
5: لا ولا عادي ذاك هو يا اخي جوالات يتفاهموا معناها خاطر يفهم بعضهم, خاطر مثلا جوالات عدوا عاويه مع بعضهم ولا اكيد باش يتفاهموا معناها مش اكتشف فيه نهارته في الكورنير باش يقعد يطلعوا باش
1: يخبط. فما زاده تكتيكي, فما حاجات احنا ما نشوفوهمش بعد كي نسمعوا نفهموا اللي مش حكيت هذا واقف غادي
5: انا جست غادي يقول غادي يقول كي جي لا انا يريدوني يقول لك بصفه عامه في تونس ولا في العالم كي تمركب انت كله تغزر له هو يبدا واقف دخلت سواء غلطه ولا مش غلط كله تلفت له انا فهمت كله تتعمل هذاك علاش الفوست هذاك نحسه حساس مش صحيت خاطر انت كوكي ضيع نجم تجي فرصه اخرى كل يبدا
3: بالكل نعطيك الجيس نعطيك الجيس اللي عملوا الديفونسورات بصفه عامه كي تمركب مش يغزر لك
1: سامحني سمير معناه مش كان لقطة خبيثة شوية من يبدأ يعمل في حاجة بشي يوحل صاحبه
4: بالضبط مش بيه
1: مش بيه جملة وفما شكون يعملها مش بالعاني وفما شكون يعملها متعمد معنا بشي بعد على روحه الملامة ويخليها في الجارديان
4: ريت عادش الجارديان ديما هو اللي يهزها في الاخر بالكل هو اللي يمنع 10 بونت ويقبل بونت ويشدو فاك البونت ولك ويكمل عليه الديفونسور التفت لربعين الف يعمل ما
3: ويجي واحد يعمل وراسه
4: يعملهم يسير
1: هذو ما يعملهم كي ديفونسور نورمالمون
3: انا اخويا
2: انا ما نعملهمش خويا انت تو انا عارف راهو وين يحب يوصل انا اخويا نعملهم فزت هذوك
3: انا اخويا نمشي نجيب الكوره من الشبكه اخويا نحطكم كوره تلعب وانا الدخلاني على بيه
2: هذيك تصير خويا تعرف وصارت راي معناها في تونس فما دي وصارت في ديربي وفي ماتشات مهمه
5: تلعب كي تفرج تشوفها
2: وين تصير حاجات من نوع هذا ابار الاهداف كي تمركة واحد يحب مثلا يلبسها لصاحبه في البلاريتي مثلا نبدا انا صاحبي معز معناتها مركاج انديفيديوال وبالورقه وستيلو راهو معناها انا معز ذاك باش نحصره فيزافي كي مركي معز بونت نورمالمون انا معناها المسؤول عليه فما جماعة يجيوا هاي برا برا كسكندر مصر جاي صاحب هو صاحبك انت
4: لا وليد اللي تخلي انا ديفونسور تخلي لاتاكو يجيك ومبات لوحة الجارديان بتدرع عشان الكورة وين اشمش يا
1: لا بسخة العبيد تسمع تفهم مش قاعد يصير في الكورة خلي ناس تفهم في الكورة في التيران شنو قاعد يصير قديش فما زادة تخدي مخ حتى في وسط اللعب وكل واحد يحب يبعد
4: يبدأ حبي لعب دوزيام جارديان ديفونسور حبي صاحبه دوزيام جارديان
1: يخدم له
4: يخدم له يعطي هي له كورة مش نقول لك
1: اي معناها شوف في الاخر ماهيش كوره كي اللي نقولوا احنا للكوره كاهو فما برشا حاجات تدير بالكوره ما توا اللي لاحظته انه حتى الناس الحق ولات تفيق معناها فما ديجيست كيما ذوما قبل اللي تعداو توا الناس ولات تفيق واذكى برشا كي تفرج في الكوره تفهم فما
5: خاطر زاد اسكندر كل شيء مصور توا معناها حتى كان مش في الدرجه تلقى فيديوهات وتلقى ناس تصور تشوف الجيست تاع ديفونسور ولا تاكو
1: وتتقصر لقطه وتتعاود
5: وتقول لك شوف ولا كيفاش حتى في فما دول يوصلوا يجيبوا خبراء يقراوا شباب جوالات قالوا معناها بون مازال وصلناش غادي
1: ما غير ما يجيبوا شكون احنا نجموا نقرا نحب نقول لكم انه انا ما نحكيوش مخالف الموضوع هذا راه نحكيو على كيف ناسنا نحكيو على ماتش السويد نبداو من تو نحكيو عليه من بعض النقاط زاد مهم جدا نقول لكم انه معنا ناجح ابراهيم ان شاء الله اللي لعبنا الدولي السابق بطل 2004 هو صاحب اخر هدف في شباك السويدي مقابله وديه لعبناهم وكذي فرصه نكون موجود معنا ناجح ابراهيم ان شاء الله اللاعب الدولي الساعه الثانيه زاد باش نحكيو على الاربيتراج يكون موجود بعدنا عادل زهمول عنده بعض النقاط المهمة قبل بداية الدورة اليوم قبل بداية المونديال على الأخبار زادة اللي تخص الفرق واستناو خبر يهم لاعب من الترجي الرياضي التونسي نجم يكون في قادم الأيامات نقولوا موقع عقد جديد مع شكون مع فريق الجار الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي طبعا نرجع نحكيه على الموضوع هذا إن شاء الله بكل التفاصيل والتعليق من عند ولاد الكل في البلاتو نبدأ الحصة متاعنا كالعادة بغبخيز مع سلاح الدين السكوحي
5: ريبريز في ريبريز اليوم باش نرجع على برشا حاجات ويمكن اهمها اسباب هزيمه المنتخب ضد بلجيكيا برشا ما في التحليل ديما تحكيوا فنيا انتم والكل ما ثم حاجات ما ورائيات هي اللي تخلي ساعاتك بنسيال تجم يدخلوا بعضهم مشجع حاب تشجع تونس وغنيت النشيد الوطني اسمعوا كيفاش غنيت
6: ان شاء الله تونس مربوحه حمايه الحمايه هلموا هلموا يا مجد الزفت يا صدقه لقد في عيون الدماء نموت نموت يا لؤلؤ الهرس يا صدقه لقد ويرورك السفا يموت نموت ولست الحرى
5: نو كانت هذه خطيه صبري لموش خطيه بجوارات مش مشكل زاد ما نبي معاش تغني نلقاو زاد حاتم بولابيار في الرفماك بلوس في الحوار التونسي كان حذر دعوه بدعاه بالطبيعه المنتخب باش يوفقوا ربي بالطبيعه نسمعوا الدعوه اللي الفها حاتم بولابيار
7: اللهم احفظ منتخبنا من رحلة أمريكا واجعله دفاعا دفاعا واجعل الوسط وسطا واجعل هجوما هجوما. اللهم إن كانت الخمسة من بلجيكا درسا فاجعله آخر الدروس. اللهم أرزق لاعبينا دقة التمرير وثبات التركيز ونعمة عدم أهداء الأهداف للمنافسين. وأخيرا اللهم أجعل عددهم محملة بالانتصارات لا بالمبررات.
5: مرسي بوكو حاتم مجهوداتك ان شاء الله جوست ما عادش كيما هي ما عادش تغني النشيد انت بيتك ما عادش تدعي
1: نكمل. فما سامحني معناها ذكرني في دعاء مراه دعات الراجلها كي دخل عليها بكليماتيزور فيها صيف سخان هذا قالت ان شاء الله ربي برد عليك نار جهنم. مش بعيد برشا معناها المعنى والمقصد من يقول فيه حاتم
5: ربي يسترنا. نمشي وزاد الواحد من اهم محلين الرياضيين اللي في تونس نحكيو على الفلكي محسن عيفة اللي تكلم على ماتش السويد وتونس والسويد وكان توقع المشكله مش توقع معناها الانتصار خاطر جماعه مول عرفيني توقع لك الانتصار تعادل الهزيمه الخروج الترشح اذا توقع حتى ميتونول وثاني شنو باش يصيروا فيه.
8: نشوف في ماتش قوي برشا الماتش هذا يمشي تقوى فيه خاصه بين تونس والسويد. نشوف انا ماتش الاول لا يتعبوا شوي لكن نشوف في هنا في البلوره بعض الملاعبيه كبار من السويد باش يضروا وقتها يضروا الملاعبيه هذول ما يتفرعش في الامور نتاعهم
5: سيركسي دوف ترى معناها في الضر ما فهمش واش يصير لهم جماعه
1: السويد
5: لا ربي معاهم هي سخانه على الناس الكل هي
1: وبلي
5: حتى احنا ساعات في الشامبيون نتاع ساعات تروح في القاله جوري تعب حتى كان هو مستنس
1: سي محسن ديما يقرا في فما قراءات قديمه معناها نجحت وجات صحيحه
5: هو قال لا حق ما خطفتش توقع الشامبيون ما
2: خطفتش
5: توقع الكوب لساع كوب الشامبيون في تونس توقعهم جاو غلطين
1: هم يدور يقول هزوم للبحر هزوم للبحر
5: سبع غطسات
1: احنا ان شاء الله نربحوا السويد ومن بعد في الاخر هذاك علم الغيب ان شاء
5: الله ربي يكتب لنا الخير. ابطال ملحمه 78 اللي يحكينا على التاريخ اللي هو علي كعبي اللي احكي على اما احنا المنتخب نتاعنا عمل زياره معناها وقتها لرئيس الجمهوريه وكان احكي على هذه حاجه مهمه وقال زاد يذكر انه ترى التاريخ مهم وساعات الجمله الشهيره شو يقول لك اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر ولا ما عندوش زاد مستقبل. ما هو كيفاش قال
9: خاطر الدولة ما عندهاش تاريخ ما عندهاش ماضي ما عندهاش حاضر
5: ما عندهاش وعلى المستقبل نسيه دونك ماناش ماشيين غادي ظهر لي مش مشكل. نمشي وزيدا نرجعوا للشأن الوطني شوية تحكي في راديو ميت في برنامج صاحبي بكار يحكيوا على حامد مبارك اللي هو كان مسؤول في نادي الافريقي ويحكي عليه فوزي صغير اما هو يحكي عليه كيف معناها يحاول كل مره صاحبي يصلح له في كلمه معينه شنو هي ترى الكلمه اللي غلطت فيها ولا الاسم اللي غلطت فيه فوزي صغير
10: صاحبي هو موضوع مخص نحب بكل صراحة كان الموضوع هذا كانت لقاء ما بين حامد بكار
5: وحامد مبارك
10: حامد مبارك سامحني ومهدي ميلاد وتنسيق هذا كان مع عند مكرم المدرب هو اللي نسق المقابلة هذه ما بين مهدي ميلاد وحامد مبارك
5: مبارك
10: حامد مبارك والله الاسم هذا يدربني ما
5: حامد مبارك تعدي وما غير تبرير
10: حامد مبارك
5: ما فهمتش نية الصعيب في اسم حامد مبارك كان جاي مسؤول كرواتي شي يعمل معناه مثلا ولا من بولونيا
1: قالوا
5: ما
1: غير تبرير
5: ظاهر ظاهر الحكاية. نمشي وتوى لعب مصري واللي ما زالوا بارامو ثم ماتشوية تو في مصر قاعدة تلعب كي كمل الطرح هما ربحوا مشي توجه رسالة لرئيس النادي قاعد رئيس النادي يتفرج شنو قال له بالضبط
11: رئيس عايزين نصيف عايزين فلوس
5: قالوا نحب نصيف حاجتي بفلوسك هاو معناه ما فهمتش انا حاجات هذه ما تصير كان عندنا احنا معناه الزون هذه نتاع يمشي البريزيدون قاعد يقولوا حاجتي فلوس باش نصيف. نختموا بمرموش مرموش اللي هو قبل ما خلط هو تقريب الاخراني للوفد نتاع مصر معناه للليكيبا علاش خاطر عنده باش يعرس معناه هذاك علاش خاطر العرس نتاعو صار قبل الكوب دي موند. اما مدحت شلبي سال سؤال معين زعما باش يطمن على مرموش معناه قبل ما يمشي الكوب دي موند
12: عمر مرموش وصل خلاص لمعسكر الفريق الحمد لله هو كتب كتابه ودخل يا كابتن هاني ولا كتب كتاب بس
13: لا ده سؤال يعني
12: كتب كتاب بس
13: من الفرح على الطيارة
12: أنا أرجو هاس
13: حر بقى
12: أنا ما أقصدش حاجة أنا ما أقصدش حاجة بتكلم في التوقيت هو يبدو برضه هو يا عيني عمر ما عندوش وقت
13: هو شكله كان متفق على التوقيت ده
5: دونك هاك دخل بعضه حسيله ما هوش عارف اسكو معناها كتب صديقك هاو ولا لا معناها ياسر هذا في العالم المصري تطرح نعرف شنو المشكله الجوار عارس قبل الكومبيتيسيون معناها ما فهمتش
1: هذيك اصلا الجوارات والمدربين السفينه والله ما عندي حتى فكره
5: ما نعرفش اسكو حاجه هذه مهمه ولا مش
1: مهمه سي سمير معناها شنو هي ملاعب عارس قبل الكومبيتيسيون شنو المشكله معناها
4: طب ما حتى مشكل
1: من عليش عاملين منه بوليميك
4: ما نعرفش
5: اتصار بلاتوا على ما عرس مرموش في مصر
4: ما حتى مشكل
1: هل ولد عرسوا قبل كومبيتيسيون ولا بعد كملتوا سيزون شو عملتم انتم معناش برمجتوا كيكه معناش
2: واحنا نكوروا واحنا نكوروا انا معز بعد عرسنا 2015
3: ومعز
1: مع كيكه برمجها تقول نكمل السيزون من بعد نمشي ولا
3: ليه هو تحب الضحك عام وقت 2019 في العرس تاعي وعرس الخنيسي نتفكروا تو
1: فرد وقت
3: كوب دافريك كانت دات معينه جي قبل بشهر ونص زادوها 20 يوم ذكر البوليميك اللي صارت كانوا سنه فينال
1: نتذكر وليتوا تحبوا تروحوا قبل فينا
3: ليه لا روحنا جينا وقت لعبنا حتى الماتش كلاسمون ما انت قرينا جاب ربي ما انت العبيت رعات ظروف وقرات حسابها
1: لأن تحكي من داخل يبدا واحد يخمم يقول لك دات عرس نهار كذا كذا وفما كومبيتيسيون ما كنتم يهمكمش معناها خليكم تكملوا بعد ربي يعمل دليل هكا معناها
3: اكيد
1: خممتوا في
4: نكمل الماتش تشوف الكالندري تاعك اذا كان برمج العرس ولا حاجه ملاعبي ولا حاجه يشوف الكالندري ينسق مع الفريق نتاعه ومع المنتخب في الكالندري ويختار تاريخ يكون فيه ليبر فما مفاجأة تصير كيما قالك تو معز تتبدل معناها تاريخ ولا حاجه هذوك من يخليه معناها الواحد مؤكد انه مرموش محضر عرسه من قبل وعارف كل شيء
1: خاطر زاد بوتيتر بعد كوب دي موند بتتر قديش عنده وقت معنا وقت كثير بالضبط. وبعد يرجع للتحضيرات مش ترسيت على بكري السيزون
3: فيه الناس تخدم اسكندر هذو ما شفت يعرف ما تشويت لما يكون وقتاش عندهم ووقتاش يكمل ووقتاش لازم يروح وقديش بش يقعد مرتاح وقتاش بش يبدأ يجري بشوي الناس تحضر تو انت تدخل تو تتلقى مع انت في الماتشويت ناس محضرة ماتشويتها من تو يوقع كوب دومون من هنا تتلقى ماتشويتها من كوب
5: دومون من جانفي من جانفي فهم اكيبيت في الأوروب معناها بتقريبا اغلبهم من جانفي مهبتين اللي ماتشهم يكون تاعهم في اوت اللي بشلبهم في من جانفي حاجة تلقاهم في الليسيت متاعهم
1: فهم دي تورنية خاطر فهم برشا فلوس
5: معناها دونك جوور جنرال مول يلعب في فريق اوروبي تقريبا عارف كي يبدا عنده كونترا 40 عارف 40 شفيهم
4: وعنده راحة إضافية راهو معناها توا متاع جماعة السيتي ولا ليفربول ولا غيرهم في وسط الكومبيتيسيون تبدا تلعب والانترونور يجي يقول لك برا ارتاح جماعة تصير يقول له برا ارتاح جماعة ارتاح ركز مليح خذ الراحة ثم ارجع هذاك علاش راهو في عملية التدوير متاعهم معناها يخدموا فيها بذكاء لأنه تلمو لي كالندري شارجي على الاخر سيف وشتا وهك تشوف كاس العالم وكاس كذا
1: في وسط السيزون
4: يوليو في وسط السيزون هما بيان سور عندهم مقدره ماليه كبيره ياسر نتاع ياخذ 35 ملاعبي معناها النيفو نتاعهم متقارب
1: دونك ما عندوش مشكل
4: ما عندوش مشكل كي يرتح مرموش جمعه ولا 10 ايام ومن بعد يجي ومن بعد يرتح فلان بعد كذا ما عندوش مشكل
2: ولي تراديسيون ريت توا مثلا العرب و معناها جماعه المغرب العربي والافريكان عندهم دي تراديسيون في العرس معناتها فما شكون فترة ياخو جمعة هاو حنة هاو درجنوة فماش غادي اللي زوروبيا وحتى هما العرب اللي يلعبوا في البطولة الأوروبية يوليو معناتها بلوز وموز يتعودوا بك الأجواء هذيك اللي باش يعرس لي زوروبيا ما عندهمش معناتها سي با اون افير كبيرة باش يعرس يعرس يعرس احنا لهنا جمعة كاملة اللوطية والحنن
1: والذبيحة
2: وكذا وهزين وعلوش الاخر هز عاس
1: كمل كمل كمل تخلى بي
5: كان دادي بريز ميرسي بوكو اي انسان كان تقلق النجمة بعث لنا ميل اكدوا
1: بعد هذا بصور شوفها مش كمش يتقلق
5: وربي اني مرموش
14: انت تصحى كما يقولوا
15: ربريز فورم سبور فورم سبور بالمدي ساعتين للعبة متلاشية
1: شو آخر نسمع هو سمير وليد معز كل واحد شنو حضرنا في بروجكتور رجعين بعد شوية في فورم سبور
16: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: فورم سبور. فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية.
2: كل الاخبار اللي قاعد يدور توا نبداو بيه ومن بعد شي يجيب حذانا ان شاء الله عادل زهمول يعطينا كل التفاصيل. ارتان الحكم الصومالي اللي نحب نقول كلمة كما هي خاطر بصراحة طردوه ما خلاوش يدخل, تم طرده من السلطات الأمريكية وما خلاوش يدخل بشكل موجود. هو كان نورمالمون يزفر ماتشويت في الكوب دي موند وروح لبلاده, وكان فما زاد استقبال شعبي كبير لأرتان في الصومال. دونك هنا نحكيوا على الخبر الجديد. اليوفا الاتحاد الاوروبي لكره القدم مصدر بيان يقول فيه انه تم تعيين الحكم هذا الصومالي عمر ارتان لاداره مقابله كاس السوبر الاوروبيه ان شاء الله في سالزبورغ, بين زوج فرق هزوا تشامبيونز ليغ وهزوا الاوروبا ليغ اللي هما باريس سان جيرمان واستون فيلا. دونك باريس سان جيرمان استون فيلا باش يكون الماتش ان شاء الله في 12 اوت, وباش يزفروا الحكم الصومالي ارتان عمار. دونك كاين نوع من التكريم وجبر الخواطر ممتازه جدا بصراحه. جست ممتاز.
3: ممتاز ممتازه برشا الحقيقه, ومن افضل الحكام معناها بعد عاد يحكينا عليه معناها تقنيا واحد حكم ممتاز برشا صراحه. حكم ممتاز برشا شوف حبوا معناها يكرموا
4: رد اعتبار ولا
2: كيف. انا جست حاجه واحده انه الاتحاد الاوروبي تحرك قبل الاتحاد الافريقي, شوفوا مش عامل واحنا ما زلنا ظاهرين
5: مش عندك شي زفر في
2: الصمت الفريق. كبير لا كنت نجم تعمل حتى بيان تاع
3: حتى بيان
2: تاع موساندا لا اله الا الله معناها ما فما حد شيء يتطلب اكثر من
4: انيشيتيف خاطري
2: هي الفيفا بيدها ما استجابتش ما استجابت بلوتو للقرارات الامريكيه وما فما لينا حتى شيء معناها ما فينا حتى كلمه نتاع تشجيع ولا يعني اعتذار حتى للسيد يقول على غالب ما دي معناها قوانين مش خارجه عن نطاق الاتحاد الدولي ولا حاجه. بون يعطيهم الصحة الاتحاد
4: الأوروبي. فما برشا ناس معناتها وقت يتعلق الأمر بموضوع كي أمريكان وتاع إنفورس مونديال ترعبهم معناها بلوزو مو ما يحبوش يدخلوا فيك لي ديتاي نتاع
2: دونك مازلنا ما نحكيوش على الكرة والكرة واللعبة الشعبية وغيره هذاك كل مفهوم هذاك قاعد يبعد معناها ياسر على الكرة الحقيقية نحكيو عليها احنا تو. أون توكا نبداو بروجيكتوراتنا. هاي فازي بروجيكتور
1: بروجيكتور
2: سمير أنت الأول اليوم خاطر انت من البارح محضر
3: باهي الاول اليوم باهي فما حتى مشكل توا في المعمعه هذه نتاع المونديال والمنتخبات قاعده تحضر والمعسكرات واستاجيات ولي ماتش ميكو والشيء هذاك الكل اللي قاعدين نشوفوا فيه ومتعودين به قبل كل تظاهره رياضيه كبيره هكا ولا لا ولا انا لفت انتباهي منتخب ومنتخب هذايا باش نواجهوه احنا في المجموعات هو المنتخب الياباني. منتخب الياباني عنده طريقة خاصة للتحضير والتحضير متاع المنتخب الياباني يبدأ بفترة بعيدة حتى من قبل ما يترشحوا للمونديال. وشفت فيتير ممتاز جدا للمنتخب الياباني وكيفية التحضير متاعه, يعني سكندر يحطوا التحضيرات والتصفيات داخلين في أنهم وصلوا لدرجة أنهم يمنوا أنهم واصلين لكأس العالم. ما عادش معناها يحكيوا على كأس العالم, بالنسبة لهم هما المباريات الإقصائية ذيك في آسيا ذيكم تحضيرا لكأس العالم ويبدأوا من وقتها يحضروا في الكومبيتيسيون بتاعهم. شنو اللي شد انتباهي بالمسمى المنتخب الياباني اللي هو أقل منتخب من المنتخبات الكل تخرج عليه تسريبات, من أقل المنتخبات لأنهم ناس محضرين على بكري ولأنهم ناس حتى في التمارين متاعهم ممنوع التصوير وممنوع كذا, حتى الفويت ممنوع لأنه فما منتخبات منع التصوير وصاروا الفويت. وبالتالي المنتخب الياباني كي يدخل في كومبيتيسيون ينعزل على العالم الخارجي تماما تماما. هم هكاك يفكروا, احنا نخموا بطريقه اخرى اللي هي البورتابل والايباد ودرشنو
2: خلي نفس شويه
4: ميسيون ميليتير
3: بالنسبه لهم. هما التفكير مشيت سيد دخل في كاس العالم دخل في مهمه معناها نتاعو هو باش يحضرها بطريقه اليابانيين. وذاك علاش توا في المنتخب الياباني ما تلقاش معلومه الا هما اللي خرجوه, كسوا اصابه كسوا لقطه صغيره نتاع انترينمون ما يعطيكش لقطه كبيره
2: وتصويره ولا حاجه
3: ولا حاجه. اكيد عندهم معناها مشاكل في وسطهم, اكيد عندهم اصابات, لكن ما يخرج شيء وهو عامل من عوامل نجاح المنتخب الياباني اللي صراحة من المنتخبات الأكثر تطورا خلال السنوات الأخيرة.
2: هو ده يخلق نوع من الستريس، نقوله ستريس زايد شوية، ضغط أكبر ممكن توتيتر أي، أما زاد مهم أنك تحمل أنتوراج متاعك ولا الفريق متاعك وأسرار الفريق متاعك. وهنا فما بروجيكسيون على الموديل التونسي سمير، نفهم من كلامك انه كارنا عملنا كيك، كارنا نعملوا كيك،
3: واحنا اسكو طبيعه التونسي كيما الياباني. اعطيت ليكزامبل نتاع الياباني باش احنا معناها نفكروا انه نوعيه لي كومبيتيسيون هذوما يلزمنا نحضروا لهم التحضير الخاص والجيد وعلى مدى طويل، مش على مدى ان ترشحنا وعنا كذا وفي اخر وقت نحضروا الامور هذه كلها. فان شاء الله نوصلوا، واحنا طبعا نحكيوا على الكيبرسنال اللي احنا متفائلين بيان سور، وان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ينجحوا في المهمه نتاعهم. لكن ان نعطيك في اكزامبل نتاع ناس قاعده تخدم، نعطيك باش ما تقولش اعطاك اكزامبل اليابان، ها باش نعطيك اكزامبل بحذانا المنتخب الجزائري.
2: الليستة للخص يا عمام ديجا من الليستة فهمنا
3: تحضير بروفيسيونيل بدرجة كبيرة من الحرفية للمنتخب الجزائري صراحة، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح
2: إن شاء الله بالنجاح.
3: يحضروا في المونديال بطريقة كبيرة ياسر بالنسبة للمنتخب الجزائري، بينصير عنده الإمكانية الكل المنتخب الجزائري باش ندورنا كما عم بلك العام، وإن شاء الله نتمنى النجاح لكل المنتخبات العربية. لكن احنا نحبوا نتطوروا يا أخي، نحبوا نتحسنوا، نحبوا نحطوا رواحنا في الثنية الصحيحة تدريجيا بشوية بشوية. فأعطيت الإكزامبل متاع اليابان وزدت الإكزامبل متاع الجزائر، وإن شاء الله تونس اللي احنا متفائلين بها خير إن شاء الله تعمل حاجة باهية في المونديال.
2: هي الكوب دي موند والمنتخبات اللي قاعدة توصل أمريكا المكسيك وكندا، تشوف الانضباط الكبير في إكزامبل المنتخب الياباني وكيفاش مسكر الدنيا، كل واحد يعرف روحه شو يعمل، وتشوف منتخبات كيما كوراساو ولا من الطيارة وما يشتحوا هابطين بافل طالعين بافل يشتحوا
5: عاملين
2: شيء آخر. معنا شوف المونتاليتي
3: صحيح
2: تتبدل، شيء تتبدل كومبليت. ما
5: شكون مش يحسبهم معناتها
2: أول مرة في التاريخ موجودين،
5: شكون مش تغشش عليهم كان يخسروا، بالعكس هم عندهم جو كبير ياسر.
2: لا نحكيوا على الزيماج تاع اللي توصلنا، معنا نشوف من قدش من منتخب، وكل منتخب وتقاليده، كل منتخب وأهدافه، كل منتخب وعيشته معز البروجيكتور من وحي الكوب دي موند. انت ظهالي
6: والله ما حاشتين، وانت حبيت نحكي على الكوب دي موند بعد لقيت روحي تو العالم كل يحكي كوب دي موند.
2: انا اخترت نفسهم شوية من كوب
6: دي موند اخرى في تشوف الأجواء بتاع كأس العالم، تشوف يحكي وميسي كريستيانو نيمار كيف كيف، فما حرب باردة قاعدة تصير بين برشلونة وريال. نعرفوا تا وقت الريكروتمون موجودين، سوق الانتقالات ديما تقع سخون المرة هذه، ما تحكيش برشا. تشوف ريال مدريد وبرشلونة يتنافسوا على زوز لاعبين، معناتها بحكم المنافسة بيناتهم أكيد منافسة. أنا كيفاش ناخذ جوار باش نلقى روحي باش ياخذ جوار لاخر، اكيد باش تقلقني برشا في الكومبيتيسيون كوسوا معناتها في الشامبيونا ولا في الشامبيونز ليغ. الانتخابات الاخر نتاع بيريز في ريال مدريد قال كلمه شهيره، قال راه باش نجيب زوز لاعبين كبار، هو عملها قبل مع لويس فيغو نحال برشلونة
2: وعملها تكلم وفعل
6: وقال لهم الفاريز لاعب الارجنتيني كيف كيف اشتقاه

0: في الايام ما تجيش
1: الله اعلم شنو الضحك
2: هذه بشمش البرسا الفاريز
0: الفاريز حتى ريال مدريد كيما نقولوا عطات سوم برشلونه هي عطات
2: سوم حتى سو لو بلون سبورتيف مبابي فينيسيوس موجودين وهو اتاكون معناه ليفاندوفسكي خرج من ال
0: هو رغبته
2: ويلقى بلاصته ممكن ممكن
1: خير وارتاح كل شيء
2: نجم
1: مازالوا في الفرضية دونك هما الكلوب نتاعو يقولوا عندك شوا ما نصورش كي تبدا فما فرق 50 مليون يورو 60 مليون يورو
0: علاه حبيت نوصل حبيت نوصل اللي يشوف معناتها حتى جمعيات كبار ويصير بهم التنافس في الانتقالات معناتها عادي لاعب يمشي من برشلونه للريال بالمونتاليتي نتاعهم نحكي خاطر تحب ولا تكره فماش واحد ما يحبش يربح الحاجه اللي باش تساعده باش تربحه ربش يا خوه دونك نستناو سوق انتقالات كبير ان شاء الله بعد الكوب دو موند خاطر هو توا سامعين قبل ما يزفر الاربيت باش تصير حاجه
1: هو كي الناس كل ليه بالمونديال فما شكون قاعد يخدم في خدمته على روحه من غير هذا وقت الخدمه ديسكريتمون تسمع شيء بعد تسمع دانكو اللي فما ملاها بصح
3: هو في طبق الازمه نتاع برشلونه الازمه الماليه الخانقه نتاع برشلونه اللي السنه خرجت منها هزت زوز ليغا خلي توا عاد رجعت مدينة قوية.
1: بليز من توا الشامبيونات.
3: إيه معناه. من توا. في الكريز كبيرة يس أنت برشلونة وهذا.
1: وتستنى الرياكسون زي تاع الريال على العمل عديت وجد.
3: في تنافس كبير يس بينيتهم.
1: يا أخوي مرحبا بيك في بروجيكتورك أنت سي وليد الهيشرياش شنو حضرتك؟
2: يحكي على الفاريز وجبد الموضوع نتاع برشلونة وأنت قلت على ميسي تفكرت الأرجنتين وكان جا في بالي راني خذيتها هي في بروجيكتور. خاطر تفرجت فيهم كونتر لوندوراس تفرجت فيهم كونتر ايزلندا وقت البارح ملا ايكيب وملا جروب وملا ايتا ديسبري وملا ميتريس تكنيك عندهم الارجنتين مثالش تفكروا كلامي تشوفوها في الكوب دي موند
1: عند اللقب اللقب
2: اسمع لا لا ايكيب تري تكنيك ورابيديتي نتاع لي باس اوكي لي ادفيرسير معاش فما ادفيرسير ضعيف اما اون جراند ايكيب
1: ميسي قاعد يلعب
2: ميسي دخل 20 مينوت دخل من هنا عطى اسيست لوتار وماركا بينالتي
1: ما شاء الله
2: لا ميسي حاجه اخرى
1: حكينا على ميسي انت
2: لا لا انا مش نحكي على موضوع اخر في البروجيكتور وبالحق معناها تعبت ياسر باش لقيتو السوجي
1: لا حسينا بيك بالتعب نتاعك
2: شوف في العالم اجمع معناها في البطولات تاع العالم اجمع وقت اللي فريق يهز لقب فما منحة تتعطى معناها جائزة مالية وقت اللي واحد يهز تيتر هذه معناها
1: معمول
2: بي إلا أخويا في الشامبيونات بتاعنا نحن في تونس تهز تيتر تخرج موسيل
1: يجبدوا لك الخطايا
2: صحيح تتخطى الجمهور يضرب الدباب زوز ملينة وخمسة ويتلموا معناها ما عمرها ما تصير شنو معناها واحد عام كامل يلعب في دراسة يوم ما تعطيه جائزة مالية وقت اللي تحصل على لقب معناتها إنكسبليكابل الحكاية ما عندهاش حتى لوجيك بار كونتر في الدولة الشقيقة ليبيا اللي الحقيقة قاعدين يتطوروا وقاعد تحسنوا برشا على مستوى معناتها بنية تحتية وحتى فلوس معناتها تحطت برشا فلوس للفرق ولمساعدتهم وكذا تورا والليكيبات الليبية راهو يشريوا في ملعبيه بدي شيفر كبار ياسر حتى مستوى البطولة صحيح مستوى البطولة نتاعهم طلع ونادي السويحلي الليبي اللي هو ما عندوش تاريخ كبير
1: اول مره بطل
2: اي اول مره بطل
1: نادي الغندري
2: نادي السويحلي
0: وفما لاعب تونسي لاعب تونسي يا اخي ملاعب زاد يلعب في السويحلي كابيتان
1: بالله زيدوا ثبتوا
0: خلينا نفرج مره ملاعب برشا
1: بيركولو زاد كيف خاطر ديما يظهر لنا نادر موجود في الريزو سوسيو موجود دونك الامبريسيون الاولى كي تقول السويحلي الليبي تقول نادر الغندري موجود دونك بيركولو بيركو اللاعب الاخر خلينا نشوفوا اسمه بالله ويذكرونا بالاسم نتاعه وخلينا بيركولو من هنا كمل
2: لي في الشامبيونا فيها اهلي طرابلس واتحاد والاهلي بنغازي وكذا معناتها هما اللي بلوز او موا يهزوا معناتها في الشامبيونا
1: ليك ايوب عيد سامحني ايوب عيد تحيه ليه مبروك
2: عليه
1: ومش اول جمعيه اللي بيلعب فيها
0: لعب في الاهلي لعب
1: الاتحاد
0: لعب في الاهلي طرابلس ولعب في وقت معاش بنغازي ذا هالي لعب انتو كالعب لعبتوا مع شكر خاتو
1: شكر خاتو دونك نقولوا له الف مبروك ايوب عيد ونادر غندري بطوله ليبيا مع السويحلي
2: دونك خويا هزوا البطوله الفيدراسيون معناها عطاتهم جائزه ماليه بقيمه 4 مليون دينار معناتها 4 مليارات بفلوسهم هما
0: كل مليار ونص توانسه
2: مليار ونص توانسه يعني تصور انت معناتها الفلوس هذه شنو تنجم تعمل الفريق يهز بطوله كيما نادي السويحلي معناتها تو في تونس بلوز او موا اللقب مسيطرين عليه ترجي للنجم الساحلي للكبار النادي الافريقي النادي الصفاقسي فهمتني.

0: كل واحد عنده نومبر متاع تيتر. اما كي يطلع فريق مثلا من المليو التابلو ولا مش متعود كيما نقولوا يهز بطوله ويلقى 2 مليار ينجم يشري ملاعبيه وينجم معناتها يحسن الانفراستركتور وينجم لي زوبجيكتيف نتاعو يكبرهم. مش كيما خويا رسول الله تهز شامبيونا معناها ما تاخذ حتى فرنك هذيا معناها ما ماهيش مفهومه بالكل. وماذا بينا كان يراجعوها معناها توا في الموضوع هذا في
1: الجامعة
0: راو انت توا بطل تخرج بطل معناتها لا لوجيك دي شوز عندك جائزة معناها هذا شنو نفهم انا. وبالحق ما كنتش نتوقع اللي فيدراسيون اللي بيت نجم تعطي مونتون باري للفيز بالبطولة معناتها المونتون هذاك ما كنتش نتوقع
2: بصراحة. بلا وليد هي نقطة انا كنت حاضر في نهائي الكأس هزيت الألقاب معانا سامية كيف كيف هزيت الميداي اللي كان اللي اخذيناه مقبل راو كي تحطها مع جديدة راي هذي عبارة لعبة مقشرة وكل شيء بالحق أنا في التيران هذي رمارك هذي شفتها في التيران بالحق معناتها راي ميداي طبعا انت باش تخليها سوفينير هذيك السوفينير باش تقعد لك نهار اخر باش تقول راني عملته
0: تتقشر
2: تو فما دي ميداي صحيح معناتها فما دي ميداي قبل حتى
0: ميداي الكاف بار كونتر
2: كاف جديده
0: برك ميداي
2: تو باكو ما نحكي لك حتى قبل كي هزينا البطوله ولا هزينا الكاس راه بالحق ميداي محترمه بالقد
1: وراه حتى الكوب زاد كيف ولا حتى الشامبيونات تحس فما كل التقشير هذيك ما فهمتيش نو نتاع
3: في اخر وقت يحضروه
1: تحس
3: كل في اخر وقت
0: لا مش كيما قبل
2: الشامبيونز ليغ والله الشامبيونز ليغ في الافريق تهزها محلاها خفيفه تعمل لك تهزها الشامبيونات 18 كيلو يا ديش شوف تهز
0: اسمك تجيب سيزو
2: بالحق الحق معناتها
4: زين
2: مجزين برشا زين برشا على الاخر الشامبيونز ليغ والله العظيم انا من الاول هزيت وقت نزري عملت تخفيفه يا
0: سوالي ديال الروب ريت كبرها نتاع الروب خفيف
2: الشامبيونات نتاعنا في تونس 18 كيلو
4: هو الموضوع اللي جبته وليد راهو بصراحه مهم مهم الموضوع برشا معناها فريق يصرف مليارات باش تحصل على البطوله وفي الاخر ما ياخذ حتى فرانك صح اي لوجيك
1: حتى لوجيك
0: يصرف برشا ما عندوش
4: ريفيني يصرف مليارات
1: يزيد نشوفوا له حل يا سيدي حتى مونطوبلو المحترم
4: توا في ليبيا هكا في الجزائر وفي المغرب وبداو احنا البطوله الوحيده اللي ما عندهاش اسم سمي لي اسم يا خويا جيب لي منه الفلوس
1: جيب سبونسور
4: فما لي سبونسور نتاع الفيدراسيون متفاهمين فيهم هذوك المنتخب الوطني لكن الرابطة اللي هي تنظم البطولة نتاع الزمة عندها دي سبونسور
0: كيما روشن مثلا دوري
4: السعودي الرابطة تعمل دي سبونسور نتاعها ودخل فلوس باش الفريق اللي يتحصل على البطولة ولا المرتبة الثانية ولا ثالثة ياخذوا فلوس.
1: انا شفت حاجة واحدة بالله سمير في النقطة هذه زاد حتى سبونسور بيجي يحط فلوس على شامبيونا وياخذها راو زين تكون شامبيونا في نيفو معين بالضبط. على مستوى بار اكزومبل البنية التحتية تكون بيعة عش معناتها بيعة معناها ما نقعدش انا كل مرة نجي نحط فلوس ناخذ لك عام كامل سيزون كامل باش نشوف استاد فيه ربع فيه الناس والباقي كله فارغ جمهور واحد وكها وما
0: فيه جمهور فيه خمسة
1: يعني قلت لك
4: وتتسمى البطولة باسم حسب العقد يتسمى البطولة باسم وذيك فلوس وتستغل انت المباريات والصورة والنقل التلفزي وكل أمور هذية مداخيل جديدة للرابطة قبل كل شيء باش الأندية تاخو الفلوس مداخيل هذو ما احنا قاعدين عايشين هكاك معناه معناش أفكار ولا معناش عايشين هكاك حتى اللي حكي عليهم وليد تاو الواحد العقوبات هذوكم العقوبات ينجموا يدخلوا كمعناها مورد زايد هذاك انا عاقبت ان الفرق ولا وشكون باش تاخذها الفرق وبالتالي البطل والمرتبه الثانيه والثالثه ياخذوا المبالغ هذيك
1: ياخذوا
4: حتى
1: بورسونتاج
2: احنا قبل في الفيستير نعملوا كاس نوا هذيك مثلا واحد شي عارس لاخر ظروفه خايب نعملوها في الفيدراسيون تصلحوا باتير صلح بها مثلا جمعيه عندها ظروف تدخل تعاونها معناتها تنجم تستغلهم في برشا حاجات
1: يعطيكم الصحه كنا بالقدي على البطوله التونسيه نرجو نحكيوا على المونديال نرجو نحكيوا على المنتخب ومقابلته مع السويد وضيفنا اليوم شكون ناجح ابراهيم لابن الدولي لعبنا الدولي اللي كان موجود في 2004 صاحب لقب كاس افريقيا بطل منتخبنا كان وقتها في 2004 وكان واحد من صانعين نجاح ناجح ابراهيم موجود في المانيا وشكون موجود معنا بعد شويه بالتليفون بروجيكتور فورم سبور فورم سبور كل رئيس بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه هاي سيدي اناليز دونك كيف نبداو نحكيو على الكره دونك هذاك علاش ندخلوا في اناليز نجح ابراهيم لعبنا الدولي بطل 2004 صاحب اخر هدف تونسي في شباك السويد. موجود معنا مباشره من المانيا وفرحانين برشا بتواجده معنا. نعرف ظهوره قليل وشحيح, فرحانين برشا انه يكون موجود معنا واستجاب للدعوه. نجح مرحبا.
5: مرحبا بك يا اسكندر, ومرحبا بك ومرسي على الاستضافه, وتحياتي لضيوفك الكرام.
1: يعطيك الصحه انت على تلبيتك الدعوه, ونشكرك برشا. معنا سمير السليمي, وليد الهيشري, معز بن شرفية. نسلم عليك الكل.
5: السلام عليكم كل.
1: واول سؤال هو الغيبه يا اخوي.
5: والله يا انا شادين المانيا لهين بالظاهرات, لهين بالعائله والرياضه شويه.
1: ربي يفضلهم لك. هو بصراحه معني انا السؤال وخيار منك انت, انك ما تدورش برشا في تونس في الاعلام على المستوى الفني, يعني حتى في الجمعيات والفرق في الجامعه, والا ممكن ما فماش اتصالات, ما فماش كون ذكر نجح ابراهيم في وقت ما.
5: والله فما فما فما اشخاص كلموني, ما نكذبش عليك, واني حاولت من باش ما نظهرش برشا, ما نكذب صراحه الواحد ما فما اشخاص كلموني بارك الله فيهم, والبلاد واعره برشا, و انسان كي يقول كلمه حق في البلاد يظهر لي.
1: لا قول ما حتى مشكل, قول
5: يا لا انا ساعات نتفرجوا على الاولاد غادي كيا سمير, والولاد على بحذاك الكل كيا, ونتفرجوا ساعات تشوف الاراء مختلفه, انا نسمع ونتفرجوا كما نقول.
1: مثال شيخويا كي يبدا عندك راي احنا رانا نرحبوا به ونجموا نحكيوا فيه ونجموا نناقشوه زاده. مرحبا في كل وقت ناجح. اش تعمل تو ما زدت في الكوره ولا خرجت من الكوره ساعه؟
5: والله ديما في الكوره, ما نجمش نخرج منها الكوره, هذيك حياتي, هذيك هي دمي, ما نكذبش عليك. وحاليا لاهي بولدي في المانيا في بوروسيا دورتموند, نسكن معاه فهمتني, خاطر ممنوع لي, هزيت وعندي ثلاثة سنوات نسكن معه في بوروسيا دورتموند, ومخلي العائلة وحدها
1: معناه مع ولدك, معناه لاهي بولدك ده.
5: لاهي بولدي, عندي زاد ولدي الآخر وبناتي زوز الأخرين زاد يلعبوا كيب ناسيونال تاع شمباز فهمتني.
1: أي ما شاء الله, عائلة رياضية بامتياز.
5: الحمد لله. ربي
1: يصلح حاله. انا راني كنت نبدا نحكي معك على بونتو السويد, تو قلت الكلمه ديجا لازمنا نقفوا فيها ونحكيوا عليها. تو ناجح ابراهيم عنده ولده يلعب في بوروسيا دورتموند, هكا قلت لي.
5: اي هكا.
1: قداش عمره؟
5: عمره 15 سنه, متر 86
1: ما شاء الله. يلعب في بوروسيا,
5: يلعب في بوروسيا دورتموند, وكابيتان تاع بوروسيا يو 15.
1: وشنو البوست نتاعو؟
5: افون سونتر.
1: يخي ملكي في هذا الكاليتي هذوما الكل في بوروسيا وبيوتر ومش موجود في الكيب ناسيونال نتاعنا, ما ان شاء الله خير المانع خير.
5: شفنا بطولات, يعرف كل شيء.
1: سمير تعرف كل شيء؟ عندك فكره على الموضوع؟ عندك
4: فكره خفيفه؟
5: أنا تبع فيه برشا حاجات يقول فيهم, فهمتني؟
1: فما تفسير الساعة سامحني, الرغبة موجودة من الملاعب والوالد نتاعه
5: انه يكون موجود في الكيب ناسيونال. اسمعني, الدم ديما يجبد طفل وقت اول استدعاء, وقت استدعاء فوزي الرويسي ما نكذبش عليك, ما خمم حتى في شيء, خذي الطائرة ومشي وحده. فهمتني؟
1: وجا
5: واني ما جيتش معاه, اني ما نكذبش عليك, ما حبش نجي معاه, قال يا بابا مش باش يقولوا انت لاعب المنتخب سابقا, ما حبنيش حتى نمشي معاه.
1: حب ياخذ الميريت نتاعو, حب استحقاقه هو.
5: كانك صدقني, ما حب, قال يا بابا تقعد في المانيا نمشي وحدي, اني ساقتي كان جابتني ساقتي, ما كانش ما حشتيش باش يصدعوني مره, هكا قال لي.
1: وجا وقتاش هذا؟
5: ومشى وعندها جي الحكايه جي اكثر من شهرين. يو 16 استدعاه
1: الاكبر منه بعام.
5: لا اكبر منه
1: بعام, وعنده
5: عدد مقابلات مركب فيهم ثلاثه ولا اربعه والله, وفوزي فرحان به برشا زاد.
1: وديجا الاكيب اللي عنده فوزي ما شاء الله, وخدمه كبيره قاعدين يخدموا فيها هو محمد السليتي, لكن بعد علاش ما رجعش؟ شنو اللي خلاه ما يرجعش؟
5: والله فما استدعاء ثاني ما نكذبش عليك, قبل اسبوع ولا 8 ايام ما نكذبش عليك من الوقت, وقت اللي هو المدرب تاع الاي 15 يلعبوا ضد روسيا.
1: اها مازالوا كيلعبوا مقابله وديه دايره.
5: صحيح, قلت له راه ما يقابلش بعض, وعنده قرايت, وعنده زاد الفينال تاع الكوب, والماتش وقت الزوز الاخرين, والجمعيه ما يسيبوش, فهمتني؟
1: بلي متفاهمين, ما تنجمش تجي قبل 7 ايام زاد تقول له يجي, هو الطفل عنده معناه انجاجمون مع الفريق نتاعو.
5: للاسف الشديد
1: كلموش الفريق؟
5: لا كلموني, يعني ما بعثوش بوروسيا دورتموند, اوكي المجالس بالأمانات، لكن خاطر هذه بوروسا توتنهام ماكش تستدعى جمعية صغيرة ولا كذا، فهمتني؟
1: بيان مش منظمة تعرف شاندش ما عندهش، وسورتو هذه من جورني فيفا كيبدا في جورني فيفا بتقدر ولي عندك.
5: طلب مني سماح، سامحني على القصة نقص كلامك بالعسل، طلب مني سماح، عندهم غلطة ما نعرفش شنية هي، لكن قلت له اسمعني الأول استدعى يمشي لبوروسا توتنهام.
1: لازم الاتصال بالفريق قبل بيان سور.
5: بطبيعة الحال
1: يا سيدي ما نقولوا به على الاقل كن بالكاليتي هذوما ما شاء الله والعمر هذا والتاي هذه معناه ما كانش نجم يكون موجود بار اكزومبل في الكوب دافريك الاخيره لوديسيات اللي تلعبت الاخيره تلعبت في المغرب على الاقل 17 عام.
5: كلمه حق ولا
1: لا على الاقل نشوفوا نبداو من الاتصالات، فما اتصالات ولا من بعد تحب كلمه الحق عندك انت بيان سور، هي كلمه مقبوله من
5: عندك. بصراحه انا تفرجت على لوديسيات حتى في المغرب، ولدي بقعته موجودة غادي كألف المية. أنا نتفرج على الكرة ونعرف كرة وما غير حتى عاطفة في فيزيكمو تكتيكمو بيتا من رابيد، وشفت جوارات ما غير ما نقص حتى في
1: حتى ما نقولوش المقارنات ما كانوا ينجم يكون موجود عندك.
5: ثاني نجم يعاون 50% أكثر من جوارات لا موجودين غادي كابيك مع كامل احترامات اللاعبين.
1: هو مستنس يلعب مالي أكبر منه بعام كيكا عام ونص.
5: بهذا الحال ولدي وقت اللي جينا البروزة تورم أول جوار جي للجمعية نورمالمون أن ألسات هذوما لي سونتر دي فورماسيون يجي كان لعمره، ولدي وقت اللي جينا هنا يلعب عام أكبر منه. معناها هذا يقول لي كايا ما عندوش لي كاليتي، وجينا من جمعية صغيرة معناها سيزيام ديفيزيون نحكيو
1: لين خلط لدورتموند،
5: لين خلط عمره 12 سنه جي لدورتموند، فهمتني؟
1: باه تفرجناش فيه احنا على الاقل، بعرفنا شكون يتفرج فيه من الفيدراسيون يشوفوه يزيدوا يتاكدوا من الكاليتي نتاعو.
5: كلمه يسمع انا نجم نبعث لك حتى الفيديوهات، فيديوهات على الاهداف اللي يسجل فيهم خويا اسكندر، واحكم وحدك معناها مش حديث راهو. والطفل كابيتال هني في بوروسا توتنهام ساعات وليد الهيشري يقول كلمات قال معناها بالاسم تاع الجمعية برك ما غير حتى كلمة.
1: ما نقول واحد كان على الأقل شك في حاجة يمشي يشوفه بعينيه، ما نقول واحد قاعد تبع فيك من الأخر أنا خاطر سيبا نورمال زادة سمعني من عرش أنا ناجح ونخافوا عليهم الصغيرات هذوما راه ما شكونش معناتها نخافوا عليهم، خافوا عليهم لا يهربوا من يدينا
5: سرت هذا ممكن هذاك هو شي يصير سي اسكندر. والله فما الناس موجودين توا اخر توا هو ممكن شي يستدعى ليكيب ناسيونال تاع يو 16 ها، مش نقول لك صراحه وما غير ما غير ما خاطر الواحد كيقول كلمه ممكن يقول لك هذا ولده
1: يكبر في ولده. احنا شو دخلنا في الموضوع ديجا من
5: كلموني حتى تاع بولونيا، عندي الاسبوع اللي فات كلموني تاع بولونيا اي دي سات، نحكي لك اي دي سات اللي كلموني
1: منتخب بولونيا عنده جنسية اوكي
5: عنده امه جنسية بولونية، صدقني الاسبوع اللي فات يوم الاحد
1: معناها شوف الوليد معناها الاوديسيت الاقل من 17 عام اكبر منه بعامين في بولونيا حاجتهم به، وقلت لي اوسيز اقل من 16 عام تاع المانيا
5: الاستدعاء الجاي موجود في الاستدعاء، فهمتني
1: يا خويا؟ ان شاء الله نتحركوا. نعرفش سمير ما علق انت خاطر ساعات نسمع حاجات كي نجي نركبهم ما نلقاش حاجه
4: منطقيه. اول حاجه الوليد لاعب ممتاز في 15 سنه طول ذاك تبارك الله عليه. ثاني حاجه الحاجه اللي ما تخوفش انه بوه تونسي دم تونس يجري في عروقه ناجح.
1: متحسر فما حسره
4: يا كبير اما لا متحسر لانه يحب بلادنا يحب تونس ومتغرب ومشي عمل كارير وعمل الاسم غاديك، يحب ولده يلعب في ليكيب ناسيونال، وحتى حد ما هو عمره ليه مزيب وكونترير حتى حد ما هو عمره ليه مزيب الملاعبيه من نوع هذايا 15 سنه وما ناخذوهمش توا، من بعد في ال 20 و 25 سنه واللي يلحلحوا بهم يجا برك هناخذوا في 30 سنه، نحن 32 سنه بالشارك في المونديال، هالصغيرات هذوما نتاع مستقبل، وخاصة حب الانتماء للبلاد هذيا من الولايد ومن بوه، فهمت توا؟ دونك مؤكد انه فما حكايه صارت اللي انا مانيش فاهمها بكل، ما نحبش نتكلم عليها بكلام اللي انا ما نعرفوش مليح، ولكن باش نشوفوه الموضوع هذا ونتبعوه.
1: خطر بصراحه والله يا وليد خطر نشوف انا موعد الاخبار شويه جوست كلمه واحده ونعطيك تكمل وبعد نرجع نرجعوا في الساعه الثانيه نتاعنا بعد الاخبار. معناها بصراحه راهو كي تلقى ليستا نتاع كومبيتيسيون اوفيسيال وماشيين المنتخب نتاع قلم 17 عام. وتحيه للملاعبين الكل وتحيتي لهم الكل، وان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر، ان شاء الله يكونوا من الاوائل، ان شاء الله كل واحد في جمعيته ويعمل اللي يحب عليه ويتمناه. اما ممكن نقولوا قلنا عليه الموضوع هذا، نلقاو فما جمعيات اصلا احنا ما نعرفوش حتى اسميها تلعب فيها قسام سفلى في بطولات اوروبيه، مع تجيبهم وما تجيبش واحد كابيتان وبيوتور في بروسيا، رغم انا مش نحكي ولا اي جمعيه في المانيا.
0: هذاك شنو حبيت نقول،
1: هذا هو الفرق، ما فهمتش شنو اللي خلينا نعملوا لي شويه هذوما احنا.
0: اسكندر اول حاجه تحيه ليه، ناجح ان شاء الله ربي يوفق ولده.
5: عايش خويا وليد،
0: ما عندناش كل يوم احنا جوار يلعب في بوروسيا دورتموند. دورتموند راهو في التوب 10 معناها
1: تاع
0: احسن فرق العالم، معناها في التوب 10 يعني. هي ما وقال حاجة، قال منحبش أنا نحكي وقل لك هاو كابوه. ساعة أول حاجة ناجح براهم لعب في ليكيب ناسيونال وتحصل على كأس أفريقيا فك الجيل الذهبي 2004 وكذا، هذا موضوع آخر. لكن اليوم وقت اللي ولدك يلعب في دورتموند مكش مطالب باش تحكي أصلا، يعني أنت أخرج منها المسؤولية، حط اسم دورتموند في الموضوع وبعد تفهم فيها وكلامك صحيح. حراو جيبوا كشافين، احنا عنا كشافين معناها كشافة مش كشافين، يجيبوا في ملاعبية معناها صف ثالث ورابع وخامس وناس تلعب في في ديفيزيونير في فرق ديفيزيونير، ويجيبوا فيهم ويلعبوا ياخذوا فرص وكذا. الراجل يلعب في دورتموند وكابيتان ومستقبل نتاع لاعب كبير.
1: واحنا شوف
0: ما قلت لهمش يا ناجح، ما حاولت تصل تحكي هكا مع الريسبونسابل الناس معناها
2: خلي انا وجه تحيه لناجح ابراهيم، ما حد ما باش ينسى ناجح ابراهيم. ب 2004 انا صغير ممكن اخلط وليد وقتها يكور ديجا نحكي، قال كلمه باهي باش يوريك معناتها عقليه الولايات. وعند قال لك نمشي وحدي للستاج ما يمشيش معايا بابا، مش ما يقولوش هاو عمل هذيك ديجا توصل لك معلومه. رانا نحكيه ونحن على اللاعبين، منتخب المغربي يلعب فيه لاعب عمره 18 سنه في كوب دو موند سينيور، معناتها رانا نحكيه 15 سنه راهو يعمل لك سيزون باهي عام الجاي يروح في ليكيب سينيور. دونك خليه العباد تجي، راهو منتخبات ولا تجيب في لاعبين 16 و17 يلعبوا في ليكيب دونك ترى عنا ساعة ثانية تنكمل
1: نحكيو فيها. سكر الموضوع هذا خاطر زاد مهم، ورجع لك ناجح هذا الاخبار وباش نرجعوا لك راهو في التليفون، مازلنا باش نحكي معك بالكدا. والملاحظة زاد اللي حكيها عليها الاولاد والكلمة اللي قلت انت في بلاصتها ويزمنا زاد نعرجوا عليها بوتيتر، مش مشكل معناها خلينا نفيقوا الناس اللي بوتيتر ماشية في ثنية غالطة. راهو مش بالضرورة يكون بوه كوارجي ولا اسم معروف ولا غيره ما عندوش الحق يلعب الكورة، تحب تحكم عليه يمشي للتيران نشوف. وقت اللي يكون ما عندوش في التيران وقتها عندك الحق تقول راهو يلعبوا فيه على خاطر تربوه ولا خاطر عائلته ولا خاطر غيره. دونك ميساج الاحكام المسبقه ساعات خليه على جنب باش ما نخسروش جينيراسيون كيما هذه. يقول لك هاك طفل ولا يمشي البو يقول ما تجيش معايا اصلا، ما باش نفهموا احنا ساعات كلام الناس قداش نجم ياثر على الصغيرات. شويه خلينا نرجعوا في ساعتنا الثانيه، مازلنا عنا برشا ما نحكيوا في فورم سبور بيان سور، ما نجمو نحكيوا في الساعه الثانيه كما جينا غفران توت سويت وتحكينا وتعطينا اخر الاخبار.
6: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنظيم حملة نظافة اليوم بعمادة الصباغين من ولاية تونس بتنسيق محلي وبمشاركة عدد من المتدخلين المحليين وأعوان النظافة. في هذا السياق عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية المدينة وباب السويق أمال المدب تشير في تصريح لزميلنا غسان العيادي لأنه تم عقد 5 جلسات تنسيقية لتحديد أولويات التدخل خاصة على مستوى ما يعرف بنقاط السوداء، موضحة أن المدينة العتيقة تضم عددا من المباني الآيلة للسقوط التي تحولت بعد انهيار أجزاء منها إلى فضاءات مهملة ومصادر للتلوث، ما استوجب إعداد قائمة بالمواقع ذات الأولوية للتدخل.
3: في مناسبة المواطني للنظافة كانت مبادرة من عند المجلس المحلي للمدينة، كيف فما سادة كيف المبادرة صارت في جميع المعتمدات حتى بالشويقة، توا في نفس الوقت فما حملة نظافة. الحملة هذه بعثت من عند الأعضاء المجالس المحلية مشكورين اللي هما خدموا وعملوا اجتماعات بالتنسيق مع معتمدية المدينة ومع بلدي تونس، هما اللي كانوا باش يوفروا لهم يعني اللوجيستيك والدعم معناتها الموجودين بالعمال للنظافة بالمعدات، وكان التنسيق وكانت اجتماعات تنسيقية باش ليش خاطر فما قائمة في النقاط السوداء. المدينة العربية كما نعرفوا احنا مدينة تونس اللي هي فيها برشا مباني مدعي السقوط، لكن البنات هذوك وقت طاحوا وقت لوكيل وقعدوا يعني بطاحي هما كما نقولوا احنا بلغتنا وخرب، وليت هما نقاط سوداء وكانوا معناتها يتم فيهم الفضلات، دونك عملوا قائمة وحسب القائمة ذيك شافوا الأولوية.
2: من جهته عضو المجلس المحلي لتونس المدينة وعضو المجلس الجهوي محمد فقراوي يفيد بأن المصالح البلدية ترفع يوميا نحو 20 طنا من الفضلات عبر 3 حصص عمل صباحية ومسائية وليلية.
4: 22 طن من فضلات يومين تترفع على 3 حصص صباحية ومسائية وليلية. تونس المدينة 22,000 ساكن على مساحة 150 هكتار، هي صغيرة لكن حساسة جدا، معناها فيها وزارات ذات سيادة وفيها المسلك السياحي، وتونس المدينة هي باتريموان كما قالت زميل سيدة النائب أمال، هي من عام 1978 معناها مدرجة في اليونسكو. شنو هي الحلول الجذرية؟ أنا ماذا بي حلول جذرية لخاطر عندنا برشا فضلات. هو أولا الساعة التجار اللي في تونس المدينة لازم يفعلوا اتفاقيات المشتركة مع البلدية وفضلاتهم ما يتحطوش مع الفضلات المنزلية، دور تحسيسي أكثر بالنسبة للسكان بشي يرفعوا معناها بشي يخرجوا الفضلات المنزلية من الساعة 8 ليل. تنظيم الوقت ما يكونش عشوائي، مش في أي وقت أنت خارج. البلدية مشكورة الحق، يعني البلدية عاملة حاويات كل 3 شهور تجدد فيهم. عنا نحن كمجلس محلية على تونس الكل عنا جروب واتساب النقاط السوداء الكل نعلم عليهم ويكاد يكون حينيا معناها تدخل معناها.
2: وزارة الشؤون الثقافية تعلن تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية المقرر تنظيمها من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل. وبدأ المخرج التونسي مختار العجيمي نشاطه في مجال السينما منذ سن مبكرة، واشتغل على مدى سنوات في إنجاز أفلام روائية ووثائقية تناولت مواضيع مختلفة، مع استمرار حضوره في عدد من المشاريع المرتبطة بالقطاع السمعي البصري والثقافي في تونس. عالميا، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بقصف إيران هدفه الضغط عليها لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي صعد من لهجته تجاه إيران اليوم معلنا أن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية خلال الساعات المقبلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع سكندر في فورم سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس فورم سبور. فورم سبور بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. سكندر إبراهيم.

0: Forum Sport. Kouna Lermis, Belmadi Saatin, l'album Tarachia.
1: ثلاثة ودرجين لو سهلا مرحبا بكم ساعتنا الثانية من فورام سبور على موزايك تبدأ طوان حيوكم وين ما كنتم سلام عليكم الولاد كل زادة كيف تحية لدالي وسيم تحية زادة الحميد والواوا على مستوى استقبال التليفونات وزادة كيف أحمد التونسي لمرة أخرى نحيوه على بث المباشر لتقاوح على موزايك فام على الشنيو الرسمية لموزايك فام في يوتيوب تحية لوليد الهيشري مرحبا مرحبا بمعز بن شريفية مرحبا سمير السليمي ومرحبا ألف مرحبا بالسيد الحكيم مذيري بشكو موجود بحذانا ويحكي على الحكيم وهو حكيم وخبير التحكيم زادا في القارة الإفريقية الكل مش في تونس فقط تسعدنا برشا ويسعدنا برشا تواجدوا معه
2: وعودوا معنا
1: في فروم سبور السيد الحكم السابق والخبير في التحكيم سي عادل زهمول مرحبا
3: صار علي انا معنا هذا كله نفرح
1: عاودت برشا مرات خبير خاطر مهم جدا ذكروا عندك خبير وما شاء الله عليك
3: والحمد لله معنا حتى خبير وانا معنا متكي معنا مش لازم نبدا مركز برشا وقاعده تشوف انت في كل شيء بكل تواضع الحقيقه
1: فوالا ماذا بيك نزيد الكلمه
3: بكل تواضع اي نعم اليوم مش نحكيو على البيت نتاع تونس
1: خلينا نفرحوا قبل ما تحكينا شنو بتحكي نفرحوا بيك وموجودك معنا في فورم سبور حاجة من نجم زيدنا كان لإضافة ويعطيك الصحة على قبولك الدعوة سي عادل مرحبا
3: بكل سرور ومعنى أنه واحد يكون قدام الوجوه النيرة ويسورتو وليد فمني عزل الفلاش اللي يلقاه
2: والله بكين
3: الفلاش بالخصوص الفلاش خاطر كان أحكي لكم على الفلاش اللي كان محضره فريمون فمني مش تعدل كلنا فلاش
1: شو بكين عادل
3: نحكيو ساعة والحاجة على الاربيتر اللي بيش زفر تونس والسويد
1: صحيح
3: اي نعم باش نحكيو شوية على الاربيتر العرب معنا اللي موجودين في
1: كنا حبينا على أردان عمر اللي بيش يزفر
3: وباش نحكيو زادة على الفيفا ما نحكيش أنا على عمر أردان خاطر هو برمي الجروب نحكيو احنا على الفيفا والموقف متاع الفيفا اتجاه اللي بيش يعمل سوبر
1: كوب
3: هذا الكل تخبط هذا موجود في ليزانستانس ما عادش نعرفوا احنا فيفا اليوفا شكون اللي يحكم شكون اللي يتصرف في مثل هذه القرارات الحقيقه فمني وقت اللي نشوف انا الشعار اللي بداوا به الفيفا هو فيفا تيموان معناها الفيفا بالنسبة للحكام
1: فريق
3: واحد هما ما مش فريق واحد اتضح وقت اللي يتنحى لكم حكم وحتى رياكسيون من عند ليزاربيتر فمني هذا خايف في حق الحكام خاطر الحكام في العالم الكل راهم يصفايونين
1: حبينا نرحبوا بيك وناخذوا من عندك سومير معناها مش في بالنا في نقعدوا 20 دقيقة تحليل ثم بعد وقت التحليل والأخبار من عندك أنت يا عادل زهمول
3: نعم فلاش ما عنديش
1: بارك الله فيك على الفلاش المطول هذا ومن بعد شوف فلاش كنتي مع وليد حاجة أخرى لكن احنا زاد يهمنا برشا ونرجع لألمانيا ونرجع نجح إبراهيم الموجود معنا لعبنا الدول السابق ونحكيه معه خطر عنا برشا ونحكيه عليه معه زاد نجح في الموضوع متاع المنتخب حاليا وقبل زاد نأخذ بعض نرجع شوية للماضي وذكريات الماضي نجح مرحبا مرة أخرى أخوة
4: مرحبا بكم مرحبا بالضيوف نتاعكم وتحياتي الخاصة
1: النجم نأكدوا له كانوا فما برشا تفاعل على موضوع آدم هكا اسمه ولدك
4: آدم عامل
1: ويا رب إن شاء الله نشوفوه في قادم نقوله الأيام مش حتى زادا الأشهر قادم الأيام يكون موجود في منتخب من منتخبات الشبان ما زلت جاي إن شاء الله لزيشيونس وإن شاء الله يكون موجود وباستحقاق ومن غير حتى مزيد حتى حد زاد هذا ما ندمن تفهمه فيه وإن شاء الله يكون موجود في تونس بلاده بين أهله بين ناسه وإن شاء الله مهما كانت المحاولات من الطرف البولوني ولا الألماني يكون تونسي كيما بوه يكون مشان موجود في دي كومبيتيسيون زاد كبار كيما بوه ويشرف حتى أكثر من بوه زاد المنتخب الوطني التونسي
4: علاش لا ان شاء الله
1: ان شاء الله يا اخوي به احنا قلنا وجودك معنا فيه رمزيه كبيره زاد اذا كنا نحكيوا على مقابلتنا اللي جايه من منتخب السويد احنا منتخب السويد اول مره باش نلعبوا له ماتش رسمي في المونديال نهار 2 3 نتاع الصباح لكن لعبنا معه اربع مرات مقابلات وديه من عام 76 تعادلنا معه 1-1 من عام 92 زاد ربحنا 1-0 ربحنا زاد 1-0 عام 99 وربحناه في 2003 1-0 والبونت الوحيد مركيناش حبره تذكروا نتصور
4: بطبيعة الحال
1: نتذكر بوتو بالكدي. كانت التحضيرات للكان وقتها قبل كوب دافريك.
4: قبل اي قبل الكوب دافريك دي من الكاتر تحضيرات كانت ممتازة كبيرة ياسر. كانت أجواء رائعة كبيرة و... ومقابلة كانت ضد كاليبر قوي زادة سويات. ديما عنده جوارات دي ستار. كانت مقابلة
1: كبيرة
4: كونسنتراسيفة كبيرة والحمد لله بحنا فيها واحد بلاش. الأولاد الكل عطاوا ما عندهم وكانت مقابلة كبيرة بالنسبة للاعبين الكل والمدرب و... صفة خاصة حتى لا أول استدعاء المنتخب التونسي.
1: وانت ناجح أول مرة كنت موجود وقتها مع الكيب ناسيونال ظالي من الاستاج الويلة متاعك مع المنتخب ولا؟
4: أي أول ماتش لعبته مع المنتخب التونسي ضد المنتخب السيادي.
1: أول ماتش ماركيت وقت.
4: أول ماتش ماركيت واحد بلاش.
1: تذكر الكوليس اللي احنا ما نعرفوهاش على البونتو. تذكر البونتو كيفاش كان الكلام بينك وبين الملعبية. فما هكي تنقل لنا صورة كما هي بتيت نعيشوا معك البونتو ولا التماركة وقت.
4: والله الخدمه كانت في لونترومون في الفيستيار مع الاولاد كانت لحمه مش عاديه حتى طرفه وصارت فيها كومبينياسيون ما بين جوارات واني كابون سونتر يجب نكون غادي وين السيرفاس تاع 18 متر وين نوجع كما يقول لافون سونتر غادي كات وجدت غادي كات حطيت الكره في الشبكه تظهر سهله لكن كي تشوف الخدمه كيفاش خدمت من الاول من اليمين نذكروا البوت قدام عيناه كيفاش زياد مع حاتم الكل مع سليم بن عاشور كيفاش الخدمه خدمت مزيانه في الاخر جات قدامي حطيتها في الشبكه وهذا هو لافون سونتر اللي حاليا نفتقده في تونس.
1: معنيش النوعيه نتاع لافون سونتر هذوما تو في تونس معناها
4: والله فما مثلا شوات المستوري عندنا لافون سونتر من الواحد ما يكذبش على ربي لكن الفاسون نتاع لي زافون سونتر نقصت على العوامل الاخرانيه بصراحه تمام
1: الكاليتي تحكي انت
4: معناها الكاليتي كل البدن كل فما جوارات مثلا مهما لافون سونتر قال بدنو حاطو كاسه فهمتني كي تضرب وتقول ضربت في حيط انا وليدي يعرف كي يقعد تحتها لافون سونتر
2: صحيح يا نجح والله صحيح
4: فهمتني فما برشا ناس اللي الحاجات هذه يفتقدوها في تونس ما نكذبش عليك فهمتني
1: الامبيونس اللي كانت وقتها واحنا نحكيه حتى في الكوليس تقول من لي بوين فور من نقاط قوه المنتخب الوطني التونسي وقتها كانت الامبيونس حلوه ما بيناتكم كملاعبيه وكانت القلوب صافيه وانت حتى كي ننسل فيك نقول لك شنو نجم يكون اليوم معناها اهم حاجه بالنسبه للمنتخب تقول لي الامبيونس الجو داخل الجروب القلوب الصافيه ما نعرفش احكي لنا بالكدا على النقطه هذه خاطر مهمه النقطه وسورتو كي تبي تخرج الحكايات منه ومنا على المنتخبات كما منتخب تونس تو يقول لك حتى فما كلام راهو مش مؤكد هذا بيان سور ما نعرفش النقطه هذه شنو هي اهميتها بالنسبه لك انت يا نيشان
4: ظهر الى ذات الكل لعبوا كره وسي اكبرهم سي سمير سليمي ويعرف ايش معناها المنتخب واحنا عارفه من 94 فهمتني احنا 2004 قوتنا صراحة تامة فما دي جينيراسيون خير منا وضايا متأكد سي سمير يعرف الشيء هذا والولاد كل يعرف وانتي تعرف فهمتني لكن عندنا لحمة بصراحة تامة الولاد الكل وزاد مسؤولين ومدرب كبير صراحة تامة ما عندي لا شك لا اختلاف المدرب هذيك النقطة الكبيرة اللي في المنتخب
1: هو لما رحت هو اللي فرض الجو ذي بالملعبية
4: بطبيعة الحال وفما زاد لاعبين رهبة فما لاعبين لا فما الاختلاف
1: اللاعبين كون الملعبية اللي ريتهم كي يحاولوا ديما يكونوا موجودين ويحرصوا أن يكون الجو والملعبية قريبة لبعضها
4: فما بدرة بكل صراحة فما زياد فما بوعزيزي فما كليتون فما جوهر المناري ان شاء الله نكون ما ننسى حاتم الترابلسي برشا جوارات معناها من نهار اللول حاولنا الجروب يظل كل الجروب نظيف
1: أيوه. وما كانش فما كل الفرق خاطر يتقال انه فما كان يفرقوا شويه بين الملاعبيه اللي يلعبوا في تونس البطوله التونسيه والملاعبيه اللي جايين من البطوله الاوروبيه ولا جينيراسيون تاع الملاعبيه جايين من برا
4: الوقت كان صراحة ثمانية لعبت في ألمانيا يعني خاطر لعبت حتى ضد شو البوعزيزي ورد الأولاد الكل كان لعبت وقت اللي كنت في المستير لكن ما حسيتش بصراحة من نهار اللول ما حسيتش أنني غريب فهمتني وحتى الجوار تلا في فرنسا بن عاشور ولا عادل الشاد الكل كان جاوا ما فماش الاحساس هكايا. فما الحاجة الوحيدة اللي ندافع عليها هي الراية التونسية. وذيك الحاجة اللي عملت الديفيرونس.
1: وإن شاء الله تكون موجودة من النقطة ذي، وإن شاء الله نتصور أنه كل الملاعبية الهدف متاعهم الأول أنه يعلي والراية التونسية يكون الجو كبير إن شاء الله بين الملاعبية والأمبيونس بي واللحمة اللي تحكي عليها أنت إن شاء الله موجودة من حق إن شاء الله نتائج ممتازة. أنت بارابور للماتش متاع الأول مع السويد، نظرتك للماتش هذا من عرش انتظاراتك من المشاركة التونسية أنت لاقة من مقابلة السويد في المونديال هذا؟
4: والله بكل صراحة أنا متفائل، خاطر شوف مقابلة ودية تختلف كبير على مقابلة كوب دي موند. العيون الكل كاي مقابلة في الكوب دي موند، العالم الكل يتفرج وكل واحد يزمه يحب يقدم ما عنده وللمنتخب.
1: معنى أنت مش مخوفتك الخماسية اللي خسرنا بها؟
4: والله لا صراحة تامة، يعني ما قلت لهم برا كي خسرنا خير، خاطر فرق بعيد ما بين مقابلة ودية، بالعكس كي خسرنا خير صراحة تامة، خاطر مقابلة أوفيسيال مقابلة نتاع الكوب دي مون تختلف اختلاف كبير. واني متأكد زاد السيات الأولاد شي يعطيه وجه آخر للمنتخب
1: إن شاء الله إن شاء الله. خلني أخذ من عندك برونوستيك أنت قبل ما تغادرنا ساعة بنرجعه بعد الماتش نذكره وقولك ناجح التكهنات الصحيحة ولا غلط، قداش نعمله كيك سكور؟
4: والله يعني متفائل إن شاء الله نربحو 2-1
1: هكا باش نقيدو عليك سكور هذا
4: هاي على هالي إن شاء الله.
1: ونحب نشكرك برشا ناجح أنك موجود معنا، ونحبك تسلم برشا على آدم اللي هو ولدنا راه زاد كيف كيف، راه مش ولد ناجح برها مكاه ولد البلاد هذه الكل، ولد زاد إن شاء الله نهار من نهارات يكون هو ولد المنتخب الوطني التونسي في كل المحطات في الشبان، إن شاء الله يكون موجود في الأكابر كيما بوه، وكيما قلت لك إن شاء الله يعطي إضافة أكثر حتى من بوه. شرفنا برشا أن يكون موجود معنا ناجح براهم اليوم، تحياتنا للعائلة الكل وبارك الله فيك يعطيك ألف صحة ناجح.
4: شكرا خويا اسكندر، وتحيات لاهالي بمبلة وللولاد الكل،
1: يعطيك الف صحه، تحيه لكل اهالينا واخواتنا في بمبلة. يعطيك صحه ناجح برام، تعديو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي مع ناجح، حكينا على الماتش تاع السويد. باش نعطيكم التشكيله اللي اختارها الذكاء الاصطناعي، مشينا له الذكاء الاصطناعي قلنا له اختار لنا التشكيله الامثل للمنتخب، والله يعطيك الصحه يعطيك التشكيله وزيد يفسر لك علاش مشي الغادي معنا، علاش عمل الاختيارات هذه. فار اكزامبل شو يقول لك الذكاء الاصطناعي يا سيدي؟ يقول لك انه راهو التشكيله الامثل للمنتخب الوطني التونسي في مواجهه السويد، والتشكيله تتماشى اكثر مع طريقه لعب المنافس ونقاط قوه وضعف المنتخب التونسي. يقول لك الشامخ في الملعب، ادم عروس موجود مع الطالبي في اللاكس، فاليري يقول لك على اليمين، علي العابدي على اليسار، حط في الوسط الثلاثي هذه سخيري بن سليمان وحنا بع المجبري، والقدام حط التونكتي حط العاشوري وحط اللومي كقلب هجوم. دونك من بين الحاجات اللي يقول لك راه اسرع ثلاثي هجوم اليوم متاح حاليا لتونس راهي السويد، تخلي مساحات في خلف الاظهر، هذاك علاش انا اخترت الثلاثي هذا السريع. هذه من الحاجات اللي يقولها يقول عليها، معناه يحاول يفسر يقول بار اكزومبل انا نحط ادم عروس في مكان عمر رقيق، على خاطر اليوم ادم عروس في البطوله التركيه يواجه اكثر مهاجمين اقوياء في الالتحامات الهوائيه والبدنيه، وهو نمط اقرب نجم تلقى مع المهاجم نتاع المنتخب السويدي والمهاجمين نتاعو. دونك قاعد يفسر لك كل مره التشكيله هذه قريبه للانتظاراتكم، ما نعرفش شكون عنده اللي جاب. نبدا بك انت سمير وبعد نجي للولاد.
5: احسن من التشكيله نتاع بلجيكا،
1: معناها الذكاء الاصطناعي نحطه هو في بلاصه صبري لموش
5: ما حبش نقول انت قلت هكذا من إجابتي تعالي
1: واضحة لوحان موخ نقعدوا ديما في
5: نظريا
1: في الأي في النظري
5: نتكلموا نظريا ومنطقيا وتوم بعد فسروا عليش هذية التشكيلة هذية أكثر توازن من تاع بلجيكا. هذي باش نقول لك عليش بلجيكا مع اختلاف الإمكانيات تاع بلجيكا والسويد، لكن أنت في ماتش بلجيكا لعبت بعدم توازن. باش نعطي نقطة ولا اثنين كهو حتى حد ما يشكك في قيمة خليل العياري هكا ولا ليد عنده إمكانيات ممتاز. كي تلزو أنت يلعب في 18 متر متاعك أنت تولي الوليد، سمحني في الكلمة قضيت عليه، وقت اللي يلعب خليل العياري بتعليمات هجومية وبتعليمات توازن في الميليوتيران ما ترجع ليش دي 18 باش تدافع، لأنك متعرفش تدافع وما تنجمش تدافع، خسرتك منا خسرتك منا وخسرتك منا. وقت اللي تحط خليل العياري وتحط راهك الميليتيران هذاك اللي فيه حاج محمود واللي فيه السخيري بدون تعليمات في التغطية على اليمين، تولي عملت غلطة كبيرة ياسر تا احترافية حسب وجهة النظر يعني.
6: واللاتيرال ماهوش دو ميتي معناتها دروا
5: وأكثر، واكثر من هذا باش نمشي، واكثر ادم عروس تحطه على اليمين، دو كنت قضيت على الكلوار اليمين نتاعك من الهجوم الى الدفاع. علاش قلت لك التشكيله هذه نتاع الذكاء الاصطناعي اكثر توازن؟ تقول لي من بعد نربحوا بها ما نربحوش، هذيك العلم عند الله، ولكن نحن نعطيه في معطيات فنيه لا اكثر لا اكثر ولا اقل. اذا راهو الاحصائيات عندها قيمه كبيره ياسر مع حسن اختيار اللاعبين. هاكا الذكاء الاصطناعي حط عروس في اللاكس، ادم عروس حطه في اللاكس لانه هذاك المركز نتاعو والمعطيات نتاعو انا حسب راني انا منطقيه وصحيحه، ماناش ضد الرقيق، ولكن ادم عروس راه طونديم مع الطالبي يكون افضل واضمن بالنسبه لي نحن، بشرط باش بعد بشرط انه نلعبوا بطريقه زاده تعطي قيمة للمنافس، لأنه طبعا بعد نحكيه على المنافس رانا منش نلعبه حدنا
1: بهافش نحكيه طبعا نمشيه لقيمة المنافس وسؤال في مع المنافس ونتائجه معز يغرك ساعات النتائج اللي الودية نجم تغر بالفريق اللي بشي لعب لك معنا يغضو في الأيامات. نجم أنا بار اكزامبل نحكيه على السويد اللي نتائجه على المستوى الوديات ما نتائج جيدة ونتائج فيها برشة انتقادات وفيها برشة ما يتقال، حتى مروره للمونديال والتصفية ما كانش نتائجه في آخر لحظة نقوله تعدى وما كانش معنا مرتاح برشة في التصفيات. كي تسمع بالنتائج هذوما والقيمة المنتخب هذا كي تشوف الملاعبين الموجودين كيفاش لازمك تتعامل مع الوضعية كملاعبي، معنا اسكو تستسهل الأمور دون لو سونس انك تستسهل في الاخر تلعب في كوب دي موند مش تدخل في استسهال لك انت زاد لك الارجنتين لك البرازيل، معنا نقول احنا متخذها هكا بأقل جدية، ما تقول عندي انا دي شانس اكثر يزيدوك اكثر في نسبة التفاؤل، ما نعرفش كيفاش ياخذها الملاعب يسمع حاجة كيما هذه.
7: شوف المنتخب السويدي لحد ما ينكر اللي هو معناتها ماهوش من المنتخبات اللي معناتها الكبيره كما نقولوا مثلا اسبانيا فرنسا البرتغال تو الارجنتين، المنتخب هذا تعدى بمعجزه خرج من التصفيات لقى روحه صار باراج تعدى الكوب دو مون. المنتخب هذا كنا نشوفه فيه قبل نسمع بيه ما نسمعوش السويد نسمع ابراهيموفيتش دونك حاجه مهمه للمنتخب هذا راهو عنده زوز اتاكونات واحد يلعب في ليفربول ولكن يلعب فارسونال
1: إيزاك وكاريشا
6: تحكي على لانجارد ليفربول إيزاك
7: وارسونال
6: أرسونال جيوكيرس واسمه إيلانجا إيلانجا اللي يلعب في نيوكاسل.
7: دونك معناتها الخط الهجومي بتاعه مليان والمنتخب هذا قاعد يبني في جينيراسيون جديدة، قاعد كيف كيما نحن كيما هما قاعدين نحضروا في مجموعة جديدة اللي باش نشوفوها بعد 5-6 سنين تبدا حاضر 100%. المنتخب هذا حتى في الوديات معناتها ديجا كان المدرب صرح اللي قال معناتها هذوما راهو مباريات تحضيريه، فما جوارات راجعين من اصابات، فما لاعبين اول مره يلعبوا مع بعضهم. دونك بالنسبه لنا احنا رانا كيفنا كيفهم، كيما عاشكم الاولاد قال راهو نحن طامعين فيهم وهم طامعين فينا، معناتها على الورق مين في المقابله فما حقيقه اخرى، راهو فما شكون مش يكون حاضر. اسكو اللاعبين في اللحظه هذيك في المومون هذاك باش يستغلوا الحاجات الصغيره كيما تو الذكاء الاصطناعي يقول لك عروس راهو يلعب في اللاكس راهو على خاطر كانوا منافسين للمهاجمين نتاعو راهو في نفس الكاليتي نتاع المنتخب السويدي، معناتها ما فما حاجات معناتها لازم واحد يحضر لهم. ساعات فما جوارات يقول لك الماتش هذايا ما لعبوش الافريق، ديما ناخذ الاكزامبل اللي عشته راهو ما يرجعش يفكر باش يضرني. نعم نتفكر 2012 في مازيمبي لعبنا 5 بيبوات والست خاطر الماتش هذاك حكم عليه باش نلعب هكاك، خاطر فما مقابلات فما مقابلات
1: كيما دي سيركونستانس ودي سيتوياسيون لي سيركونستانس لي سيتوياسيون تخليك تتحتم عليك انك تلعب بشيما معين بملاعبيه معينين، وقت اللي لازمك تقبل تقبل وقت لازمك تقدم تقدم.
7: صحيح وتو نحكيو على سمير جبد على نقطه مهمه، انا العياري عنده كاليتي لازم نوصل له الكره في الدزويت الاخر باش يعمل باش يوري المؤهلات نتاعو.
6: تونيكتي زاد نفس الشيء،
7: تونيكتي كيف كيف خاطر انت باش تقعد تجري ورا الكره وتلقى روحك ليني الكلوار اليمين الكل تبدل الاوتوماتيزم ما فماش، فما ساعات راه وريد رواي بالعينين هو وصاحبه كي اذا دخل الوسط تلقاه هو دخل بشال الكلوار اذا تخرج هو راه هو كوفري. دونك فما حاجات راهو بالحق معناتها يتحذروا ويتخدموا فما حد شيء للستف.
1: فما ملاعب موجود مع منتخب السويد نعرفش كان عندكم المعلومة ولا تونسي ياسين العياري أصوله تونسي يلعب مع برايتون ديجا. وأنت تحكي لهنا على بناء المنتخب المستقبل بالنسبة للمنتخب السويدي قاعد يخدم المستقبل من خلال هالليجون هذوم وقاعد كل مرة ينجكتي في شكون ياسين العياري ملعب وفهمنا عليه احنا صرت مو حابش يجي اللي كيف نسونا الوقت دونك واضح التماشي نتاعه موجود اليوم على المنتخب السويدي في المونديال بخلاف النتائج وغيره. فما الفاكتور طقس نحكي على الطقس والسخانه واللي تحكي انه المنتخب التونسي من بين المنتخبات باش يتعرضوا الاكبر معنا درجات حراره وفما ميديتي نهار الماتش زاد كيف كيف متقلقين منها جماعه السويد
6: يتعرضوا لاشعه شمس كبيره ياسر.
1: ايه اش معناتها والله نفهم والله صدقني انا عاد نفهمك تفضلك ولا تحكي بجدك اش معناتها
6: باش نتبقلوا
1: لا لا لا لا لا لا لا كيفاش قلت لك انا
6: عامل السخانه انا من اول من قبل ما نبداو من قبل ما نبداو فوروم قلت لك سيبنا الموضوع هذا نتاع الكليما نتاع السخانه نتاع البرد
1: يودي والفونتيلاتور خاطر لازم نحكيوا عليه خاطر زاد هذا عامل من العوامل
6: عامل من العوامل
1: تحكي فيهم علاش يقول لك تحكي فيهم كي تلقى انت في السويد بار اكزومبل متقلقين من السخانه ماهيش نزره جويه ما تحبش تحكي عليه موضوع السخانه
6: يودي باش نحكي شويه انا اللي يهمني باش نحكي لك شويه على السويد ساعه السخانه راهو على الناس الكل على 52 قداش من ايكيب عادل
5: قداش من ايكيب فما 104
6: اللي باش يشاركوا المشاركين
1: 104
5: ماتش 104 شديتي في
6: غدرك زوز كوب دو موندي
5: فما 78 ماتش في لي زيتازوني وفما 13 ماتش في المكسيك و13 ماتش في كندا
1: 48 جمعيه دي تعطي في تعطي في الماتش شويه 48
5: خاطروني قاعد انا نحسب لا والله يا اخي هو دخل بسؤال
6: 48 كيب كل كيب من معناتها فما اللي تلقاه من نفس الكونتينو فما دي كونتينو كل واحد منين جاي من لازي من الافريك من الاوروب اكيد وكونوا فما دي جوار مش متعودين معناها يلعبوا في طقس درجه الحراره فيه عاليه هذا عامل مؤثر
1: به مؤثر
6: للنورفيجيان ولي سويدوا ولي بي سكانديناف وحتى الاخرين
1: اللي مؤثر عليهم
6: الويست ليست والويست
5: حتى احنا زيت
6: واحنا زيت لاعبين يلعبوا في الاوروب معناتها 80%
1: اما ستين فما شكون متين باش يلعب في الافريك وغيره
6: تعال شوف احنا التوانسه احنا مش لهنا
7: مشكل عملناه ولا سامحني قلت قصا الاولاد مشاو وقت كوب دو موند فما كالليميديتي الخايبة كالحريق بالحق معناتها مش كيما الافريك مش كيما تلعب زيدا في الافريك دو سيت كيما تلعب في غانا كيما تلعب في الكاميرون كل بلاد وعندها
1: خصائص
6: اللي فيهم ارتفاع الليميديتي تقلق اكثر من السخانة ريد الشمس في حد ذاتها
1: دونك علينا
6: وعليهم
1: ما يعاونيش برشا الموضوع
6: هو عامل نجم يأثر حتى في الكوب دو موند دي كلوب برشا تشكاو معناها من الموضوع هذا الطقس يتغير هاو مطر هاو ريح هاو شمس هاو في التقلبات هذيك تخلي الملاعب ما لازم معناتها ما بديش فهمت مش كيما تلعب في طقس يبدا 15-20 دوغري معناها تمبيراتور امبيونت حتى الليفور تعملو اكثر وتبدا تلعب شيخ طقس يبدا بارد شويه العوامل المناخيه بتبيع معناها يساعدك باش تعمل معناها بيرفورمانس باهية كيما ينجم يقلقك معناها راهو ماتش 90 دقيقة نجم تتعب فيه هو
5: فما ذيك موش 120 راهو
6: إيه أنت قلت لي لوميديتي
1: نعطيكم فكرة على طقس مونتيري بالضبط كيفاش يتحس
6: باش يكون
1: موجود معنا ياسين محب
6: طقس عائق كبير راهو
1: طقس تونسي اسمعني باش يكون موجود معنا محب وزاد المنتخب التونسي تذكروا كل المحب الوحيد اللي قاعد يستنى في الكيب ناسيونال قافل استقبال باش يكون موجود بعدنا شوية نزيدوا نحكيوا على الخصائص نتاع الطقس باش يتحس غاديك خاطر مش كيما احنا نحكيوا عليه كيما هما يحسوا غاديك بوتيتر كمل لي كلمتين على المنتخب السويد
6: مش باش يكون عائق كبير موضوع الطقس بالنسبه للماتش السويد اي ملاعب معناها موجود في ليكيب ناسيونال وقت اللي يسمع كيما حكى لك معز على الزاتاكون معناها ليفربول ونيوكاسل
1: أرسنال
6: وأرسنال فما زيد راهو دوتر جوار يلعبوا في البوندسليغا معناها النوايو نتاعهم
1: عندهم في توتنهام زيد عندهم في
6: توتنهام عندهم في دورتموند زوز واحد في براغا في البرتغال
1: فما ملاعب يلعب في سلتيك يلعب مع
6: سلتيك
1: مع تونكتي
6: ميلوتيرا كويكيبي نتاعو معناها ايكيب فيها ملاعبيه يلعبوا في بطولات محترمه اذا كان باش ناخذوا ماتش النرويج لاميكال روبير نجم نقول لك معناها بوسيبيليتي نربحوها اما راي الكره مش هكاك الكره راهو كل ماتش وحقيقته وفما الاوفيسيال ولاميكال وفما ناس حتى معناتها تحذيرهم للمقابلات مش كيما الرسمي كيما كيما كيما الودي. لكن بكل صراحة علاش قبيلة تحكي أنت على المسائل التكتيكية أنت والأولاد وعلى صاحبنا تاع الذكاء الاصطناعي أرجومونتي معناها حتى الملاعبية اللي حطهم في الميليو تيران معناتها يلزمك تكون معناها الميليو تيران يكون موبيل لازمنا نلعبوا فيسع ونلعبوا في الانترفال والمهم القدام خاطر النرويج بريمير ميتون راي فسختها فسخت السويد معناتها انا بصراحه تفرجت في الميتون الاول ميتون الثاني فما ان ليجيميو حتى ماتش لغريس معناها الادفيرسير بون غريس مش كيما النرويج فما تحسن في الشوط الثاني السويد عملوا لي شانجمون دخل ايزاك وفات 3-1 اما ميتون الاول اكراسمون توتال بوب ونوسا هذوما دو زيلي كولوار مع سورلوث لاتاكوم تاع اتيتيكو مدريد عملوا اللي حبوا من اليمين دخلوا من اليسار دخلوا من الوسط احنا ملاعبيه نتاعنا في الكومبارتيمون اوفنسيف تكلمنا على العياري والتونيكتي يلزم ناسك اللي تمشي بالو بيو تبروفوكي ويدخلوا
1: خاطر عليه الذكاء الاصطناعي قالك اخترتوا ما خاطر رابيد ويمشيوا في الظهر
6: تاع اللي والديفونسور السويد في التالي في الديفونس راهم يخليو ديترو يخليو اسباس ورانا نجمو نعملو معهم حاجة كان ندخلو في نهارنا ونعملو استراتيجي وصبري اللاموشي يهبط باستراتيجي دو جو صحيحة
1: يمن ونجمو مهم جدا زادا
6: بالحق معناه
8: والله مع كل احترام
6: نحتاطو منه اما نجمو
8: مع كل احترام معناه للذكاء الاصطناعي يظل يعملو معناه حبيت على بروبوزيون تاع ليزر بيتر يظل يعطيتهم لكان خرجهم تروى معناه بروبوزيون ولا واحد فيهم صحيح خرجت الديزينياسيون ولا واحد
1: شكون يزفر الماتش نتاع ليكيب ناسيونال
8: فوالا اللي زفر الماتش ليسبيرونس وتشيلسي في الكوب دو موند فالكون بيريز اللي من الارجنتين الحكم هذا هو باش يزفر الماتش تاع تونس
1: من بعد نوريهم التصوير الناس تعرفين زاد على سبور باي موزايك فرشفين على يوتيوب زاد على الموزايك اف ام على فيسبوك من بعد نعطيهم التصوير باش يتذكروا الحكم هذا ونحكيوا على الخصائص نتاعو بيوب ومن بعد راجعين نكملوا نحكيوا على الخصائص زاد نتاع مونتيري البلاد اللي باش نلعبوا فيها والمدينه باش نلعبوا فيها اولى مقابلاتنا في المونديال امام السويد
9: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى كيفاش ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجب شراء سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
0: فورم سبور فورم سبور بالمدساتين للأربع متلاشية
1: نمشي مباشرة للمكسيك محب المنتخب الوطني التونسي والتونسي لحما ودما وفرحانين برشا نكون موجود معنا مباشرة من غادي من بعيد برشا تقريبا عنده 8 متاع الصباح متاعه 8 ونص متاع الصباح ياسين الرايدي مرحبا
10: أهلا أخويا مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي موزيكا فام
1: نورتنا يا أخويا
10: عايش أخويا
1: نقولك صباح خير هكا
10: هكاك
1: 8 ونص توا كيك قلنا مش صحيح
10: وقتي 8 و7
1: 8 و7 باهي ممتاز جدا احنا هنا عندنا 3 و7 احنا توا وقت قيلوله بعد الفطور وقت قيلوله انت وقت قمت من الصباح توا

0: جا كل شيء كيك بطبيعته.
1: والله يا اخويا الحقيقه ما كنتش نسوي روحي معناتها وحدي ومشيت انا معناتها مشيت للمنتخب معناتها باش نستقبل المنتخب باش جات بالبعثه هكاك معناتها.
0: وجودك غادي كديجا انت عندك مده غادي عايش انت اصيل انا مدينه من تونس.
1: انا اصيل مدينه نابل من تزركة تحديدا.
0: نتشرف اخويا تحيه ليك وتحيه لكل اهالينا في نابل وفي تزركة. يوصل ان شاء الله الاسلام نتاعنا ونتاعك زاد لتزركة ونابل. ما نعرفش عندك برشا في المكسيك غادي؟ ما
1: عنديش برشا, عندي عامين توك.
0: عامين اما كمان تعرف بالكدي البلاد غادي؟
1: نعرف شوي شوي باهي.
0: مشيت ديريكت مول مونتيري؟
1: اي ديريكت مول مونتيري.
0: نجمو نحكيو على المجال نتاع العمل نتاعك اش تعمل غادي بالضبط؟
1: والله يا اخويا نخدم في شيف في المطبخ.
0: هاي ما شاء الله وربي يعينك وربي يجيبك في الصواب. وفما برشا توانسه غاديك؟ فما توانسه في مونتيري بخلاف كنت هكا الجيل؟
1: فما توانسه مش برشا معنا.
0: هاي وقديش هكاك مش برشا قديش نجم يكون وجودهم غاديك في المكسيك الكل يا سيدي مش مونتيري كاو؟
1: فماش ابو طريقه المكسيك الكل. المكسيك الكل موجود تولي هكاك تولي تحكي نورمال معناتها عدد بالضبط من على الشام موجودين كي تحكي عن المكسيك الكل. فما في العاصمه خمس عاصمه موجودين برشا
0: عشرات مئات قديش هكاك ما
1: يمكن يوليوميات كي تحكي عن المكسيك الكل.
0: فوالا دونك نجموا نتهناو على الاقل على الاسيستونس على الحضور الجماهيري نتاع المنتخب التونسي وحضور جماهير المنتخب اللي مش كون مش كامل المكسيك ثور جاي من برشا بلايص غادي من امريكا من كندا من بلدان اوروبيه حتى فمش كون ماشي من تونس. ولهنا نحبوك انت معناها كل جيد غادي ياسين تعطينا بعض المعطيات والمعلومات اللي تغيب علينا احنا واحد محب تونسي ماشي غاديك يقول لك شنو يستنى فيا بار اكزومبل الاولاد لهنا يحكيوا على الطقس شنو الطقس شنو احواله غاديك في البريود هذا.
1: الطقس هنا تويك والله باهي موش سخون وموش برد يتسمى هنا تويك باهي خاطر هو نورمالمون الوقيت هذايا تلقاه سخون معناتها سخانه قويه اما تويك باهي يتسمى معتدل.
0: تاع كوره؟
1: نتاع كوره الحقيقه نتاع كوره.
0: انت ما نعرفش كان قربت للملعبيه في ليزونترمون مشيت لهم ولا ما مشيت لهمش ولا على الاقل ما خليتش من عندهم بريسيون؟
1: الحق ما زدت ما مشيتش ان شاء الله كان هكا اليوم نمشي اما معناتها قلت لهم في الاوتيل
0: تهنينا عليهم يا اخوي
1: ان شاء الله.
0: الطقس ما هو حتى توا ماهوش حاجه معناها كلمه متخوف متفاهمين لكن فما زاد يفهم شكون يقول لك الاسوام قاعدين نشوفوا في الاسوام نتاع المواد الاوليه على الاقل نقول له حاجات زاد اللي باش يستعملهم الواحد اوبليجي كيما الماء كيما الماكله كيما غيره. نشوفوا في اسوام غاليه ياسين اسكو صحاح الاسوام هذيك ولا لا؟ دموست الماكله بار اكزومبل قداش غادي؟
1: الاسوام قداش هما قداش
0: نسمع فما شكون حتى دموست الماء ب $80 جمله؟
1: لا لا هذيك يمكن في الستاد ما انت تحكيوا عليها انا حسب ما شفت معناتها في الستاد
2: وشيبس $200
0: بشوي خلي بشوي خلي
1: لا لا
0: الماء قداش غادي بار اكزومبل؟
1: شفت في الستاد لا ما توصلش معناتها 30
2: والجاسوس $300
0: بلا سامحني لحظه برك يا سي ما تحكيش معاه في بالي بيه الموضوع خلي ارقامك عندك خلينا نسال الراجل يعطينا ارقام الصحاب
3: سورس سورس يمشي عادي سورس يروح غادي
0: فما سورس خير من السيد الموجود غادي هاي فوالا خلينا نسمع من عنده. دبوست الماء قداش تعمل ياسين غاديك
1: في الستاد تحكي ولا البر؟
0: البر ولا في الستاد كيما تحب انت احنا البر عبي يحبش يعيش البر ساعه قبل ما يعيش في الستاد.
1: عندي كنت البر من $10 تشري دبوست الماء
0: $1 واحد
1: $1
0: به اي وفي الستاد ما نصورش تولي فوا 3 فوا 4
1: الستاد لكاش هي $1 في البر في الستاد نصورها حسب ما شفت معناتها مش متاكد انا اللي شفت وانا ب 300 بيسو 300 بيسو معناتها تيحوا زون 50 60 دينار
0: معناها تقريبا $10 $20
1: 10 حتى 10 ما نبع الزون هذيك ما تفوتش راه ما
0: حد يشرب بالكديه قدام الستاد شو مدخل وما مدخل في الماكله بار اكزومبل يسالوا حتى على الماكله يقولوا لك كي نمشيو غاديك غاليه الماكله في مونتيري في المطاعم سورتو فما المطاعم الحلال ساعه والحاجه وانت تو دومينيك انت خدت لك في دومينيك
1: ما فماش الحقيقه الحقيقه قليل شي كعبات حتى ولازم تلوج معناتها بالكديه اما في السونتر ونش نتلم وسامبيز وما ما فماش نحقق
0: يوليو يعملوا على رويحهم في التطيب
1: يعمل على روحك يعمل على روحك يا بتز تاكل معناتها الماكلة هذيك
0: بارك البيتزا وكل حكاية البيتزا قداش نتعمل غاديك الاسوية متاحة بار اكزومبل بين كذا وكذا
1: البيتزا زون 250 300
0: ديما عطيني بالدولار خلينا نحاول نقرب شوي للسوم التونسي باش يفهم قداش
1: الماكلة
0: الماكلة
1: الماكلة.

0: شكله معناته
1: نسمع فيك يا سيدي.
0: زون 20 دولار 15 انت والبلاصه معنا انت
1: والبلاصه 20 دولار 15 التنقل بار اكزامبل التنقل ليه سامحني ياسين تو احنا رانا نحكيو مع الراجل في المكسيك بجاه ربي تو سكت عادي ونسكتك انت وليد تو بلي تهك كلام
2: يا ناري على احمد عادل
1: ولا شيء باش يصير فيه ياسين كمل معك حبيبي يا اخويا اني معك انا معك يا وليد
0: يا وليد
1: وليد بالحق الراجل قاعد يتكلم هاي تفضل ياسين
0: التنقل معناتها تحكي الاستاد
1: التنقل ما نعرفش انا المترو موجودين متاحين غاديك لتنقل الحافلات
0: موجودين انا معناتها اللي في السونت معناتها مثلا واحد في السونت ماشي للاستاد ينجم ياخذ مترو اما مثلا من المطار وصلت المطار للسونت يبنيه هم الذي معناتها قالوا شي حظ المترو اما مازال ما حظوش المترو فما عنده حطوا في بلاصه المترو حطوا دي بيس معناها كيران فري
1: بلاش
0: معناتها بلاش بلاش
1: فلوس هاو ديجا نقل بلاش
0: اي ولا تنجم تاخذ ديدي ولا اوبر
1: اي تاخذ تاكسيات ولا في تاكسيات ماهوش غاليين
0: والله دون 300 200 400 معناتها تحكي على 20 دولار اي من مطار السونتر حاجه كاك
1: باه وغاديك مش نعطيك انت تعطي نصايح للتوينس اللي جايين غاديك ياسين شنو تنصحهم غادي شنو باش نجموا يعيشوا سيجور في افضل الظروف مع ليكيب ناسيونال شنو سورتو انا نعرفش النيفو نتاع السيكوريتي غاديك الامبيونس الجو الخصائص زاد نتاع الشعب غاديك والناس في مونتيري شنو تنصحهم التوينس اللي جايين
0: هنا الناس باهين معناها تحترم يحترموك معناتها ما يقليل معنا يفتحوا بالضيوف يفتحوا معناتي بالضيوف وكل شيء معنا جيس معناتي على السكنة مثلا أنا نحكي لك على السكنة مثلا السكنة ما تشيش تسكن معناتي في بلاصة بعيدة مثلا على الماكرو بلاس سنترا معنا سنترا منتظري خاطر هو ذاك نحن اللي شنتلموا فيه شنتلموا في الماكرو بلاسة اسمها البلاسة معناتي ما تشيش تسكن بعيد برشا يا قريبة للسنتر غالي توس سنتر الماكرو بلاسة هي في سان بيلو هي سان بيلو أحسن بلاصة ما غالية شوية طريقة وين معناتها لوتين نتاع المنتخب هو في سان بيلو هذيك
1: به وهذا الامن امور واضحه الدنيا مريق
0: الامن امور واضحه
1: يجيو يشوفوا على رواحهم يفرحوا ويتمتعوا بالسجور غادي في مونتيري
0: يتمتعوا شيخ على واحد ما يكلمك حد المهم تحترم العباد معناتها هكا ما حد شيء
1: ما يكلمك حد اللي يكلمك قول له مع ياسين تبع ياسين
0: هلا اخوي والله لا يكلمك حد
1: ان شاء الله ربي يخليك يا اخوي ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الصحه على المعلومات هذه كل ياسين الغرايدي اللي هو محب للمنتخب الوطني التونسي تونسي عايش في مونتيري عنده عامين وعنده زاد وصوله من هنا من نابل من تزركن حي كل اهالينا من نابل وتزركن حنا نشكرك برشا ياسين فما برشا سؤالات راهو موجودين هنا في البلاتو انا نتمنى انه حتى واحد ما يعطيك سؤال خاطر زيد حتى تجاوبوا على السؤالات اللي جاتك صورته من عادل زامول اللي محضر لك ليست نتاع سؤالات
2: والله واحد برك شي امور لوتيل برك اللي يسكن فيه المنتخب
1: بالله خلي ياسين خذ له بخاطره وجابه لوتيل اللي يسكن ظروف السكن بالنسبه للمنتخب التونسي غادي امور واضحه
0: لوتيل المنتخب على العال خويا احسن ظروف خصك توال لوتيل المنتخب
1: ما شاء الله دونك تهنينا عليهم والتيران تاع لونترينمون ولا كان عملت على ايطاليا قلت ما زدت ما مشيت لهمش كي تعمل على ايطاليا نصور محضرين ديجا الظروف الملائمة لكل شيء للتدريب وغيره
0: والله محضرين والتيران لونترينمون حس ما شفت معناها خاطر انا مشيت معناتها لان انا مشيت حق لوتيل معناتها حكيت حتى مع ولد صاحبي معناتها يمشي معهم السيد اسمه امير يمشي معهم ديما لونترينمون يهزهم ويجيب جماعه ستاف معناتها الجو مليك حتى من العمدة متاع منتظري معناتها مشانا من غاديك
1: ما شاء الله لاهين بيهم بالكدي
0: لاهين بيهم الحق حتى من حاجته معناتها فما سيكوريتي كبيرة برشا للمنتخب
1: يخوي ان شاء الله الظروف كلها ملائمة بشي المنتخب الوطني التونسي يتألق وان شاء الله الظروف كلها ملائمة باش نشوفوا جماهير المنتخب الكل عاملة جو غادي وفرحانة بمنتخبها يا ربي شكرا لك يعطيك ألف صحة ياسين كنت حاب تكمل أي ديديكاس أي تحية تحب توجهها أي كلمة الكلمة عندك أنت طب
0: عايش نحب نقدم ديديكاس لأمي والبابا
1: ربي يفضل
0: وصحابي وخواتي وللناس الكل وربي يفضلكم ويعيشكم
1: وربي يفضل
0: وعايشك على الاستضافة
1: وربي يخليك انت ربي يفضلك وان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح على المستوى الشخصي وزاد كيف ان شاء الله تفرح بالليكيب ناسيونال يكون موجوده بحديك غاديك وبنتائج المنتخب ان شاء الله في مونتيري يعطيك الصحه ياسين كان هذا محب للمنتخب الوطني التونسي تونسي عايش في مونتيري حاول يعطينا هكا فكره وفكره للجماهير سورتو اللي بتحب تمشي غاديك ولا المونتيري للمكسيك تتفرج في مقابلات المنتخب الوطني التونسي
3: Forum Sport Forum Sport Kouna Rikmis Belmadi Saintine Lelle Adam Tarachia
1: نعمل تكسيرة صغيرة بالخبر يخص الميركاتو التونسي, بعد نرجع نكمله معك انت على الاربيتراج, نكمله معك الحصة عادة لزهمون. الخبر يقول انه ياسين رياح مدافع على الترجي الرياضي التونسي, وياسين رياح المدافع اليوم فان كونترا مع الترجي الرياضي التونسي, نهاية عقده 30 جوان القادم. كان عنده جلسة سابقة مع المسؤولين في الترجي الرياضي التونسي, ما كانش فما الحق معناها اتفاق رسمي ولا مبدئي ولا غيره, كان جلسة كل واحد عطى الطلبات متاعه, كل واحد عطى العرض متاعه من شيرة الترجي والطلب من طلبات المدافع. حتى التو منجموش نقوله فما تيران دونتونت موجود 100% وإلا فما اتفاق كما قلنا مبدئي ولا رسمي بين زوز أطراف, لكن زاد ياسين مرياح كانت عنده جلسة مع مسؤولين من النادي الإفريقي, دونك قعد مع المسؤولين من النادي الإفريقي, ويبدو أنه زاد وجهات النظر المرة هذه كان نحكي على وجهات النظر متقاربة بين زوز أطراف. شكون من نجمش نحكي على اتفاق رسمي, لكن نجم نقول اتفاق مبدئي. والياسين مرياح عنده جلسة أخرى مع المسؤولين من النادي الإفريقي في الأيامات القادمة تقريبا مع 3-4 أيام من توا, ولا طلب كان من فوز البنزرتي, طلب أن يكون ياسين مرياح من بين الملاعبية اللي ينتدبهم النادي الإفريقي للموسم القادم الإلحاح, ولا طلب كان من المدرب فوز البنزرتي بعد مشيت الأمور إلى مرحلة المفاوضات. ونذكر أنه مهدي ميلاد النائب الرئيس في النادي الإفريقي ورئيس فرع كرة القدم كان حتى في الانترفيو متاعه على الصفحة الرسمية حكى على 4 ملاعبية يأخذهم النادي في الفترة القادمة في الفترة متاع الميركاتو, يكونوا هما تعزيزات مهمة للفريق قبل الاستحقاقات المحلية والقارية العام الجاي. ناخذ كومنتير من عند كل واحد, نبدأ بك أنت يا سمير.
3: حتى تكون اسكندر بصراحة الأمور رسمية,
1: نحكيو على فوالا رسمية نمجيو
3: أمر حكيو على رسمية نولي ونحكيو على اللاعب وإضافات اللاعب ولا ربما الخصائص اللي عند اللاعب هذا, هذا كل نتكلموه وقت اللي الأمور تكون رسمية. المحادثات توا كل الأندية من حقها أن تتصل بلاعبين, وفي انتظار الأمور الرسمية الإنسان يكون على درجة من الحياد نوعا ما في الموضوع هذا بالذات, لأني عندي
1: أنا نحكي على الرؤية الفنية. تعال نسألك السؤال, غدوة ياسين مرياح إذا كان مشيت الأمور الرسمية كما تحكي أنت وعزز صفوف النادي الإفريقي, مدى قدرته على الإضافة ومدى إمكانية أنه يزيد الدفاع في النادي الإفريقي؟
3: الموسم هذا مرياح قاس صعوبات لأنه مع الترجي قاس صعوبات لأنه الإصابات كانت موجودة معه, واستعمل الخبرة متاعه في بعض المباريات وخرج منها سلامات بالخبرة لأنه لاعب عنده كرة في ساقيه وعنده كرة في مخه. هل أنه قادر أنه يعاود موسم ولا اثنين أخرين في المستوى العالي خاصة النادي الإفريقي؟ أنت دب لاعب عنده خبرة ولاعب دولي ولاعب كذا فعلى المستوى الإفريقي, هل مريح قادر هذه أسئلة اللي ممكن نسأله فيها, لكن قيمة كاسم حتى حد ما يشكك في قيمة مريح. تبقى الفترة الأخيرة متاع الموسم اللي تعدى مالوروزمو بالنسبة لمريح رف صعوبات بدنية وعلى المستوى الإصابات, إلى حد أنه من بعد النجم نحكيه أكثر تقييم على إذا كان انتقل للنادي الإفريقي بينصير ولا انتقل للترجي هو حر يختار وين يحب, ولكن من بعد النجم نحكيه كرة شنو اللي قدم من نجم يقدم مريح للنادي الإفريقي,
1: والرغبة كبيرة كما قلنا من المدرب فوز بنزرتي لانتداب اللاعب ياسين مرياح في النادي الإفريقي. الوضعية ديما بنحكي لك عليها وليد وتستنى فيه, بنحكي لك على نفس الوضعية انه يكون ملاعب من الترجي الافريقي ولا من الافريقي للترجي ديما تخلق نوع هكا من الجدل, لكن هنا نحكيه على كورة ملاعب في كونتراتو مع الترجي الرياضي التونسي ماشي للنادي الافريقي, تصور انه باش تعمل البوليميك الصفقة دي اذا تمت في الاخر على مستوى الجماهيري حاجة وعلى مستوى الفني
4: تعمل شوية مع تعادية الحكاية كما قلت انت تنقل من الترجي الافريقي ولا العكس معناها ماهيش اون اكسيون معناها اللي تصير كل يوم وتصير ديما, فهمتني؟ اكيد خاطر جماهير كبيره معناها من الجهتين وناس معناتها باش تعلق على الموضوع هذا, اما مريح ماهوش معناتها كيما دي جوار اخرين كيما مثلا اسامه في وقت من الاوقات دراجي ولا وقت فتره نبيل معلول بعد مشيت انا زاد من النادي الافريقي
1: عملت باساج ما شنو الفرق.
4: فما دي جوار اللي معناتها ما طلعوش صغار في معناتها في النوادي هذية, دونك ما الضغط ما يكونش عليهم برشا,
1: ماهوش ولد النادي
5: سامحني باش ندخل
1: في السيتوياسيون هذه
5: مريح صحيح ماشي من النادي ما قائد الترجي الرياضي التونسي
4: اي بيان سور كابتن ولا يعتبر معناها من ابناء النادي تقصد
5: ابناء النادي معناتها نحن تو في الموضوع هذا ديما نحسبوه نحن في تونس موضوع حساس ما عندناش مثلا الواحد يمشي ايه صعيبه باش يقبلها جمهور
4: وكل واحد كيفاش يشوفها صحيح انت صارت عليك حاجه من النوع هذا
5: صارت
4: وفي الاخر معناتها تاخذ ديسيزيون وتكلمت وعرفت تقول احترمت كذا النادي الفلكي اللي فكرت فيك لكن فينالمون حسيت حاجه اللي ماهيش رياليزابل ما تنجمش تصير بحكم انت معناها كاريرك كامله في الترجي وغيره حتى معناها تبدا اوفر
1: انت مشيت شفت الفرق كان انت انا وجهه نظر تاعك
4: معناها مش كيف انا
1: وانت عملت ترانسفير من الكلوب الاسبيرونس معز انت عمليه ما مشيتش من الاسبيرونس الكلوب
5: لا
1: انا فاند كونترا
5: فما فما فما فما حاجات راهو فما حاجات راهو نجم راهو تمشي تو نحكي والكا مثلا تو تجبد مريح وانا مريح معناتها فالور سيور حد ما ينكر كي مع اللاعبين تو اللي موجودين في السوق راهو ديما راهو نحكيو على فالور سيور ينجم يحضر لك فيزيكمون وينجم يقعد
4: في البلاي اللي هو معناتها تقدم شويه في السن خاطر مش كيما مريح 2000 وسامحني معز مش كيما 2017-18 مريح معناتها كي كان وقتها في نادي رادي صفاقسي وخرج لبرا اولمبياكوس الفتره ذيك معناها تدربنا مع بعضنا في في في طرابلس وقت قبل كاس العالم كان اكسبلوزيف على الاخر ورابيدو بحكم العمر نحكيه على 10 سنين مع الاصابات مع التقدم في السن عادي راهو باش سورتو بوست تاكسيال باش يولي معناتها شويه عنده ثقل وشويه معناتها
1: فيتيس
4: كذا واحد لكن كما قال لك معز كخبره وكفالور اكيد معناها
1: خلي كمل معز خاطر عادل ما تكلم
5: لا جوج حبيت ان نقول اذا اذا مثلا الترجي هذا التونسي يخرج يشكو مريح ويقول له ما انت مشيت على روحك اكيد هو حر بعد اختيارات فهمني او مثلا انا عارفش ما نحبش نحط روحي في بلاست
1: هو راه شوف لا لا لا, لا, لا, لا, لا
5: فماش فماش منها
1: في الجلسه الاولى شكون باش يقول مثلا
5: ليه معناتها النجم يكون مثلا زوبعة في فيرجيل معناتها تقابلوا
1: هذا معلومات انا من بعد تكون زوبعة تكون صحب عابرة انا ما نميش انا احكي لك انا معلومات كان فما جلسة مع هيئة الترجي التونسي مسؤولية الترجي التونسي مع شكر الوعي فيها دي ديتاي فما شكون عرض وفما شكون طلب ما فماش ما فماش حتى لتو اتفاق ما تسكرش الملف غاديك الملاعب زاد كيف كيف
4: بما انه فان كونترا
1: قعدوا معاه وسمعوا منه وسمعوا اسمع منه ومن بعد مشى قعد مع المسؤولين تاع النادي الافريقي وكيما قلت لك هذا بطلب من المدرب فوزي بنزرتي وكان في اذا كان نحكي ولا الجلسه وما لم حل الجلسه فيها اتفاق مبدئي فما بتيتر امكانيه اتمام الاتفاق هذا بعد 3 ايام ولا 4 ايام تقريبا فما اجتماع ثاني دونك هذه معلومه فيما تبقى البعض راه احنا باش نتبعوا المعلومه بيان سور وقت اللي بتوفه منه ولا بتوفه من غادي هذا هو
5: لا صحيح هو فالور سيور يعني قلت لك الحاجة أي واحد راه يلعب في الإسبيرونس ولا يلعب في الكلوب سورتو معناتها تو ياسين مريح بالنسبة للرأي الشخصي راهو قائد الفريق قائد الترجي الرياضي التونسي معناتها رأي كي باش يخرج من الترجي راهو أعطى الإسبيرونس وكل شيء يعني قلت لك صعيبة برشا أنا حاسب خبرتي صعيبة برشا
1: صعيبة دون كيل سونس من الملاعب والا صعيبة انا وتم الصفقة ما نعرفش انت تحكي على من منطقك انت من مركزك انت
4: صعيبة على الستاتيو
5: انا ما نحكي لك راهو تنجم راهو تخمم في برشا حاجات فماش ملاعب ما يحبش يلعب راهو يكتب عليك راهو سورتو ساعات راهو تلقى تو مثلا ياسين مريح مثلا ما تصورش معناتها كان مثلا باش يجي عقد البرة ولا من جمعيه نقولوا اقل نيفو معناتها من الاسبيرونس والكلوب معناتها باش يخير يخسر 3-4 سنين نحكي لك انا تو في منطلق التفكير اللوجيك نتاع مكشخين كيف كيف العكس بالعكس الكلوب زاد شنو الكلوب زاد يكون قائد فريق ويلقى روحه مشى للاسبيرونس اكيد معناتها مش
1: باش نشوف انا باش نكمل
5: مش تقبلها جمله
1: عادل اما راه الوضعيه تختلف شوي خاطر قاعد تحكي منطلق انت ابن النادي ود الترجي التونسي طلعت حتى تقريبا للسنيور شوف قداش لعبت من عام ياسين مريح بخلاف انه 4 سنين ولا قائد فريق ياسين مريح فما تصريحات قبل عملها قال انا نحب النادي الافريقي حتى في صغري
5: ما هذيك
1: مش مشكل انه باش يمشي يلعب في النادي الافريقي بالنسبه لي نتصور معناها اوكي عمل كارير فيها فرق اخرى مش كان الترجي التونسي فيها سي اس اس فيها المتلوي فيها جمعيه البرة فيها الترجي التونسي وفما امكانيه انه يكون موجود في النادي الافريقي كما فما امكانيه يكون في الترجي تو حتى التو نحكيو على اللي قاعد يصير فما اتفاق مبدئي
4: هنا مقتنع بكلامك انت معز يحكي فهم وانا
1: اي من مطرق فهمته حتى انا
4: فريق وكذا اما انت معناتها وجهه النظر نتاعك محترمه و
1: حتى وجهة نظر معز محترمة.
4: محترمة ليه معز ذيك
1: السبب؟ أنا بتيتر قناعتك شوي أكثر من معز.
4: وجهة نظر متاع وذيك تهنين عليها وأنا نحكي على وجهة النظر متاع.
1: شكرا لك يعطيك الصحة وقليل وإن نقنعك أنا وأنت عندي
2: تقليل
1: بالله العظيم والله شوف عدو لا سمحت
4: خليني وجهة معك
1: لا سمحت تعسفنا عليك وعلى وقتك وسامحني على الأخر معناه كان ثم حاجة حب سرتو الأربيتر تعلم كيف ناسيونال تزفرنا مهم جدا
2: ولا نحكي على الحكم الأرجنتيني اللي بيش يزفر بيريز فالكون اللي عمره 38 سنة وهنا قلنا معنا سبقا وعمل للترجي وتشيلسي باش تفهم الحكم ماذا معنا ديجا توينسا تعرفوا إلي موش معنا أنا أربيتر معنا كبير الحقيقة سيت ان اربيتر مويا بارابور للزاربيتر اللي موجودين في الكوب دي موند الحقيقه زاد كيف كيف من الاول قبل تقديمه في مباراه تشيلسي والترجي كنت شفت معناها لي فيديو نتاعو شفت معناها ان اربيتر محترم لكن في الماتش هذاك كانت معناها تدخلات نتاع الفار كانت معناها كبيره في المباراه هذيك على خاطر تنجم تعرف الحكم لا فالور نتاعو بالتدخل نتاع الفار وي سورتو في القراءه وفي البلاسمون نتاعو كيفاش الفار يتدخلوا في لقطه اللي نجم هو كان جاي البلاسمون نتاعو وحال الشان نتاعو راهو نجم يشوفهم هوني معناها يتم معناها التقييم نتاعو. عندي حاجه اخرى نوفى بها بعتت ونحكيه مرة جاية على ليزاربيت المساروة المغاربة
1: الجزائر
2: كلهم معينين في الكوب دي موند هذه حكينا فيها احنا ديجا قبل على البروتوكول فار بالنسبة للورجو احنا نخليه واحنا ديما نقوله تخلي العملية توفى تخلي العملية توفى وبعد تاخذ القرار نتاعك في اللورجو المرة هذه بالانتليجنس ارتيفيسيال وبالسمي اوتوماتيك معناها لا تكنولوجي هذيك نتاع الفار وحكينا هوني قلنا اسكندر انه تلقى الملاعبي اون بوزيسيون دور جو واضحة وتخلي انت باش تطبق البروتوكول تاع الفار تخلي الملاعبي يكمل اللقطة نتاعو فك التكميلة نتاع اللقطة ينجم يصير بليسور يتنجم تصير ضربة يتنجم تصير انسيدون ينجم يصير بروتيستاسيون تاع لي جوار مع الاربيتر المرة هذه مع التكنولوجيا الكبيرة والتي معناها تو دو سويت تاخذ القرار نتاعك فمني معناها الكابين نتاع الفار اللي كما قلت انت البارح باش تكون سنتراليزي ياخذوا القرار نتاعهم وتتقص العمليه هكاك نربحوا ليفور فيزيك نتاع الملاعب اللي هكتراها يكملها من السنتر هو يجري ويتريب وبعد ما يكمل فمني يقول له لي راهو غلط معناها بور ايفيتي تو سا القرار باش يكون هذا
1: بالوقت مش برشا عادل زهمول حتى في لحظات راك تعطينا الاضافه وتثقفنا كرويا وتحكيمي
2: كان عطيتني شويه اخر راك ريت ثم اضافه اخرى
1: انت موجود معنا في وين المونديال هذين
2: وتجيبوا بالاضافه تاعك احنا وجوه صباح معايا وليد
1: شكرا لك شكرا لوجوه صباح اللي كيفك وكيف وليد تحيه وليد وتحيه سي سمير تحيه سي معز تحيه لكم الكل ولادتكم على صحه دالي وسيم زاده حميد تحيه سليم زاده اليوم موجود بحضنا تحيه زاده الواوا واحمد التونسي تحيه الغفران العكرمي اللي يجينا تو تشيت في الاخبار بعد دقيقه مونديال بعد يجيكم احسن في على كل السنه.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدد أسعار قبول الحبوب لصبة 2026 في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد والتجميع، وذلك ب 140 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و 110 دنانير للقمح اللين و 90 دينارا للشعير وتريتيكال مع احتساب منح التسليم السريع. والوزارة توضح أن سعر القمح الصلب يتضمن منحة تسليم سريع بقيمة 40 دينارا للقنطار، فيما تتضمن أسعار القمح اللين والشعير وتريتيكال منحا بقيمة 30 دينارا و 25 دينارا للقنطار على التوالي. كما أعلنت وزارة الفلاحة أن يوم 15 جويليا المقبل يمثل آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للشعير المحلي من صبة 2026، في حين حدد يوم 31 أوت كآخر أجل للانتفاع بهذه المنحة بالنسبة للقمح الصلب واللين. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان يدعو إلى اعتماد سياسات أكثر فعالية لتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني وتقليص الاعتماد على التداول النقدي في تونس، معتبرا في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن تدخل الدولة يظل عنصرا أساسيا لتحقيق هذا التحول وتعزيز استخدام وسائل الخلاص الرقمية خاصة عبر الهاتف الجوال.
3: توعي الناس اللي راهو بالتليفون نتاعك تنجم انت تعوض اكل كاش وتعوض كشادين صف الجيشي وتعوض الكارتة بالتليفون، راهو تنجم تعمل برشا حاجات، ولكن يبقى انه يلزم التاجر او المقدم الخدمة يوفر الخدمة هذه، انه يسمح انه الخلاص يكون عن طريق الهاتف، يكون هو زادة التاجر يكون عنده مجهز بالكيو ار كود وعنده زادة هو محفظة الكترونية باش العمليات هذه تصير. اعتقد الدولة يلزمها انها تؤثر اكثر وتوعي اكثر، وربما حتى يكون في بعض الأحيان تكون عمليات لملاء إجبارية، أنه تكون العملية هذيك ما تكون كان بالخلاص بالهاتف الإلكتروني، خاصة العمليات اللي يكون بها الشباب مثلا حتى في التسجيل أو في دفع بعض الليكيتانس، يكونوا علاش القبضة ما تستعملش الوسيلة هذه أو السوناد أو ستير، يعني بعض الشركات حتى اليوم يكون يمشي أكثر. اليوم العدد محتشم تاع الناس اللي عندها عدد المحافظ الإلكترونية مازال في حدود 477 ألف محفظة إلكترونية، يلزمنا نوصل 2 مليون محفظة إلكترونية. نعرفوا اللي تويتر مجهزين كل تقريبا بهاتف جوال ذكي، مكاتب الدفع موجودة في جميع أحيان الجمهورية.
2: عالميا، السلطات القضائية في كندا تواجه واحدة من أغرب قضايا الاحتيال في تاريخ الطيران المدني، بعد توجيه اتهامات جنائية لطيار سابق في شركة طيران كندا تمكن من قيادة أكثر من 900 رحلة جوية بين دولية ومحلية على مدار 17 عاما باستخدام رخصة طيار مزيفة. وحسب الشرطة الكندية، فقد كان المعني يقود طائرات بوينغ 767 و777 و787 ويتقاضى راتبا بلغ نحو 3 ملايين دولار كندي. تحولت تركيا إلى مصدر رئيسي للطائرات المسيرة وغيرها من العتاد العسكري بعد استثمارات حكومية على مدى عقدين، وتسعى الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي الآن إلى بناء على هذا الزخم في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وصياغة التحالفات الأمنية. وتأمل أنقرة في أن تساعد استضافتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين من دول الحلف في قمة تعقد الشهر المقبل على زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي. تقرير سيف الدين المهري.
4: تزود تركيا التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية نحو 40 دولة لا سيما في الخليج وأفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أقل ثمنا وأسرع في التسليم ولها قابلية أكبر للتكيف من البدائل الأخرى. وأظهرت مراجعة أجرتها وكالة رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية زادت بأكثر من 3 أمثال منذ العام 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، لتشكل نحو 3.7% من أجمالي صادرات اقتصاد السوق الناشئة الكبرى. وزادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة بما يقرب من 4 أمثال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.6 مليار دولار. ويقول محللون أن استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لموائمة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكنت الشركات التركية من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
2: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: دقيقة مونديال.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكيه على الحفلات، اليوم معاش حفلة واحدة، إذا كان نحكيه على الافتتاح، مستنسين في كل إديسيون حفلة تسبق المونديال وتسبق المسابقة والمقابلات، لكن المرة هذه نحكيه على 3 حفلات. واليوم إن شاء الله شكون الافتتاح من خلال مقابلة المكسيك والمنتخب الجنوب إفريقي، لكن فما 3 حفلات نزدك كيف كيف انطلاقا من المكسيك. قبل المقابلة هذه فما حفلة، بعد فما حفلة في تورنتو، تورنتو في كندا، وفما حفلة في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم إذا كان نحكي على حفل الافتتاح الأول، ينطلق ساعة ونص قبل المقابلة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، هو 6:30 ينطلق الحفل في ملعب يهز 87,000 متفرج. فما برشا فنانين فيكونوا موجودين من المكسيك، من كولومبيا، من فنزويلا، باش يغنيوا في الحفلة هذه. فما اسم شاكيرا، هو الاسم الأكبر تقريبا على مستوى الضيوف والفنانين اللي شحيو الحفلة تاع اليوم، حفل الافتتاح، بما أن هي اللي بتغني النشيد الرسمي للمونديال، المونديال 2026. غدوة فما حفلة ثانية، غدوة حفلة ثانية في كندا في تورونتو، حفل الافتتاح الثاني قبل مقابلة كندا والبوسنة، هي المقابلة تلعب 8 قبلها حفل الافتتاح الثاني. وبعد ساعات من حفل الافتتاح الثاني فما الحفل الثالث اللي بشيكون إن شاء الله نهار السبت، حفل افتتاح ثالث قبل مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي، اللي يبدأ ماضي 2 تاع الصباح بدل توقيت التونسي، تكون الحفلة في لوس أنجلوس. دونك في كل بلاد من البلدان المنظمة للمونديال هذا بتكون فما حفل افتتاح اليوم كما قلنا في المكسيك، ومن بعدها فما في تورونتو في كندا ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان نحكي كرة، فانو اليوم ينطلق المونديال من خلال المقابلة الأولى، المقابلة الافتتاحية. زادة هي مقابلة وحيدة تتلعب 8 متاع الليل، وقتها به مستحب نجم نتفرجوا فيها الناس كل. 8 متاع الليل باش تلعب مقابلة في مكسيكو سيتي في استاديو أتيكا، مكسيك مع جنوب إفريقيا، مكسيك جنوب إفريقيا، مقابلة من المجموعة الأولى في المونديال، يزفرها ويلتون سامباريو من البرازيل. هذه دقيقة مونديال الأخيرة بالنسبة اليوم، لكن تحديثنا الخاصة بالمونديال موجودة ومتواصلة في كل المواعيد الرياضية متاعنا إن شاء الله، زادة كيف كيف على مواقعنا على الانترنت وصفحاتنا على الديجيتال. تحية لكم الكل، وفي دقيقة مونديال هذه شوية يخرجكم أحسن، وبقية الكيب في على كل لسان.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: دقيقة مونديال.

0: Mosaïque FM. على كل لسان. على كل لسان. من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية. حسن العمالي. على كل لسان.
1: الخميس 11 جوان 2026، على كل سنة جديدة من توا حتى لستة متاع العشية. السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم في الاستماع. تحية لكم وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس. مرحبا بكم على مختلف الترددات، على موقعنا موزايك اف ام بوان نت وعلى الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام، تنشرجيو على اندرويد وعلى اي او اس. نقعدوا مع بعضنا مع ليكيب الكل حتى لستة متاع العشية. صديقنا شاكر كل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71113000. اليوم عندنا مليون كاش من اهداء موزايك اف ام، 1000 دينار ينعم من هدايا موزايك اف ام. الربح شويه اخر. رحبوا بأميمة علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، تحيه لطارق في الاخراج الرقمي، وتحيه لصديقنا العزيز العشير خونا خالد قطات في الاخراج. حب روحك على عطيك واو، عطينا كذيك شو اسمه هيك لي بوم بوم نتاع لي دي جي هذيك، عرفت على دي جي مارو. يلا سيدي نرحبوا به اليوم خونا يونس الفرحي. مرحبا سي يونس، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله، الامور طيبه. لاباس
1: الله الله، هو فرح بيه بكدير بكدير.
2: ثالثة الأثاثي غايبة كما
1: يقول. إن شاء الله عمرها مباركة لأختي عايدة.
2: إن شاء الله ربي يقبل منها.
1: إن شاء الله قلها، إن شاء الله عشان مرة زمزم وما تروحوناش برك البلبلين متحزم وكهو. مطلوب منك كان دعي وتخير وكهو. ما نقولها عمرها مباركة أختنا عايدة. صفا
2: أمور طيبة.
1: يلا سيدي نبدأ بميشيل تيلو في اي سي تي بيغو على موجة موزايك اف ام.
3: سيبا نوصا

0: اغنيه البوتياج.
1: انتم اللي تختاروا وانتم اللي تصوتوا على اغنيه البوتياج, الاغنيه اللي نسمعوها في ساعتين من على كل سنه بعد اخبار التكنولوجيا مع دالي سويسي في هاي تك. اي يا سيدي, اليوم اخترت لكم الهيت اللي يرجعوا بينا طلع يا سي خالد يا دمدوم, الهيت هذوما نتاع 1900 وقديش خويا ترى, يلا جيس 94 زيد شوي ترى, يلا زيد عطين 93 اي نعم 93 هيدوي في وات از لوف.

0: וסנופי אינפורמה.
1: עליקי בובו מאה
0: כבר שמסתרג'ים אז ראית דומה כמו תסגרם כאן המוזיקים אופיסייל סאוטו לאינפורמה ואלא וואט איז לוב.
2: قالوا اليوم
0: قالوا اليوم اليوم نمشيو الى فرقه الشرطه العدليه بالعمران اللي تتمكن من الاطاحه بشبكه اجراميه خطيره مختصه في ترويج المخدرات والاتجار بالخمور خلصه باحد ضواحي العاصمه تبين انه يتزعمها كهل في العقد الخامس يعتمد على ولده القاصر لتمويه الوحدات الامنيه وتسهيل عمليه التزود والترويج. طرقت الابحاث في القضيه اثر تقدم زوجة المتهم الرئيسي بشكوى الى السلطات الامنيه تفيد بتعرضها لاعتداء بالعنف الشديد من قبل زوجها وبتعميق التحريات الميدانيه والتحرك السريع لفائده قضايا العنف ضد المراه. قادت التحقيقات الأمنية إلى رصد أنشطة مشبوهة داخل مقر السكنة بعد تنسيق مع النيابة العمومية. دهمت فرقة الشرطة العدلية بالعمران المنزل وأسفرت العملية عن تفكيك الشبكة وإلقاء القبض على زعيم العصابة وشقيقه اللي تبين أنه شريك مباشر في الأنشطة الإجرامية ومتهم ثالث. كما تم ضبط فتاة كانت متحصنة بالفرار ومحل تفتيش لفائدة مراجع أمنية وقضائية لقاوها متخبية داخل المنزل. تم ضبط أيضا كميات متفاوتة من المواد المخدرة إلى جانب كميات هامة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع خلصة ومبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات. تم بحسب التحقيقات معناها نقول لكم بأنه تبين بأنه الأب كان يعتمد في إقحام ابنه القاصر واستغلاله كغطاء لنقل المخدرات وتزود بها واعتماده كحلقة وصل في الترويج لإبعاد الشبهات الأمنية عنده هو وتجنب المراقبة. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع عناصر الشبكة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم تتعلق بالإتجار بالمخدرات والإتجار بالبشر واستغلال القاصر والبيع خلصة والاعتداء بالعنف الشديد في انتظار إحالتهم على أنظار العدل. هي الخبر هذا اليوم يقول قايل نحكي عليه برشا ناس تعتبره في ديفير ولكن لا هذا اليوم يأتي في صلب معناها اليوم الحرب اللي تقودها الدولة التونسية على المخدرات. وهنا شفنا اليوم الناس اللي نيفواني لوا معناها وليد صغير مفروض بأنه أبوه يتلهي بيه باش يطلع باش ما يكونش عنده نفس المصير يرعاه خليه يقرأ خليه يعيش كيف عمره يربيه في دون زي ميليو متاع إجرام البو مجرم والعم مجرم وكيف كيفها معهم فتاة وطرف ثالث والأمور معناها ترابندو قال الآخر اون بيوفغ او فغي سونس دو تيغ معناها بالحق اون مافيا صغيرة داكوردو. ولكن اليوم يعطيهم الصحة وحدات الأمن اللي ألقات القبض على هذه العصابة وما زالوا عصابات أخرى وأخرى واضحين.
3: والله هذا يمشي في المسار اللي كنا ديما نحكيه وقت نحكيه على المشكلات هذه نقوله اللي ثم مسألة قيمية قاعدة لأنه كانوا مانيش قاعدين نفيقوا بالتغيرات الكبيرة اللي صايرة في المجتمع التونسي والاجتماعية واقتصادية ونفسية وغيره. وهنا يأكد أن الأسرة ولات إطار شكلي ماهيش مؤسسة تاع بناء أخلاقي. دونك ماذا بو مع مرته ورد بالك أحسن نرى العملية هذه كانت نجم تتعدى هكاك لأنه لو كان من المرأة ما مشيتش شكيت لأنه تعرضت للعنف الشديد من طرف زوجها نجم ما تتواصل معناها المؤسسة هذه الصغيرة متاع التجار بالخمور وريحت نجم تكمل على روحها. دونك احنا عندنا مشاكل هيكلية معناها ما لقينا ليش حلول معناها بيان سور معناها الوليدة ذا ما نعرفش ما نعرفوش يقرأ ما يقراش لكن يعني مسألة متاع التأكل متاع القيم لما العائرية اللي قاعدين نعيشوا فيها الشذوذ الاجتماعي اللي قاعدين نعيشوا فيه يخلينا ما نستغربوش ولينا طبعنا مع شيء ذا عادي معناها لأنه إذا كان نحكيه على المسألة القيمية نورمالمون تكون بين البو وبين زوجته وبين أبنائه معناها تكون معناها بوصلة داخلية باش توجه الصغيرة ذايا باش تحدد علاقته بأسرته تحدد علاقته بالمجتمع بالمؤسسات اللي دايرة بيه بالفضاءات اللي دايرة بيه. وكنا نحكيه البارح زيدا كيف كل شيء يصب في بعضه كي نحكيه على مشكلة التونسي مع الفضاء العام معناها كيف داخلة في الإطار ذايا معناها. دونك الحرب صحيح توا نحكيه الأهم بالنسبة لي توا في الظاهر معناها كونه الحرب على المخدرات ولكن اعتقد كونه الحرب هذه يلزمها اكثر من مؤسسه اش معناها معناها صحيح توا نحكيه على وزاره الداخليه قائمه بوجبها على مستوى المقاربه الامنيه لكن ثم هياكل اخرى ومؤسسات اخرى اعتقد كوني يلزمها تتدخل زي كيف المساله مش مرتبطه فقط بالمقاربه الامنيه يعني المساله مرتبطه بوزارات اخرى بوزاره التربيه بوزاره الطفوله بوزاره الشؤون الاجتماعيه يعني بوزاره الشباب والرياضه وزارة ال معناها برشة وزارات بزارة الشؤون الثقافية كيف كيف.
0: دونك
3: هذه مشروع هو بعد باش نحكيوك باش نفخر البرنامج باش نحكيو على المشروع نتاع الإدماج ومحاربة المخدرات باش نحكيو على وين نجمنا نتوجهوا هالمؤسسة هذه شنو هي أدوارها بدءا من العائلة لأنه إذا كان نحكيو توا مع معناها التراكمات الجديدة اللي صار في المتغيرات الجديدة في المجتمعات وإحنا ماناش بمعزل راهو على اللي صاير في الدنيا راهو أحسن تونس كيما المجتمعات القريبة لينا المحيطة بينا إقليميا وجهويا ولا حتى دوليا تأكلت القيم صحيح وأصبحت في بشكل ما كنا نحكيه وإحنا في وقت ما أنه المسألة اللي عايشها الرجل ذي مع عائلته نوع من الذكاء الاجتماعي معناها راجل يعرف يطير الفرنك يخدم في ولده
0: صحيت
3: وليت لأنه في وقت من الأوقات كنا نحكيه حتى اللي عنده وليد في العائلة عاقل شوية ومتربي يقول والله من دري بشي كان شنو بشي يصير فيه ذا يكبر يزمي يكون شراني ويزمي يكون فكه ويزمي يضربه باعتبار أن القيم هذه مثالية ما تساعدش ما هيش مناسبة للمجتمعات لا بالعكس معناها يزمنا نعيدوا قراءة مجتمعاتنا من الأسرة الأولى اللي نحكي عليها تفكت ثم المدرسة ما مسألة الاستبقاء في المدرسة ومسألة العلاقة والصغير راهو يا حسن مولع بتقليد الغالب
0: بو
3: غالب معناها
0: بو غالب بيان سور
3: دونك يشوف المشاهد
0: يعطي ليكزامبل هو اليوم دخلوا في وسط الشبكه هذه نتاع الاجرام على كل حال اليوم من باب اولى واحرى بانه ردوا بالنا اكثر وتحيه كبيره للناس اللي خدمت على الملف هذا على الاقل اوقفت اليوم هل واحد من هالديلور نتاع السموم في البلاد نحكيوا على المخدرات اليوم اللي بالحق راهو انهكت المجتمع التونسي معني مخدرات على مختلف سختو الحراب سختو الحراب ما عندكش
3: بكل انواع احسن والله
0: نحكي لك انا مع الحراب
3: اللي عندها تداعيات وانعكاسات نفسيه وصحيه وغيره مجتمعيه وغيره
0: مخ كيقف معناها حتى معناها مش كلاميين كلام اطبيه معناها شنو من بعد حتى العبيد هذوما اللي تتعاطى ترسي لك انت بعد من لاجون تكون دو كونتريبيابل
3: بيان سور بيان سور كلفه الاقتصاديه كبيره معناها
0: وكيف كيف راه تنجم توصل معناها الى معناها نوع حتى من الاعاقات لا قدر الله راهو خاطر الادمان ويبداو على بعض ويقرمشوا ما يعرفوش على روايح شنو يقرمشوا دونك النتيجه تكون خايبه وخايبه برشا رايكم كي العاده كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا ثم
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: رحب جديد في على كل لسان 71 113 1 71 113 بعد شوي نلعب على 1000 دينار كاش من دام مزيكا فهم للربح اطلبوا من توا صديقنا واوا صديقنا شاكر على 71 113 1 يلا نشوف تسويت هاشتاج يحكي
2: هاشتاج يحكي
0: هاشتاج يحكي ويحكي على سفير اندونيسيا سعادة السفير تصريحاته الأخيرة سفير الأندونيسي في تونس اللي عنده توا مديدة وهو نجم الإعلام نجم كيف كيف البلاتوات وشوفوه الرجل هذايا ناشط الحقيقة معناها نعطيه كل ذي حقه وشفناه معناها تخلق قلوب التوانسة وقت اللي معناها في عديد من المناسبات ويتحدث دائما على هذه الصداقة اللي تجمع بين الشعب الأندونيسي والشعب التونسي وهذا التواصل الجميل مرة هذية كان ضيف زميلنا نوفل الورتيني مش في موزايكا فهم ولكن في تلفزة تي في في برنامج ديما لاباس تحدث على الكرة وين تصريحات متاع سفير الأندونيسي أثارت موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي تبينت الآراء بين الرافض للتدخل وبين مبرر على أساس أنه من حقه يعبر على رأيه أبرز النقاط اللي أثارت الجدل هي حديثه على مباراة دربي العاصمة ونصف السفير هذايا الهدف اللاعب بتاع النادي الإفريقي الزعلوني في الدقائق الأخيرة بالكارثة على غريمه الترجي الرياضي التونسي أشار أنه جماهير الترجي قالوا بحسب زعمه بكاءً بكاء شديدا وكما قلنا تبينت ردود الفعل بشدة بين المشجعين اللي اعتبروا تصريحاته عفوية وطريفة تدل على اندماجه في المجتمع التونسي بين الآخرين اللي اعتبروها مستفزة لأحبه الترجي الرياضي التونسي معناها شيء اللي أدى إلى انتشار الفيديو بشكل كبير وواسع وشفنا حتى العديد من الناس الانفلونسور اللي قالوا لي بروبو هذوما فمشكون استحسنهم فمشكون قالوا دي بروبو ديبلاسي
4: وعندي ماريول النادي الافريقي وعندي ماريول ترجي بطبيعة آه. صعيب علي يدوب على ساعي انت النادي الافريقي
5: شو عملت في الدربي مين؟
4: لكن
5: مباراة الدربي بين النادي الافريقي وترجي
4: زعلوني كارثة هذا بتزعلوني كارثة في الدقائق الأخيرة هذا كارثة
5: بتزعلوني كارثة
4: والمسجل ترجي يكون بكاء شديدة أنا مشيت إلى الكروزيت في البحيرة قريبة من الإقامة وفرحة كبيرة في
5: جماهير النادي الأفريقي
4: نادي ترجي ونادي الافريقي كقولوا نادي الكويتي لا باس ان شاء الله ديما لا باس
5: ان شاء الله ديما لا باس
4: نفكر في المنتخب التونسي
5: نفكر في المنتخب التونسي
0: نفكر في المنتخب التونسي هكا قال دونك نعاود نذكروا بانه هذه تقال في برنامج ديما لا باس صاحب البرنامج وصديق النوف الورتيني انت في بقعه كمشاهد معناها
3: ساعه انت في بقعه علاش لانه انا اولا محايد انا لا الحب لا الفريقي لا لا لا
0: انت بتحبش
3: لا لا بصدق معناها بالعكس خويا عندي خويا واحد من ملاعين الفاناتيك بالاسبيرانس معناها
0: حفظه الله اينما هو
3: بناتي زاد مغرومين بالاسبيرانس الصغار معناها فهمت ما عنديش مشكله معناها لكن
0: انت ترجع
3: نحب نسال حد مكشخ نقول شو اثر فيك كيفاش ينجم يكون سوء تقدير معناها في اللي صار من طرف ينجم يكون سوء تقدير
0: والله اللي هو شوف وقت اللي تفهم انت الشخصيه نتاع السفير الحقيقه هو شخص ودود جدا وشخص
3: قبل راه رد بالك هن المنتخبات التونسيه اللي تحصل ديما
0: منظم
3: ونجابر كيف كيف معناها يعني داخل شويه امبليكي
0: هو شوف امبليكي اللي يعرفوا بيعرفوا انه هو موجود موفيس فوا قالها وما عنده حتى خلفية باش نبداو واضحين أنا منيش ندافع عليه على خاطر نعرف الراجل كان ذكر أميمة كنا أول ناس جبناه في موزهيك وعملنا معاه اون انترفيو اللي كسرت الدنيا وقتك عمل
5: ديفوغير
0: بشوش جدا أنا اللي نحسه بأنه هو منا ونحن منه هو كتشوفك يحكي على تونس ومحبته لتونس ومحبته للزعيم بورقيبة ومحبته وتقديره لمدرسة الزيتونة ولجامعة الزيتونة
3: أنا بشتغل أنا على مر التاريخ الزيتونة طلب الأندلسي
5: يزمك
0: تشوفه أنت تحكي كيفاش يحكي لك على سيدي الطاهر بن عاشور سيدي الفضل بن عاشور وكيفاش يتحدث بإجلال على الشيخ عبد العزيز الثعالبي والمناقب نتاعه ومشايخ الزيتونة الكبار معناه فما نعرفوا بانه اليوم عدد كبير من معناها من الطلبه الاندونيسيين عندهم كاريمورا ويجي ويحضروا في المجاوب وفي المجالس في 14 خميس تقريبا الحصان يطلعوا زد كيف دونك مرتبط هذا الرجل حسا ومعنى ولا بثقافتنا هو في اطار انه اليوم تفاعل نحب نقولوا انه من خلينا نبعدوا على المنطقه نتاع هني انا نحب جمعيتي ونقولها معناها اويفور
3: انا
0: هذا الرجل راه تصرف بطريقة أقل ما يتقال عليها بأنها طريقة عفوية وعفوية جدا ما عندوش معناها خلفية ولا حتى شيء دونك تعديت جيت في تفادليك
3: وذا زيدا يا حسن لأنه زيد استعمالاته اللغوية معناها عنده صحيت ضيقة جدا دونك يقول هو كارثة نتصور ما عنده حتى كلمة أخرى
5: مش منطق الكارثة الكبيرة
3: يبقى بكاء شديدا مش صحيح مثلا
5: هم برشا مشيوا على أساس أنه يلزم وزارة الخارجية تدخل وتستدعاه وتقول راهو هذايا ما يجيش في العرف الدبلوماسي معناتها مشيوا الإكستخيم على الأخر أخكو هي ديكلاراسيون
0: هو شوف هي ديكلاراسيون هو اليوم شوف إذا قال لك حاجة قل له ساعات سفير الأندونيسي معناها أو من هنا عفش نعطيك أنا خويا
3: ابتعد عن الحقول
0: اللي فيها شوية ما دي خطيها الراجل يودي راجل طيب
3: نعرف
0: أنا خمس الفاق باش نخاطبه أنا بمنطقة الدولة قل له خويا أنت باسم الدولة الأندونيسية اعتذر للدولة الترجية وطح الكف على ذله
5: وليش بش
0: يعتذر للدولة الترجية بيان سور يعتذر اليوم فما حتى مشكلة
5: كل حب كاسكيت المشجع
0: الترجية أنا شوف إيش أقول لك أنا لابس أخزر لي أنا نعرف الرجل هذا سفير اللي نعاود اللي نحبوه ونقدروه على خاطره هو يحب برشا تونس دونك اليوم نقول ساعات سفير وراو نقول الناس اللي تحب الترجي راهو الرجل هذايا راهو من أطيب ما تعرفه راهي معناها هو حاول يتكلم بالطريقة متاعه ما نجمش ندافع عليه ضيفنا وخونا ومننا وإلينا. دونك ما نحملوش الأمور فوق المستطاع.
5: في إدارة فضيك وفي إدارة احتفالات المتواصلة والمشتقة المتواصلة.
0: أما قل له سعادة السفير قل له راهو خويا العزيز ما فيها بس معناها ما يسالش اليوم معناها لترتيف الأجواء أخرج لنا على الريزو سوسيو ولبس لنا مريول ترجي وعطيك
5: قلك هو قلك راهو عنده مريول الكلوب وعنده مريول ترجي عنده زوز مريول
0: هكا حكايه. أنا ايش قلت نحب يعدل الكفة للسيد سفير وهو راهو ذكي من الذكاء بمكان أنه يعرف
5: ما يسالش يمشي يعمل زيارة للكلوب والإسبرانس
0: وفهم حتى مشكلة يكمل فرد مرة اللي طوال
5: بيان سور علاش في إطار
3: الجيت عادة ما تحكيوش على
5: الستاد
0: ونحب الرذيب الكبار اللي بيك فور هذاك علاش
5: يلا
0: سيدي طبعا انت استاد على سوا العين كم استاد كم الحمل انفرد مرة
3: ليش بيه
5: كم المرسى في اطار الصعود للرابط الاولى
3: يدعي
5: الوقت اللي يحب يكون
3: والتسامح
0: حتى مشكلة
3: المريول واعتذر للدولة
5: دولة كريمة
3: ورفعوا علم في الامم المتحدة يدعي احسن بشوية
0: خوي انا هني قلت اعطيته ان الراجل فتوى واضح
5: ولا انت
0: دم
5: فتوى
0: عطيته فتوى فتوى فتوى فتوى عطيته فتوى انا أي. سيد السفير واضح ولا ليه دونك وتوا نعرف هو
5: من الذكاء بمكان
0: شوف من الذكاء بمكان اللي باش ياخذ يخرج منها اما بربي ما نحاولوش نشعلوا النار وكذا وما نحملوش الامر ولا في الاحتفالات بشنو
5: احتفالاتنا المتواصلة.
0: احتفالات
5: على التلفريك بيان سور.
3: رأس العام.
5: رأس العام العربي.
0: فما احتفالات برأس العام طبعا على قريب إن شاء الله. بيحاول اللي طيب وكسر يوم لوخي يا سيدي. يلا رأيكم كل عادة أنكم مطيق قلوا رقت لكم التصريحات وألا ليه.
2: أشاق يحكي. على كل لسان. من الاثنين للجمعة. من الأربعة للستة متراشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سين. مرحبا بك سيد راكو. هلو
6: هلو كيف الحال شنو حالكم
0: صباح الامور
6: اول جود اول جود
0: الحمد لله. يلا سيدي نمشي تو تسويت الجيم اوفر

مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنيوز اللي هي مفتقه الدنيا الحق تاع ربي، وين مؤخرا رينا واحد من اقوى ليزيفينمون اللي تعداو. نحكيو على ستيت اوف بلاي وعلى الاكس بوكس، ولكن المره هذه باش نحكيو على نينتندو. ما ادراك

0: لينا الكاركتر هذا اللي هو ستار فوكس اللي رينيه في فيلم سوبر ماريو فاينالي باش راهو ريميك للجيم هذايا اللي باش يهبط ان شاء الله 25 أوت 2026 وباش تكون اكسكلوزيف على منصه نينتندو سويتش 2 مش الان. يعني كان عندك 2 نجم تلعب ريميك نتاع ستار فوكس. في نفس الوقت نحكيو على العالم المفتوح او الاوبن وورد, نحكيو على زينو بلايد جينيسيس اللي باش تكون موجوده على منصه سويتش 2 كيف كيف اكسكلوزيف على 2 سنه 2027. راه كي نقول اللعبه هذه باش تكون حصريه على النينتندو سويتش 2, يعني اذا كان عندك الفيرسيون القديمه الان راه ماهيش باش تخدم, لازمك 2 باش نجم تتمتع بالجيم هذايا. في نفس الوقت نحكيو على جيم تشبه برشا لعبه تيكس 2 اللي هي تسمى لعبة تعاونية. اللعبة هذية بش يكون اسمها Orbitals Takes Two أو Orbitals, يعني تتكون من زوج شخصيات تتلعب كين بزوز والجيم تنجم معنى تتقدم في وسط اللعبة وستوري لاين كين ميلعبوا زوز في نفس الوقت ولازمهم يكون سانكرو على الاخر بش نجموا تكملوا اللعبة. جو ياسر ياسر مزيانة بش تهبط إكسكلوزيف أو حصرية لجهاز النينتندو سويتش 2 وبش تهبط 3 سبتمبر 2026. في نفس الوقت نحكيه على محبوبة الملايين برشا يعشقوا السلسلة هذية اللي اسمها Kingdom Hearts 4 اللي رينا استعراض جديد للعبة بعد غياب طويل. حق ربي فاينالي عادت للحياة اللعبة هذية, مازال ما عندناش دات دو سورتي اوفيسيل ولكن رينا بلوز وما يعني كنظرة اولى ورينا الجيم بلاي على اللعبة كيفاش باش تكون بصفة عامة. والحق متاع ربي فما جيم قعدت نستنى فيها عندي برشا اللي هي عودة فاينل فانتزي ريزونانس اللي باش تكون بازي على الار بي جي وفي نفس الوقت باش تهبط 22 أكتوبر 2026 باش تكون اكسكلوزيف على نينتندو سويتش الوان والتو. نورمالمون تنجمو تلعبوها على دو كونسول. في نفس الوقت نحكيو على اللعبة الحدث بتبيع ونحكيو على ذا ايكونيك جيم اللي هي زلدا اوكارينا اوف تايم اللي باش تهبط سنه 2026. اللي فماش يكون فينا ما يعرف زلدا الحق تاع ربي, فماش يكون ما لعبش لعبه زلدا بتبيع اللي راهو اللي موجود في اللافيش اسمه لينك والبرنسيس اسمها زلدا, ديما لعبت تغلط في اللي دو كاركترز هذوما فوالا. لكن الحق تاع ربي كانت حاجه ياسر مزيانه وين رجعت بينا الريميك للوبيوس القديمه هذيا للزلدا. وخلينا نقولكم اللي اللوبيوس هذايا او ليديسيون هذايا قعدت تقريبا عام وكان تشالنج ياسر كبير باش خرجت الجيم هذايا. الحق تاع ربي الناس كل قاعده تستنى في اللعبه هذه برشا برشا, خلينا نقولوا العاب اخرين باش يجي ولكن كانت خايبه امل كبيره وكبيره جدا لان مارينا حتى جو تبع سوبر ماريو جديد. مارينا حتى جو ابارامون صرفوا فلوسهم الكل في فيلم سوبر ماريو الاخراني, اما الحق تاع ربي معناتها لي فان لي هارد كور فانز كيف حسن كانوا يستناو في لعبه سوبر ماريو ولكن مالوريزمون فماش لعبة سوبر ماريو 26 جديد. ما هوك عنا الفيلم, فما الفيلم نجمو نتمتعوا بالفيلم. ننصحكم الناس كل تفرجوا في الفيلم هذا زيد العام الجاي باش يكون فما فيلم ما موجود على The Legend of Zelda
1: زلدا وما أدراك. فكر صح أدراكو كانت هذه جيم أوفر اليوم.

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية بالفخير نوتخ بوتيت برنسيس سارة اليوم اللي تحتفل بحداش عام. أيوا دي كاس تخي تخي سبيسيال إيجيها دو لابار دو أميرة بن رحيمة اللي تقولها نحبك برشا ربي خليك ليا إن شاء الله كل عام وانتي حية بالفخير وربي يسعدك وربي زين أيامك وربي يزدك كيف كيف ينجحك وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. احنا نقولها ربي فضل هيلك يا اميره وان شاء الله يا سرورة هكايا تنور ماما وان شاء الله نشوفوك ديما ناجحه وديما مزيانه. يلا سيدي باش نمشيو تو سويت للجود فايبس. جود فايبس يلا باش نسمعوكم تو سويت رينغ رينغ على موجات موزايك اف ام.

توب 3 نشوفوا شكون محتل الترند على ديزر وورلد وايد. نلقاو في المرتبة الثالثة نيو انتري، نلقاو فولدد. توب 3 نيو انتري نسمعوها شوية خير ديكوفيت على موجة موزايك FM تشوزن تكساس، نلقاوها مواصلة في المرتبة الثانية.

ربعين عليها بتيس في سويم توب وان غنية صيفية بامتياز سمعوكم تود سويد فولدد عن ديكوفيرت المحتلة مرتفع على ديزر على موجة موزيك فم موسيقى

0: اسم على كل لسان.
1: اسمع على كل سنة مش نحكيه على مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة. هذه المبادرة اللي ألقتها وزارة الصحة قبل ذي. رحبوا بكم ميمة, أهلا وسهلا
2: مرحبا. الحمد لله خدمة لباس.
1: الحمد لله. يلا باش نمشيو وتعطينا أكثر تفاصيل.
2: أطلقت وزارة الصحة مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وضحت الوزارة أن المشروع هذا يستهدف الأطفال والشباب اللي تراوح أعمارهم بين 10 أو 25 سنة, خاصة الفئات الأكثر هشاشة, من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وأكد وزير الصحة أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة, وشدد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربة علمية ونفسية لمراقبة ومرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وقال المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح أنه فما عدة وزارات متدخلة في الموضوع هذا. وبدأ المشروع هذا من قبل وزارة الصحة من عام 2021 ببعث استراتيجية وطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية غير المشروعة وللحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان داخل المجتمع.
3: معالجة آفة الإدمان تتركز على السياسات, والسياسة متاع معالجة موضوع الإدمان تركز على جزء أعمدة. العمد الأول هو يمثل التقليص من العرض, وهو مجال عمل وزارات الداخلية والعدل والمالية عبر خدمات الديوان. والعمد الثاني يمثل التقليص من الطلب, وهو من مسؤوليات وزارة الصحة مع بقية وزارات أخرى تتدخل في هذا الموضوع. وزارة الصحة منذ سنة 21 قررت باش تبعث استراتيجية وطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية غير المشروع والحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على هذه المخدرات, وذلك داخل المجتمع وحتى داخل المؤسسات السجنية. هذا علاش؟ على خطر كما تعرف وقعوا دراسات سنة 2013 وتعاودوا سنة 2017 وبعد سنة 2021, مع كل 4 سنوات نفس الدراسة تعاود على الشريحة العمرية ما بين 15-17 سنة في الإعداد. ولاحظنا عبر هذه الدراسات هذو كونه ثم تكاثر شيئا فشيئا في استهلاك المواد المخدرة, بداية من التدخين ديجا, معناه اللي تعدى من 22% إلى 30% من الأطفال هذوما تعطاوا التدخين. استهلاك زاد المواد الكحولية من 5.8% إلى 8% في شرائح عمرية صغيرة كمان. بالذات لا تعدينا من 1.5 إلى 8% المواد معناه الحرابة شكل أقراص تعدينا من 2.1% إلى 8.4%, وتعاطي هذا خاصة عند البنات لأنه معناها ما همش ظاهرين ياسر في المجتمع, يتعداوا كأنهم أدوية يأخذوا فيهم فهمت. ومواد زاد الإكستازي كيف هذيك ضربت في 14 2013 و2021. والاستراتيجية الوطنية هذه اللي تحدثنا عليها فيها 6 محاور. المحور الأول جيشتمو هو تعزيز الصحة والوقاية من تعاطي المخدرات.
1: والانترفيو انتغرال مع جهان ميلاد اليوم صباح في صباح الناس مع المكلف بملف الادمان بوزاره الصحه سي نبيل بن صالح. تلقاوها على الباج نتاعنا موزايك فيم, ولا صباح الناس باي موزايك فيم. الحقيقه الارقام اقل ما يتقال عليها بانها صادمه ولكن واقعيه. نسمع فيه في الكهرباء اليوم صباح وقلت اوفا لو بي, قال الاخر وين ماشيين بالشبيبه اليوم هذاك علاش
2: الشبيبه وين ماشيه بروح.
4: التعليق الاساسي اللي يتقال في مثل الامر ده نقول والله أرقام مفزعة, قولوا أرقام مفزعة وأرقام كارثية وأرقام وبعد وينتهي الأمر. الآن معناها الحديث توا كان موجه بشكل ما لزوز, معناها زوز جهات كبرى اللي هي مسألة العرض المرتبطة بوزارة الداخلية وما يحوف بوزارة الداخلية وزارة المالية وغيره والعدل وغيره, ثم المسألة الأخرى اللي هي المسألة المرتبطة الصحية النفسية غيره. دونك معناها توا كنا نحكي قبيلة على الانقطاع الجبري بين الطفل, خاصة في المراحل العمرية حساسة جدا اللي هي الطفولة المتوسطة المبكرة والمتوسطة كيف معناها انقطاع التام مع العائلة مع البيئة المدرسية كيف. دونك فما أدوار للعائلة للوالدين كيف راهو المشكلة أنه كما كنا نحكي فما تجاوزات كبيرة صايرة معناها على مستوى العائلات وغيره. لكن يزم برشا خدمة على الوالدين, وين هذا يزم معناها ثم يزم تكون فما مراكز أبار خلينا نحكيوا على المراكز الصحية اللي تنجم تقدم خدمات صحية آمنة وعلاجية اللي هي ليسانتر اللي نعرفوهم في جبل الوسط ولا في صفاقس ولا غيره، ثم مراكز أخرى يعني لقاءات مع الأولياء مع الوالدين باش يحكيوا مسألة أنه التونسي ما عادش عنده وقت، والتونسي ولا يعني ولا مضغوط، والتونسي ما ستريسي ما عادش عنده وقت لصغاره، وما عادش هذه مسألة معناها ما فيهاش
2: نجم تكون وزارة التربية امبليكي في الموضوع هذا، ويلزمها تكون امبليكي
4: وزارة التربية وزارة الرياضة وزارة الشؤون الثقافية.
2: ينجموا مثلا مرة في الشهر يعملوا اجتماع دوري للأولياء، مش اجتماع بلوتو انهم يتلموا، يجي اخصائي نفسي يحكي معاهم على علاقتهم بصغيراتهم، ينجم يقدم لهم نصائح بتاتر زاد الوالدين ساعات ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع صغارهم في الفترة الحساسة، فترة المراهقة ولا حتى قبل شوية، وقت اللي صغير يحب يوري معناتها بلوتو يحب يجرب الليميت نتاعو وين ينجموا يقفوا. دونك نتصور انه الاخصائيين ينجموا يقدموا لهم نصائح باش كيفاش هما يتعاملوا مع صغارهم بطريقه مثلى، مش كيما كانوا قبل بالضرب والعياط والصياح اكسيتيرا. دونك نتصور انه مهم زاده تطلع على وزاره التربيه بدور
4: فما حاجه اخرى زاده مهمه، انه معناها لازمنا نتصرف ولازمنا نحكيه بعيدا عن مفهوم او لذلك المقوله نتاع العقاب والتجريم، لانه صغار هذوما ينجموا يكونوا مرضى. دونك المقاربه بين ظفرين يقولوها امنيه معناها هذيك لا تكفي لا تكفي. دونك زاده كيف نحاولوا شويه نحدثوا او نعصر المساله معناها لا لا بار القانونية بما يتلائم مع الوضع اللي يعيشوه توا، لانه ثم المتغيرات راهي بين توا ما عادش نستناو 10 سنين باش نشوفوها التغير، لا لا توا كل شيء سريع معناها تنمي سريعه تغيرات سريعه تنجم تكون احيانا ميكروسكوبيه ولكنها يعني نتائجها كبيره على المجتمع وعلى الفرد. دونك المساله مرتبط او تحت مظله وزاره الصحه ان شاء الله تكون ان شاء الله
1: تعطي اوكلها وننقذ اليوم على الاقل شبابنا من هذه الافه اللي اسمها المخدرات. كان هذا اسمعنا كل سنة، مش خليكم تتشويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز الخامسة على الاولى في تونس مع خوله صديقتنا خوله الكعبي على 71 113 71 113. نستنيو تليفوناتكم بعد شويه في روح تربح، نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. تحيا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، نسلم عليكم وين ما كنتوا، رحبوا بكم جديد على مختلف الترددات كيف على موقعنا موزايك اف ام بونيت الموقع الاخباري الاول في البلاد. خليكم تتسويت مع اخر الاخبار كيف ما قلت لكم وين ما كنتوا. هذه خوله باش تجينا وتجيب لنا اخر المواعيد الاخر فيما يتعلق اللي فما بوك شويه اخر المسجدات على الساحه الوطنيه والعالميه. يلا جو
0: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة تعلن عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. والوزارة تضيف بأن المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. والوزارة تشير إلى أن المريض البالغ من العمر 45 سنة وصل إلى قسم الاستعجال خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مؤكدة أن حالته الصحية حاليا جيدة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 من شهر جوان الجاري. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيد حسين تنجح في الكشف عن ملابسات وفاة شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله بمدينة عمر المختار في جويليا من السنة الماضية، وذلك بعد تحقيقات وتحريات استمرت لعدة أشهر والأبحاث تسفر عن إيقاف 4 أشخاص من محيطه العائلي، وهم والدته وشقيقه وشقيقته إضافة إلى صديقتها، للاشتباه في تورطهم في القضية. ووفق المعطيات الأمنية اعترفت الشقيقة خلال التحقيقات بمشاركتها في التخطيط للجريمة وتنفيذها بمساعدة بقية المشتبه بهم، مبررة ذلك بتعرضها لتصرفات مشينة من شقيقها، وقد تمت إحالة جميع الموقوفين على أنظار القضاء بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، بما فيما لا تزال الأبحاث القضائية متواصلة لاستكمال كشف جميع تفاصيل هذه القضية. دوليا، الهند تحث الولايات المتحدة على وقف الضربات على السفن بعد 3 هجمات أمريكية على ناقلات نفط تقودها طواقم هندية هذا الأسبوع، منها هجوم أسفر عن مقتل 3 بحارة. تأخر افتتاح جسر جديد يربط كندا بالولايات المتحدة من أجل إتاحة الوقت أمام البلدين لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أشهر من تهديد الرئيس دونالد ترامب بعرقلة المشروع. والجسر الذي تبلغ كلفته 4.7 مليارات دولار كان سيفتتح هذا الأسبوع، إلا أن ترامب هدد بعرقلة المشروع بعد أن طالب بأن لا تقل حصة بلاده في ملكيته عن النصف. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في على كل لسان.
1: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا 5 و4 على موجاتنا. بعد شوية الموعد يكون مع روح تربحكي مع عودنيكم رقم على كل سنة. شوي خذ كيف كيف عنا ضيف في حدث مهم ومهمة جدا. شوي آخر في حدث على كل سنة وكيف كيف هاي تيك أخبار تكنولوجيا مع محمد علي سويسي. كما عودنيكم زغنية لمبوتياش في الموعد نتاعها والناس تحكي مكملين مع أميمة مع يونس مع خالد مع طارق ومع شيكة اللي يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 113.
1: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون مجبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه ينظم مسرح اوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانه رشا رزق صحبه الاوركسترا السيمفوني التونسي بقياده الشادي الجارفي.
3: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام.
2: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايكا فم.
4: على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: تحية لكم الناس كل مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. يلا نمشي وتتسويت الروح تربح
4: روح تربح.
0: معنا أختنا منى بنت سليمة من تونس موظفة. مرحبا لله. أهلا وسهلا.
5: غاسمة
0: شنحمي لك منى؟ لباس ومطيبة الحمد لله. الحمد لله. أي منى ركزنا مليح. هاي شوي أسلف في الثقافة العام نلعب على مليون اليوم. حاجة مهمة. يلا إن شاء الله زينة لله. إن شاء الله زينة. يلا نبدأ ونتوكل على ربي. يلا حتى أوبرلور إذا لي منى صوتك مش وصل. ها كيفاش نحينا الأوبرلور ولا كان عندك كيف كيف كيت نحي الكيت يفضلك.
5: اوكي كي بريغل
0: نورمالمون نحيتو. اي تري تري بيان. يلا حاضر مدام.
5: نورمالمون سافا.
0: يلا يلا 1 2 3 ويلا جو. شنو هي عاصمة اليابان يا منى؟
5: عاصمة اليابان طوكيو.
0: صحيت. يلا نمشيو. ما هو اطول نهر في افريقيا؟
5: نيل.
0: نيل. هاي ما شاء الله عليك. يلا شكون مخترع المصباح؟ شكون اخترع المصباح؟
5: والله ما عندي في المعلومة نعرفه. أما علي
0: ما تعرفه ضاع عليك. كملوا مع سؤال على موزايكا فام. سؤال سهل مهل. يلا شكون يقدم برنامج ركز مليح برنامج سهل مهل يتعدى كل نهار واحد من الناس من 7 إلى 8؟ ها
5: واحد من الناس من 7 إلى 8. امين جارة؟
0: لا لا فديت الصباح هذاك بحكي لك في العشيه. في العشيه 19h20. هاي يلا
5: مدينة.
0: شكون
5: تعاوني شويه مانك
0: يبدا بالشين اسمه. هاي
5: شكر.
0: شكر شكون
6: بس بوسه.
5: شكر.
0: شكر بسبيس. برا نعتبرها صحيحه الاجابه. شاكر بسبيس. بيه قداش جبت من إجابة الحقيقة؟
6: ثلاثة.
7: دوز ونص.
6: النص هبيت على شاكر.
0: احنا ماناش باش نحرموك. لا مبروك عليك ال 200 دينار كاش مهدي مو زي كافين صرفهم في الخير. ايه ما كيفاش ما تعرفش توماس إديسون؟ إديسون وما أدراك.
6: غاب عليها. غاب عليها
0: في الابتدائي.
5: والله تعرف غاب
6: عليها.
5: تعرفت على خاطر أولادي يقراوا عليه.
0: ايوا قداش عندك صغيرات منى؟
5: عندي زوج اولاد.
0: ربي يفضل. شنو النيفو يقرا فيهم؟
5: ربي يخليك.
0: شنو النيفو يقرا فيهم؟ شنو الاقسام؟
5: يوسف باستر زماني سكوندير ويوسف
0: باستر بروميير اني. لا صلي على النبي. ربي ينجح وربي يعطيهم الوقت الطيب. تحيه لك منى ولكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في العاصمه.
4: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: يلا سيدي في على كل سن نكملوا برقم على كل سن وميمة كمان ليه
6: بالضبط
4: رقم على كل سن.
7: مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي يقول في برنامج صباح الناس أن وزارة التربية عملت مجهودات على تصدي لظاهرة الغش في امتحان البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر كل جهود الوزارات المدخلة، وكشف أنه تم رصد 955 حالة غش خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، وتمثل ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا 2025 اللي تم خلالها رصد 508 حالة غش. بخصوص العقوبات، شدد مدير عام الامتحانات أنه معاقبة التلاميذ مش الهدف وزارة التربية، بل على العكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح للمترشحين وحمايتهم داخل أو خارج قاعة الامتحان، لكن في صورة وجود إصرار من بعض الأطراف على التشويش على الامتحانات فإن وزارة التربية حريصة على تطبيق القانون. وقال محمد الميلي أن عدد المدخلين لتأمين امتحانات البكالوريا يبلغ 156 ألف متدخل، ودولة تونسية قامت بطباعة 12 مليون ورقة امتحانات، مجهودات كبيرة لتأمين الامتحانات من أجل أن تبقى صورة شهادة البكالوريا التونسية لامعة في العالم، وستبقى.
8: ربما لاحظت ولأول مرة بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصيغة عادية، كيف يدخل في إطار التصدي لظاهرة الغش واللي كما قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا، وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحب عليه كافؤ الفرص والناس كل سواسية قدام الامتحان، فما حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترشح الآخر أمام الامتحان. إلى حد الآن قريبا بنهاية الدورة الرئيسية، واللي خدم قولوا الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني مراكز اللي دور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508. هذا رو فقط الرقم الأولي،
0: هذا فقط الرقم الأولي. ويرحم والديك سي الحقيقة سيد مدير العام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية سي محمد الميلي، بارك الله فيك على صراحتك اليوم. قصينا الانترنت وعطلنا حل بلاد وعملنا معناها هيت نقولوا حينا في الشعب فترية، قلنا باش نكبروا في العقوبات، اي بورتون واضح ولا تقريبا كي تشوف بين عملية وبين السنة دي سامبلو دوبل، معناها اكل فما التحدي ظاهر. دونك يفو فوار لا كوبي ابسولومون يونس، توا كي حكينا احنا وقت البارح برشا ناس تغشت وقالوا كيفاش صغار دخلهم الحبس، كيفاش والديهم دخلهم الحبس. يا ولدي راه حتى كون اكزاجير بور دير اون فيريتي، معناها بور دينونسي، يعجبك اليوم انه تقريبا 1000 حاله غش، اليوم يقول لك سيد مدير العام امتحانات طبعنا 12 مليون ورقه امتحانات مش منسوش بتصويره البكالوريا. ليه سيد سي محمد الميلي؟ ليه سامحني فيك، على خاطر اليوم البكالوريا التونسيه لم تعد كيف ما بكالوريا متاع عام 2001 وعام 2000 وعام 90 وعام 80 وعام 70 وعام 60. ليه يا حبيبي؟ راه من اللي بدينا بك الاصلاح وبدينا بك من عام 2002 والبكالوريا قاعده تهبط الى الجحيم، باش نبداو واضحين. وهذا الكل معناه لازمنا اليوم كلنا نوقف النزيف ونعاود نشوف اليوم حال هذا التعليم اليوم المتردي في بلادنا. سيون ساكر ليه
9: احسن، فما انفصال كبير بين الاهداف الاجتماعيه والتربويه المعلنه اللي تعلن فيها الوزاره والناس والاولياء وبين الوسائل اللي تستعمل من اجل تحقيق هذه النتيجه. معناها انه برشا، ونحن نحكي من قبيل على على على, على, على التفكك على الشذوذ الاجتماعي، قلنا راهو فما ناس ما عادش عن توا الربح الساهل والشهره السهله والربح السريع وثقافه الاستهلاك، خلى الناس يقول لك نستعمل كل الوسائل من اجل الوصول الى غايتي اللي مش حبك الاولى، بعد نمشي نعمل
7: نشوف
9: ولا تحدي اخر ولا ماذا، غير من غير ما نحكيه على الضغط الاجتماعي، الضغط اللي يسلطوا العائله والمجتمع على اللي عادي في البكالوريا. فما ناس قبل بعام راهو معناها العام الجاي باكا اي ان شاء الله، معناها يدخل في مرحله تاع ضغط معناها من العائله من الناس من عينين الناس كل من المجتمع. الحال انه حتى ولو بعد ما هددنا بانه راهو فما معناها
0: سنقوم وسوف نفعل
9: حتى عقوبات سجنيه كل شيء، لكن الناس، لكن هذا نحكيه نحن تو على الاعداد اللي حاله الغش اللي نعرفوها واللي تشد
7: مازال ما كملوش، مازال دوره المراقبه
9: فما حاله غش ما فيق بها حتى
7: اكزاكتومون.
9: دونك نصور الاعداد اكثر من
0: ليه هو اللي يعجبك فيه سي محمد الميلي هكا كان صريحا معناها قال لك هذايا عدد اولي في انتظار ما ستكشف عنه الا. واليوم شفنا
9: في الاسلاح تبان بعد زاد حاجات
0: اي مش تبان في الاسلاح تنتفرجوا معناها طبعا نتفرج وفاديكو في غد بيغل معنا. وطبعا نبدأ وعاد سي محمد الميلي بربي يرحم والديك، انت نعرفوه كراجل تخدم في خدمتك ووراه ناقل الكفر ليس بكفر. اليوم احنا ما نحملوكش مسؤولية اليوم لا اللي صاير في البكالوريا لا المستوى اليوم المتاع التعليم العمومي وإلى الخاص اللي قاعد في بلادنا للأسف الشديد يشهد عديد من الصعوبات. ولكن يرحم بايك اعطينا المعلومة في وقتها، قلنا اليوم على عدد الأسفار اللي باش تتاخذ في مادة الحساب وفي
7: اللغات
0: وفي اللغات وفي وفي وفي وفي وخاطر مهم برشا ذوكم ديزانديكاتور راهم مهمين على الاخر. واليوم من الارقام هذيك اللي انت باش تعطيها لنا يلزم اليوم نرجع وراه الحوار المجتمعي حول التعليم، راه لا خلاصة لأمة من الأمم إلا بالعلم، راهو نعاودوها نوتخ بلونج دو سالو اي لو سافوار، راهو للأسف كان كنا واعيين بهذا
10: وذي فلسفة الدولة التونسية
0: وقتها من قبل
10: راهو
0: يا ولدي
10: علاش قلنا الفلسفة هذي علاش
0: شوف جا قلك حاجة فما نعاود هيك شارل اندري جوليان في بداية القرن العشرين كي جا لتونس كتب اي لا تونيزي دوفان انديبوندون بربي دوفان انديبوندون بربي بالله اقراوه فما شابيتر كامل اسمه لا فيغور سكولير الهيجان المدرسي واضح ولا وحكي فيه كيفاش انه التوانسة حتى البنات ولاو يقراو تجبد له كا متاع سي يذكر الله يرحمه وينعمه اللي في اللي كان في اكودا سي سيلمبو نسيت لقب متاع
10: كان سالم حاجب
0: لا مش سالم
10: سالم
0: لا سالم لا مش حواس كيف كيف لا بنته كانت الاسيا مرت سيدي نميره تقول لك معروفه الحكايه اللي تعملوا له اوماج على مسلسل ورده اللي تعمل من بعد باغ لا سويت دونك من الناس سالم بن سالم بن حميد سالم بن حميد جوستومون دونك من الناس اللي كيف كيف قرب بناته ثلاثه في المكتب والى ما اخر ذلك ناس وعات بأهمية التعليم معناه والتعليم وهو كذلك وأسماء أخرى اليوم اليوم سيونس نستحضروهم هذوما وقت اللي أدركنا معناها قديش مهم برشا وأنشأنا الكليات وأنشأنا كيف كيف اليوم المعاهد النموذجية فيما بعد وي وي وي وي وي وشفنا أنه العقل التونسي هذا وقت اللي تمليه أنت بالمعرفة ولا بالصنعة فهو يبدع واضح ولا اليوم اللي قعدنا لا معرفة ولا صنعة يا سيونس معناها قعدنا ما بين في المنزلة بين المنزلتين
10: مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة أصبحت بيئة كاملة ومتكاملة نعيش في وسطها معناها أصبحنا خارجين من يعني البيئة الحقيقية اللي فيها قيم واللي فيها غير وغيره ودخلنا البيئة أخرى اللي هي عندها يعني عندها مقومات أخرى دونك يلزمنا ننتبه كيف تحكي أنت على إصلاح المنظومة التعليمية هذه مسألة سؤال حقيقي معناها يجب أن نقف عنده كل مرة ونذكره لأنه خلينا من تو خاطر توا إذا كان نحكيه على منطق الوقاية أهم لأنه بعد شو ندخله في مراحل أخرى أكثر قسوة وأكثر شدة مراحل ما يعبر عنه البتر أو ال دونك خلينا ما دمنا فايقين قبل ما تتراكم المسائل لأنه كنا قبل حكينا على المتغيرات اللي تصير توا في المجتمعات المجتمع التونسي زاد كيف يعاني من هذه المتغيرات على كل المستويات لازمنا نفيقوا لازمنا نقفوا يلزمنا نحط ناس معناها ناس تخمم تفكر تطرح أسئلة حقيقية على واقع التوانسة وين ماشيين شنو اللي عنا لأنه الآن أصبح الفرد يقيم نفسه بما يكسب مش بما هو ما عادش الفرد ما عادش يبحث على المعنى ولا يبحث على مسائل أخرى استهلاكية معناها ما عندها حد يعني مش حقيقية دونك شيء من الانتباه كونه المسألة راي مزيد باش تفرط من يدينا وحكينا في وقت ما يحسن على المدة التي اللي يلزمها باش نفكوا مجتمعات راي سهلة راي 15 سنة فقط إذا كنت حاب تفكك مجتمع هذا مسألة علمية جدا
0: مسألة علمية جدا أي ولا
10: كياك المرحلة من أنك تدخل تقرأ عمرك 6 سنين حتى تخرج هذه المرحلة هذه قدرنا تاو دخلنا فيها
0: اليوم للاسف الشديد دونك هذاك علاش قلنا
10: 2011 2026 بالضبط قاعدين نشوفوا شنو
0: اللي صاير ونرجعوا اليوم راهو حتى للعبيد اللي كانت عندها مشروع لتونس معين في تفكيك في ضرب المقاومات نتاعنا في في في في في, في, في. نجحوا بطريقة او باخرى طالما اننا لم نتمكن اليوم يا سيونس الفارحي بانه نعاودوا نقفوا على ساقينا من جديد ونواجه أخطائنا ونقول اليوم هات نبدأ ونصلح هات نبدأ الإصلاح معناه اليوم اللي نعيبه انه في 2016 كانت فما بوادر نتاع اسلاح نتاع المنظومه التربويه والتعليميه
10: معناها انتهت الى لا شيء كما
0: لا مش انتهت الى شيء لا عليه تقدم وقتها
10: نحكي لك وزير التربيه واقع احسن شو
0: وزير التربيه وقتها تم تضحيه به في تصفيات سياسيه
10: ايديولوجيه
0: بحته معناها واضح ولا بين ناس كانت في الحكم اليوم ما عادش موجوده في الحكم وبين اطراف ايضا نقابيه كيف اليوم ذهبت معناها واضح ولا لا والتاريخ تو هذاك كفيل باش يحكم عليهم اما بين هذا وهذا تعرف شنو ضاع مجهودات نتاع العائلات وضاعوا دي جينيراسيون اي دي جينيراسيون وضاع علينا احنا دو مونكا غاني لهذه الامه راهو نعاودوها راهو الناس ماهيش واعيه بالقدر المستطاع راهو كي تقرا مليح التاريخ تفهم قداش اليوم قاعدين نخسروا قداش اليوم لو كابيتال
10: ما احسن نقرا التاريخ بعين واحده
0: كما نقول كيما بالضبط معناها اي فوالا ما نجموش من وكل واحد اللي يجي يقول لك مني تقرع يا خويا اليوم اجا نقول لك حاجه اجا نقفوا في لحظه مصارحه مع النفس نحطوا روحنا ناخذ روحنا مليح في المرايه ونقولوا ما لنا وما علينا وماذا يجب علينا ان نفعل كيفاش نقدموا ببلادنا لانه هذا الوطن راهو ما يقف كان بنساه برجال ونعاودوه انكور اون فوا ونرجعوا نعاودوا التاريخ من جديد انا واحد من الناس قلقت الحقيقه معني قلقت من اني كل مره
10: تعبت نعاود
0: مش قلقت قلقت على خاطر معناها عرفتك اللي معناها كلامك كلامك هذا في النافخه زمره معناها واضح ولا بالحق والله العظيم معناها تجي تقول هيا إيجي وهاو إلى ما آخر ذلك تلقى اليوم يلزم المجتمع الكل يقف راهو كيف كيف يلزم ترجع لفوكاسيون بتاع الإعلام أنه يهذب الذوق العام وكيف كيف يساهم في التثقيف ويساهم في التربية ويساهم في الأخلاق الحميدة وفي وفي وفي وفي نحكي على الأخلاق الحميدة مش ناس اليوم منصبة نفسها باش أنها تحكم علينا أنت في الجنة وأنت في النار وهما ما يعرفوش قبل أن يتقبل معناها هذوما زاد كيف كيف هذوكم كان يحكيوا لنا على الأوثان هذوكم حاجة أخرى دونك اليوم كيف كيف نحبوا ما عادش نشوفوا معناها التهريج قال أخونا خالد قطات روضة أطفال ساعات تحسها في برامج إعلامية دونك اليوم ماذا بينا نرجع لفوكاسيون هذيك صحيحة ويرجع التعليم اليوم
10: تكون عندنا قدره حقيقيه لنطرحوا اسئله حقيقيه احسن تسمحوا
0: لهم
10: ما نخافوش ما نخافوش من امراضنا وكاهو تسمحوا
0: اذا قال انا نمن بحاجه برك نمن بالقيمه نتاع العلم واضح ولا بالعلم والعلم نور واضح مش بداو واضحين وربي كي خاطب ليه خاطبنا في كتابنا العزيز اول ايه اقرا باسم ربك الذي خلق وفي البدء كانت الكلمة في الإنجيل هكا ولا واضح ولا والكلمة نور واضح دونك باش نبداو واضحين يا نرجع فيك للمراجع والكلمة نور اليوم خلينا نرجع اليوم ننير العقول هذا هو تحية كبيرة للأسرة التربوية اللي كونتروفون إيماغي قاعدة تخدم تحية كبيرة للمعلمين للأساتذة الإطار الشبه التربوي للناس اللي أمنت عام دراسي إن شاء الله على كل حال وقت الحصاد كما يقولوا فيها حان ووقت الأسلاح اليوم يظهر لي حان الآن وهنا
4: رقم على كل لسان
11: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات تود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستير
4: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
0: هايتك توت سويت مكملين مع هايتك مع محمد علي سويسي
12: احلى بونوس لاحلى ناس مع لفخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
13: اريد طور عالمك
14: هايتك
15: مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك اف ام في موعد جديد مع هاي تيك بيت ديفندر الشركه المختصه في السيبر سيكوريتي واللي عندها ان لوجيسيال انتي فيروس معروف عملت رابور ونشرته الرابور يحكي على التحايل الرقمي في 2026 الرابور هذا اخذت وقتها بيت ديفندر باش خدمت عليه المعطى الاولاني بالنسبه للرابور هذا يقول انه اس ام اس على 20 في العالم اجمع هو اس ام اس فيه بوتنسيال كبير ياسر نتاع تحايل الرابور هذا اعتمد على اتيود نتاع 1.5 4 مليار ميساج، على 2.8 تريليون يورل، على أكثر من 150 مليون أبل أنترون على امتداد 12 شهر، والمعطيات مخيفة بالنسبة للاستعمالات متاع التكنولوجيا اليوم، وخاصة بالنسبة للتحايل الرقمي، بما أنه الرابور هذا يرصد حتى الكمبورتمون متاع المتحايلين على الانترنت. ما بين الحاجات اللي يلقاها الرابور هذا هو أنه المتحايلين على الانترنت زادا يطيحوا في الاكتيفيتي متاعهم من 70-80% في الويكاند، دونك يرتاحوا حتى هما في الويكاند ويركزوا أكثر في الهجمات متاعهم على امتداد جمعة كاملة، وأقل نهار بالنسبة للهجمات متاعهم تكون نهار لحد. الاس ام اس يعتبر هو الكنال الأكثر ربحا بالنسبة للمتحايلين على الانترنت، أكثر شوية من 5% من ترافيك اس ام اس مونديال حسب الديفندر، يعتمد على كونتينيو فرودولو، يعني فيه تحيل. ومن بين المعطيات اللي يلوج عليها المتحايلين هذوما هما المعطيات البنكية، المعطيات المالية. من جهة أخرى الرابور هذا يحكي على العمر، قال إنه لأقل من 35 سنة يمثلوا 20% من الضحايا، و 9.7% من الناس اللي يحصلوا بالنسبة للمجرمين الانترنت والمتحايلين هذوما عمارهم فوق 55 سنة. المتحايلين الرقميين زادا يتبعوا أنا هما البلاتفورم اللي حاضرين عليها أكثر المستعملين، وسائل التواصل الاجتماعي، لي زابليكاسيون دو ميساجري، والا لي جو اون ليني. دونك لونكيت هذيا اللي ركزت على 7000 مستعمل تاكد انه شخص على 7 صارت لهم عمليه تحايل خلال 12 شهر اللي فاتوا عن طريق واحده من البلاتفورم هذوما. واتساب وحده يمثل بار كبيره ياسر بالنسبه للتهديدات بالنسبه للسلامه، 6 محادثات على 10 حسب بيت ديفندر يمثلوا بوتنسيال كبير ياسر بالنسبه للتحايل على واتساب، وخاصه واتساب بزنس. وفما من المتحايلين حتى اللي عندهم بادج ازرق نتاع فيريفيكاسيون. كيف ما قلت بكري بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي تمثل بلاتفورم مهمه جدا بالنسبه للتحايل، 60 مليون شخص تم التحايل عليهم عن طريق بوبليسيتي غالطه اما على ميتا والا على يوتيوب في 2025، ونسبه التفاعل بالنسبه للمحتوى فيه التحايل هذايا وصلت ل 36%، يعني 36% من المستعملين هذوما تفاعلوا مع البوبليسيتي هذايا وتابعوها، وخلطت 53% بالنسبة للتحايل فيما يخص الإشهار اللي عنده علاقة بالصحة. وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخرانية حسب بيت ديفندر عوضت الميل كالكنال الرئيسي بالنسبة للتحايل الرقمي. أكثر حاجة تخوف موقع انترنت هو أنه واحد يلقاه في نتيجة متاع بحث على موتور دو ريسيرش وما يكليكيش على اللي هذاك وما يدخلش للموقع هذاك. هذه تسمى مشكلة كبيرة ياسر بالنسبة لمواقع الانترنت، والمشكلة هذه قاعدة تطلع بشوية بشوية بشوية، والتأثير يجي مباشرة من الذكاء الاصطناعي. تعرفوا أنه بالنسبة لمحركي البحث كما جوجل ولا بينج وغيرهم يعتمدوا اليوم على ملخص متاع ذكاء اصطناعي كما جوجل AI Overview ولا AI Mode، والخاصيات هذه خلت الناس تمشي تقرأ الملخص هذاك ومتمشيش لمواقع الانترنت. الدراسة الجديدة اللي خرجت تتأكد أنه بالنسبة لمحرك البحث جوجل 68% من الريسيرش يوفيوا من غير حتى كليك في 2026، والنتيجة هذه طلعت بثمانية نقاط مقارنة.

0: البيانات نتاعهم ما فماش ظهور حتى للسورس منين خرجت المعلومات هذه. على كل البحث على الانترنت يمثل عنصر مهم ياسر بالنسبه لتعاملنا مع الويب، والبحث هذا قاعد يتبدل والذكاء الاصطناعي قاعد ياخذ في بلاصه اكبر بالنسبه لمحتوى نورمالمون سونسي ان نمشيو لموقع انترنت باش نشوفوا المعلومه ولا ناخذوا اللي حسنا به جوجل والا بينغ وغيره من محركي البحث، ولو يعطيونا يعني نتائج حاضره بالنسبه للاسئله والا الحاجات اللي لوجوا عليها على محركي البحث هذوما. هذا بالنسبه لهايتيك اليوم. هايتيك تقرا على السيت نتاعنا mosaikefm.net.
1: احلى بونص لحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
2: اريد طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: رحبا بكم الجديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. الكلنا سمعنا على فارماسي بلوس. نعم اللي تقرب لكم في كل مرة. في كل مرة فما افتتاح متاع فرع جديد. المرة هذية هنا باش نشوفوا وين باش تقرب لكم أكثر فارماسي بلوس. سعيد باستقبال سي وسام الفقيه. مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا. الفونداتور متاع فارماسي بلوس، مرحبا سيدي نورتنا. أهلا وسهلا
4: سي حسن. يعيشك. أهلا بسادة مستمعين.
3: هيا سيدي، برشا ناس اليوم تعرف فارماسي بلوس. البداية وين كانت؟
4: كانت في صفاقس.
3: أيوة شاريتي بيان اوردوني كومونس بار سون.
4: دونك ان 2014 بدينا في صفاقس. سيتي لا بروميير فارماسي في صفاقس.
3: اي ما شاء الله.
4: بعديك لو ريزو اون لا ديفلوبي ولا 3 بوينت دو فونت في صفاقس.
3: تري بيان.
4: بعديك بويسك فما اون دوموند ا ترافير لا كليونتيل نتاعنا، اون ا ديفلوبي ان سيت انترنيت نعملو لا ليفريزون على الجمهورية كاملة.
3: اوكي.
4: وبعد جاتنا ليدي باش نزيدو نتوسعو وطلعنا لتونس. سيتي دو زون التالي. عملنا اون اجونس جديده في العوينه. واكتوالمون حاولنا نقربو اكثر للعباد وللكونسوماتور. دونك مش نحلو ان شاء الله دون دو جور اون نوفيل اجونس. سا سورا لا سانكيام اجونس. دونك في المروج خمسه.
3: المروج خمسة ما شاء الله. سي تري بيان ريفليشي. الفرع الخامس المروج الخامس.
4: خمسة فوالا.
3: تري تري بيان. ايوا.
4: Donc inchallah mchi koun ce samedi le 13 juin une ouverture, il y aura plein de promotions à travers l'antenne de Mosaïque Madabina Sadar
3: la bête
4: kol voilà bchijio pour assister. Il y aura plein de surprises, il y aura plein de cadeaux à gagner, des promotions exceptionnelles. Voilà.
3: والحاجة البيه اللي يقول بغا فارماسي بلوس يقول ان بيرسونيل كاليفي. لو بيرسونيل كاليفي هذا ينجم يعطيك النصيحة، ينجم زاد كيف كيف يقدم لك البرودوي اللي يلائمك، وهذا يظهر لي انت بلا فورماسيون نتاعك معناها كفارماسيان دو فورماسيون وسي سي وسام حرصت عليه. هذاك علاش اليوم تقولوا بغا فارماسي بلوس يا بارا فارماسي بلوس يا لي زوتر. دونك وهذه حاجه يشهدوا لكم بها الحمد لله في السوق واللو روتور لي روتور بوزيتيف مع نتاع لي كليون نتاعكم وكيف كيف لو ريزو اللي قاعد تبارك الله قاعد يمشي ويكبر هكا.
4: ولا مي هو اول حاجه لا فورماسيون ان طونك دكتور ان فارماسي سي امبورطون بور كو pour que l'équipe soit qualifiée.
3: Exact.
4: باش le conseil يكون في بلاصتو باش ما ثم برشا تجاوز قاعدين يصيروا سورتو اون لين وكل شيء ما يصيروش تجاوز هذيك. احنا معناتها نحرصوا ديما باش البيرسونيل يكون بيان شوازي. والنصيحه هي الكل في الكل في البارا فارماسي بيان سور. فما ان مينيموم دو كونفيونس بنيناه مع الكليونتيل نتاعنا ديبوي 2014 الحمد لله قاعدين نبنيو عليه وان شاء الله ربي يوفقنا.
3: ان شاء الله ربي يوفقكم. هذايا اللي به الفايده. نعاود نرجع للحدث الابرز باش يصير ان شاء الله نهار 13 جوان 2026 في المروج الخامس، باش يتم افتتاح الفرع الخامس لبارا فارماسي بلوس. سيغتانمون ديما مستنسين انتم بالدلال ومستنسينهم باللي برومو، واحنا جايين على ابواب سيف. شنو هما لي بروموات؟ هما العباد تسمع فينا لي بون زافير افير دي ديل اللي يظهر لي برشا ناس تستنى يظهر لي في الافتتاح هذا، لانه في كل مره في كل عطبه مبروكه ان شاء الله ديما فما برشا ربح وفما برشا زده كيف كيف افيريت معناها اللي يعملوا ستاستين كيف هكا ولا
4: وي هكا. احنا ايفيكتيفمون انت قلت ساعه السانكيام بوان دو فونت ومروج خمسه. اون فا فير غاني 500 كادو، دي كادو فاريي يبداو من دي بوند اشا من عندنا احنا حتى الفواياج مش يكون لمصر بوندون اون سيمين. Donc les cadeaux sont variés à l'achat de

What is love headway هذه غنية لومبوتياج كنت معكم لفاندو على كل سن لليوم خليكم مع المتميز سامي البرهومي آخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس خبر الكعبي وآخر أخبار تونس والعالم في موجز السادسة على الأولى في تونس مشوار يتواصل شوي آخر مع ركاب سبور مع حيدر الشيرني واحد من الناس مع شاكر وبعدها هي يجينا مالك اليوم في دعويد السامي في كولتور بلوس وسهرية كالعادة تكون مع يسري في بنت بلوتو اليوم سلاح دين سكوحي سامحني سعدين سكوحي اليوم في كولتور بلوس ويسري جينا في بنت لفام على موجات موزايكا فام انا حسن الهميني نتمنى لكم انكم تعديوا الليله تعمل الكيف قبل معكم غدوه ان شاء الله في على كل سن جديده خليكم توت سويت مع توليت على الاولى في تونس في امان الله

0: بدأ والجو حلى، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيع الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عن ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عن ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبل وسيتروين في تونس.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الانتشار المكثف للناموس بعدد من أحياء العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا أن حملات المدوات رغم أهميتها جاءت متأخرة مقارنة بموعد تكاثر الحشرات وارتفاع درجات الحرارة. وعدد من المتساكنين يؤكدون في تصريحات لمبعوثنا كريم والناس أن معاناتهم مع الناموس أصبحت تتكرر كل صيف، خاصة في المناطق المحاذية لسبخة السجوم على غرار الملاسين والزهروني وحي هلال وسيد حسين والمروج، مشيرين إلى أن الحشرات تنتشر بكثافة مع حلول المساء وتجبر العديد من العائلات على إغلاق النوافذ والبقاء داخل المنازل.
3: أنا توا الحكاية الناموس هذية في حي الزهور، يد بعد المغرب، بعدها واحد يصلي المغرب يدخل دار ما عادش يخرج، شي فوق الطاقة في الليل نسكروا، واحد عاف روح من السخانة، قاعدين يخدموا، ولكن موخ، دار خدمة روتار، هي الخدمة كل مشتاة هذية، هي كل استباقية تجي، ماهيش خدمة بتاع توا، شي تعملنا إن شاء الله هم يلزمك تسكر جملة وتعمل لها الحراب باش يلفي توكس، وتبقى تشم فيها مكل، كليماتيزيري تاع، فهمتني؟ تحل شباك، ما تنجمش تحل شباك حسن.
4: الناموس احنا في الجنينة نحركوا الشجرة وهو يطلع كل شتاء. ونعملوا في حاجات والرش وكنا مو صغير عادي معناه يطلع كن حل مش كعبيتنا مو صغير كن حل.
5: فما حملات المدوات
4: ما شفناش
5: فما
4: في جيرتنا احنا في بنو سينا مغادي ما شفناش كان جيرة ونقص شوي
6: خوي كارثي بالحق لا عندنا برشا يداو الحقيقة معناها الحقيقة ذي تلقال عندنا برشا يداو جيو بدل الماكينات جابوا ماكينة جديدة سنة ما مرتاش قبل لنا ديما نخدم لنا الماكينه سنه ريتها اكبر ويداو يمشوا مع الطريق ديريكت حتى للغابه الفوق هي تاع حيالي لهنا الحزاميه ذي تاع حيالي في اتجاه المروج وحي بنو سينا يبدا من الملاسين وتجي معناها نسكن قريب للسبخه الناموس وبيت تاع كل عام معناها يداو مش ما يداووش يداو ويدخل على الكيس الدخلاني الحزاميه الاخرى الداخل وراك يدخلوا له ويداو عشان يمكن نديه ويزمه في الشتاء ونعش
7: الملاسين المنبع هي هذه المنبع معناته موجود كل عام والتشكيات زايدة باش يتشكاو علاش على خاطر الوقت اللي لازم يداوي فيه الناموس العظم الوقت اللي يبيض الناموس يلزم يداويه كيف يجي يداويه الناموس يقتلوا كل سيغوني تور مهاجرة اللي يجيونا للسبخة متاع سيجومي ما يجيونا مرة في العام هذوك يجيونا بالمئات إذا كان مش بالآلاف وقت اللي يعملوا هما العظم نحن الناموس يبيض زادة هما يفقسوا ويكبروا شوية ويكملوا السفرة متاعهم والبلدية تحاول باش تداوي أكل العظم ترسيلهم يا يقتلوهم يموتوا لسيغوني وإلا يمرضوا لذاك الاتفاقيات الدولية اللي موجودة مع تونس هم برالي يجيوا مع بعضهم الزوز.
2: بلدية منوبة تتمكن من تجميع أكثر من 500 لتر زيت غذائي مستعمل منذ انخراطها التوعي في برنامج تثمين زيوت الغذائية المستعملة في إطار تجربة نموذجية انطلقت منذ أشهر في 5 إقامات سكنية بمدينة منوبة وفق تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية فتح درويز. والمتحدث يشير إلى التفكير في تعميم هذه التجربة بمختلف الأحياء السكنية لتجميع مزيد من الكميات من الزيوت المستعملة التي تعد خطرا بيئيا وخاصة على شبكات الصرف الصحي. دوليا فرض حالة إغلاق في بعض أنحاء مقر وزارة الدفاع الأمريكية بسبب حادثة متعلقة بمواد خطيرة وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون. الهلال الأحمر الإيراني يعلن أن عناصره منتشرة في جميع أنحاء البلاد عقب تهديدات من العدو بمواصلة الغارات الجوية. والرئيس دونالد ترامب يتوعد إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة الليلة وتعتزم في مستقبل غير بعيد أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خرج والإمساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
10: أريد طور عالمك.
11: سبور إكسبرس.
12: مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني وإن الملاعبية وسط تحضيراتهم في المكسيك المدينة مونتريال. المباراة الأولى اللي باش تكون ضد منتخب السويد. الماتش اللي تلعب في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين بداية مطلقة نتاع الصباح. الملاعبية يكون على ذمة الإطار الفني وفي البرنامج باش تكون الحصة التدريبية الثالثة منذ وصولهم إلى مدينة مونتريال. حكم المباراة باش يكون الأرجنتيني اللي هو فالكون بيريز. ماتش لماتش تونس والسويد والحكم هذا سبق له كان أدار في كأس العالم للأندية مباراة الترجي وتشيلسي الإنجليزي. اليوم تكون ضربة البداية للمونديال من خلال المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي. ومع الستة ونصف قبل الماتش هذا باش ينطلق حفل الافتتاح اللي خاص بالمكسيك حفل افتتاح كأس العالم. ومن بعد في الفجر خلينا نقولوا في الليلة الفاصلة بين ليلة وغدوة بعد 3 نتاع الصباح تلعب الماتش الثاني يجمع من نفس المجموعة كوريا الجنوبية بتشيكيا. المنتخب المغربي خسر خدمات زوز ملاعبيه بسبب الاصابه المدافع نايف اجرد والمهاجم عبد الصمد الزرزولي وتم تعويضهم المدافع مروان سعدان لاعب الفتح السعودي وايضا المهاجم امين السباعي لاعب اونجي. احكيوا على اخبار الميركاتو في تونس. في الترجي تم تمديد عقد الحارس مختار العفاوي 23 عام مع نهايه عقده. تم تمديد عقده لعقد جديد بثلاث سنوات الى غايه 2029. مستقبل مرسى أعلن عن انتداب المدافع المحوري محمد أمين كشيش قادم إلى المساكن بعقد المدة زوج مواسم. كشيش 23 عام متكون في النجم الساحلي. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم تقع على السيت مزيكا فام فونات. خليكم على كاف سبور.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
10: أريد طور عالمك.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: هايدر شيرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور وقرب الموعد جيم وان سانك، الا خمسة ايام قبل الماتش المنتظر تونس السويد. دونك ان شاء الله اليوم نتحدثوا برشا ونبداو ناخذوا الوقت الكامل في خصوص تحذيرات واستعدادات المنتخب الوطني. داير يكون عندنا فكره كبيره على مفاتيح اللعب في المنتخب السويدي والتشكيله المنتظره او التشكيله اللي لازمها تكون موجوده في هذه المقابله وفق نظره المحللين الفنيين لموزايكا فام، كل تاكيد وفق معطيات حقيقيه وواقعيه تهم المنتخب الوطني. قبل هذا يكون معنا عضو اللجنه القانونيه رجادي تونسي والموقف الرسمي من العقوبة الصادرة من طرف الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص اللاعب محمد أمين توغاي. نحكيه على جديد النادي الإفريقي، ملفات تجديد العقود أول فور وان، فما رقم ممتاز بين البارح واليوم، وكذلك فكرة على موضوع الاستشهار في الموسم القادم. يكون لنا زادة دوسي صغير نتحدث على البطولة الليبية، المصاريف في الزوج سنوات الأخيرة والصفقات التي تبرم الآن لفائدة الأندية الليبية، حاجة تمثل عائق بالنسبة للأندية التونسية، خاصة لأنه المغربية عندها تمويلات، الجزائرية كيف كيف، الأندية التونسية تنجم تلقى صعوبات كبيرة على مستوى إبرام صفقات كبيرة أو مهمة في المستقبل القريب في ظل المنافسة المالية خاصة من طرف الأندية الليبية. بعد شوية نعطيكم أرقام الحقيقة مهمة تنجم تغير نظرتكم للبطولة الليبية. هذا كله أكثر اليوم تحدثوا فيه مع المحلل الفني والمدرب نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك حيدر، تحية ليك، تحية لسعد وهاب، تحية الخيان معنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك عبد الوهاب الحاج، أهلا وسهلا، نورت.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع مستمعينا في راديو موزايكا فام. نادر مرحبا بالخيان زاد في الاستوديو.
1: دونك نذكركم ديما تنجموا تابعونا على سبور باي موزايكا فام، تابعونا على شانل اليوتيوب نتاعنا موزايكا فام، وعلى بقيه او على الفريكونس نتاعنا. بكل تاكيد نجدوا الترحيب بالمستمعين الكل، خاصه مواطنينا في الخارج اللي يتابعوا يوميا ويتابعوا بشكل كبير، تحيه لهم وين ما كانوا. بعد شويه تكون البدايه من ملف محمد امين توغاي، ويكون معنا عضو اللجنه القانونيه للترجي التونسي حسام بوبكر.
0: Récap sport. Récap sport. Récap sport. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17.
1: آخر مسار بعد لحظات.
4: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: آخر مسار.
1: دونك عودة على ملف محمد أمين توغاي لاعب الترجي التونسي، واللي صدرت فيه شأن عقوبة التجميد لمدة عام مش موسم 12 شهر. دونك اللي بارح تحدثنا على القرار قانونيا كيفاش تم اتخاذ وشنو الفصول اللي تم الاعتماد عليها، المستقبل بالنسبة للترجي التونسي كيفاش نجم يتعامل مع هذا الملف. اليوم ناخذوا الموقف الرسمي وشنو صار في كواليس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، المرافعة شنو اللي دار فيها، ومستقبل الملف بكل تأكيد. موجود معنا عضو اللجنة القانونية حسام الدين بوبكر. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا حيدر، ومرحبا بالضيوف اللي معاك وجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك. ساعة قبل ما نجيو للمرافعة وللكواليس القرار ذلك، فيش لقيتوا ساعة القرار بتجميد نشاط اللاعب محمد أمين توغاي لمدة 12 شهر عام كامل؟
6: والله يا حيدر، القرار اللي الناس تحكي عليه واللي اليوم ما نجمش نناقش، وراه قرار موجود في وسائل التواصل الاجتماعي وموجود في
1: وسائل
6: الإعلام، في وسائل الإعلام، ولحد الساعة ما بلغش الإدارة الترجي الرياضي التونسي. معناها احنا البارح تفاجئنا بكون وسائل الإعلام وصفحات بعينها هي من أعلنت عليه أو سربته، واحنا نسأل هنا علاش بعد 24 ساعة إذا كان تم اتخاذ القرار علاش التو ما تمش الإعلام به. معناها اليوم احنا باش نقول لك راه القرار هذا باش نناقشوه، ولا باش ما نجمش نحكي على قرار بالنسبة لي أنا في علم الغيب.
1: هو معقول، هذا معقول جدا، لكن أعضاء الرابطة أكدونا، على الأقل نتحدث على علينا احنا في موزايكا فام اتصلنا بهم وأكدونا الخبر هذا مؤكد 1000%. تقول لي الآن ما وصلش القرار إدارة الترجي، أوكي نجم نفهم، يعني معقولة.
6: على كل حال أنا هو التدخل هذا حبيت أن نوضح فيه بداية أنه على عكس ما تم ذكره البارح في الحصة متاعكم اللي لم يتم تمثيل اللاعب في اجتماع الرابطة هو حبيت نقول لكم اللي لجنة قانونية انكبت على الملف وتم الترافع البارح في قدام الرابطة الوطنية لكرة القدم وإحنا نستناو
7: هو اللي قال تحديدا هو اللي قال تحديدا انه كان غايب اللاعب ما دافعش على روحه ولا ما فسرش شنو اللي صار بالضبط.
6: على كل حال احنا مثلناه واحنا كنا موجودين معناها في غياب اللاعب ولهنا نستغرب انا اذا كان الرابطه على علم انه اللاعب تم دعوته للمنتخب الوطني واللي هو ما نجمش يمثل ويصرح باللي كان موجود معناها في الوقائع هذيك واللي ما تمش الاستماع عليه على غرار اللاعب الثاني اللي تم الاستماع عليه بالأساس وهو بالأساس إفاصيل ما احنا حابين الرابطة تسمع الوقائع اللي صارت واللي رواها اللاعب معناها اللي أنا شخصيا اللي كونه تعرض بالشتم للشتم من مسؤول النادي الإفريقي لكن تواجده في كاس العالم منعه من ذلك وما فهمتش تسرع الرابطة في الاستدعاء متاعه مع العلم اللي هو متواجد خارج تونس والبطولة أصدل علي الستار وما فهمش ما يدعو للسرعة في البت على كل
7: احنا نرجع لك لأنه قلت لي جملة مهمة اليوم تونس كلها بتعرف شنو اللي دار أثناء وبعد اللقطة هذيك معناها شو اللي صار معناها حد يقول لك فما تهاجم يعني حد آخر يقول لك لا توجاي وصلوا كلام عمل ردة فعل شنو في المرافعة أو رواية اللاعب شنية بالضبط هاي
6: والله هو بخلاف رواية اللاعب اللي أكدتها فما مشاهد تم تصويرها للوقائع هذية اللي لاعبي ترجي رياضي تونسي بعد انتهاء المقابلة اجتمعوا في وسط الملعب مع بعضهم فما كان من حارس النادي الإفريقي إلا قام شقهم هما معناها وتفوه ببعض العبارات اللي صار شوية أكروشاج تم تلافي الأمر هذاك بعد ما تم تلافي الأمر هذاك يتوجه مسؤول النادي الإفريقي اللي ما كانش يحمل لا علامة مميزة ليه وكان في وسط الملعب اللي هو مكان لاعبين حصرا توجه إلى لاعب توغاي بالحركة وبالقول واللي هي حسب اللاعب قال اللي هو تم شتمه توجه له بعد ما وفات الوقائع هذيك الكل معناه لا فما لا أي أحداث عنف لا حد شيء وفات وتم وحزوهم الناس توجه بالخصوص للاعب توغاي باليد وتوجه له بالكلام حسب ما قال اللاعب اللي هو تم شتمه وكانت ردة فعل اللاعب واللي هو ما كانش يعرف حتى شكون غادي معناه أنت تعرف المقابلة انتهت واختلط الحبل بالنابل في وسط الملعب والسيد هذا ما كانش يحمل حتى علامة تميزه لا تقول اللي هو مراقب مقابلة لا تقول هو أوفيسيال لا تقول هو مسؤول لكن حامل لا لبادج لحد شيء دونك واللاعب ما وصل فيه هنا مش عارف شكون اللي موجودين في وسط الملعب في الوقت هذاك فكانت ردة فعل اللي هي احنا لما حالة ما نشجعوش على عنف لكنها كانت ردة فعل على ما تم التوجه فيه باللفظية من المسؤول هذا وإحنا في الحقيقة راوي حيدر إحنا استغربنا ساعة في الملف كي لقينا شهادة طبية للمسؤول هذا مسلمة من مستشفى الحروق ببن عروس واللي كلنا نعرف شكون رئيس قسم الطب الاستعجالي في المستشفى هذا فيها راحة بعشرة أيام منسوبة للوقائع هذه معناها والحال أن نفس المسؤول هذا يتواجد بصفة يومية تقريبا في جل المنابر الإعلامية في فترة الراحة اللي يعطاه له الطبيب بتاع الصحة العمومية هذية في الفترة هذيك احنا الاستغراب هذا معناها كيفاش الشهادة الطبية تسلم وكيفاش الإنسان هذا اللي عنده عشرة أيام راحة يدور من بلاتو لبلاتو على وقايع يحد معناها ما نعرفش كيفاش يا إما تثقيل العقوبة على اللاعب ولا من يشفيه
7: به الآن شو مستقبل الملف هذا يا أستاذ؟
6: هو أول ما يبلغنا القرار ساعة احنا عنا 8 أيام للتوجه إلى لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم احنا عنا الدفعات متاعنا احنا ما نجمو ننسب الوقائع للإنسان إلا مع الجانب المادي موجود ولكن الجانب المعنوي اللي هو أنا نعرف اللي هذا كمسؤول واللي أنا اعتديت عليه الجانب المعنوي غير متوفر في جانب توغاي دونك على الأساس هذا احنا باش تكون مستنداتنا في الموضوع هذا سنين انه الإشارة للوقائع هذه تمت من منسقي المباراة واحنا والله حبينا انه يصير تناسق بين ليزانستانس متاع الكرة في تونس فنفس معناها في معناها قراء تقرير متاع منسقي المباراة في مقابلة سابقة لجنة الأخلاقيات استبعدته واليوم الرابطة اعتمدته. احنا والله كرجال قانون ماذا بينا فما يونيفيكاسيون تاع التوجه في الامور هذه، خلينا على الاقل نعرف احنا وين نمشي ولا كيفاش نرفع ولا كيفاش ندافع على الملفات اللي عندنا.
7: هو تم الاعتماد، سامحني يا استاذ ما احنا تجاوزنا، تم الاعتماد على تقارير المراقبين،
6: تم اعتماد على تقرير المنسقين واللي التسجيلات اظهرت اللي هما كانوا عاطين بالظهر للملعب وقت الاحداث.
7: به نعود نتصلوا بالأستاذ حسام دين أبو بكر عضو اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي في أول تعبير على موقف رسمي إدارة الترجي ولجنتها القانونية بعد إصدار العقوبة في شأن محمد أمين توغاي 12 شهر. نذكروا في رأس شوات 3 مقابلات وإدارة الفريق زاد تتجه لاستئناف العقوبة هذه. هو قضى منها مقابلة ديجا شوات،
3: قضى منها مقابلة هي إدارة النادي الفريقي يظل معناها تعتزم حالة توصلية معناها بحيثية القرار ونص القرار أنها باش تسعى تقديم مطلب الاستئناف والحط من عقوبة اللاعب، وهذا تستعمل حقها معناها اللي خوللها القانون معناها.
7: به خلينا نرجع الأستاذ حسام دين أبو بكر، نرجع وين ما كنا بالضبط. قلت لي تم الاعتماد على تقارير المراقبين
6: اللي في التسجيلات اللي موجودة واللي تم الاستناد لها ولأنه الاستناد إلى تقارير المنسقين كانوا عاطين بالظهر للأحداث على الأقل وقت التوجه المسؤول هذايا للاعب توغاي وشتمه، ما كانوش شافوا الوقائع من البداية وما دونوهاش.
7: به ما تمش اعتماد صور تلفزية،
6: لا ما تمش اعتماد
7: فقط هي تقارير المراقبين
6: اللي فما تقارير موجودة، واللي صور تلفزية ما كانش موجودة صور تلفزية بحكم أنه مقابلة انتهت والصور اللي موجودة هي غير معتمدة.
7: دونك الخطوة التالية الآن هي استئناف الملف، معناها وقت ما تتسلموا بطبيعة الحكم والتحييث متاعهم
6: وقت ما تم أعلامنا به، وإحنا عنا 8 أيام للتوجه إلى لجنة الاستئناف. وحبيت نقول اللي معناها حتى لجماهير الترجي الرياضي التونسي اللي راهو الترجي ما تخليش أولادها واللي هي واقفة اليوم وقفة صحيحة راهو، واليوم ما عادش الأمور تجاوزت الحد في علاقة مع الترجي الرياضي التونسي وراهو تقرر وضع حد لكل تجاوزات في حق الجمعية بالوسائل القانونية الممكنة في كل من يتطاول بالقول أو بالفعل أو ما إلى ذلك على مصلحة الجمعية، وربي يجيبنا في الصواب.
7: هذا هو، شكر كبير لك عضو لجنة القانونية للترجي الأستاذ حسام الدين أبو بكر. دونك الاستئناف هي الخطوة التالية، نكون هكاك منا مع آخر مسار.
4: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
5: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
0: Récap Sport. Récap Sport.
4: Publicité.
0: Calypso.
8: Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: واصلين في ريكاب سبور. بعد شوية نحلو ملف المصاريف الكبيرة، الاعتمادات المالية الكبيرة للأندية الليبية. هل أنه بش يكون فما حظ للأندية التونسية مستقبلا ولا انطلاقا حتى من الموسم القادم في استياد معناها صفقات مهمة، نحكي على قيمة لاعبين لكن زاد على قيمة مالية معينة، لأنه الأندية التونسية قاعدة بش تفقد حظوظها. ولا نعطيكم بعد شوية أرقام تنجم تخليكم تتسألوا في السنس هذايا الحقيقة. ما توا نحكيو على النادي الافريقي وجديد، وبرشا ناس تتسائل على ملف تجديد العقود. عبد الوهاب بالنسبة لي النادي الافريقي اللي هو الأولوية، كما سمعنا مهدي ميلاد كان في التصريح للصفحة الرسمية قال احنا أولويتنا هي تجديد العقود ثم تطعيم النادي بأربع أو خمس صفقات على أقصى تقدير.
1: النجم نقوله في الموضوع هذا إنه النادي الافريقي مر للسرعة المطلوبة، وبعد برمجة معناها بسرعة بعد برمجة انطلاق التحضيرات المنتظرة باش تكون نهاية الأسبوع القادم، حل النادي الافريقي زوز ملفات مهمين، هو ملف تجديد العقود وملف الانتدابات. بالنسبة لملف تجديد العقود الأكيد أنه بدأ معناها مسؤولين النادي الافريقي في مفاوضة اللاعبين، وهما أساسا أربعة يظل اللاعبين في مفاوضتهم معناها على تجديد العقود، وقدم لهم عروض التجديد في انتظار الرد النهائي، وربما تجسيد هذه المفاوضات على طويلة معناها إلى إلى إلى بشولي بشكل رسمي. في نفس معناها الاتجاه كيف كيف زادا فما على طويلة مسؤولين نادي افريقي واللجنة المكلفة بالاهتمام ملف الانتدابات، فما برشا ملاعبية على طويلة الدرس وقع قاعدين معناها بالملف، والأكيد أنه الأيام القليلة القادمة أو حتى بعد انطلاق التحضيرات بفترة صغيرة باش تتبلور أكثر الأمور، خاصة على مستوى الانتدابات. كما قال سيد مهدي ميلاد يظل أربعة ملاعبية ثلاثة أربعة ملاعبية باش يدعموا صفوف النادي الإفريقي، والنجم نعرفوا حتى الكومبارتيمون بتاعهم يظل معناها على مستوى الدفاع، يظل مستوى الدفاع مستوى وسط الميدان وفي الهجوم.
0: من عاش إذا كان عندك رأي في هذا على مستوى التدعيمات، ولو أنه هو ملف التجديد زاد هو الملف الأقرب بالنسبة للنادي الإفريقي. وقت نحكيه على الزمزمي، نحكيه على أبو عبيد، نحكيه على غايث اليفرني
2: وسامة
0: سيلي المهم جدا، معناها أربعة ملاعبية فما أولويات حتى في وسط اللاعبين هذوما.
3: هي أنا اللي ما فهمتوش في شنو نستناو، وقتاش يخدموا مباريات في البطولة؟
1: هي 14 ماي.
3: احنا اليوم تقريبا عندنا شهر وهذوما أبناء النادي. وانتهاء مديرة في وضعية استمرارية، ما ثماش هيئة مديرة جديدة، مدرب في وضعية استقرار، هو نفسه مش يعاود. يعني ما فهمتش علاش هذا الكله في تجديد العقود أو في الانتدابات. راهو سمعت 23 جوان ينطلق النادي الافريقي، النادي الافريقي في التحضيرات هكا ولا
1: 23 جوان
3: الموسم الجديد هذا سمعت
1: 18 ما بين 18 و20 اما جوان. مبدئيا 18
3: يعني جوان. اسبوع اخر
1: هي
3: اسبوع اخر ذا الانديه الكبرى واللي عندها مسابقات افريقيه ترجي او الافريقي او غيره
0: وعلاش نادي الافريقي لا وعلاش نادي الافريقي مش عمل اكسبسيون الانديه الكل
1: الانديه الكل مزال طريقه
3: لا مش اكسبسيون هو مش عمل اكسبسيون في البيه
0: اي جوستو إيه.
3: هو المفروض هو انه الناس الكل عارفه امور اللي عنده مش يجدد عقد يجدد المدربين. نسمع زاد سي فوزي سمعت انه يمكن ثم واقع صحيح
1: شويه
3: اي ربي يشفيه، لكن كيف عندها شهر اضبط الناس بالعقود نتاعها مدرب او لاعبين واللي مش يجيبهم كيف خلينا نكمل فكرة
1: تفضل تفضل
3: نحكي على الانديه الكل كيف النادي السفيرسي ما سمعت شيء جرجيس ما زلنا ما سمعنا شيء، ومن بعد يقول لك والله ادوار تمهيديه وما احناش حاضرين. انت قاعد تخلي في روحك مش حاضر يا ودي، راهو انت دبير نتاع اي فريق راهي عنده شهرين ثلاثه حاضره، كي مش استنى تو باش يخرجوا ملاعبيه 30 جوان احرار باش انت توقع عقود، راك انت ما كنتش تخدم عم ناول. ديما نقول ثم خليه عمل في المتابعه والتقييم وما يحتاجه الفريق تشتغل مع نفس الوقت اون باراليل بالتوازي مع الحياه اليوميه والمدرب الاول للفريق قاعد يشتغل.
0: هذه الليديال اللي تحب تخلط له الانديه التونسيه الكل، مازلنا احنا مش المرحله هذيك
3: نقعدوا في الهوال
0: تجديد العقود يبداو حاضرين الامور من قبل ما توفى السيزون، وهذا المفروض يصير ما حتى حد ما قاعد يعملها كمان.
3: ما نحبش يصير تو النادي الافريقي الموسم الفارط بدا محمد الساحلي جا في ماي عمل تشخيص ليتا دو ليو، ومن بعد من مدير رياضي أصبح مدرب بدأ الموسم اتبدل جاسي فوزي. يعني على الأقل ما نعاودش نعيش نفس الوضعية. كما سي فوزي كي جاء ثمان انتدابات قال سي صادت بطبيعتها نفس الشيء. دونك هذا هو التواصل في العمل, هذا هو اللي يعطيك احد عوامل النجاح. والتحذيرات ها نقولها للانديه الكل اللي مش تلعب من اجل البطوله وجماعة تفادي النزول, وسلوا قروان وسلوا سليمان وقابس اللي بدا مخر واللي ما خدمش على روحه واللي لمدهم قبل بجمعه لكن بعد مش تطيح.
0: اي من نادر كي تكون مسؤول وانت عندك ملاعب يطالب طون وانت عندك فلوس باش تدخل بعد رقداش وعندك اكثر من لاعب يستنى وعندك ميركاتو وزادة لازم تكون في بلاصه المسؤول باش نجم تتصرف في هذا الكل وتحضر سيزون. مش سهل, انت تعرف انت اعلم مني بهذا
3: اوكي عندك شر ما سمعت تجديد ولا عقد انت حتى لاعب
1: ما نجمش الساعه اول حاجه
3: المرسى عندها امكانيات اكثر من الافريقي والترجي
0: لما تخو على قد هذا مستقبل مصر واحد على قد
3: على الاقل قاعده تخدم
1: خويا نادر. انت ركزت قلت على الكلوب افريكان
3: لا لا نحكي على الكل
1: لا مو انا كي جبدنا
3: النادي الافريقي وحكيت على الكل.
1: النادي الافريقي طلع ليش معناها ماشي بمعناها كيفاش قولوها بوتيره لانه فما اكور ما فماش صعوبات كبيره على مستوى تجديد العقود. ثاني حاجه من 14 ماي من فتره الاحتفالات بالبطوله النادي الافريقي بالرغم انا يمكن مطلع شوي خلى الجماهير تحتفل وانصرف هو لدراسة عديد الملفات راه ما فماش حتى ملفات تاع تجديد عقود اللاعبين راه فما برشا حاجات ملفات اخرين فما ملفات نزيدو نحكيو فيهم قبل فما برشا تحديات رفعها من النادي الفريقي. لكن كي نقارنوا معناها ببقية الفرق نشوفوا النادي الافريقي من اول فما فرق مازالت ما برمجتش وقتاش تنطلق التحضيرات. نادر النادي الافريقي منذ اسبوعين برمج وقتاش تنطلق التحضيرات ونزيد نقول لك حاجه زيد فيكسه الدات نتاع معناها الستاج في عند في عند
0: هو زاد باش نكونوا متوازنين زاد راهو هو معناها افضل حاجه تصير انك انت وقت اللي تحط الدات نتاع الرجوع معناها نتاع التمارين تعرف اللي انت اتفقت مع اكس وايغريك ونظمت امورك. لكن هذا معناه سوكي دواتاتر اللي لازم يصير. اما الواقع نتاعنا تو مفما حتى جمعيه بالريتم هذا اوكي ساعات الامكانيات الماليه تحكم انه فريق يتصرف قبل فريق اما صعيبه العمليه معناها
3: بعد ما طالبوش بالنتائج لان النادي الافريقي مثلا تو احنا من يا خيبه المسعى هاو جماعه الكل في امريكا هاي عطاوناش وقت تبدا البطوله وهو اهم موعد لكل النوادي تو النادي الافريقي الاربعه مش يلعبوا الكاف والتشامبيونز ليج مش يحطوا
0: البطوله مش نعطيك وقت تبدا البطوله استنى كي قدم انا في المونديال برشا
3: ايش دخلها اي وقت باش تشوفه
0: اي يقدم في المونديال برشا نعطي راحه
3: للاعبين في النهايه احنا 11 جويليه
0: علاش ليه
3: يا اخويا على الاقل لما تفيقوا بعد في امريكا هم مكسيك وقت تفيقوا من الغيبوبه اللي انتم فيها بالله ما تنساوش اللي راكم وقت تروحوا عندكم بطوله لازم تنطلق وعندكم انديه وعندكم مدربين يلزموا يعرف انطلاق البطوله اول جوله باش يحسب هو خمسه او سته اسابيع على اقل تقدير راهو باش الناس تسمع راهو تحذيرات بدايه الموسم بين سته وثمانيه اسابيع راهو اذا كانوا وصلنا دخلنا في اقل من شهر راهي التحذيرات منقوصه دونك النادي ماهوش باش يدخل جاهز للمنافسات. يعني انا اليوم نقول انا يا سيدي اتحاد المنافسين الملعب التونسي ما عنديش مسابقه افريقيه نبني عليها التحذيرات كما النادي الافريقي ولا الترجي ولا جرجيس ولا الصفاقس ايه اعطيني يا اخويا وقتاش نبدا انا باش نعرف روحي
0: اي متفقين فيها
3: اذا كان الموضوع اذا كان اليوم 19 اوت مثلا البطوله هاك نعرف انا 19 اوت 6 اسابيع نبدا واحد جويلي سي اموري منظمه تقول لي 15 اوت يلزمني نقدم او يلزمني نوخر
0: هو صعيب تاريخ هذا خاطر السوبر نورمالمون باش تلعب دوزيام كانزان نتاع اوت وقتاش نجم نكون شامبيون مبدئيا مش قبل الجمعه مثلا
3: اذا كان مش تلعب افتراضيا نورمالمون
0: اي فرضيات كلها فرضيات
3: اعطيهم تقريبا راهو البطوله نهايه اوت
1: شوفوا حتى الادوار التمهيديه ذول مبرمجه في الاسبوع الاول نتاع سبتمبر معناها زوز ادوار التمهيديه نتاع الشامبيونز ليج ونتاع كاس الكاف معناها
3: هذاك في اوت بالكل
1: في اولى في اوت لا في اخر اوت لا يذول معناها تقريبا حسب مصادرنا انه في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر باش يكون الادوار التمهيديه
3: الافريقي باش يبدا على بكري
1: دونك يبدا على بكري باش يحضر برشا
3: على بكري
0: خلينا نكملوا دونك فما مبدئيا فما اتفاق مبدئي مع اللاعبين هذوما اللي هما كونترا معني على تجديد العقود تاعهم خلينا نمشيو لموضوع الاول فور وان والانطلاقه الفعليه. هو كان في في في,
1: في فتره تجريبيه.
0: الاول فور وان البارح بدا، قلت لي
1: البارح بدا انطلق رسميا معناها تطبيقه الاول فور وان بالنسبه للموسم الجديد، معناها الموسم القديم. نذكروا حيدر انه في الفتره التجريبيه الناس النادي الافريقي ومعناها الخزينه حصلت ما قرابه 700,000 دينار معناها في فتره تجريبيه، وهذا نعتبروه رقم باهي. الرقم اللي شجع بالحق واللي فرح مسؤولين النادي الافريقي انه البارح بدات في نهار واحد جمعت حصلت خزينه النادي الافريقي 300,000 دينار معناها 300,000 في نهار واحد.
0: يتسمى رقم كبير،
1: رقم كبير مؤشر إيجابي، في انتظار أنه الرقم زاد يرتفع مع المساهمات والانخراط متاع جمهور النادي الإفريقي في التطبيقة هذه في البلاتفورم هذا. معناها أنا نشوف رقم معناها 300,000 دينار حاجة باهية تشجع. وهذا أكيد رو كيفاش يقولوا معناها اللقب يجيب معناها كل حاجة سلسلة، كلها معناها سلسلة الأفراح واللقب كلها تشجع الجماهير،
0: الربح وتتويج يخلي الناس
1: خلي الناس تدفع فلوس تشجع. صحيح. دونك حتى على مستوى حيدر ذي الأول فروان اللي مرشح زيادة فما أرقام
0: حتى الناس تفهمنا 300 مليون هذوما ينجموا يسكروا ملف من ملفات تجديد العقود.
1: واضح كما ينجموا يسكروا معناها ملفات مش ملف واحد. دونك الحاجة الباهية زيادة اللي انخرطت فيها إدارة النادي الإفريقي إنها شرعت في التفاوض زيادة حيدر مع المستشارين، لأنه كي تبدأ في وضعية معناها مريحة تولي معناها تولي تفاوض بموقف معناها باهي. معناها حتى المستشارين منطقيا يقول لك اسمع يلزمنا زادا نرفعوا في الامتيازات، وهذاك اللي صاير. وإدارة النادي الإفريقي قاعدة تفاوض في المستشارين للترفيع في الامتيازات، وأكيد حسب ما يحكي أنه ليزيكو إيجابية، معناها أنه النادي الإفريقي باش يغنم امتيازات باهية مقارنة بالموسم الفارط. حيدر
0: مهم جدا هذا على مستوى الاستشهار، فما مجهودات في الاتجاه هذا انه تكبر شويه والعقود تم مراجعتها واضافه عقود اخرى الموسم القادم.
1: هي هذا اللي حكينا عليه، انه هي هذا اللي حكينا عليه انه اداره النادي الافريقي ومن حقها زاد كي يبدا فريق متوج وبشي يلعب في الشامبيونز ليغ دونك في الاستحقاقات الافريقيه انه يطالب بالترفيع في معناها قيمه المبالغ والامتيازات نتاع المستشارين. وهذا اللي صاير انه فما مؤشرات ايجابيه او وعود معناها في صدد هذا باش تترفع المنح والامتيازات، وهذا باش يساعد النادي الافريقي بالحق على رفع التحديات مجابهه المصاريف، لانك كي تلعب على اكثر من واجهه باش تكون المصاريف اكثر، وكي باش تلعب على اكثر من واجهه باش تكون مطالب بانتدابات قيمه، وهذا اللي يساعد فيه اداره النادي الافريقي.
0: انا مانيش عارف الحقيقه، معناها ديما السؤال هذا مطروح، معناها الاستثمارات الجيل الانديه التونسيه، نحكيو على ترجي باستمرار في رابط الابطال، باستمرار في المربع الذهبي، نادي الافريقي شعبيته وتاريخه يرجع، والنجم الساحلي والساس، معناها عندي ديما احساس انه الاستثمار او الاستشهار المبالغ المرصوده الاستشهار من طرف الشركات الكبرى في تونس ضعيفه مقارنة بشنو نجم يقدم لك النادي من فيزيبيليتي. الارقام ضعيفه كي تقارن يا خويا مصر، ما نقارنوش سوق استهلاكيه كبيره ياسر 120 مليون ومعناها لا مجال للمقارنه، مع كي نقارن حتى بالناس اللي يشبهونا شويه على مستوى عدد السكان وكذا، معناها الارقام تقعد ديما ضعيفه نادر، ماهيش الارقام اللي اللي اللي تناسب جمعيات في حجم الترجي والافريقي.
3: هو الاستشهاد شكون يجيبه؟ الهيئه المديره. ثم ديبارتمون كامل خاص في الإدارة متاع النادي يشتغل على هذه
0: تسويق والاستشهاد،
3: تسويق والاستشهاد، وناس تتحرك وتمشي في كل الاتجاهات وكل المجالات وتحاول أني تجذب المستشهدين باش يستشهدوا ويستثمروا في النادي ويحطوا العلامات التجارية متاعهم دونك على النوادي، إلا أني تعمل أكثر. وتعرف مثلا النجم النادي الصفاقس الفتره الاخيره تراجع النتائج بتاعها مع المستوى الافريقي، النادي الافريقي بعد كيف قعد بقى كان الترجي هو اللي موجود باستمرار في المشاركات خلينا نقولوا الافريقيه دونك، لكن يلزم اجتهاد اكثر، يلزم عمل اكثر، ما يكتفيوش بمستشهد وحيد او اثنين او دونك هي الكل، انت تتحرك وتخدم وشوف تقدر تجيب المستشارين ولا، لانه راهو التسويق والاستشارة فيه ناس مختصين وفيه عندهم قدره كبيره على الاقناع وعلى التسويق، يعني ناس محترفين هذاك الميدان نتاعهم كيما انت في الميدان نتاعك ولا انا في كل واحد
0: متفقين. ومعني انا هذا مش قاعد نشكك في انه الناس مش قاعده تخدم مليح، قاعد نحب نفهم اسكو فما حدود، معناها الشركات الكبرى يقول لك لا انا ما نفوتش وكذا، معناها اعتقد عندي اعتقاد انه الانديه الكبرى اليوم في تونس تستحق تمويلات اكبر واستشهار ارقام اكبر من اللي قاعده تعطيها زوز مليارات ومليار ونص وكذا، معناها ماش تقديرك شيء اليوم لا ميركات ولا مصل ريال نتاعك ولا لي شارج نتاعك على مستوى ديبلاسمون واللوجيستيك وسكنتك في اوتيل وكذا، ما عاد تجيب شيء مليار مليار ونص وزوز مليارات في العام، ما عندهاش قيمة اليوم.
1: أكيد حاجة حيدر وليه والاستشاري يظل موجه للفرق الأربعة الكبرى، معناها دونك
0: بيتفاوت
1: ما دونك ما نحكيوش على الفرق الأخرى وسط الترتيب والفرق اللي تبدأ معتمدة كان على معناها الدعم متاع الميزانية متاع البلديات أو وزارة الإشراف، دونك مشكلة كبيرة. وهذا اللي موجه متاعنا وتاع البطولة متاعنا
3: صحيح. والنقل التلفزي وغياب الجمهور،
0: لا نقل تلفزي يا لور، لا معناها
3: لا نحكي على المستشهدين.
0: اوكي في بالي تحكي على الريفونيو تاع الانديه النقل
3: بالنسبه لي كذلك، حضور الجماهير مش كيما استاد فيه 30-40 ألف، كيما انا نستشهد في ملعب فيه 6000 وشوف قداش طاقه الاستيعاب نتاعو، يعني تفرق الامور هذه.
1: ولا ونادر كل حاجه راهي مربوطه بعضها، راهو كي قلنا سلسله زاد المستشهد بالله باش يجي يحط لك دي بانو بوبليسيتير او في تيران يغلب عليه الطابع نتاع التراب البني، معناها ما فهمتيدي معناها سيرانات ومعناش حتى البطوله ليماج نتاع بطولتنا راهي ما تستهويش لا المستشارين الداخلين ولا حتى خارج الحدود.
0: بالضبط، تحبوا امور فلوس ومصاريف وكذا،
3: ايش
0: هاي وسع لي بالك لحظه بعد شويه نحكيوا على البطوله الليبيه والمصاريف في الزو سنوات الاخيره.

0: مقابل مدخول معناها في حدود 300,000 أورو. معناها الأندية الليبية باعت ب 300,000 أورو وصرفت 10 مليون أورو. كان قارنوه بالرقم في تونس للموسم اللي وفاه هذايا، كل الأندية التونسية في موسم كامل انتدبت بما قيمته 2 مليون أورو فاصلة 40.5. أغلبية المبلغ هذايا للترجي الرياضي التونسي، وباعت ب 6 مليون أورو فاصلة 3. معناها باعت 10 أضعاف أو 20 ضعف ما باعت به البطولة الليبية، أما صرفت ربع ما صرفته البطولة الليبية. أهلي طرابلس مثلا، مامادو لامين كامارا من نهضة بركان 2.1 أورو نحكيه ديما، بابلو صباغ هذا المهاجم السوري اللي مولود في كولومبيا من الدرجة الثانية لجيل الأهلي طرابلس مقابل 1.7 مليون أورو، ستانلي من جرجيس اللي ما كانش معناه ما خرج من معناه ما عملش 2-3 سيزون ولا كذا، جوست بروز خذوه ب 580,000 أورو. بالضبط الاتحاد الليبي خذاه من جناح من جنوب افريقيا كان يلعب في الوداد ب 1.1 مليون أورو ديما نحكي، وخذا اجابانغو من شلف الجزائري ب 850,000 أورو، ادم عليلات مدافع جزائري من اتحاد العاصمه، هذوما صفقات متوسطينه 450,000 أورو، خذا ستيفان عزيز كي من الوداد ب 340,000 أورو، خذا كهرباء من الاهلي المصري تو على مستوى الاسامي زاد بخلاف القيمه التسويقيه وكذا، خذا روجي اولو السويح الليبي نادر الغندري انتقال حر، النصر خذت سعد بقير وعديد الأسماء الأخرى الحقيقة. فما مثلا ذي نادي الهلال الرياضي الثقافي الحقيقة غير مصنف معناها في ليبيا، خذي واحد من أفضل الأجانب في الموسم اللي تعدى في تونس واللي هو سايدين متاع نادي البنزرتي، خذي 260,000 أورو. الموسم اللي قبله انتدابات بقيمة 6 مليون أورو في البطولة الليبية، أهلي طرابلس خذيت مابولو المهاجم المنغولي من الاتحاد السكندري 1.3، خذيت مهاجم من اتحاد العاصمة اسماعيل بالقاسمي ب 430,000 أورو، وخذيت غيلان شعلالي وحمد الهوني، ديما فما فلوس وفما أسامي وكانوا قاعدين يحبوا يعطيوا أكثر قيمة ويحطوا الضوء على البطولة متاعهم. السويح اللي خذيت محمود علاء من الزمالك، والاتحاد الليبي كيف كيف خذيت مدافع من بوتسوانا كان يلعب في كايزر تشيفز في ب 800,000 أورو، متوسط ميدان موريتاني ب 500,000 أورو. دونك الواضح انه الاتحاد والاهلي اكبر صفقات، لكن فما زاد السويحلي وفما النصر الليبي على مستوى العدد اكبر برشا من اللي في تونس، جمعيه وزوز اللي قاعدين يصرفوا برشا. وهذه الارقام قلنا لكم الموسم اللي تعدى معناه اللي وفاه من ايامات والموسم اللي قبله. دونك ناخذ تعليق من عندكم اليوم، السؤال هل انه مستقبلا وانطلاقا وفما فيستون مايلي قريب جدا، فما ريبيرو اللي ترجي حب عليه البرتغالي اللي كان في سان داونز كيف كيف قريب من الاتحاد الليبي، وفما اوغبيلو اللي ركيزه من ركائز الترجي التونسي معناها ياخو في حدود 700,000 دينار في فريق جديد اتحاد طرابلس، رقم مستحيل اي نادي تونسي نجم يخلط له، مستحيل معناها على الاقل في الخمسين سنه اللي جايه، معناها 700,000 دينار في الشهر رقم كبير جدا جدا حقيقة على اي فريق ترجي او غيره. ناخذ تعليق ما عندكم نادر وعبد الوهاب.
1: هو راه تقريبا منذ سنتين خلينا نقولوا الدوري الليبي بدا يحاول يعمل خلينا نقولوا استنساخ للدوري السعودي، حبوا يرجعوا كما قلت انت بمبالغ كبيره، اغراءات ماديه كبيره، يجيبوا مدربين، دخلوا اسماء تاع مدربين صحيح. ما كانوش يدخلوا الدوري الليبي يعني في نفس التواصل مع اللاعبين اللي حكيت عليهم،
0: كما موكوينا مدرب سان داونز واتحاد العاصمه،
1: ايوه
0: حسام البدري وبرشا ثانيه،
1: عدة مدربين مع اللاعبين كيف كيف عندهم اسم في افريقيا ولعبوا في نوادي كبيره خصوصا في شمال افريقيا، في يعني بالنسبه ليهم يحبوا انه الدوري الليبي يرجع وياخو اشعاع نتاعو اشعاع كبير على مستوى القاره الافريقيه، واللي ما لها يكون يعني باش بعدين يسوق بعض اللاعبين. توك تقول لي مايلي تتمناه اي اكبر النوادي تلعب في الشامبيونز ليج
0: صحيح،
1: فهمت؟ ولا اوغبيلو ولا البيفو نتاع كامارا نتاع نهضة بركان اللي خرج،
0: اي معناه لو موديل بيراميدز قاعد يتصنع الان في ليبيا،
1: قوه ماديه كبيره يعني نمشي لك للبند التسريحي ومن غير حتى ما نتفاوض معك، يعني اللي حاطط انت بند تسريحي انا ناخذ
0: قداش تسوى باش نجيبك.
1: الاشكال انه كنت اتذكر السنه الفاتت في اخر الموسم صارت بعض الاحداث، البرنامج هذا الكل تمس نوعا ما اوكي طاح شويه في الماء، لكن المشكل في الدوري الليبي هو الاستقرار تاع البلاد على المستوى الأمني ومستوى السلامة ومستوى هذا الكل، وكذلك نظام الدوري نظام البطولة راهو في ليبيا مقسمين على قديش من مجموعة وقديش من بلاي اوف الاولى بلاي اوف الثانية
0: 36

0: درجة الأولى 36
1: تقريبا على 9 مجموعات وكل ماذا يبدلوا عادي اليوم مش هذا جاي تبدل دوري البطولة عادي ما إذا كان احنا ما نعرفوش انطلاق البطولة عادي في ليبيا تنجم الجولة الجاية تقعد تنجم تبدل 9 مرات.
0: أيوة وكانوا الأمور قاعدة تصير في الاتجاه الصحيح زاد نادر باش نعطيو الصورة الحقيقية.
1: أنا عندي معطيات من عدد مدربين اللي غادي لخطة كبيرة في البرمجة إذا كان يصير نظام وتولي ثم أمور احترافية أكثر في البرنامج بتاع البطولة في عدد الجمعيات اللي تنشط في الرابطة المحترفة لأنه مش معقول عدد الجمعيات الكل أنت تلعبهم الكل وتقسمهم يعني ما يوصل تشوف مقابلات ممتازة إلا خلينا نقوله في السداسي تقريبا الأخير اللي يكون فيه مباريات محترمة بالاتحاد والأهلي والسويحلي والنصر وبنغازي من غادي دونك نتصور لازم خدمة كبيرة على المستوى النظام متاع البطولة قبل ما تكون أمور مادية باش نجم الدوري يرتفع المستوى متاعه.
0: فما زادة متضرر آخر بخلاف الأندية كتكوير فما زادة اللاعب التونسي مش يتضرر لأنه لاعب تونسي مثلا كنا نشوفوه في الدوري السعودي إذا كان مش مشيوا على قالوا نادر وهو بتفكير منطقي جدا حتى اللاعب التونسي ما عادش مش يلقى وين يلعب في البطولة الليبية إذا كان مش نمشيوا في السونس هذايا معناها فما شفت في السعودية كنا قبل نلقاهم لاعبية تونس الآن يلعبوا في الدرجة الأولى اللي هي ما يعادل ليغ دو نحن ما عادش عنده جهد باش يلعب في الدرجة الأولى دونك إذا كان التمشي هذايا باش يقعد هكا معناها حتى اللاعب التونسي ما عادش باش يلقى حظ
2: أكيد جدا. نرجع حيدر السائق بالكل شيء معناه المشروع فما مشروع رياضي في ليبيا راهو بالتوازي حتى مع على مستوى الانتدابات والقيمة التسويقية متاع الملاعبية اللي بيشولي عند البطولة الليبية وعند الفرق الليبية فما زاد استثمارات راهو في البنية التحتية راهو شفنا ملاعب عناول الدشنة ملاعب صحيح. معناها خارق العادة معناها تصور أنت فريق وإلا منطقة تكون فيها زوز ملاعب كبار من الحجم معناها الممتاز ومن النوعية الممتازة. نرجع على المستوى القطاع متاع الانتدابات وعلى التسويقية القيمة التسويقية متاع الملاعبية كنا حكينا قبل واستغربنا مرة هكا على بداية وقت الدوري السعودي كيفاش ينتدبوا في لاعبين قلنا بنزيما وقتها وجاء أكثر من لاعب وقت الفيزيون صايرة أنه باش تطور في الكرة هنا توا المنوال هذا قاعد تعمل فيه معناها رياضة في ليبيا وسلطة الإشراف في ليبيا أنهم باش يعطيوا طابع آخر للفرق وطابع آخر وقيمة أخرى للبطولة متاحهم شفناها معناها نحن يضر لي هما قاعدين يخدموا غادي والمضرة كما قال معناها حيدر باش نعقب على الكلمة متاحه المضرة في البطولة التونسية خاطر ما عادش باش نخطو على حتى ملاعب كان البطولة المصرية معناها باش ياخذوا أعز ملاعبية الفرق الكبيرة كما الأهلي وبيراميدز وزمالك ياخذوا المنتوج الباهي متاع الملاعبية تزيد البطولة الليبية تاخذوا الملاعبية الباهين المغرب كيف الجزائر دونك نحن
0: حقهم راهم باش الناس ما تفهمش حقهم
2: وربي وفقهم نحن امام الوضعيه الماديه للفرق نتاعنا يظل باش نولوا نعولوا على المنتوج المحلي وذاك باش يصير الا استثناءات من بعض الفرق اللي ربما الكبار اللي باش تنجم تصطاد لاعب او اثنين خارج السرب
0: بالضبط بتوفيق الشقاء الليبيين في مشروعهم الرياضي هذا احنا بعد شويه نحكيوا على ليكيب ناسيونال كملوا اخر 10 دقائق التشكيله المحتمله لمواجهه السويد ومفاتيح لعب المنتخب المنافس نهار 15 جوان.

0: الخمس أيام على المواجهة المنتظرة تونس السويد المقابلة الأولى في مونديال 2026. نتحدث عن المنتخب السويدي حتى كنا سألنا البارح اليوم التوانسة الرأي العام التونسي شارع الرياضي يقول لك أنا أخويا التميعة كلها في منتخب السويد, معناها كما كما كما خممنا في وقت من الأوقات أستراليا, خممنا في وقت من الأوقات بنما ديما نختاروا اللي يشبه لنا شوية ونطمع فيه, وزاد تلقاه يفكر في نفس التفكير باش نكونوا واضحين معناها. خلينا ناخذوا فكرة على مفاتيح اللعب في المنتخب السويدي. أغلب الآراء تقول إنه عندهم الديو معناها متاع الأتاك هو اللي يصنع الفارق في المنتخب هذا. شو عندك أرقام معطيات نادر؟
1: عندهم تديو وعندهم حتى لاعب رابع
0: كينزيدو إيلانجا
1: بيان سور اي كين ايجيو كيريس لاعب ارسنال, وايزاك ليفربول تعرض الاصابه وقعد تقريبا 4 شهور باش يرجع, وهذاك علاش ما كانش موجود في مارس في الادوار الاقصائيه الاخيره اللي تاهلت من خلالها السويد في شهر مارس. وايلانغا لاعب نيوكاسل, هذوما اللاعبين لاعبين تقريبا واحد كيجيو كيريس عامل 55 مباراه الموسم هذا مسجل 21 هدف, نحكيوا على قيمه تسويقيه تقريبا 120 مليون يورو, يعني هو وحده الدوبل نتاع القيمه التسويقيه نتاع منتخب التونسي الكل. ثم نيجرين كذلك لاعب سلتيك اللي هو عامل 50 مباراه 20 هدف و7 تمريرات حاسمه, وهو لما الفتره اللي غاب فيها ايزاك هو كان موجود. اذا كان له خيان تو يعطيونا التشكيله نتاع منتخب السويد. اول ملاحظه واهم ملاحظه ان المنتخب بداية يلعب بثلاثه في المحور, ما يلعبش باربعه فقط, يلعب 3-5-2 في وضعيات معينة أو 3-4-2-1. به الثلاثة اللي في الخلف اللي هما إيزاك أتلانتا وغوستاف في براغا وليندلوف يلعب في أستون فيلا, هذوما الثلاثي الأخير, وبقامة كذلك قامة ممتازة على مستوى الكرات الثابتة. ثم بين هارتسون يلعب في كير, وثم جودمونسون هذية في ليدز, هذوما لي دو زيكسونتري اللي هما يصعدوا لما عنا الكوره نتعداو لوسط الميدان, وهي تقريبا خلينا نقولوا نقطه قوه الفريق. نلقاو العياري بريتون
0: تو هكا يا رسول الله هاي. عياري في السويد والله العظيم لا تجي ولا تركي خويا ربي معاه, معناها نحترمه وقال اختيار, ومع عياري وسويد والله لا تركب ما حاسد
1: كمل. ومعاه لاعب ايدونيزي كارسلوم اللي هو لاعب مميز جدا, لاعب متاع توازن يعطي استقرار كبير للفريق يعني, ومسجل حتى أهداف. المعوض متاعهم هو سفانبرغ لاعب فولسبورغ الألماني, يعني لاعب وسط ميدان مسجل 5 أهداف و2 أسيست. احنا عندنا مهاجمين ما وصلوش لخمسة أهداف, دونك هو شنو الفكرة متاعه؟ حذر في المباريات هذوما أمام اليونان وأمام المنتخب
0: نورفيج. خسر
1: حذر بطريقة كأنه ما يلعبش ضد تونس, ما لعب ولا مرة تقريبا من 3 مهاجمين. زاد لاعب سفانبرغ زاد في وسط الميدان ولعب 3-5-2 كتحضير لهولندا والجابون, يمكن اليوم بالنسبة ليه منافسين أعلى مستوى, ونقص لاعب من الهجوم اللي هو كيف يبدأ عندك الثلاثي هذا, يعني يتفرض عليك أنك تلقى حل كمدرب. يعني إيلانغا وإيزاك وجيكو هيريس أي منتخب في العالم يتمناهم, لكن التوازن هو لازمك تلقاه, لأن الفريق هذا كل ما يضغط عنده مشاكل على مستوى الدفاعي, لأنه يصير هناك مساحات كثيرة نجمه نستغلهم. لكن إجمالا لما تشوف الفريق هذا راهو ما هوش بالفريق الهين, عنده إمكانيات كبيرة. وكن بعد نمشي نقارن بمنتخب التونسي ودقائق اللعب للمنتخب متاعنا نفوا عدة أشياء, وإذا كان يخليونا التشكيلة متاع المنتخب متاعنا تقريبا بالمنطقة. أنا نقول أنه اللاموشي أكثر مباراة ريفيرانس عنده اللي هي مباراة نجم نقوله مقياس, وهي مباراة النمسا اللي قدمنا خلالها أمام منتخب محترم جدا اللي هو النمسا, فيه لاعبين ممتازين لكن كنا متوازنين وقدمنا أداء محترم يقدر نقدمه به في كاس العالم اداء ممتاز.
0: هذاك لومبلاسمون نتاع حنا بعلو شوات, هذاك هو لومبلاسمون اللي انت
1: تحكي عليه. احنا شوف احنا في المباراه نتاع النمسا دفاعيا نقفوا 4-4-2, حنا بعلي يكون متقدم مع شوات, او بعض الاحيان حنا بعلي يكون على اليسار ويكون الغربي مع شوات, وهي تقريبا هي نفسها اللي لعب بها بالغربي او بن سليمان لعب بها في مع اي تي ومع كندا. دونك الفكره واضحه, ما يلزمش النتيجه والأداء نتاع منتخب بلجيكا يخلي الإطار الفني يغير حتى من طريقة اللعب اللي بناها في ثلاثة مباريات. لأني سمعت فكرة ثلاثة في المحور مثلا، ما علاش لا. علاش؟ لأنك راي مباراة بلجيكا ماهيش مباراة مقياس، لأنه إذا كان مدرب يخرج ويقول لك أنا أخطأت حتى في التشكيلة الأساسية وفي التغييرات، وعندنا كانوا خمسة لاعبين أساسيين عمود فقري في الفريق اللي هما فاليري والعابدي وخضيرة وبن سليمان وحنا بعد ما كانوش موجودين، ما تجمش تكون استحالة تكون هيك مباراة مقياس. إذا كان مش تبدل تو بثلاثة في المحور، يعني اللي عملته الكل في مارس وفي فترة التحضيرات الكل ألقيته في الماء، لأن كان عندك الفكرة متاع ثلاثة في المحور راك جربتها على الأقل في مباراة هيك. علاش حبيت نستثني
0: نظريا انتوما التكنيسيان عادة تقول وقت اللي جمعية تلعب بالدوز اتاكون الافضل، الافضل انك انت تكون عندك تروز اكسيوم يعني باش يعملوا الكوفرتور. هذا نظريا انتوما
1: نظريا نظريا
0: معناها اسكو معناها الفاس ادابتي الفكره هذه السليكسيونير اللي باش يقعد بالاربعه مدافعين.
1: نجاوبك، اذا كان انت عندك الفكره انه تعرف السويات تلعب ثلاثه في المحور وانت مش تتاقلم معهم لان ما عندهم زوج مهاجمين، لكن هما حيدر بعض الحين يلعبوا بمهاجم جيوكيريس وتحته ايلانجا وايزاك، وفي بعض الاحيان يلعب بهم ثلاثه ويكونوا اثنين، يعني اثنين من ثلاثه هذوما يكونوا زوج مهاجمين. انت وقتها المفروض تكون جذبت الخطه هذه في احدى المباريات الوديه، طالما ما جذبتهاش ما عندكش مشكل. ولو حتى لما يكونوا زوج مهاجمين تنجم تلعب باربعه، وعندك تعليمات للظهير الايمن لما تكون الكره على اليسار هو ما يسعدش اوكي يوليو 3 ضد 2، او لما تكون الكره على اليمين الظهير الايسر بطبيعته ما يطلعش، وتخلي زياده عدديه ديما عندك 3 مدافعين ضد 2 مهاجمين.
0: خلينا فقط نقرب حسابي حساب الناس اللي تسمع فينا مش قاعده تشوف في الكرتون مش تبع فينا على سبور باي موزايكا فهم، قول لنا تشكيله اللي هي لعبت ضد النمسا
1: كانت حابه تسميها يعني رقيق والطالبي
0: شامخ الكاج رقيق
1: شامخ الكاج رقيق مثلا لعب 3 مباريات اساسي فقط من مارس التو. الطالبي ثلاثة مباريات وشهر أفريل مرتاح. فاليري على اليمين، العابدي على اليسار. العابدي أحد أفضل اللاعبين، من 6 مباريات لعب 2 فقط أساسي وأربعة احتياطي. خذيرة والسخيري وسط الميدان، خذيرة الوحيد في الأحداش الأساسيين اللي لعب 6 على 6 أساسي، اللي هو عليها أكثر انتقادات، وهو اللاعب الوحيد في البوندسليغا أساسي في فريقه. السخيري راو كي رجعنا في مارس السخيري ضبط 3 مباريات احتياطي، والحمد لله تو رجع عمل 3 مباريات توالية
0: اساسي. نادر ما هيش هذه مقاييسنا اليوم، عن الافكتيف اللي متوفر هذيك هي معطيات وما عندناش مخير منه. مش معناها اليوم باش تختارش عندك معناها اللي يمشي لك مع الماتش هذا.
1: لا وين علاش نضبط كلامي هذا
0: كومبيتيتيف بيتور
2: ما عندكش على البنك
0: الكل باش تحيهم
1: مش درجه التفاؤل والطموح.
0: معناها انت تو الهدف نتاعك تضرب لنا درجه التفاؤل.
1: لا لا لا وطلبات الجمهور الرياضي ما تكونش بعيده على الواقع. ونعاود كلامي هكا من تو اللي قلته قبل البطوله العربيه وكاس افريقيا. كاس افريقيا قلت لك ما تطمحوش برش، راه في كاس افريقيا عندك على الاقل 6 منتخبات افضل منك على كل المقاييس. هنا عندك طبعا اكثر عدد افضل منك، يعني انت مش تواجه لاعبين 50 مباراه وفيهم اللي عنده 20 هدف. دونك ما هو الطموح وقتش يكون مشروع يكون واقعي كذلك
0: منطقي.
1: بن سليمان والغربي يكونوا على الأطراف وحنا بعد مع شواط. نجم نقول أنه بعد شاف مدود الغربي ينجم يغير، ينجم يقول لك نعمل توازن بين الأجنحة، نلعب جناح في الأصل وسط ميدان اللي هو بن سليمان، ونجم جناح منهم نخليه اللي هو جناح يا تونكتي يا عاشوري يسعد
0: نادر.
1: لأنه عاشوري نادر. على المردود اللي شفته وأنا حتى على دكة البدلاء ما عندوش مكان.
2: نادر ما تشوفش على مستوى الخط الخلفي ومحور الدفاع ما فماش تجانس بين الرقيق والطالبي.
1: أنا لا أخوي العزيز
2: خلينا نكلمك حاجة خلينا نحن قبلنا
1: طالبي ورقيق شبيهم
2: إيجي نكلمك إيجي نكلمك قبلنا 5 أهداف وفرحان بالمردود
1: يا سعبد
2: خلينا لا أنا باش نسألك جوست فقط باش نسألك
1: أنا نجاوبك على قبلنا 5 أهداف.
2: هل من المستحسن أنه نعطيه فرصة لآدم عروس يكون في المحور؟ شفنا مردوده في مباراة قدام بلجيكا، علاش ما فماش إمكانية إنه يكون آدم عروس؟
1: أنت قلت لي قبلنا 5 أهداف وربطها بالتجانس بين الطالبي والرقيق
2: سرتو في صورة الهدف الأول اللي تسعى الكل ماشيين ديكالي وثلاثة مهاجمين قدام حارس الشامخ واحد.
1: خطأ في التنظيم الدفاعي الجماعي
2: هذاك نحكي عليه
1: مش في الطالبي والرقيق، مش فيهم هما الطالب والقيق عليه ما حكيناش عليه من النمسا اللي كانوا متمسكين عليه لأن ثم منظومة دفاعية كاملة ثم 4-4-2 ثم دو ريدو ديفونسيف بلوك قبل بعضه مساحات مش موجودة. أنا أول كلمة قلتها لك خطأ كبير لو كان يخليه مباراة بلجيكا هي المقياس متاع التقييم ويحطوا على أساسها التشكيلة متاع السويد. أنا شفت أنه رقيق والطالبي بالعكس متقايبين لبعضهم عروس شافه هو مع كندا كنت تذكر وقتي تفرج فيه وهيك علاش هيك علاش اختار رقيق رغم ما تنسيش مدرب وطني رغم جذب عروس وجذب غرام وجذب بن حميدة جذب الناس الكل في شهر مارس وجاك اليوم حط لك رقيق أساسي. يعني موضوع رقيق والطالبي موضوع منتهي عند اللموش
0: هذا هو به. واحنا نهينا ريكاب سبورت ديجا عملنا دي باسمون كيلكو سكوند يعطيكم صحة نادر وعبد الوهاب. دونك معناه فكرة انك باش تقيس على ماتش بلجيكا يا خويا انساه وانسى نتيجته وادائه على خاطر ماهوش هذاك الادفرسير نتاعك ودونك لازم
1: ومش هذيك تشكيلتك
0: ومش هذيك تشكيلتك خاصة خاصة. دونك شكرا لكم صديقي امين يقول تقول العياري والسويد ما تركبش على اساس ديلان برون تركب في تونس وديلان برون فما محمود في دونك هذاك علاش احنا ركبناه. دونك هذا هو سلم علي برشا وسلم عليكم الكل شكرا امين عبد الوهاب يعطيك صحه اللي كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. نقابلوا غدا ان شاء الله 6-7 ديما على الاولى موزايكا فام. نشكر زاد حميد شويقي كان معنا في البرودكسيون هو حضر لنا ارقام البطوله الليبيه بين الاستيراد والتصدير والمصاريف الماليه الكبيره. شكرا لكم على المتابعه غدا ان شاء الله 6-7 على الاولى موزايكا فام. ريكاب سبور
3: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح كتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين مثنين للجمعة مثمانية للتسعة متاع الليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل
4: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايكا فام.
5: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موجب بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ألغى الضربات التي كان من المقرر شنها ضد إيران في وقت لاحق من مساء اليوم. وترامب يؤكد أنه من المقرر أعلان زمان ومكان توقيع الاتفاق مع إيران قريبا مضيفا أن الحصار البحري سيظل قائما بالكامل حتى إتمام هذه الصفقة. شأن الوطني وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يؤكد أن الدولة تواصل العمل على توفير حلول سكنية للفئات الاجتماعية غير القادرة على اقتناء مسكن وذلك من خلال جملة من البرامج والآليات على رأسها برنامج الكراء المملك. وزواري يشير في تصريح لمبعوثنا سلاح الدين الكريمي إلى أنه تم مؤخرا إعطاء إشارة انطلاق أول مشروع للكراء المملك في تونس الكبرى على أن يتم خلال الفترة المقبلة إطلاق مشاريع مماثلة في ولايات القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها على بقية الولايات.
7: هو كل مواطن دائما وابدا يحلم بالسكن لأنه أصبح أنه يروج باش ياخذ عقار ويسكن فيه الحقيقة فترة معناتها صعيبة برشا لكن الدولة دائما وابدا تقف مع كل ما هو فئة اجتماعية غير قادرة على تحقيق الحلم هذا لأن الكراء المملك معناتها هي آلية من الآليات اللي ينتظر فيها المواطن وهو معناتها آفاق باش الحلم هذا يتحقق. نعتقد أنه احنا مؤخرا يعني اعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس العاصمة لك فترة جاية يعني بعض أسابيع أخرى وننطلقوا باش نعطيه إشارة انطلاق زادة كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس وتباعا مش نمشيه لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقة كما وعدنا أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك كآلية لفئة الأجراء في كل الولايات. هذا تقريبا المرحلة الأولى.
6: بنك لبيات يعلن معالجة الإشكال الذي طرأ اليوم بشكل كامل والمتمثل في خلل تقني محدود أدى لدى بعض الحرفاء إلى تسجيل اقتطاع مزدوج لبعض عمليات الدفع بواسطة البطاقات البنكية. والبنك يؤكد لحرفائه أن حساباتهم ومعطياتهم الشخصية تبقى آمنة ومحمية بالكامل. مسؤول بولاية سليانة يؤكد أنه سيتم إطلاق طلب العروض الخاص بإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة في موفى شهر جوان الجاري، بعد أن ظل هذا المشروع معطلا منذ سنة 2020 بسبب جملة من الإشكاليات والصعوبات مع المؤسسة المتعهدة. مصالح دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت تفيد بأن اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بالولاية ستنطلق في دراسة ملفات إسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم تاكسي واللواج خلال الأسبوع الثاني من شهر جويليا القادم. نهاية الموجز قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شاكر بسبيس في واحد من الناس.
4: الأولى في تونس واحد من الناس واحد من الناس السبعة لفريق التحليل شاكر بسبيس.
8: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس. ندخلوا الى عالم الجيمينج، عالم صناعه الالعاب الالكترونيه، واللي ما قعدش فقط في عالم الالعاب ولا اليوم مجال كامل لاقتصاد تتبنى عليه برشا استراتيجيات. فسعيد باستقبالها سيبيا شلبي، هي جامعيه رائده اعمال ورئيسه المجمع المهني للصناعات الابداعيه والثقافيه والرقميه. لاله سيبيا مرحبا بك.
9: وبيك يعيشك، شكرا على الاستضافه سي شيك.
8: شكرا لك على قبول الدعوة. من الألعاب إلى اقتصاد إلى فرص عمل حقيقية، هذا اللي باش نحكيه فيه اليوم، فخليكم معنا، رجعين بعد الفاصل.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: واحد من الناس
2: مدام سامي شلبي جامعية ورئيس التعمير رئيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية. العالم الكل اليوم يلعب.
3: صحيح.
2: معناها تسمع العبارة تقول معناها هي غير جدية، لكن فعليا العالم الكل اليوم يستهلك في الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، غيره من هذوما المشاريع. والحكاية ما وقفتش غادي، ولنحكيه على صناعة كاملة، اقتصاد كامل مبني على الألعاب الإلكترونية. كيف هذا؟
3: والله كل يوم نشوفوا عدد لجوع اللي هو وصل تو في العالم أكثر من 3.5 مليار
2: مليار
3: مليار
2: لاعب ألعاب إلكترونية.
3: لا، لاعب ألعاب إلكترونية حسب الإحصائيات اللي موجودة اليوم. معناتها تفهم أنت الموندو وين ماشي. قبل كنا نسمع حكر، معناتها اللي عنده بيس ولا عنده هو اللي يلعب ليجو. اليوم أنت كي تدخل في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قداش فما لي جو هاو الاخرى تخرجت سوسون دي جو هذوك ملينا. كما قلت انت، الناس الكل في يدها سمارت فون، في يدها التليفون المحمول، هذايا الهاتف المحمول، والا عندها اورديناتور، والا عندها ايباد، ولا اي وسيله من الوسائل. معناتها الولوج واللاكسي للي جو ولا علاش؟ خاطر اليوم الشركات العالميه فهمت اللي لا جاميفيكاسيون، التلعيب كأبروش، كمنهجية، كمنهجية لاستدراج
2: شباب،
3: مش شباب برك، المستهلك. خاطر هما اليوم الشركات العالمية في حاجة لشنو؟ فيسبوك وإلا أوتر، في حاجة معناتها الاستقطاب، معناتها المستهلك الكليون متاعه والحريف متاعه.
2: صغير ولا كبير؟
3: فهموا التلعيب فيه العديد من عنده خصوصيات اللي هي تأثر على البسيكولوجيا، فهموها البسيكولوجيا هذيك، وقاعدين يحاولوا منها، يحاولوا يدرجوا التلعيب سيونوس ديغ، معناتها بالترجمه اللي هي لا جاميفيكاسيون، كمنهجيه لاستدراج الفئه المستهدفه نتاعهم، هما سواء كان في التدريس، سواء كان في الحريف. وصل اليوم وتو نشوفه بعد
2: في كل المجالات،
3: في كل المجالات، في كل المجالات.
2: كيفاش بدات الاسامي معناها عالم صناعه الالعاب الالكترونيه من مرحله نتاع فقط للترفيه للصغار الى هذا الحد معناها انه اليوم موجود في كل المجالات؟
3: والله هي معناتها كي نشوفوا احنا مثلا، همش ناخذ مثال اخر. مثلا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي، برشا نحكيوا على انفيديا اللي هو اليوم وصل للروبوتيكس، وصل للواحد هذا يكل. كان جيوا نرجعوا التالي ونشوفوا بدايات الانفيديا، بدأت بشنو؟ بدأت باش تعمل هي كلي كارت جرافيك، لي بوس نتاع لي كارت جرافيك شيبس هذوكا. دونك هما هذيك، دونك باش هي تعطي احسن، تخلي اللاعب يعيش احسن تجربه،
2: ريال أكثر،
3: ريال أكثر، معناتها أكثر أحسن تجربة. وخليت هكيكا اللي هما صانع الألعاب من الشركات العالمية يخدموا مع بعضهم، باش هي تعطيهم هالبلاتفورم هذه، الانفراستركتور هذه فيزيك، باش هما ينجموا يعطيوا منتجات. اليوم وين وصلت انفيديا بشرائح هذيك، بشرائح اللي هي بدات، شكون عمل، شكون دزها؟ خاطر هي انفيديا كي نجي ونتبعوها نقاوة هي حسنت في جودة العمل متاعها، ولا جودة المنتوج متاعها، بالاستجابة للشريحة هذية اللي هما اللاعبين، اللي هما شريحة من أصعب الشرائح، خاطر لي زيكزيجانس متطلباتهم قوية برشا. خاطر كي تجي أنت مش تعطي لعبة سواء كان على الهاتف، ولا سواء كان على البياس، ولا لازم يعيش أنت تخمم فيه اللعب، أنت حاطه في هو السانتر. خاطر كان هو يخرج من اللعبة هذيك وهي تلاقي مثلا البيرسوناج متاعه، وإلا مش يعيش تجربة. هو أكثر واحد راهو مش يعمل لك معناتها تنجم تقول إشهار خايب، وإلا مش يخلي معناتها عنده تأثير كبير. دونك شعملوا اليوم اللعب، بديت هي باللعب وبديت البروغريسيون هذية، حتى اليوم ولات الشركات العالمية الدنيا في الانتاج مثلا في الاوتوموتيف في الاوتوموبيل في انتاج السيارات. معناتها نحكيوا على الصناعات الثقيله معناتها الصناعات الثقيله والمجالات الكل كما قلت. ولو قالوا احنا تويكا كي ناخذوا معناتها ان جو دو كورس دو فواتور ولا ناخذوا لعبه فيفا مثلا الفيفا اليوم كي تشوف انت تلعب في الفيفا تبدا تتساءل اسكو اللاعب هذاك حقيقي والا هو
2: لو اكثر من كيكه ممكن حتى في انتي جبتها لصناعات الاوتوموبيل اليوم يستعملوا الجيمينج للي سيميليشن انه تعيش التجربه تاع شريان الكهرباء من خلال الجو.
3: هذاك هو قال لك انا توكي نشوف مثلا كراش دو فواتور نشوف كهرباء مثلا في كورس دو فواتور هكا حقيقيه معناتها لي في علاش ما ناخذش التقنيات هذيك اللي مستعمل فيها الفيزيك والشيمي والمات مستعمل فيها معناتها كل القواعد اللي هما مستعمله في اللابوراتوار نتاعو دو سيمولاسيون. يقول لك انا وهذيك تمكنني باش انا نحاول نكون اكثر معناتها جوده بالنسبه للواحد وتنقص لي زاده في الريسك نتاعي وتخليني نكون انا نكون في ان بروسيس نتاع انتاج اوبتيمال معناتها نتحكم في لي بارامتر نتاعي بطريقه معناتها بطريقه اكثر فيها
2: جدوى
3: يعطيك الصحه ولا اكثر اكثر جدوى. واليوم هذه وصلتنا هذا الكل وصلنا اليوم نحكيه على التوائم الرقميه
2: على
3: التوائم الرقميه
2: اللي هي
3: باللونجلي ديجيتال توين وبالفرنسيه لي جومو نيميريك اللي هما صان هو اسمه على جسمه. اش معناتها توأم رقمي؟ توأم رقمي انت عندك مثلا مخبر مثلا عندك ولا عندك معمل لصناعه السيارات المعمل هذاك اللابوراتوار دو برودكسيون نجم تعمل له توام رقمي. نجم تعمل له توام رقمي. التوام الرقمي هو الواقعي معناتها لونيفير فيزيك هو كونيكتي وعندهم كومونيكاسيون بين بعضهم. اليوم نحكيو على 6 جي وبدينا باش نحكيو على 7 جي علاش راهي الكونيكتيفيتي ولات تسمح لنا باش نعملوا شيء هذا كنا قبل في الويب 2 وفي التكنولوجيا قبل في العصر الجديد. اليوم ولينا هالكونيكتيفيتي اش باش نعملوا بها احنا الكونيكتيفيتي لو كان احنا لي بلاتفورم هذوما ما يرتقاوش باش نحطوا محتوى هو يستاهل باش نستعملوا فيه أكسيس جي هذيك والكلاود. اليوم ديمقراطة والتشبيك بين التكنولوجيا هذه الكل سواء كان ذكاء اصطناعي سواء كان انتاج ثلاثي الأبعاد سواء كان سوفتوير انجينيرينج معناتها انتاج البرمجيات سواء كان لزوبجي كونكتي معناتها هذوك سواء كان معناتها هذي الكل يخلي التشبيك بين هالتكنولوجيا هذه خليتنا في عصر جديد اللي هو في الفرونت نتاعو ريت الواجهة أصلية هي سيجامي فيه هي خليك خليك أنت علاش اليوم نتسألو خاطر أنت تدخل بطريقة تلقائية فمش واحد يأمرك يقولك لكن أنت عندك الحافز اللي أنت باش تمشي أنت تفركس وتمشي تستكشف وتمشي تفهم وتمشي تنتج وتشد صحيح حتى ولو أنت فشلت مرة من المرات أنت تشد صحيح باش تنجح بها يولي لك هذاك تحدي هو معناتها البرنسيب متاع التحدي هذاك وكان نفهموه بالقدا ونحاولوا نستعملوا الجيمينج والإندستري هذية كمنهجية عمل في جميع المجالات.
2: خاطر باش نوصلوا لها انه اليوم يكون الجيمينج منهجيه عمل وتنجم تكون معناها فرصه حقيقيه للبلاد نحكي على تونس انه تولي عندها صناعه حقيقيه للجيمينج. خاطر عندنا الناس وعندنا لي بروغراماتور وعندنا الناس اللي بالحق تنجم تشرفنا. لكن كيفاش انتقلنا من صناعه العاب الكترونيه للترفيه للعب للجو الى اليوم صناعه العاب الكترونيه ولات داخله في كل المجالات حتى الصحيه منها اليوم حتى الميديكال. كيفاش انتقلنا من
3: حتى كما قلت هي ديما نحكي اليوم على اليوزر اكسبيرينس على تجربه المستعمل كان نجم
2: نترجمها
3: ولا معناتها فهمت اليوزر اكسبيرينس ولا الكونسيومر اكسبيرينس هما فهموا اللي احسن من يعيش التجربه هو اللاعب. حاولوا شركات هذه تحب تقرب اكثر حاولوا ولقاوا اليوم المجال معناتها هو يسمح بتطبيق التكنولوجيا هذه في مجالات اخرى. بربي نحب هنا نعطي تعريف صغير برشا ان جو فيديو يساوي شنو هي برمجيه من بين البرمجيات. خلينا مصطلحات خاطر عنا لخبطة في حتى في المصطلحات في التسميات. ناخذوها احنا كي نسمعوا جو فيديو منجيوش نقولوا هذيك معناتها راه هو برمجية راهي تبرمج. ومن اصعب البرمجيات خطر فيها واجهة قوية جدا تلقى فيها سولو بلون جرافيك معناتها حاجة قوية برشا. وفي في الباك تلقى فيها بروغراماسيون وكودينغ قوي برشا معقد برشا. دونك خلينا نفهم انطلاقا من المصطلح هذايا هي رانا نعملوا في انتاج برمجيات عندها خصوصيتها. اليوم هما فهموا هذايا البرمجيات هذيك هي تصلح لهم وتقربهم اكثر من اهم هدف لاي مؤسسه. اهم هدف لاي مؤسسه
2: ربح.
3: كيفاش فوالا الربح الربح وكيفاش نقرب الكونسيومر نتاعي كيفاش نجم ندرب لي زانجينيور نتاعي ولا لي تكنيسيان نتاعي باقل ثمن. كيفاش نجم نوبتيميزي لو بروسيس دو برودكسيون نتاعي ولقاو رواحهم لهنا سواء كان في الداخل معناتها لي زومبلوي نتاعهم ولا لي زانجينيور نتاعهم في التدريب نتاعهم وكل شيء كي يستعملوا المنهجيه هذه تخليهم انجيج تخليهم هكا معناتها. وخاصة احنا قدام اون جينيراسيون تو اللي هي نيتف جيمينج معناتها تو مش تجي تحط له واجهة جاميفيه يحصر قبل تو اللي سي يوم تاع لي زونتربريز اليوم كله ما عادش تلقاه يقعد في قهوة نورمال تلقاه معناتها البارتي نتاعو. نعرف برشا دي جون كوبل تقول لك انا مثلا قبل تقول راجلي يمشي القهوة تقول عنده طرح عنده بارتي عنده جيمينج بارتي يمشي البلاي ستيشن معناتها يتلموا مع بعضهم وتاخذين كافي وتلقاهم يلعبوا دي جو. دونك الثقافة ثقافة استعمال هي خلينا نستغلوا الجانب هذايا باش احنا نردوه فريمون كما قلت انت يا فرصة عمل واقتصاد. خطر البلاتفورم اليوم حتى لي زونتربرونور هما في حد ذاتهم لي جون انتربرونور اليوم والقائمين على الشيء هذايا هما محتضرين للشيء معناتها هذايا خلينا اون بروفيت دو سولا باش ندخلوها نعرضوها كصناعة.
2: ويل سامية شربي رئيس المجمع المهني صناعة الإبداعية والثقافية و جامعية أيضا بنا مجال بدات معناها صناعات الألعاب الإلكترونية بنا مجال بدات معناها في مجال
3: طول
2: الصناعة لا لا
3: معناتها أي أنت في مجال الصناعة
2: في مجال ولا في الصناعة
3: والله حد معناتها حسب علمي
2: معرفتك
3: ماهوش حسب معرفتي معناتها اللي نشوفه أنا اللي هي بدات في الجانب التعليمي ياسر في لي سيريوس جيم يقول لك معناتها راهو سيريوس جيم معناتها منهج كمنهج يتعمل خاصة لجينيراسيون زاد هذه واللي جاية بعدهم جينيراسيون ألفا معناتها الجانب التعليمي الألعاب التربوية معناتها تحسها معناتها أكثر معناتها عندها قابلية معناتها عندها قابلية أكثر. خاطر هو شكون يعمل مش الشاب مش لو بينيفيسيير مش المتلقي ولا الفئة المستهدفة خاطر هما اليوم هذوك سون دي جون ماذا بيهم يكونوا معناتها في الديجيتال قدام دي بلاتفورم جاميفي. لكن هو وين تلقى انت سو لو بلان كولتوريل ولا الثقافي في اللي مش ياخذ القرار اللي مش ياخذ القرار اللي هو مثلا كأستاذ معناتها تحس معناتها تو الأساتذة والإطار التربوي برشا وحتى في الغشيخ وكل شيء في المجال التربوي ياسر معناتها معناتها يأكدوا في الشيء هذا وقاعدين يدخلوا فيه وقاعدين ينجوا. شوفوا دي ستارت اب اللي هما قاعدين في السيريوس جيم في الجانب التعليمي خاصة في الجانب التعليمي. وبعد الجانب الثاني اللي ريته بالحق في الصحة في الهيلث كير زيادة شفتوا في الصحة زيادة كيفاش تجي انت مثلا مش تبسط اشياء والا معناتها مش تحط مش فولغاريزي اشياء اكسيتيرا. دونك في الجانب الصحي حتى اليوم وصلت الاندستري كما قلت لك اترافير لي ديجيتال توينز اكسيتيرا في الماركتينغ زيادة في برشا معناتها في العديد في صحيح السيمولاسيون لافياسيون هذاك من بين من اول القطاعات اللي هو مي نحكي انا ريتني نحكي الجران بوبليك لافياسيون توجور اللي يمشي يقرا هو يمارسهم هذاك لازمك تدخل معناتها اون اكاديمي باش انت تشوف. مي نحكي انا الجران بوبليك نحكي لو مارشي او سونس لارج معناتها فهمت.
2: اما كيفاش اليوم يولي بالحق العالم صناعه الالعاب الالكترونيه للاساميه فرصه لرواد الاعمال فرصه للبلاد باش يكون صناعه حقيقيه وتجيب الفلوس؟
3: والله سؤال صعيب برشا
2: نتسهلوا نتسهلوا شوي
3: والله سي شاكر معناتها صعبت عليها شوي معناتها ديما نحكي من منطلق
2: امثله مقارنه
3: صحيت
2: تاع بلدان اخرى هي.
3: مثلا احنا كي نشوفوا اليوم نمشي مثلا انت قلت لي قبيله معناتها مالطا
2: مالطا
3: هذيك او نعرف حتى من لي ستوديو اللي عندنا من اول ستوديو الى انفستي هذيك معناتها علاش خاطر قال ايكو سيستم والبلاتفورم بدا لهنا وبعد مشى لمالطا وقعد يخدم معناتها من مالطا على اوروبا اكسترا. خلينا ناخذ بلد احنا تو نشوفه ونستأنسوا مثلا برشا يقول لك مثلا حتى تدخل فيها الثقافة العربية الإسلامية متاعنا الإيدنتيتي فما برشا معناتها اللي يشوفوا في اللي جو معناتها حاجة معناتها قاعدة بليزو موا الكوتي نيفاست متاعها ولا الكوتي نيجاتيف متاعها اللي هي قاعدة تنجم بليزو موا تلوث شوية معناتها. خلينا نمشيو العربية السعودية شو عملت العربية السعودية؟ عملت من الصناعة الإبداعية والثقافية وخاصة ألعاب الفيديو كصناعة عملت منها برنامجها والرؤية متاعها للألفين وستين والقديم وكل شيء دونك وقاعدة من خلال معناتها الواحد هذية قاعدة تحط في برامج العديد من البرامج للرواد الأعمال التفتح حتى على رواد الأعمال اللي معناتها من بلداننا ولا بلدان أخرى باش هما وخاصة قاعدة ينتجوا في محتويات اللي هما يرسخوا مثلا في السيرة النبوية ولا في حاجات معناتها حتى كان مش نجيو نخمو إيدنتيتي لكن مشيرة الأخرى قاعدين يعملوا في دي فورماسيون قاعدين يتحلوا زادة على العالم فهمت معناتها لهنا أنا نقول لو كان كالعربية السعودية معناتها خذيت هذايا معناتها كهدف وكرؤية اللي نتخاصموا معاهم مثلا الثقافة العربية الإسلامية متاعنا اكسترا ومتفتحين احنا على الأوروب بالطبيعة اكسترا معناتها نفهموا لهنا اللي راهو الرؤية ماشية الغادي وقاعدين يشتغلوا هما ياسر على رواد الأعمال باش معناتها مش يردوها صناعة ويردوها فهموا اللي الفورماسيون معناتها البلاتفورم معناتها كيفاش نعملوا الإحاطة برواد الأعمال ولا بالشباب باش هما نحطوهم يوليوا شباب منتج لكن بهدف امباكت ايكونوميك معناتها هدف معناتها لكن عندهم لاكس اي سبورت زادة خاطر الصناعه هذه حتى الاي سبورت معناتها الاي سبورت مثلا الرياضات الالكترونيه الرياضات الالكترونيه راهو انا في الجامعه الوطنيه للرياضات الالكترونيه جو سوي لا فونداتريس دو كوميتي ناسيونال معناتها اللجنه الوطنيه لمطوري العاب الفيديو ايمانا مني بعد هالغوشيرش اكاديمي كذي خاطر انا نجي من الاكاديميه اللي فما تلاقح بين اللي يلعبوا وإلي ينتجو
2: هذه كيفاش فسرها الولي يرى في ولده يلعب صباح وليل في ألعاب إلكترونية كيفاش فسرها له سيدة سامي تقولوا راو جيمينج اليوم راو عالمي نجم يهزك الفرص كبيرة حتى لولدك باش نهار آخر يختص فيها ويكون عنده مستقبل كبير هذه كيفاش فسرها له
3: به هذه النجم نفسرها له لكن ما نيش نفسرها في المسايب مش نقول لو كان فما الإحاطة الإحاطة جدي بيا الإحاطة ويزم يكون في اون بلاتفورم اللي تنجم تسقل كذلك وتفهمه هو باش تهزو في الحاجه اللي يحبها خاطر هذوما اللي في الفيديو جيم راك ما تنجمش انت لو كان تحب اون بو معناتها كونفيرتير هك لا باسيون هك الالهام اللي عندهم هذا الابداع اللي عندهم هذاك سواء كان مطور ولا لاعب خاطر هو مبدع يحبك شيء هذاك دونك كيفاش انت مش تهزو من معناتها جوست معناتها الجانب الترفيهي الجانب اللي هو يكون منتج يكون منتج ويقوم يبعث مؤسسة ولا يشتغل في المجال هذايا ويكون هو معناتها عنده مورد رزق من الشيء هذاك كيفاش هذايا هذايا أول حاجة يزم يكون احنا عندنا اون بلاتفورم اللي تخلي الشباب هذايا وقت اللي هو يمارس معناتها فما ديزاكتور اللي هما يعملوا دو لوبسيرفاسيون مثلا نجي وناخذوا واحد يلعب في لي جو فيديو الميتي نتاع لعب دو جو فيديو عندك كان نجي نشوفوهم اون تيرم دو ميتي مهن
2: ميتي في تونس ما يعرفوش بها ميتي
3: ميتي تو احنا او موا فما فما حاجه طيبه اللي ولاو عندنا ديزيكيب ناسيونال اللي هما مع الفيديراسيون قاعدين يهزوا في معناتها لي جوغ معناتها بروفيسيونيل معناتها هذه قاعدين يهزوا في راية تونس ومعناتها هذه حاجه طيبه وطيبه جدا معناتها جو لا كونسيدير واللي هي تخدم حتى تخدم ليماج نتاع الاندستري الكل من خلال الرياضيين هذوما في الرياضه الالكترونيه وقاعدين هما الاولانيين راهو في الريجون مينا معناتها راهم يعملوا في دي ريزولتا طياره على الاخر لكن فما دوتر ميتي لكن مش نقولوا تو هذوما اللي في اللي يلعبوا الكل اسكو الكل مش ردوهم دي جوار بروفيسيونيل البقيه اللي قاعده شنو باش نعملوا لها
2: شنو باش نعملوا
3: هذيا شنو باش نعملوا لها في بالك فما ميتي في مهنه اللي هو نتاع التيستينغ عباد اللي تستي لي جو ليكران دونتر لكن يلزمهم قرايه ويزمك تاثرهم في مجال في تيب من جو معين راهي هذه مهنه لوكرين وكليبي هذوك عاملين فما دي ستارت اب اللي هما لكن يلزمك تدخل في النورم نتاع لي ستوديو هذوما اللي هما تعرف شنو لي ريغل نتاعهم تعرف انت كومون فو بوفي انستالي معناتها يلزمنا مؤسسات اللي هي تحيط بهالشباب هذايا باش حتى انت ولو ما وليتش ان جوار بروفيسيونيل ماهيش نهايه العالم ماهمش الكل قداش من واحد يلعب تو في الفوت اللي هو لو بلو غران 11 واحد يهبطوا يلعب ميشوف قداش من واحد معناتها لو فوت هو قايم تو بشنو باللي قاعدين يشجعوا فيه راهو
2: بيان سور اما زاد ثم فرص اخرى كما قلت انت للناس باش تكون مطورة مبرمجة للألعاب فيديو تيستينج اللي حكيت عليه اللي هو مهم ما باش نرجع شوية الأرض الواقع في تونس لأنه اللي تحكي فيه أنت غير معتبر كمهن نحكي على الناس هذوما اللي برمجوا ولا اللي يصنعوا ولا اللي تيستيو فخليكم معنا سامية شلبي رئيسة المجمع المهني صناعة الإبداعية الجامعية ورئيسة أعمال ضيفتنا في واحد من الناس على موزيك FM

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس.
1: جانا لكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفتي سامية شلبي. تنهت سامي كي حكينا على تونس في عالم ألعاب الفيديو، كيفاش هالعالم ذي نجم يكون بالحق فرصة حقيقية للبلاب تولي صناعة وتدخل برشا فلوس للشباب ولا غير الشباب اللي ناس مهتمة بهذا العالم ينجموا يكون مهنة حقيقية. أنت بكري تقول أنه مطورين وإلا ولا الناس اللي تستي الألعاب من نجم تكون فرصة حقيقية لهم مش تولي مهنة حقيقية. وهذا العالم ستفسرنا للأسامي عالم في برشا مجالات، فيه الانيماسيون 2D 3D VFX. أنت محترفة، نجم تقولي شنو اللي فيه. هل كيفاش نحكي على تونس كيفاش يولي بالحق مهنة ولا فرصة حقيقية الإنسان باش يقراها ويتطور فيها روحه؟
2: أنا نقول كما قلت أنت سي شاكر، لاشين دو فالور سي أنوز دير، من أكثر لاشين دو فالور اللي هي عندها قدرة تشغيلية كبيرة برشا، كان نعرفوا كيفاش نستثمروا فيها. حب بالحق لهنا لخاطر كي نجي نشوفوا لاشين يسمنا نفهموا راه مشكلتنا في الفهم الصحيح. خاطر أنا كون جو في أدريسي مثلا اون اندستري اللي هي سي اون اندستري دو جون، تو أنا كبيرة في العمر لكن تغرمت به، لكن أنا جو منوغي الإنرجية اللي عندي، أنا محيطة بالشباب واليوم كان أنا ونحب نحييهم الشباب الكل اليوم عطاو فيا الثقة، واليوم كان أنا نحكي باللغة هذه في العمر هذا على خاطر لي زيدي نتاعي الكل اللي هو معناتها هما هما مساهمين في تكويني بالحق، هما مساهمين في تكويني. وشفت لو ماينسيت، شفت العقليه كيفاش تتبدل. معناتها انت كجامعيه، انا لو فيت كو لقيت روحي في الاندستري كرياتيف خليتني طريقه تفكيري تكون شبابيه
1: وتبدلت.
2: على خاطر وليت عندي القدره، وهذه هي بيت القصيد، يلزمني كلكسوا انا لو بوزيسيونمون نتاعي معناتها الفوق الواحد نحاول نسمع الشباب المختص المجال. انا اليوم بطبيعه ما نجمش الكل نجيبهم معايا، وما يحبوش يوريو رواحهم بالحق، يحبوا سي ديفيسيل دو، معناتها هما راهم ذكيين برشا وفاهمين برشا، وما كيف ما يقاوش الانتري نتاعهم لهنا
1: ما يجيكش،
2: لا لا ما يلقاوش لا الانتري في بلادهم في بلادهم اللي سي وبعد يمشي وراهم. نقعدوا نحكيوا على الفيدو سيرفو على الواحد وكل شيء. احنا تويكا لاشين دو فالور كيما قلنا فيها العديد من المهن، وهي المهن هذه عندها طريقه تشابك مع بعضها، مع تو عندنا قدره تشغيل كبيره برشا. شنو اللي ناقصنا تو احنا؟ فما مبادرات في الفورماسيون مثلا لزام تقري، مؤسسات بريفي تقري، فما دي زانكوباتور كي اكومباني، فما دي جون اللي عاملين دي ستارت اب، لكن مازالت ما عندناش رؤيه اللي هي مثلا كيما مثلا ان ريفيرونسيال ميتي. مثلا احنا من بين حاجات في الكونيكت مثلا نحبوا نخدموا عليها اول شيء مثلا في بالك شيء دي ستارت اب، عندنا دي ستارت اب في الجيمينج اللي هو مالغري هذا الكل هو استثمر في الجيمينج اوكي خاطر شاف بوتنسيال. يقول لك انا في لابي التيب نتاعي حاطيني سيرفيس انفورماتيك
1: ما يستعرفوش به،
2: ماهوش مبوب. ما نحبش معناتها مش مسهلت هما تو الحق نتاع ربي المسؤولين والاطراف الكل متحسين للشيء هذا.

0: وزارة الصناعة لبي كي يدخل هو ماهوش باش يلقاهم. دونك مش فرطنا فرصة اللي هي حاجة صغيرة هذه نجموا نعملوها. دونك أنا نتصور فما رؤية تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني، لكن يزمها تكون سنتري الشباب الفاعل في المجال هذا.
1: قبل هذا خاطرنا انت قلت انه ان ايكوسيستم كامل،
0: اي ايكوسيستم كامل
1: وهاهم الفرص الحقيقيه اللي تحلوا بها البيبان للي جون. اما هات نفسروا شنو اللي يلزم، شنو هو الايكوسيستم هذا باش نجم نحكيوا على جيمينج كاندستري.
0: هو يلزم ان ايكوسيستم يمشي بوت ماب. اش معناتها ما يهبطش من فوق للوطا؟ اش معناتها مثلا نجموا ناخذوا نقولوا بار اكزامبل نخموا واحد شنو الشيء اللي هو يخلينا خاطر كان نوريه مثلا مؤسسات نوصلوا نحطوا بلاتفورم وناخذوا المؤسسات اللي هي قريب توصل لك مازالها هكا با صغيره للنجاح باش تخرج للعالميه. نجيو احنا ننفستيو الكل فيك المؤسسات هذيك ونشوفوا شنو ما النقائص نتاعهم ونعطيهم اون بروميير بلاتفورم مثلا فيا ان انكوباتور. مثلا فما مبادرات اللي تقوم بهم التيك دي سي او اللي هو معناتها معناتها اللي هو بوبليك تابع وزاره الثقافه، معناتها في لاكومبانيمون دي ستارت اب. تصور مع بعضنا معناتها هذاك البوبليك ونجيو كونيكت دوتر اكتور اللي عندهم دي انكوباتور نقول له المهمه الاولى نتاعنا هو حط ارضيه للمؤسسات الناشئه هذه شنو ناقصهم ونشتغلوا فيهم مع بعضنا لقيام ببعض التعديلات باش احنا نجم نقولوا هذوما ها مشاو للعالميه. دونك مشاو للمارشي خاطر يكذب عليك راهو باش انت معناتها ننفستيو البلاد نتاعنا في لي ميتي وكل شيء يلزمنا نفهموا احنا كيفاش المؤسسه هذيك اللي هي قربت مش تطلع للعالميه.
1: يما قبل مؤسسه البلاد ما تعرفش بالميتي نتاع جيمر وبالميتين تاع ديفلوبر دو جيمينغ هاي ما تصرفش بيه.
0: خاطر وقت اللي انا والله انا في التجربه الاكاديميه نتاعي في التجديد هذا نسميه مجالي هو التجديد المجتمعي، انا خدمت على التجديد المجتمعي اللي هو سنتري على لي تكنولوجي هذوما وفهمت راهو المشرع اللي هو تمشي له انت وتقول له اهميه ولي نومبر وكل شيء يلزم ان بروتوتيب. علاش قلت انا يلزمها تمشي بوت ماب؟ يلزمها مش فوقي ما تهبط من الفوق الى الاسفل، تطلع من الاسفل نقوموا باللو بروميير بروجي هذايا ونوريه كيفاش تشوف انت ستارت اب اكت مثلا كي تحطت هي ونعرف انا ستارت اب اكت وقت اللي تحط ناخذوا المثال هذاك ونحاولوا معناتها ننسجوا على واحد واش هي شراكه ما بين ستون إنيسياتيف. شنو الهم نتاعها الواحد شنو سي هو لي ستارت اب هذوما اللي هما عندهم لينوفاسيون ايش نعطيهم اعانات اكسترا باش نخرجوا بهم هاكا خرجوا برشا معناتها دي
1: وقبل اعانات الاسامي اللي يحب يقرا اللي يحب يتكون ويتفرم في هذا المجال مغروم هو بالجيمينج ويحب يولي الجيمينج خدمته حياته شريكته وين يمشي
0: فما مؤسسات جامعيه احنا تو البادره هذه في نطاق الكونيكت زاده قاعدين احنا تويك هذوما سون دي شانتيي اللي قاعدين نحلوا فيهم فما دي فورماسيون كمان فما دي فورماسيون اللي هما لو جون معناتها وخاصه اليوم بالذكاء الاصطناعي راهو انا نقول حتى يفو ريبونسي لا فورماسيون راهو يحصل الفورماسيون كلاسيك اللي على 4 أو 5 سنين وكورسوس درا شنو اليوم ولا كل شيء متاح تاخذ انت الفورماسيون دو باز اللي هي مؤسساتنا الجامعيه قاعده تعمل فيها وبعض المؤسسات الخاصه زاده قاعده تعمل فيها فهمت اللي معناتها وتنجم انت تواصل اليوم بالحق الشاب انا نشوف اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي هو في حاجه اكثر للتسويق اكثر في حاجه كيفاش انا الفكره متاعي هذيك مش نهزها للسوق مش نخرج بها مش تخليني نجم نكمل انا في الشيء هذا خاطر هذاك سكي فا موتيفي لو جون خاطر سويفر اون فورماسيون بور دير راني انا تفورميت في الجيمينغ وبعد اسكو حلينا سوق احنا اسكو احنا عندك اون فيزيون على الماركت اليوم سكي بلوك احنا حتى لي ستارت اب اللي نتاعنا لهنا ما عندناش دي بلاتفورم نتاع ابار لي تيلكو مثلا دي بلاتفورم دو بابليشينغ اللي انت وين تحط فيهم كيما الماركت بليس مثلا نجيو نحطوا فيهم لي جو باش نعرفوا بهم باش ما انت باش نروجوا لهم باش نروجوا لهم اكسترا ناقصين برشا هو في لي فورماسيون فاش ناقصين المونيتيزاسيون ناقصين برشا كيفاش انا نجم نحط لو بون بزنس موديل باش نخرج للسوق هذوما بالحق سون دي فورماسيون واولويات هذوما علاش خاطر هذوما ما ياخذوش برشا وقت كي تاخذ انت ستارت اب نقصتها

0: تاني المونيتيزاسيون ونقصتها لاكسي او مارشي وتجي انت اترافيغ اون فورماسيون ديك الفورماسيون صحيحه فورماسيون صحيحه افيك دي فري اكسبير خاطر فما زاده اللي يحب يل فو ادريسي لو مارشي هذايا على خاطر هو سبيسياليست ونجح في مارشي واحد اخر هذا راهو المارشي هذا والاندستري هذا عندها خصوصياتها يجب فهمها يجب فهمها بعمق زاده يجب فهمها في بعمق واليوم لي بزنس موديل سورتو على لير دو ليا قاعدين يتبدلوا وقاعده حتى لا استراتيجي حتى لي تيب دو جو اليوم لي زونيفير دو جو سون كرييه بار دي زيا اليوم اليوم بالحق قاعده في فما اون ترانسفورماسيون اسكو مؤسساتنا حتى التكوينيه اليوم ولا التدريبيه قاعده معناتها اليوم بالحق وانا نقول مالغري الخوضه هذه الكل نقول فرصه لينا احنا خطر العالم الكل يعيش في موجه حتى الاندستري دو جو فيديو قاعده ال سيرش نقول احنا في الموجه هذه وفي الباقة هذه عندنا بوسيبيليتي وكان نقربوا لبعضنا ونحاولوا نحطوا اون انيشيتيف يا ربي اون انيشيتيف اللي هي مش تخلينا اكثر نوصلوا هالشباب هذا في اسرع وقت للمارشي ونحطوه في السكه الصحيحه
1: وفي الاخر
0: رانا والله مش ننجحوا ومش ندخلوا من الباب الكبير كيما برشا معناتها بلدان اخرين خاطر اليوم لو موند يسو شيرش راه
1: يبدل
0: لو موند يسو شيرش راه لو موند يسو شيرش في الترانسفورماسيون هذه كان نحاولوا احنا سي لو مومون او جامي باش نشدوا مع بعضنا ونحاولوا نحطوا
1: في البلاتفورم ولا انك بقدر اللي سامي قد احنا ترانسفورماسيون ديجيتال مازال ما عملناهاش بدنا كوم يفو اما فرصه حقيقيه بالحق للناس هذوما خاصه للولاد اللي مغرومين بتطوير العاب فيديو واللي بالحق يعتبروها خلينا نقولها فلسفه حياتهم في الدنيا
0: صحيح
1: هكا يخموا هكا يعيشوا
0: طريقه تفريغ لي ريفليكس نتاعهم سي شاكر لي ريفليكس نتاعهم راهو يخدموا بالطريقه هذه
1: ويزم تفهمهم ويزمك تتبدل وتتأقلم انت حتى في الجامعة سامي شربي تشرفت بحضورك بحضرنا في واحد من الناس على موزايك فام جامعية ورائد تعمل وأيضا رئيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية نشكركم برشا اللي تبعتونا في واحد من الناس شكرا رفيق في الإخراج شكرا لك أحمد في الإخراج الرقمي وشكرا لخليل وبثينة في الإعداد تحياتي لكم من قدام ميكرو شاكر بسبيس تصبحوا على خير.

0: يقولوا مربوحة، معلش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 15 سنة في حق مسؤولة سابقة بإقباض مالية، مع قرار عقوبة تكميلية تقضي بحرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات. وورد هذا الحكم على خلفية تورط المتهمة في قضية تتعلق بتدليس وثائق محاسبتية للاستيلاء على أموال أو تحقيق منافع غير مشروعة، وقد وجهت للمسؤولة السابقة تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتواصل بواسطة الاحتيال للحصول على كتب بموجب الالتزام تبقى مقتضيات الفصول 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الخميس إلى مركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أن العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهني وأخلاقي لا تهاون فيه، مشددا على أن ورقة الإجابة تمثل أمانة في عنق كل مصحح. وقال وزير التربية أن كل الظروف مهيئة لضمان إصلاح منصف وشفاف، لافتا إلى أن أوراق امتحانات المترشحين تخضع للتقييم في كنف النزاهة والحيادة بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينجح مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض. وتعد الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، إذ تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريضة. في أخبار العالم، القيادة العسكرية الموحدة العليا في إيران مقر خاتم الأنبياء يقول اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستواجه ردا أشد قسوة عن ذي قبل إذا ما هاجمت إيران. وجاء ذلك ردا على وعيد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجددا. وقالت القيادة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، بالنظر إلى أحدث التهديدات الأمريكية ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية، إما أن تكون صادرة النفط والغاز متاحة للجميع أو لن تكون متاحة لأحد، مضيفة أن الحرب ستصبح أكثر انتشارا واتساعا مما يتسبب في انعدام الأمن في المنطقة. منظمة العفو الدولية تقول أن التسارع الحاد في وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وقطع الدعم عن الاحتلال ونظامه العنصرية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس،
3: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فهم.

0: Jonas. Récap mondial. مرحبا بكم على موزايكا فام في ريكاب مونديال أول عدد في البرمجة الخاصة وتغطية الخاصة بمونديال 2026. كل يوم تقريبا مش كنا معكم لقاية هذا أكيد التركيز يكون على المنتخب التونسي، لكن الحدث هو حاليا انطلاقة المونديال بصفة رسمية بعد لحظات من توا تعطى ضربة البداية. أول ماتش في المونديال يجمع حاليا في مكسيكو في ملعب أستيكا المنتخب المكسيكي، أحد البلدان اللي نظموا بالشراكة بين كندا وأمريكا والمكسيك ضد منتخب جنوب افريقيا كما قلت بعد شوية في الملعب أستيكا، الملعب هذا اللي تخلى التاريخ وديجا نعرفوا المعلومة هذه، لكن يتأكد اليوم من خلال ضربة البداية وقت اللي باش تتلعب المباراة يزيد يقيد رقم آخر ورقم مهم جدا. الملعب الذي اللي يشهد على افتتاح ثلاثة كؤوس عالم بعد 1970 1986 ومرة ذي 2026، ملعب ذي اللي زاد شد على تاريخ كبير كما بولي كما مارادونا، والهدف اللي نذكره مليح اللي تسجل في الربع النهائي ضد انجلترا بين الارجنتين وانجلترا وقتها كان الحكم علي بن ناصر، والملعب ذي زاد كيف كيف من قوة الملعب ذي ومن تاريخ الملعب ذي انه تلعبوا فيه زوز فينالات كأس عالم، دونك ملعب تاريخي لكأس العالم وايضا للشعب المكسيكي. للملعب ذي ملعب خاص بالنسبة لي كما قلت ديما نسال ضربة البداية حاليا ملعبية التعزوز في رقم موجودين أرضية الميدان وانتظار الانطلاقة الرسمية للمونديال. نحكي شوية على الماتش الافتتاحي اللي تقريبا يعادل مباراة 2010 افتتاحية أيضا في نسخة 2010 من جنوب أفريقيا وقت الماتش فيها بالتعادل 1-1. المنتخب المكسيكي أيضا عنده رقم قياسي على مستوى المشاركة في المباراة الافتتاحية، خاض 7 مباريات واليوم هي الثامنة، وممكن زاد من الصدفة المنتخب المكسيكي عمره ما ربح مباراة افتتاحية، كان خسر 5 مرات وتعادل في 2 مباريات. منتخب جنوب افريقيا عمره ما تجاوز الدور الاول عكس منتخب المكسيك، مارتين وصل للدور الربع النهائي عام 1970 وعام 1986 وفي عدد المناسبات زاد وصول للدور الثمن النهائي. بالنسبه لمنتخب المكسيك في اخر ظهور ليه في المونديال في نسخه قطر 2022 غادر من الدور الاول. 34-35 ثانية في ماتش المكسيك والجنوب أفريقيا وانطلاقة رسمية كما قلنا للمباراة. بلجيكي يوغو بروس هو مدرب جنوب أفريقيا، خافير أغيري مدرب المكسيك وولد البلاد. تشكيلة المكسيك تشهد غياب الحارس الأسطورة أوتشوا اللي متواجد على البنك، أوتشوا اللي عمره 40 عام يخوض المونديال السادس اللي في تاريخه ويتقاسم نفس الرقم اللي حاليا مع ميسي وكريستيانو رونالدو اللي بيكونوا حاضرين في المونديال هذا. نحكيوا بعض الأرقام على المونديال منو ينطلق اليوم. نذكر أن المونديال بش يكون من توا من اليوم من 11 جوان حتى اليوم 19 جويلة تقريبا 40 يوم كاملين مش نيشوهم على وقع المونديال، بش يتلعبوا فيه 104 ماتش. المنتخبات عددهم 48 مقسومين على 12 مجموعة بأربع منتخبات، الأول والثاني مروا للدور الثاني معهم زد أفضل 8 منتخبات اللي احتلت المركز الثالث. المونديال هذا يضم 856 لاعب ينشطوا في الاتحاد الأوروبي، تقريبا 68% من مجموعة الملاعبين الموجودين، 187 من الاتحاد الآسيوي، من الكونكاكاف 81 لاعب، من اتحاد أمريكا الجنوبية 63 ملاعب، من الاتحاد الأفريقي 53 ملاعب، من قيانوسيا 8 ملاعبية. أكثر نادي تمثيلا الملاعبية في المونديال هذا نلقاو مانشستر سيتي 19 ملاعب، البايرن 17، بي اس اي 16، أرسنال والبارسا 15 ملاعب، والمنتخب الإيفواري عنده معدل أصغر منتخب ناحية الأعمار تقريبا نحكي على معدل 25.8 والأعلى عند منتخب بنما ب 30.4. بقي حاليا دقيقتين لعب في ماتش المكسيك وجنوب افريقيا، بقي التعادل 0-0. رحنا لكاب مونديال نوصل لنهايته، والمواعيد تجدد كل يوم ان شاء الله مزيك بداية من 8 متاع الليلة. ريكاب مونديال
1: الأولى في تونس.
2: Mosaïque FM. Culture plus. Plus. Culture plus. Mais les jours, mais 8 à 9 de l'île.
3: مستمعينا وين ما كنتوا تحياتي لكم. هذه كولتور بلس موعدكم الثقافي على موزايك اف ام من 8 الى 9 كل يوم. اكيد سامي الحامي صوتها ما تبدلش، لا بالعكس احنا اليوم في تعويضها سامي الحامي بالطبيعه. انا معكم سلاح الدين الساكوحي كالعاده كولتور بلس، نتابعوا ابرز واهم الاحداث الثقافيه. واليوم باش تكون سبيسيال شويه، باش تكون عندنا حوارات، باش يكونوا عندنا زوز ضيوف، باش نحكيوا مسرح، باش نحكيوا كوميديا، باش نحكيوا مع ضيفنا اليوم مسرحي الكبير اللي هو الممثل والمخرج غنام باش نكتشفوا بعض وتكريمه في تونس وعلاش موجود في تونس. العرض نتاعه باش نحكيوا على بأمي عيني 1948، زاد بعد شويه كيف باش نحكيوا على كوميدي مصري يمكن عرفتوه برشا بالستاند اب، زاد فيديوهاته على السوشيال ميديا وين كان يحكي وينقد في برشا حاجات كل تفاصيلها، باش يكون موجود في عروض في تونس 13 في سوسه، 14 و15 في تونس العاصمه. باش يكون معنا الكوميدي المصري صالح النووي. هذا الكل بتبيعه باش يكون في كولتور بلس. ما نجم نبدا بتبيعه كما نسلم على ربنا الرحله القائد بتبيعه خالد كتات، سلموا عليه برشا هو المخرج نتاعنا اليوم، سلموا زاد على طارق اللي موجود معنا في الديجيتال وشاكر في التنسيق الهاتفي من توا حتى للتسعه. نبداو كالعاده بالموسيقى، هذه هي موسيقتنا اللي اخترناها بالنسبه لليوم، هذا نميرو يا شابه اللي غني على موزايك اف ام. هذه كولتور بلس مكملين معاكم، سيسروحكم في ثنيه.

0: الانترفيو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، نسيت ما سلمتش على سارة بتبيع، سارة بكوش اليوم موجودة معنا في الاعداد، تحياتي لك سارة، وبتبيع تحياتي لكم انتم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. اليوم ضيفنا فنان مسرحي كبير اسمه مرتبط بالخشبة وبقوة المسرح العربي، هو الممثل والمخرج غنم غنام، فنان اختار المسرح كمساحة للذاكرة وللسرد الإنساني، وقدم عبر سنوات طويلة أعمال تناقش قضايا الهوية التاريخ والإنسان العربي في تفاصيله العميقة. اليوم يحضر معنا بمناسبة عرضه المسرحي الجديد بأم عيني 1948، عمل يعيد فتح صفحات من الذاكرة الجماعية بطريقة فنية وإنسانية مؤثرة. الفنان غنام غنام، مرحبا بك في إذاعة موزايكا فام.
2: يسعد مساك وشكرا على هالتقديم.
1: هل أوفيك حقك هذا التقديم؟
2: بزيادة.
1: شكرا شكرا لك. أنت نشوف غنام غنام أعمالك تجاربك، يعني وين ما تمشي وين ما تكون موجود اليوم، لو تغزر كل هذه المسيرة وكل هذا اللي صار، هل ترى أنك حققت كل ما تريد أم مازال فما شغف لتحقيق ما أكثر؟
2: أنا بعتقد أنه أنا حققت ما أخطط له، ولكن هذا ليس كل ما أخطط له، بمعنى أنه المستقبل لابد أن يحمل شيء جديد. بس بالمناسبة أنا عادة أقدم كل عرض في حياتي وكأنه آخر عرض في حياتي، وبالتالي أقفز بعد ذلك إلى حياة جديدة مع عمل جديد مع منجز جديد. أنا لدي أحلام كثيرة رغم التقدم في السن، لأنه لدي أحلام أتمنى أن يطول العمر لأحققها.
1: السؤال أحيانا ولا الحكم اللي موجود في الأغلب بيقول لك أنه الشغف مرتبط أكثر بالشباب وفي بداية المسيرة.
2: أنا شباب عمري 72 سنة.
1: السؤال اللي يطرح، منين يجي الشغف للمواصلة دائما؟
2: من الانتماء، من العقيدة. المسرح عقيدة، إيمان، حياتك، كيف بدك تكون شغوف في حياتك وبحالك. المسرح كوني، خلى غنام هو غنام اللي بيحكي معك. لو ما كانش المسرح كان بكون غنام تاني، غنام مختلف تماما. لذلك أنا أنتمي لهذا الكائن اللي خلاني غنام، واللي أعطاني حيويتي وأعطاني حياتي، وبالتالي لن يتوقف الشغف في المسرح على الإطلاق، بمشي له مشي حتى لو كان في آخر الدنيا.
1: نجم نقول أنت ولد الدار أستاذ غنام، خاطر هذه مش أول زيارة ليك. آخر مرة نحكي على 2023 تعرضت المسرحية بأم عيني في جي تي سي، تم تكريمك في أيام قرطاج المسرحية 2019 في سوسة، ومؤخرا في المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. شنو يعني لك التكريم في تونس؟
2: تونس بحد ذاتها تكريم، يعني عندما تكون في تونس أنت في حاضرة المسرح العربي وأمام زملاء وأصدقاء مسرحيين توانسة أعتز بهم كثيرا وأعتز بعلاقتي فيهم كبارا وصغارا، حتى الشباب الجداد وبما فيهم الأساتذة الكهول الذين علمونا. في نفس الوقت هذا التكريم يعطيك مزيد من الاعتراف بأنه مسيرتك صح وأنك أنت لازم تكمل، لأنه هو تكليف على فكرة. أي تكريم في الدنيا هو تكليف جديد لك بالاستمرار، وليس فقط يعني نهاية مرحلة ونهاية خدمة، هو مش مكافأة، هو حد بيقول لك امشي إلى الأمام، قدم أكثر، أنت في الطريق الصح. وبالتالي الحقيقة علاقتي في تونس أوسع بكثير مما تفضلت به. أنا عرضت في جابس، في قفصة، عرضت في الحمة، عرضت في سوسة، يعني ما خليتش الحياة. تونس مساحة رحبة لتقدم فيها رؤاك.
1: أنت حكيت على الأصدقاء في تونس، أنا حسب ما قالوا لي تحير سارة، قلت لي عندك محبة خاصة لسي توفيق الجبالي.
2: يا سلام، من لا يحب توفيق الجبالي؟ أنا بس جيب لي حدا في الدنيا ما بحبش توفيق الجبالي عشان أتحاسب أنا وياه، أنزله للمبارزة في الميدان. مستحيل، هذا رجل معجون بالمسرح والإبداع، إنسان استثنائي، مثقف عظيم، مبدع ملوش حل. وبالتالي لا أخفيك سرا، أنا جاي من عنده الآن، يعني أنا جاي للاستوديو بعد ما رحت شربت قهوة مع الأستاذ توفيق الجبالي، مع أنه نصالي 3 ساعات في تونس. بس
1: هي القهوة قهوة صديق ولا يمكن تكون قهوة مشاريع تنجم تكون مع بعضكم؟
2: اللي بيقدر يعمل مشروع مع توفيق الجبالي محظوظ جدا، إنما أنا بداية أحب أن أتنسم روح توفيق الجبالي دائما وابدا، وان شاء الله هناك مشاريع.
1: ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا نشوفوا حاجه بينك استاذ غنيم غنام وبين الاستاذ توفيق الجبالي او حتى اي من المخرجين التوانسه. اكيد باش يكون عمل ممتاز. ونحكي زاده نرجعوا للمسرحيه بأمي عيني اللي هي تعرض للعمل في 2023 في ايام قرطاج المسرحيه, وهذا اول عرض لي في 2026 باش يكون من تونس. فشنو اللي يختلف من عام لعام؟
2: هل تصدق انه لما جيت اعمل تمارين جديده للعرض وجدت أنه كأني بشتغل العرض في هذا العام ولم أكن قد عرضته سابقا. المسرحية التي تكون رهينة بحدث معين ينتهي في اليوم التالي تكون قد فقدت شرعيتها. أنا الجديد في أنها متجددة, الجديد في أن خطابها ما زال حارا المضمر, وبالتالي هي ربما يكون الجديد فيها روحي أنا فقط. لقد كبرت حوالي 5 سنوات منذ بداية هذا العرض, وبالتالي صار انتمائي أعلى للمضامين, صار انتمائي أعلى للتكنيك اللي بشتغل فيه, صار انتمائي أعلى لهذا النوع من المسرح.
1: هو المسرح هو فن حي, فالعرض يختلف مش كيما مثلا الفن السابع الأفلام تصور الفيلم يقعد يدور سنوات وسنوات ما فما حتى تغيير. لكن يمكن يقال أنه المسرحيين قد يكون عندهم الحظ لأنه فما الميزة هذه, ميزة أنه كل عرض يختلف على العرض اللي قبله, مش حتى بعد عام تقريبا العرض حتى من غدوة ما نجم يختلف. فهذا فتعتبر أنه هذه ميزة تساعدك أكثر على الجانب الإبداعي؟
2: بالتأكيد المسرح الذي لا يستأنف على نفسه وعلى عمله مسرحي جامد, وهذا هذه صفة غير مسرحية أصلا.
1: في عرضك بأم عيني تصر على الفضاء المفتوح وجلوس الجمهور على شكل حلقة أو مربع وإبقاء الإضافة, نحب نفهم الفلسفة هذه أكثر.
2: أنا صاحب بيان الفرجة عام 1993, وأنا أؤمن بالفرجة الشعبية والفرجة المسرحية والمسرحية الفرجوية, يعني هذه مسألة. والفرجة المسرحية تحتاج إلى فضاء مفتوح, تحتاج إلى تحلق الناس حولك, تحتاج إلى سواسية أو يعني عدالة في التلقي, وبالتالي الفضاء المفتوح يكسر رتابة المسرح يعني المعروف اللي هو مسرح العلبة. ما فيش حد خلف الثاني, الكل جنب بعض, بالتالي أنت وهم مباشرة. وأنا أقول إنه هذا العرض كما هو في مقدمته وكما في مقدمة ساموتو في المنفى هو عرض مصمم 2D, two dimensions, بعدين. البعد الأول أنا والناس ونحن حال واحد الذين يحضرون, والبعد الثاني هو الحكاية وهي حكايتنا رغم أنها حكاية الشخص, وبالتالي في أي مكان يمكن أن يكون هذا العرض متحققا.
1: اليوم أنت ضيف مهرجان أيام 77 المسرحية, اليوم لأول مرة هذا المهرجان مش يكون عنده بعد دولي, وهو لهذا أعبر عليها معز الكديري, وقال أنه المهرجان ليس للفرجة ولكن لتعليم الأجيال. وأنت من خلال تجربتك الطويلة أكيد في التأهيل والتدريب والمسرح المدرسي في الحياة العربية المسرح, كيفاش نجم نبني هوية مسرحية عند الأجيال الجديدة؟ نعرف أنه الجيل الجديد توا صغار توا مش نفس صغار السبعينات أو الثمانينات أو التسعينات, تحدي نتصور أكبر المرة هذه.

0: بالتأكيد التحدي في كل مناحي الحياة صار أكبر، لأن سرعة الحياة صارت أسرع، التغيرات كانت تحدث ببطء في الزمانات، يعني في في في في العقود السابقة، ولكن الآن غمض عين فتح عين بكون كل شيء تغير، بكون صار في حاجة جديدة. ولكن الجانب الثقافي والإنساني والمعرفي والهوياتي اللي هو يعني ما هي هويتك، هذا مسألة لن تتغير شو ما تغيرت في الحياة من سرعتها وتقنياتها وجوانبها. لذلك أهم حاجة هو زرع الإيمان والشغف، وفي نفس الوقت زرع الانتماء والهوية، لأنه أنت بدون ما تكون إلك ملامحك ولونك وطعمك ورائحتك وإيقاعك، مين أنت بتكون؟ تشبه حدا تاني. لذلك التونسي بده يكون تونسي، منتمي لتربته، منتمي لمجتمعه، لثقافته، لحكايته، للجذر الثقافي اللي ممتد لألف السنين. هذا أهم حاجة ممكن تزرعها في هؤلاء الشباب.
1: كيف تشوف المسرح التونسي اليوم أستاذ غنام، وانت متابع ومواكب وتعرف وتشوف وقريب منه، شنو تنجم تكون خصوصيته؟ معنا نعرف أنه المسرح العربي أكيد فما خصوصية تفرق من بلد لبلد ومن مدرسة مسرحية لأخرى، شنو هي خصوصية المسرح التونسي حسب تجربتك وما شفت؟
0: المسرح التونسي أنه تونسي بالمعنى الهويات، يعني كنا بنحكي عن الهوية، هو مسرح تونسي، يعني مش عايم في الهوى، كان انطلق من أرضه وبأسماء مهمة جدا ولا يمكن تنسى، وربما تكون تجربة المسرح الجديد تجربة فارقة على مستوى تونس وعلى مستوى الوطن العربي، وبالتالي هو لامس الثقافة التونسية اليومية. المسرح التونسي على الأغلب يتحدث التونسية ولا يتحدث مثلا الفصيحة كثيرا، يتحدث لغة الشارع، يمسك نبض الشارع بيده، يمكن كانت هذه هي أهمها، زائد أنه انفتح على كل الاتجاهات. طبعا هناك من يعتقد أنه هو انفتح فقط على الغرب، لكنني أقول بأنه انفتح على مجتمعه أكثر، على صورته أكثر، وانفتح على كافة الثقافات. لذلك تجد الصورة، تجد تكنيك الكلمة، تجد بناء العرض جرأته وحريته موجودة في المسرح التونسي. ويمكن يكون في التنظيمات والتشريعات اللي خلقت الشركات والفرق والمجايلات وثقافة المسرح وتعليمه، يمكن كان هذا فايدة كبرى لأنه يتميز. ويمكن أن أستعير من إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، دائما يقول المسرح التونسي هو رأس القاطرة في المسرح العربي.
1: مهم جدا كلامك أستاذ غنام، ونمشي أكثر نغوصوا في عرضك بأم عيني 1948. الاسم نجم يعبر عن المحتوى بأم عيني.
0: أنا بديك تيجي بكرة تحضر العرض، عشان هذا أول سؤال في المسرحية، أنه يعني هل يحيلك لشيء عندما تسمع بأم عيني؟
1: يحيلني لشهادة حي.
0: لا، هو ممتاز، هذا أول جزء من الجواب. عندما تقول بأم عيني تتحول من مشاهد إلى شاهد، هذه مسألة مهمة. ثم أنه عنوان لكتاب مهم جدا ألفته المحامية التي كانت إسرائيلية فيليسيا لانجر، تلك التي كانت تدافع عن المناضلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، وهي التي في عام 1990 قالت قولتها الشهيرة: لم أعد أحتمل أن أكون ورقة التوت التي تغطي عورة هذا الكيان. وتركت الجنسية الإسرائيلية وذلك الكيان وعادت إلى أصلها في ألمانيا، وأتمت رحلتها في الدفاع عن الشعوب المضطهدة وتحديدا عن الشعب الفلسطيني.
1: مهم جدا، ونستغل حضورك الدعوة للجمهور التونسي اللي هو يتفرج برشا في المسرح، شنو نجم نقولوا له باش يجي يشاهد اليوم بأم عيني وباش يكون كما انت قلت شاهد؟
0: تعال خلينا نحيي فلسطين بداية، نقولها يعني إلى الحرية يا فلسطين، نحيي هذا الشعب اللي بيناضل على كل المستويات، وفي نفس الوقت لنسأل معا ذلك السؤال الذي تعلنه المسرحية: أين هو الاحتلال؟
1: هذا مهم جدا أستاذ غنام. نحب نسألك ونحكينا خطر قبيلة على الهوية المسرحية العربية اللي صنعت في فترة الأزمات القومية الاستعمار، وهي كليسان المقاومة وصناعة الوعي. هل اليوم نجم نحكي على نفس المنطق هذا في وقت الترند، في وقت التغيرات اللي صايرة الكبرى، في التغيرات الكبيرة اللي قاعدة تصير في الفنون كلها؟ احنا اليوم نحكي على المسرح بالخصوص، ولكن هل قادر يقاوم المسرح هذا الترند وفكرة الترند؟
0: ايه لا يقاوم ولا عنده مشكلة على الإطلاق. اللي على فكرة بخاف من الترند بيكون هو هش وضعيف. المسرح كائن أسطوري زي طائر الفينيق، ما عندوش مشكلة على الإطلاق، تحدى كل التغيرات. وبالمناسبة الترند مش جديد، يمكن المصطلح جديد، لكن في كل العصور كان دائما في ترند. قصيدة المعلقات كانت ترند في الزمانات. إذن المسرح يستطيع أن يستوعب كل المتغيرات في داخله ولا يستوعب عند الآخر.
1: نحكي زادة على الماستر كلاس باش يكون عندك بطبيعة، باش نحكي عليه بالكدي بالكدي، لكن نحب نركز أيضا على فكرة أنك أنت مؤسس مسرح الجلسة الفرجوي، اللي نمطة ذي تقاطع مع أنماط مسرحية أخرى كما الحلقة والجوال مثلا أو الاحتفالية. شنية الخصوصية أكثر كان تحكينا أنت؟
0: هو الحقيقة الجلسة مقترح، يعني أنا في الأصل بشتغل على مسرح الفرجة اللي هو مسرح الحلقة والفضاء المفتوح، ولكن عندما راقبت الثقافة في منطقة العراق والخليج العربي وجدت بأنه لديهم الجلسة الطربية حاجة جدا محترمة، بمعنى لها طقوسها وتقاليدها ولها تكنيكها. بتشوف الجلسة الطربية، وقد عملت عاما كاملا على ورشة في الشارقة للبحث في مسألة كيف يمكن أن يكون هناك الجلسة المسرحية أو مسرح الجلسة، وأعتقد أنها يمكن أن تكون شكل كتير مضبوط وعلامة فارقة وتريد مارك لمنطقة الجزيرة العربية والعراق لو توجهوا إليها كمسرحية.
1: حوار ممتاز جدا أستاذ غنام. نحب نختم ونسألك على مرة أخرى العمل بيومي عيني 1948، هل نعتبره التكملة لبعد عائد إلى حيفا 2009، سأموت في المنفى 2016؟ نحكيه على سؤال بسيط جدا في أسل العمل هذا، شنو اللي تغير في وعي غنام غنام بين 2009 و2026؟
0: فلسطين كان لا يمكن أن تقول بأنك عرفته تماما. يعني أنا في عام 2016 مثلا كنت في فلسطين فاكتشفت أشياء. في عام 2017 دخلت إلى الأرض المحتلة منذ عام 1948 بعملية تهريب لطيفة جدا قام بها الأصدقاء، وهي موضوع المسرحية بأم عيني، ورصدت أشياء حتى أصدقائي في الأرض المحتلة منذ عام 1948 انتبهوا لها بعد المسرحية. فبالتالي الوعي لا يمكن أن يكون ثابتا في مكان إذا كنت أنت حيويا.
1: شكرا لك أستاذ غنام غنام، نشكركم ضيفا اليوم في راديو موزايك FM. بتبيع نقول للناس اللي تسمع فينا أنهم يجيوا ويشوفوا المسرحية بأمي عيني، وعجبتني الفكرة أنه اللي بش يجي مش بش يكون مشاهد، وبش يكون شاهد على أحداث، شاهد على
0: شريك.
1: حقيقة شريك
0: وله الحق أن يتحدث.
1: ممتاز ممتاز جدا. شكرا لك أستاذ غنام غنام، نشكرك برشا كون ضيفنا اليوم. الحوار كامل تلقاوه بتبيع موجود على صفحتنا على فيسبوك موزايك FM. احنا مازلنا مكملين معاكم، بعد شوية ضيفنا بش يكون بتبيع الكوميدي صالح النووي، هذا بتبيع ما نجم يكون كان بعد ما تسمعوا شوية موسيقى. أمير عيد بعد لحظات حاجات قوية. الانترفيو كلتور بلس.

0: 38 دقيقة. تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين مكملين في كولتور بلس. نسلموا عليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس موزايك فام ولا زاد على الباج فيسبوك موزايك فام. اليوم ضيفنا الكوميدي المصري المقيم في الإمارات اللي قدر في وقت قصير يخلق لنفسه مكانة قوي برشا على السوشيال ميديا من خلال فيديوهات بسيطة قريبة من الواقع ومتاع الحياة اليومية متاعنا الكل. بدا كمصور خلف الكاميرا واللي بعد بالصدفة تقريبا قاروح قدامها ولا يقدم محتوى كوميدي يتفرج فيه جمهور كبير في العالم العربي. هو اليوم مش فقط صنع محتوى لكن زاد دخل بقوة لعالم ستاند اب كوميدي ويقدم كوميديا فيها سخرية من الواقع من المجتمع من تفاصيل نعيشها كل يوم. الوظيفة اللي حب برشا هي الموارد البشرية طريقة خفيفة والضحك الناس في نفس الوقت تعكس برشا حكايات من حياتنا. 13 في سوسة 14 و 15 في تونس. معنا اليوم في كولتور بلس الكوميدي صالح النووي. عسلامة
1: عسلامة.
0: تحبها برشا الكلمة هذه؟
1: بحبها عسلامة دي.
0: شنو حوالك؟
1: ازيك عاملين؟
0: الحمد لله. انت امورك طيبه؟
1: انا طيبه طول ما انت طيب.
0: انا حسب ما شفنا في الانستغرام شيت عملت كيما نقولوا بالتونسي تبحبيحه في المرس.
1: بحبيحه في المرس؟
0: عمت يعني عمت؟
1: لا كان في
0: تبحبيحه ماني عمت.
1: الموج كان البحر كان هايج
0: اوكي
1: فما ما نزلناش فانا حطيت رجلي بس.
0: حطيت رجلك بس؟
1: عملت فيها ان انا نزلت.
0: ممتاز برشا. نبدا نسالك قبل ما ندخلوا في ستاند اب في بدايتك في كل شيء لكن ككوميدي انت شنو اكثر حاجه تخليك تضحك؟
1: الحاجات الغبيه جدا اللي محدش بيتفرج على السوشيال ميديا عليها يعني بتجيب 3 فيوز و5 فيوز دي المفضله عندي.
0: معناها اللي صفر مجهود صفر امكانيات لكن برشا ضحك.
1: واحد حط الموبايل في على السرير
0: كده حط لك السم في العصير والجو هذاك.
1: ايوه الحاجات دي بتموتني من الضحك على قد ما هي وحشه جدا بتموتني من الضحك.
0: ماشي سعداء احنا بوجودك معنا في موزايك في تونس الكوميدي صالح النووي. ساعه تونس كيفاش قيت الاجواء لهنا في تونس؟ معناها دي انه نورمالمون اول زياره بالنسبه ليك.
1: اول زياره ومبسوط ومتضايق ان انا ما جيتش تونس قبل كده. تونس حلوه قوي والبلد كده فيها فايبس حلوه والبحر حلو والاكل حلو. اكلنا النهارده كسكس واكلنا موسلي واكلنا ايه تاني يا
0: ولد عبيتها لو كان باش تكمل هكا برشا كسكسي وموسلي معناه.
1: لا انا اكلت يعني جابوا لي 4 اطباق وكان في طبق فيه كده سمك شمس وحاجات كده وبتاع عجه
0: بالحوت
1: عجه بالحوت
0: فرويد مير. هي تفجعت
1: حاجات كلها عكس بعض بس حلوه قوي.
0: باهي نحكيو على تونس مثلا. شنو كنت تسمع على تونس وقت في مكان اقامتك بالطبيعه وشنو شفت كي جيت؟
1: احنا المشكله احنا ما بنسمعش عن تونس. احنا المشكله ان تونس احنا دايما الشعوب ما بتحبش تبذل مجهود انها تفهم. يعني انتوا بتتكلموا اللهجه بتاعتكم انتوا والمغرب والجزائر اللهجه شويه صعبه بالنسبه لنا فما كنا كسالة قوي في ان احنا نفهم. انا لما بذلت مش بذلت مجهود يعني قررت ان انا عايز افهم اكتشفت قد ايه انتوا عسل ودمكم خفيف واللهجه بتاعتكم مليانه حاجات بتضحك وحاجات حلوه ولذيذه. فبقيت مهتم ان انا قاعد بقى جالي صديق ايمن مصري عايش هنا بقاله 15 سنه قاعد يحكي لي بقى عن يعني تونس من وجهه نظر مصري قد ايه حلوه وقد ايه رايق. الواد ده قاعد هربان هنا ومبسوط وقاعد احلى غربه ممكن واحد يتغربها انه يبقى قاعد في تونس. يعني
0: تحيه لايمن المصري زميلنا هذا زميلنا ومواطن زميلنا وكله في تونس. مرحبا بيك ايمن. انت حكيت على الكلام التونسي
1: مين ايمن؟ انا صالح مش ايمن.
0: لا تحيه لايمن مغادي. تحيه صالح بالطبيعه صالح. تحيه ليك زياده. اما انت حكيت على المشاكل مع الكلام والكلام العسل فما اني برامو عندك مشكله مع كلمه ينعم بوزينك.
1: ايه عم بوزينك؟ كنت في حفلة وانا دبي بيبقى فيها جنسيات كتير مبقاش عارف مين اللي موجود في القاعة. ففي واحدة من تونس كانت بتعمل معايا كراود وورك يعني اللي هو سألتها سؤال فردت عليها بعد ما خلصت لقيتها بقيت لي انا عم بوزينك. قلت لها انا عم بوزينك انت وقعدت اتخانق معها افتكرت حاجة انها بتشتمني. في الاخر قالت لي يعطيك دوده فطلع ليه يعطيني دوده القرف ده وفتحت لها عندي حاجه حلوه
0: معناها انت من الاول كنت تعتبر لي ذيك شتيمه اما
1: كنت فاكر انها سبه انها بتشتمني هشتمها هي كمان فطلع حاجه حلوه.
0: في العروض نتاعك مثلا احنا نحكيو 13 في سوسه 14 و15 باش تكون موجود في تونس شنو ينجم يكون مختلف ينجم يلقاه الجمهور في ظل التنوع هذا اللي قاعد تشوف فيه في الساحة؟ معناها في الكوميديين كل واحد بفكاره شنو باش يلقى بالضبط عند صالح؟
1: أنا بصراحة يعني واخد اتجاه في كل البلاد اللي بروحها إن أنا أروح أبعد خالص عن الحاجات الكليشيهات. يعني سهل جدا إن أنا حد يكلمني تونسي يقول له إيه بتقول إيه مش سامع مش فاهم حاجة أعمل كده وبتاع وده سهل وهيضحك برضه لان في الاخر انا مصري فهقول هقول يا لهوي الناس هتضحك
0: عادي. هو سامحني اما الكليشيه اللي كنت اتكلم عليه فكره انه اللهجه التونسيه غير مفهومه نجم نعرفه اللي هي صعبه الفهم تقريبا مصطلح صعبة الفهم أصح من مش مفهومة ما نتكلموش ياباني يعني معنا لكن فما يمكن أحيانا اللهجة التونسية الخصوصية في الكلمات باللغة الفرنسية اللي موجودة فيها أيضا باللغة الإيطالية فما حتى
1: دي ممكن تبقى صعبة أي. لكن لا أغلب الكلام عادي عربي يعني بيتفهم بس لو إحنا ما خدناش كليشيه يعني مثلا اللهجة السوداني ناس كتير ما بتحبش بيقول لا مش فاهمينها وبيقولوا إيه ده
0: أنا بقيت حلوة سهلة
1: أعز ناس في حياتي دلوقتي الناس في السودان دول أعز صحاب ليا وبتكلم اللهجة بتاعتهم بفهمها كلها ولذيذة وحلوة أنا بس نفسي في الوطن العربي نفتح دماغنا شوية ما نبقاش كده
0: إن شاء الله إن شاء الله. فما اختلاف أكيد في كل عرض بنحكيه لهنا الاختلاف في الجنسيات عند التوينس شنو اكتشفت الجمهور التونسي؟
1: الجمهور التونسي أخدت بالي حاجة رهيبة إن الشعب بغض النظر عن الجمهور الشعب التونسي أغرب شعب أنا شفته في الحتة بتاعت المنظرة والفشخرة يعني دايما بتلاقي إن الـ لو حد عايز يتمنظر يعمل فيها غني يلبس جوتشي ويلبس برادا ويعمل حاجات عشان الناس تبصوله بصة انبهار. اكتشفت ان في تونس اللي بيعمل كده بيبصوا له بصه احتقار اللي هو انت فلاح جدا لابس الحاجات الغاليه دي انت ليه اهبل كده. فدي بالضبط. اغرب حاجه انا شفتها ان انتوا واخدينها بالعكس يعني كل ما تبقى لابس عادي كل ما الناس تحترمك كل
0: ما تقول لك ما بنحبش الفشخره الكذاب
1: ما بنحبوش غريبه جدا يعني انتوا الشعب الوحيد اللي في العالم كده بجد ريسبكت يعني
0: الحمد لله الحمد لله. نحكي زاد هنا على الحب الكبير بالنسبه ليك انت للفنانه الراحله فاطمه بوساح.
1: جميله جميل انت عارف بتفكرني بشفيقه ابقى اعمل عليها سيرش فنانه اسمها شفيقه دي كانت بيسموها كوكب الشرق فرع طنطا كانت برضو في محافظه طنطا وكانت هي كوكب الشرق اللي هي السيده ام كلثوم رقم 2 كانت بتغني الاغاني الشعبي وكانت خطيره وانا بموت فيها الله يرحمها. حسيت ان فاطمه بوساحه هي الفيرجن التونسي منها
0: والاغنيه المفضله بتاعك

0: اللهجة التونسية معناها قربت انت للشعبي، مشيت للاصل معناها فاطمه بوسيحه الله يرحمها وينعم، مشيت للاصل معناها في الشعبي.
1: والمزود عامه بقيت اسمعه، يعني بقيت اكتب مزود وافضل اسمع فيه، لذيذ قوي.
0: نحكيه على خطوط حمراء مثلا، هل عندك خطوط حمراء في العروض متاعك بصفة عامة ولا حتى في تونس بصفة خاصة؟ نعطيك مثال على الخطوط الحمراء. أحيانا شفنا كوميديين مثلا أمين رادي اللي هو كوميدي، أحيانا يسمح من نفسه باش يقوم هكا بدعابة ومع مثلا والدة واحد من الحضور أو والد واحد من الحضور، وإحنا نعرفه لهذا موجود في إنجلترا في فرنسا في أمريكا، موجود بطريقة رهيبة. لكن هل تخاف من هذا؟ يعني شنو حدودك في الـ في الـ في الإضحاك في الكوميديا وفي التعامل مع الجمهور؟
1: بص أنا ربنا بيسترها عليا الحمد لله دعوتهم بي. أنا 100 مرة كنت هجيب العيد وهبوز الدنيا بس الحمد لله ربك بيلحقني. أنا بص أنا عندي مبدأ إن أنا بحب أوي نحن نهزر مع بعض مش على بعض. يعني ممكن جدا أنا أتريق عليك وهزر عليك وأنت تهزر علي ونقعد نهزق في بعض، ده كوميديا أنا مش بحبها، بحب إن إحنا نهزر مع بعض. ولكن ساعات الارتجال ممكن يخليك تقول حاجة عكس الكالتشر اللي قدامك. That's why أنا بذاكر الكالتشر. يعني عرفت مثلا إن مثلا الثقافة في الأردن غير الثقافة في تونس غير الثقافة في السعودية مثلا، كل واحد وليه خطوط حمراء. بص الكوميديان مهمته صعبة قوي والله، يعني حاجة يعني حاجة حاجة أنت أكنك ماسك سلك عريان ومستني الكهرباء تيجي في أي وقت. إن أنت بيقولك ابعد عن 3 حاجات في عشان تعدي بسلام وأمان في الوطن العربي ككوميديان: ابعد عن السياسة وابعد عن السكس والدين. نتكلم في إيه بقى؟ يعني فاهم يعني انا نتكلم في علم النفس، نتكلم في علم النفس ولا نعمل ايه فاهم؟ وكمان عليها في بقى في حدود اللي هي الريد لاينز بتاعت العادات والتقاليد. ولكن انا الاساس بتاعي اللي بيحميني ان انا بحترم الشعوب كلها والكالتشرز كلها، بحترمها بجد مش بقولها كلام. يعني بحترم ان انا اللي بيزعلني غير اللي بيزعلك، فانا لازم افهم اللي قدامي اللي بيزعله عشان ما اروحلوش. ولكن في حساسيه بقى بتاعت اللي هو انت لا مالكش دعوه، انت من بره ما تهزرش علينا، خليك في بلدك وخلينا. لا ده تقل دم بقى وببدا ان انا اقل ادب. يعني
0: كان نبداو من الجذور. شكون اول كوميدي خليك تحب المجال هذا؟
1: سمير غانم الله يرحمه. هو ما كانش ستاند اب كوميديان، سمير غانم الممثل العظيم.
0: بتعرف بالكوميديا التلقائيه تقريبا عرف عن سمير غانم من النص في مكان وما يقوله هو في مكان اخر.
1: كان اخر في سعيد صالح كان بيعمل ستاند اب من غير ما يعرف اصلا في المسرحيات بتاعته، ده كان ستاند اب. ده في طبعا الجيل الصغير، يعني مش الصغير، يعني الجيل هو يعني اكبر مني بكتير، اللي هو بقى جورج عزمي علي انديل، دول بقى اللي هم اللي من اخر مثلا 25 سنه هم اللي بداوا اصلا الستاند اب كوميدي في مصر. جورج عزمي اللي بداوا، علي انديل، بعد كده جه شباب اليت عندنا في مصر، طه دسوقي ووليد المغازي مصطفى عباس، كل الشباب كلها، احمد خيري، محمد حلمي، بعد كده كل واحد فيهم بدا يعمل لوحده حفلات. ده كله كان انسبيريشن ليا ان والله الناس شغاله كويس.
0: في جيلكم هذا تو في مصر، يعني في السنوات القليله الاخيره هذه، حاسين فما بوم نتاع ستاند اب كوميديانز، شفنا برشا ناس تخدم في الموضوع هذا. شكون اقرب لك منهم في الاسلوب في الكوميديا نتاعو؟
1: والله انا بحس ان انا مش قصدي حاجه، بس انا بعمل حاجه مختلفه، ان انا اكتر بلاحظ الفرق ما بين الجنسيات والشعوب. واخد السكة دي انا عايزها وبحبها، بحب اروح ان انا بلاد غريبة جدا عليا عمري ما رحتها في حياتي. يعني انا عملت تور في سوريا، اول واحد يعمل حاجة زي كده، رحت عملت 11 شو في 6 ايام في سوريا، وكل محافظة في سوريا ليها توجه وثقافة ولغة، او سوري لهجة، غير المحافظة اللي جنبها. انا دي كانت بالنسبه لي استمتاع، كل شويه محافظه بروح اخد منها الانسايتس واتكلم عنها. انا بحب ده، انا عايز اخد الحته بتاعت ان انا نفسي اقول للشعب العربي يا جماعه احنا واحد بنفس مشاكلنا بامراضنا النفسيه بخوازقنا كلنا واحد، ولكن بيفرق بس اللهجه بس.
0: باي صالح النووي، احنا نحكيه على عرض كوميدي باش يكون موجود. انت حكيت على واحد من بين العروض اللي هو إليت مثلا، إليت لهم مجموعه تستهويك الفكره هذه بتاع تقاسم المسرح ولا تقول فرداني؟
1: انا مع الفرداني، انا بحس ان الكوميديان اناني، ولكن هم شباب شاطر قوي قوي قوي. لعلمك شباب اليت صحابي من ايام الجامعه وانا كنت بتشرف ان انا كنت يعني كانوا معايا في الجامعه وكنا بنصور حاجات. اول برومو اعلان لاليت كنت انا اللي مصوره، انا كنت بشتغل تصوير.
0: أوكي.
1: فهم التجربه دي كانت انسبيريشنال

0: جدا بالنسبه لي ان انا شايفهم شباب ازاي بدات. دول بقى كان بداوا ما فيش حاجه, يعني احنا ما كانش في حاجه اسمها اصلا كوميدي ومفيش حاجه اسمها مسرح. شباب دي هي اللي كانت بتحاول نجيب اودينس يتفرج عليهم, فهم حفروا في الصخر. انا خدتها على الجاهز بصراحه, يعني انا لما الدنيا اتشهرت انا اتشهرت, فاهم؟ فهم المجموعه دي حلوه بس في مرحله, بحس بعد كده لازم يبقى كل واحد يعمل ال 1 اور سبيشال بتاعه. وهم بداوا يعملوا كده, يعني ما شاء الله حلمي دلوقتي مكسر الدنيا. حلمي عامل انجاز تاريخي, عامل 14000 سيت في مصر, رقم تقريبا ريكورد محدش وصل له, وما شاء الله بيفايرل في كل حته. هم شباب طه دسوقي عامل تور في, احنا شاطرين قوي. انا بحب قوي ان احنا في مصر شاطرين, كل واحد فينا بيعرف يثبت نفسه لوحده. يعني طه لما راح عمل تور لوحده مكسر الدنيا لوحده, بيقفل كل المسارح. وليد المغازي لسه عامل الوان اور سبيشال بتاعه برضو سولد اوت في مصر. عبد الرحمن محمد شباب بتاعه هاي فايف, الحمد لله كلنا جامدين في مصر.
1: ممتاز جدا. من بين زادة اللي كانوا موجودين في تونس من فترة الكوميديا, مينا نادر كان حاضر وزادة أول مرة في تونس, شفته سمعت شوية العرض, عندك شي فيدباك؟
0: مينا أنا لسه حضر له حفلة. مينا برضو عسول وشطور وبيعمل نوع تاني من الكوميديا اللي هو الانتراكتف بيعملها, وناجح فيها وشاطر فيها, ولسه مقابله في دبي, وكان ما شاء الله برضو الحفلة بتاعته سولد أوت. كلنا شاطرين. وفي واحد انا عارفه اخدت بالي في تونس اسمه كريم مغربي.
1: كريم الغربي اللي عنده مزرعه فيزا.
0: ايوه
1: فيزا.
0: قعدت وانا بذاكر شويه في على الكالتشر بتاع تونس, فتحت الفيديو بتاعته, شاطر قوي ولذيذ قوي, اتمنى ان انا اقابله في يوم من الايام.
1: فماش حاجات اخرين تعرفهم مثلا في الاعمال الكوميديه ولا حتى غير الكوميديه في تونس, شكون تتابع حتى على الديجيتال ولا على المسلسلات المسرحيه, شكون تعرف من ممثلين توينس الكوميديين توينس؟
0: انا عارف دره.
1: دره اكيد. دره هاي
0: عارف طبعا الاستاذه دره, الاستاذه هند صبري.
1: هاي
0: والله
1: هذوما يعني الملكيه المشتركه بين تونس ومصر.
0: يعني على فكره احنا من كتر ما هم اندمجوا انا ما كنتش عارف ان هم اصلا توانسه, انا بالصدفه لقيتها.
1: هو تقريبا هند صبري من اكثر الناس اللي حتى مصريين كانوا اغلب حتى بالاخص الجديد كانوا فاكرين اللي هي مصريه, معناها من كثر ما اندمجت هي. خاطر زاد هند صبري مشيت صغيره للمصري, بدايتها كانت صغيره برشا. غادي كنحكيو زاد على هنا على بودكاست اللي انت موجود فيه للرجال فقط, مع معناها نحكيو البودكاست هذا اول حاجه عنده فضل على صالح النواوي اليوم.
0: طبعا دول اخواتي منذر وطارق ووسام, اخواتي. احنا بقالنا سنتين بنعمل البودكاست ده ثيرابي بالنسبة لي. في حلقة احنا هننزلها الاسبوع الجاي ان شاء الله, هنطلع اول حلقة صورناها. احنا عدنا نصور 6 شهور, كل 6 شهور دي رميناها وبدأنا من جديد.
1: اوكي.
0: فاول قعدة نطلع فيها هننزل الحلقة دي بقى الاسبوع الجاي. كمفاجأة للناس, انا كنت شبه التلاجة, كنت 160 كيلو قد كده, ما كانش فيه اصلا تعبير وشي, كان فيه خدود وطلع لها بني ادم
1: كهو.
0: دي هننزلها ان شاء الله الاسبوع الجاي. بروسس حلوه ثيرابي, يعني احنا كنا بنقعد, احنا كرجاله انت عارف لما بنقعد مع بعض ما بنتكلمش, نقعد في الاخر بنقعد نضحك بطريقه غبيه كده, نضحك كده بطريقه غباء كده, ما بنتكلمش يعني.
1: اوكي.
0: فالبودكاست زنقنا ان احنا نقعد نتكلم, فاحنا كنا بنتناقش في مواضيع احنا بنفكر فيها كل اسبوع, بنقعد ساعتين ونص.
1: اوكي.
0: فده كان ثيرابي بالنسبه لي. المرحله دي كلها طورتني وغيرتني, واظن غيرت فينا كلنا, وهم اخواتي وانا بحبهم جدا. يعني
1: نحكي على قربك للجمهور, نقاوك زاد قهوه النواوي على منصه الجزيره 360.
0: شفت حلقه منها, شفت ازاي كنت تخين. انا بقى مش تلاجة, كنت تلاجة اكس بلس.
1: انا نعرف فيديوهاتك قبل على حسابك الشخصي اللي كانوا موجودين, نعرفهم هذوكم بالكدير هذاك, علاش مع تحول مبارك خلينا نقول. ممتاز جدا. لكن احيانا نلقاو انه الكوميديين اللي يخدموا ستاند اب كوميدي صعب جدا انه يكون عندهم محتوى اخر, يعني تقريبا تلقاهم يشتغلوا فقط على ستاند اب.
0: صح.
1: ما تخافش انه يكون فم استنزاف, يعني تكون
0: هو مهم كده. انا وقفت.
1: هو لا هو مهم, اما انت خاطر بحكم اللي كنت موجود فهذا يخلي الناس والمنصات ومن يريد ان يستثمر في منصه ينجم يفكر فيك, يعتبرك عنصر خبره, نجم نعطيك عرض, معناها لا يقبل الرفض. فأنت بين أنه عرض لا يقبل الرفض وبين أنك الخوف من الاستنزاف، أنت وين تشوف روحك؟
0: أنا بصراحة بحس أن أنا باخد قراراتي بطريقة أغبى من كده بكتير من أنت بتقوله ده. أنا يعني في قدر من الغباء اللي مخليني غض دلوقتي أكمل في الشغلانة اللي أنا بعملها دي.
1: أشعبول لك الفكرة معنا شوي.
0: لا لك. لا هي أنا بسيطة، أنا بقول لك أنا أقصد أن أنا مش عايز أفكر بيها بالطريقة دي، لأن أنا بحب اقعد كده اتكلم مع الناس. يعني انا بحب الستاند اب عشان انا بجد بحب ان انا اقابل الناس من كل بقاع الارض ونقعد نهزر مع بعض. الـ الـ البرامج والسوشيال ميديا والحاجات، سيبك من مين اولي، يعني مين اولي ده مش برنامج، احنا بنقعد نفس القعده بتاعه القهوه بنحطها قدام الكاميرا، ده مش محتوى. ولكن مثلا قهوه النواوي برنامج اللي كنت بعمله هلكني من التعب، لان انت بتتكلم في مونولوج وفي انترفيو وفي برودكشن وفي واحد في 120 واحد كرو ورا الكاميرا، والموضوع كبير قوي. انا لا كان متعب بالنسبه لي. انا بفضل دلوقتي بعد المرحله دي الحمد لله انا مركز في اخر سنه ونص سنتين. انا باي ذا واي انا بدا ستاند اب كوميدي من سنتين بس،
1: اوكي
0: الحمد لله يعني. فهو من سنه ونص كده قررت ان انا اوقف كل حاجه ما عدا ان انا ابقى واقف على المسرح مع اصحابي، وحتى لما اعمل حاجه تانية ككونتنت كريشن فهو برضو مع اصحابي واخواتي اللي هم من اول يعني.
1: نسرك من الاسئله بتاع الاتش ار، وين ترى روحك بعد 5 سنين؟ انت بتتعاملك مع مين؟
0: انت بالله عليك عارف انت بعد 5 سنين
1: هم ما نعرفش غدوه بكره، ما نعرفش
0: غدوه. انا عارف غدوه
1: ايوه ان شاء الله ديما يكون فما احسن، لكن 5 سنين وانت شوف المسيره وانت نجم تهزك
0: على حسب ترامب عايز ايه. ترامب يعني هو اللي بيقول لنا دلوقتي
1: مش وجه له رساله ترامب حكم اللي هو نجم يكون يسمع فينا ولا
0: ينفع اقول كلام عيب؟
1: لا في حدود المعقول، خاطر احنا في اذاعه وفي ناس في سيارات يعني مع عائلات
0: يعني جو yourself
1: go yourself ترامب. هذه رسالة صلاح نووي، كانت هذه آخر رسالة كنت أرسلها خاطر هو مش في مود جيد معناه نتصور معناه.
0: لا ليه والله
1: هو شخصية ترامب تنجم عندي معناه نعرفش كيفاش تراها ككوميدي كيفاش تراها، خاطر هو راه ماتيريال متاع كوميديا البرشا.
0: أنا بس مستغرب من العالم ده لغاية دلوقتي إحنا كلنا كده وإحنا قاعدين كده اللي بيتحكم فينا واحد ممسوك عليه شوية صور تفهم فهو خايف فبيعمل ايه بيبهدل لنا. يعني مره انت وانت مروح دلوقتي البنزين هيغلى عليك عشان هو في صوره ليه مع قرد مش عارف فاهم. فانا مش عارف، ربنا يستر
1: علينا. نذكر صالح النووي باش يكون موجود 13 في سوسه 14 و15 في تونس. كلمه لجمهورك في تونس، الناس اللي تتبعك في تونس اللي شافتك برشا في الفيديوهات اليوم باش يعيشوا ستاند اب هذا معك، شنو تحب تقول لهم وتوصل لهم؟ دعوه
0: مفتوحه. اهل تونس انا بحبكم جدا يعلم ربنا بجد، انتوا شعب راقي وشعب جميل. كنت لسه بعمل حفله في باريس، كان اغلب الحضور تونسي، وقد ايه انتوا شعب مريح لاي كوميديان، شعب جميل. انا بحبكم جدا وان شاء الله نعمل 3 حفلات زي الفل. وحاجه بقى مخصوص ان انا هتم عيد ميلادي ال31 سنه يوم 15/6 في الحفله بتاعه تونس هنا العاصمه، هحتفل معاكم بان انا كبرت وبعجز الحمد لله. وان شاء الله اشوفكم على خير، ويا رب دايما تبقوا مبهجين كده ورقين ويعطيك ودودة قد كده. ممكن أيه. حاجة أخيرة ممكن أشكر شباب أيه. جوك أند جوي اللي جابوني هنا في تونس. احنا كلمنا في كل حاجة إلا هم
1: مثال شو شكرت حب علي.
0: هم اللي جابونا هنا وهم اللي زبطوا كل التظابيط دي، وعايز أشكرهم جدا، تعبوا معانا. وإن شاء الله هنيجي تاني تونس، وأتمنى كلنا بقى كل الكوميديانز ييجوا تونس ويشوفوا الحلاوة الناس لسه ما شفتهاش دي.
1: شكرا ليك صالح نووي، وبالتوفيق ليك في تونس وفي كل اعمالك في اي بلاد عربي تمشي لها او حتى في العالم ان شاء الله ربي معاك. نعاود نذكر 13 في سوسه 14 15 في تونس. احنا هكا اخلاتنا لنهايه كولتور بلس. نسلم عليكم برشا، نسلم زيد على المخرج خالد دكتات، نسلم على طارق في الديجيتال، في الاعداد ساره بكوش. تحيه ليك من توما مستمعينا، وتحيه لايمن المصري اللي غدوه ان شاء الله تقابلوه الصباح مع مينغارا في برنامج احلى صباح. كان معكم سلاح الدين السكوحي، ليلتكم زينه، الناس الكل ويحكم في ثنية وإن شاء الله طريقة سلامة للجميع. وتحية اللي يتفرجوا في افتتاح كأس العالم، خليكم فينا المو مع أغنية بيلي آيليش باد جاي، لليتكم زينة وحيدة وإن شاء الله طريقة سلامة للجميع.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو مجموعة أصحاب مبادرة مقترح القانون المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي طارق الربعي، يعتبر في تصريح لمزيك أن المبادرة تهدف إلى إصلاح عديد النقائص في تعاطي نشاط التجارة الإلكترونية، مبينا أن لجنة تنظيم الإدارة تلقت مراسلة من وزير التجارة اعتبرت أن القانون ضد 84 لسنة 2000 وعديد القوانين المتفرقة الأخرى احتوت المبادرة الجديدة. والربعي يشير إلى أهمية سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية باعتبار أن القطاع اليوم غير منظمة ويشهد تهربا جبائيا، فضلا عن الغش وتغيير البضاعة وعدم ضمان حقوق الحرفاء والتعامل نقدا عند توصيلها.
2: تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. التجارة الإلكترونية توذيت طورة هذه ولات العباد الكل تشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الحكاية، دونك فما إشكاليات على مستوى الواقع. حاولنا أنه باش نسنوا قانون أنه باش نصلحوا به الوضعيات. عملنا برشا استماعات للأطراف المدخلة في موضوع هذا، وعملنا يوم أكاديمي زاد جبنا فيه الجميع الأطراف الكل كذا وأدوا بالملاحظات نتاعهم. توصلنا بمراسلة من وزارة التجارة في 12 ماي 2026 السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، فيها ما تحول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمقترح القانون عدد 42 المتعلق بالموضوع هذا، فيه بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية كنا ندرسوا فيها نتوا في اللجنة. قولوا لي فما قوانين مازال سيرية المفعول من سنة 2000، القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يقول لي هو معناتها يستوعب المبادرة التشريعية، وفما بعض النصوص المتفرقة معناتها الأخرى. دونك نحن كمجلس نواب الشعب ارتأينا انه باش نوحدوا النص الكل في نص موحد كذا، هذه معناتها المتفرقين عبر الاوامر والفم المرسوم، زاد المرسوم عدد 14 وعدد نصوص متفرقه، نحن باش نحاولوا نجمعوها كذا. ها تو مازالت اشغال اللجنه متواصله، ان شاء الله باش نوصلوا الى تجويد النص ونخرجوا نص معناتها يرتقي ويقع تطبيقه.
1: من جانبه رئيس لجنة تنظيم الإدارة سامي الرئيس يوضح أن وزارة التجارة بيّنت في مراسلتها أن المبادرة لم تتناول الحلول الممكنة لعديد المشاكل المطروحة في التجارة الإلكترونية، مشددا على أن اللجنة ستعمل على مزيد تجويد نص المقترح قبل عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان. الرئيس يقول أن القوانين السابقة التي أشارت إليها وزارة التجارة في مراسلتها تم سنها قبل سنة 2000 عندما لم يكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن التجارة الإلكترونية تطورت الآن ويجب سن قانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية والتكنولوجية في المجال.
3: المراسلة اللي جات من طرف وزارة التجارة فيها تعداد للنصوص القانونية سرية المفعول، وقالوا في المراسلة أني لم تأتي على بعض الحلول الإشكاليات الموجودة، واللي هما بصدد عداد بعض مراجعة بعض النصوص في مراجعة عملية إيصال الطرود للمشترين، وأنه المقترح هذا لم يتناول بعض الحلول لبعض الإشكاليات الموجودة بالنسبة للتوزيع الإلكتروني. احنا كلجنة تنظيم الإدارة والرقمنا عندنا مقترح قانون من طرف السادة النواب خدموا عليه مدة طويلة، أخذ من الاعتبار الملاحظات اللي جات من طرف جميع الجهات بما فيها اليوم الأكاديمي، سيتم العمل على تناول باعتبار أن جهة المبادرة هي مفتحة، وهذا دورنا كمشرع باش نأخذ الملاحظات هذه في إطار تجويد النص، ويأخذ بعين الاعتبار الملاحظات هذه باش نوصل النص نجم قد نعديه الجلسة العام سنة 2020 بعد الكوفيد، أنه طورت التجارة الإلكترونية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلق نمط جديد من التجارة على خلاف التجارة التقليدية، في الهدف عملية إدماج للتجارة الموازية هذه باعتبار وأنه هو إدماجها في التجارة المنظمة بطريقة وأن تستجيب للشروط وتكون الدولة والمواطنين مع المحافظة على خصوصيات المواطنين ومع المحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين.
1: استعراض تقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية محمد النفطي اليوم الخميس بمقر الوزراء. الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القاري الإفريقية زليكافا الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعرب اليوم الخميس عن صدمته إزاء موجة العنف الأخيرة التي اندلعت في مناطق مختلفة الخلافة في بريطانيا في وقت دعا فيه الفاتيكان زعماء العالم إلى معاملة إنسانية أكبر للمهاجرين الفارين من الفقر وحرب. وفي بيان صدر اليوم الخميس قال تشارك أن أطرافا مختلفة استغلت هذه الهجمات التي اندلعت مؤخرا في بريطانيا لترويج خطابات مثيرة للانقسام ضد مجتمعات معينة على أساس العرق والإثنية، وذلك بهدف تهجيج الكراهية والعنف. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: בינת FM. שעה מתסע לנוסלי. יוסי ג'דידי. التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هذه بنت لفام كالعادة معاكم من التسعة النص الليل. برشا بونيمور أكيد الجو يكون موجود معنا.
1: يا لطيف شو هذا
0: برشا موزيك أكيد ويظهر لي غني عن التعريف أنه نقول لكم زياد الغربي يرجع. إيه مرحبا بك سي زياد الغربي. هابي بيرثدي زياد الغربي. عودة المخرج العظيم متاعنا والسيد الحكم. بعد اسمعني حضروا له يحكم مش كلموه على 71113000 ينجم راهو اسمعني هو عيد ميلاد ولد البارح مراو ينجم النجم اليوم هكا يتسهل معكم شويه
2: اخر يطل لينا
0: قال لكم ايه هبطف الهبطه ما نسهلش
1: عليك لاقو دايره
0: انتم فرصتكم وبعد اكيد كي تكلمونا على 71113000 باش تربحوا معنا الكاش كالعاده وعنا ليكم اليوم الحقيقه مختلف المواعيد والمحطات الموسيقيه وزاد بعد في كوتور ديجيتال نحكيو المونديال التكنولوجيا تاع المونديال اكيد كيف كيف في فوك بلاستيك عندنا الكاش عندنا زيدا هوت سيليكشن باي دالي بن احمد نحكيو ميوزيك الكترونيك مع لو ديو بريتانيك روف ارمادا والحقيقه قلت لكم الكانيوتا عاد اليوم كانيوتا مهمه ياسر وسيد الحكم الليله هو راهو ينجم يعطيكم المفتاح باش انكم تربحوا ولكن انتوما تنجموا تكلمونا وتتحداوها سيد الحكم هذايا
2: تعرفني وتعرف سيستمي يا عباس وخي جو مونج تي مونج
0: على 71113000 تكلمونا من توا بعد شويه كنيوتا كبيره برشا
3: تفيق وحشي

0: 700 2700 دينار بعد شوية في بنت لفام على 71 113 ألف. فرصة كبيرة ياسر باش تربحوا كاش. نجموا انتوما تهزوا الكوب دي موند الليلة كي تكلمونا وتربحوا زوز ملايين و700 في بنت لفام.
1: الله نصلي على النبي، الله نصلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: برشا فلوس الليلة وعندكم زيدة زوز فرص باش تربحوا معنا الكاش. بعد شوية التحدي نيوينينا زوز ملايين و200 2200 دينار في 60 ثانية. برشا فلوس و60 ثانية، دقيقة تنجم تربحكم زوز ملايين و200، ودقيقة تتحداو فيها سيد الحكم وتحاولوا تفكوا له الكنيوتا بطريقة.
2: او ماي دوغ،
0: او ماي دوغ، خلكم زعما زعما ثم شكون منكم ينجم يفك الكنيوتا اليوم السيد الحكم في زوز ملايين و200؟ هذا اللي باش نكتشفوه اكيد بعد شوية. اسمعني ليه السيد الحكم الليلة انا نقول لكم ماهوش في فورم، مازال كرجع. سامحني خويا اللي في فورم وجاوب به اكيد، ومن بعد انتم تنجموا تتحداوه وتربحوا زوز ملايين ويتين في نيويل
3: في كل شيء. اللهم صلي على النبي،
0: انتم هايلين في كل شيء. وبعد زيده نجموا تربحوا 500 دينار نص مليون في فوك بلاستيك، زوز متبرين جدد يجوا بحدينا. سهيل البارح كان ربح 400 دينار، اشترى الكنيوت على خاطر اختار انه يواصل معنا. ان شاء الله بشفال سهيل، وان شاء الله بشفالكم انتم. نشوفوا شكون من زوز متبرين يجي معنا نص مليون اليوم للربح. ما عليكم كان تختاروا انكم تواصلوا، سهل ياسر، هذا هو مفتاح الربح. عنا نحن 500 دينار في فوك بلاستيك، وزوز ملايين وميتين في نيوينينو.
1: الله الله الله الله،
0: زوز ملايين وسبعمية في بنت لفين بعد شوية على 71 113 ألف. تلقاو شيكر في استقبال تليفوناتكم ستوندار 71 113 ألف. توا تكلمونا تدخلوا في القرعة، في قرعة في زوز مواعيد فوك بلاستيك 500 دينار يستنوا فيكم. وأكيد اليوم اليوم ما فماش كان ربح متاع الكاش، فما زيدا موعد مهم يبدأ على موزيك فام.
4: راهو باش يهبلني الراجل هذا.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
6: وهدف جميل عالمي يا ولد.
5: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معاكم الأجواء ونعيشوا معاكم جو الورلد كاب. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 على الفريكونس لولا في تونس. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: كأس العالم فيفا 2026 على موزايك فام، المتابعة متواصلة، متابعة حصرية مع مبعوثين أكيد لمختلف مدن اللي باش تلعب فيهم تونس. المنتخب الوطني نسور قرطاج اللي باش يكونوا موجودين وحاضرين ومشرفين، والمتابعة زادة متاع الماتش لوليني تونس والسويد باش تلقاو على موزايك فام نهار لحد. عنا نهار لحد بث مباشر من 6 متاع العشية حتى لل 6 متاع الصباح على موزايك، تلقاو المتابعة 100% كرة. أكيد من 6 تبدأوا مع ماكي العوني في غيكاب سبور، ومن بعد حصة مباشرة مع اسماعيل بن عيسى عيش المونديال من 8 حتى النص الليل، ومن بعد نص الليل تلقاو نوفل وسلاح في مينوي ماغ. كيف كيف من بعد المتابعة زادة متاع الماتش تبدأ مع ماضي ساعتين متاع الصباح مع اسكندر إبراهيم حتى للستة متاع الصباح. تصريحات حصرية، المتابعة، الجو متاع المونديال، نعيشوا مع نصور قرطاج، وأكيد زادة نعيشوكم نحن جو المونديال. الماتشويت والماتش الافتتاحي تحيم تاع المونديال كأس العالم 2026 بينات المكسيك والأفريق دو سود، واحد شيء صالح المكسيك. توا بدا الميتون ثاني 30 ثانية بركة في الشوط الثاني، وهنا نتبعوا ونعطيكم أكيد لسكور، وبعد زادة في سبور إكسبريس الموعد الرياضي نعطيكم حصاد نهار كامل من كرة القدم. فيفا 2026 كأس العالم على موزايك فام، تغطية حصرية وخاصة سورتون، ومغلب الماتشوات باش يكونوا موجودين معنا في بنت لفام. دونك تلقاو موعدكم الرياضي وما يفوتكم حتى شيء من الفوتبول على موزايك اكيد الفريكونس الاولى في تونس. او كموعد جديد يتزاد في بنت لفام ابارتير من اليوم، ابارتير من افتتاح كاس العالم 2026 معاكم انتم مستمعينا. اكيد مختلف المواعيد ديما يقعدوا موجودين في بنت لفام. بعد شويه نحكيو صحه نفسيه.
7: قدره ربي
8: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي بعد شوية نحكي وصحة نفسية، نحكي على موضوع ممكن تعرف ساعات تلقى شكون يعطل النجاح متاعو، تلقى شكون يعرقل نفسه، تلقى شكون اللي ممكن يظهر انه بخيل تو سامبلومون. اما راهي بالحق حاجة اكثر من هكا، نحكيو على التخريب الذاتي او لوتو سابوتاج مع الاخصائية النفسية ينس السلامي اللي تكون موجودة بعد شوية بعدنا مع الحداش غير بوع متاع الليل. نشاركوكم المواضيع هذوما اكيد على لي ريزو سوسيو موزايك فام، تنجموا تبعثونا ميساجات تقترحوا علينا المواضيع وتكونوا موجودين معنا مع الحداش غير بوع متاع الليل لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فام. كالعادة مختلف المواعيد ما زاد فما موعد من فلتهوش الموسيقى.
2: كاميرا مين نقول له you are good man، قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك.
0: نبدأ بجو المونديال اكيد، غنية المونديال مع إليانا جيسي رايز اللومي.

اسمع شكيناد على موزيك فيم. كارت احمر كارتون روج بالنسبه لمنتخب الافريك دو سود ساوث افريكا. الحقيقه متقلقين توا والمكسيك قاعده تنزل بالدي, ولكن السكور مازال واحد شيء صراحه. منتخب المكسيك اكيد نتابعوا لكم ماتش افتتاح الكاس العالم فيفا 2026 على موزيك. اما نحكيو موزيكا توت سويت في سامبلينغ.

0: Sampling.
1: رجعت زياد الوقت لفراروج تفكرت وقت لفراروج جستمون اليوم مش نحكيه على غنية اللي ما خليت حتى كلوب في العالم ما دارتوش غنية عرفت بيت بول بالساحة العالمية واسمها I know you want me كاليوتشو

Want Me كاليوتشو خرجت في فيفري 2009 وليت انترناشنال هيت وهي اللي بدأت عصر بيت بول جديد ولا اسمه مستر وورلد وايد. الاغنية دي خلطت بين البوب راب واللوغو دانس واللاتين فايب, اما السر متاع اللحن متاعها اللي فيها ترامبت هو انه مأخوذ من اغنية هاوس ايطالية كانت زاد هيت.

أغنية بيتبول واللي فيه الهورن ريف اللي يتعاود يعطيها جو برازيلي لاتيني. أصله جينا من أغنية برازيل ستريت 75 نيكولا فاسانو وبات ريتش اللي خرجت في 2008، يعني قبل بعام ملي خرجت I Know You Want Me كاليوتشو. الأغنية هذه هاوس وكانت زادة مشهورة في أوروبا في الكلوب. أما في الحقيقة أغنية 75 برازيل ستريت هي زادة مأخوذة وفيها سامبلينج متاع لحن ستريت بلاير لفرقة شيكاغو اللي خرجت عام 79. وهنا أغنية بيتبول تتسمى ريميك لغنية نيكولا فاسانو اللي هي بدورها ريميك لغنية أقدم منها اسمها ستريت بلاير لفرقة شيكاغو. جوست خذيهم منها عرفتك تان تان تان تان تان تان تان وهذيك هي اللي خذيهم من عندها غديكة. يلا كالعادة خلينا نسمعهم مع بعضهم.

0: And this how we gonna do it. Dale.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you.
0: نفسها جستمون غنية. ودير بيتبول يقول you know that 75 Brazil Street, اعترف ديجا اللي هو الغنية ديك هي بتبيعتها ريميك. السامبلينج هنا واضح هو إعادة استعمال الإيقاع واللحن الحاضر. exactement. شوف كيفاش الهاوس بيت متاع 75 Brazil Street اللي هما خلينا نقوله هما اللي عملوا السامبلينج متاع غنية شيكاغو. الغنية جستمون اسمها Street Player أو كوليت, واعطتنا غنية إيكونيك تقعد إلى يومنا هذا في الليزانال. نحكيه على غنية بيت بول I know you want me. كاليوتشو
2: Sampling.

0: something.
1: بعد شوية على 71,113,000 نص مليون 500 دينار لزوز متبرين منكم في فوك بلاستيك. تكلمونا تحاولوا تطلعوا شنو مش نقترحوا عليكم الليلة. ما يظهر لي ظاهر نحكي كوب دي موند دونك باز ثم علاقة بالفوتبول. نخليكم على ديستينغ

0: في وقت مهم ياسر 71 دقيقة لاعب نتابعوا لكم أكيد ماتش المكسيك والأفريك دو سود في افتتاح الكوب دو موند لكن توت سويت نحكي كوب دو موند والتكنولوجيا
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
0: أجواء الورلد كاب 2026 أكيد ما يخفيش عليها التكنولوجيا الحقيقة والليلة باش نحكيه على الحقيقة الكوب دو موند اللي باش تكون الأكبر في التاريخ من حيث عدد المنتخبات كهو 48 منتخب أما زادة ثورة رقمية حقيقية تدمج الاي اي والتكنولوجيا في اللعبة بصفة ماهيش عادية. الفيفا قررت تقلب الموازين وتدخل أحدث التقنيات للملاعب باش تحسن تجربة المشاهدة وتخلي القرارات أسرع وأدق. الحكاية تبدأ من الكرة بيدها اللي شيكاورو بها في الماتشوات واللي اسمها ترينودا. زعما شنو السر اللي مخبي وسط الكرة هذيه؟

كورة ترينودا اللي صنعتها شركة أديداس مش مجرد جلد منفوخ بالهواء، أما مخبي وسطها تشيب ولا سنسور صغير. السنسور هذا اللي قاعد يبعث في الداتا 500 مرة في الثانية الواحدة ويتبع في الحركة متاع الكورة والأكسيليغاسيون متاعها في الفضاء ثلاثي الأبعاد. التكنولوجيا هذه تبعث البيانات لغرفة الفار وبش تعاون الحكام في لقطات التسلل، وزيد مع الكورة الذكية الملعبية بيدهم تعديوا بسكانير رقمي باش يصنعوا لهم AI enabled 3D avatars أو مجسمات ثلاثية الأبعاد تخلي خوارزميات الفار تتبع حركة جسم الملاعبي حتى لو كان فما زحمة ولا لقطة مخبية في سلو موشن، وباش هكا تظهر للجمهور في التلفزة وفي استاد وتظهر لهم بطريقة واقعية برشا.

أمانية زيد الفازة المزيانة برشا بالنسبة للجمهور وقاعدين نراو فيها داير في ماتش الافتتاح بينات المكسيك والأفريق دو سود أنه الحكام في 104 ماتشوات متاع المونديال بش يلبسوا بودي كامز أو الريف كام هنا يتسميه والتكنولوجيا ذي بش تخليك وانت قاعد في الدار ترى الماتش من عينين الحكم بيدو وتحس بالفايب والضغط متاع تينا كأنك موجود مع الملاعبية. من شيرة الأمان والسيكوريتي المكسيك الحقيقة اللي هي توا البلاد اللي فيها ماتش الافتتاح عملت الحقيقة حكاية دوخ. بلدية غوادلوب في منطقة مونتيري شرات روبوت دوغز أو كلاب روبوتية ب 145 ألف دولار. مونتيري راهي وين موجود الكوم تاع النصر قرطاج أو المنتخب الوطني التونسي، والروبوتات هذه بأربع ساقين مبرمجة باش تدخل البلايص الاختيرة في صورة ما صار

بش يصير في تكنولوجيا التسلل شبه الآلي أو السيماي أوتوميتد أوف سايد تكنولوجي. والميزة جديدة إنه وليت تثيق باللوف سايد أو لوغجو حتى لو كان الملاعب فايت بعشرة سنتيمتر أكهو. بعد ما كانت الماكينة داير تدخل كان كي تفوت الخمسين سنتيمتر الحكام بش يسمعوا تنبيه صوتي طول في وذنيه من غير ما يستنى الفار يكلمو. وهذا بش ينقص من النرفز الحقيقة متاع كالرايد التسلل متأخرة نعرفوها كيمشي تمشي لكسيون ويوصل ساعات حتى يتمرك البونتو ومبعد في الاخر الرايه تطلع. والحقيقه الديسيبسيون الكبيره اللي تصير اما المره هذه الحقيقه باش تصير ديريكتومون وحتى زاد الاصابات الزايده نجموا نقصوا منها. في الاخر الفيفا زادت خيار انساني اللي هي الفيكست هايدريشن بريكس واللي قاعدين داير تشوفوا فيها ولاحظوا فيها وهي دقيقه شرب ماء. بون هي مش دقيقه، 3 دقائق بالضبط، جي في دقيقه 22 من كل شوط والماتشوات الكل مهما كانت الطقس ولا التمبيراتور. كاس العالم 2026 ورتنا الكره ما عادش مجرد جست لعب بالسقين اما وليت خوارزميات وذكاء اصطناعي.

0: متي حي بخير يا فادي، وان شاء الله يفضلك العائله والاصحاب، وزاد زميلنا طارق اللي هو صديقك وكربي يفضلوا لك زاد وكعمل لك ديديكاس على موزايك. كيف كيف الحقيقه اللي ديديكاس مازالوا متواصلين والفرحه مازالت موجوده ومتواصله عنا نحن على موزايك. انتم تنجموا اكيد تبعثوا لنا الديديكاس نتاعكم على لي باج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. ديديكاس باش يجي داير من عند اصحابها الكل، اي على خاطر يحبوا الكل يعطيوا لها ديديكاس على موزايك، يقولوا لك هابي بيرثدي يا سيرين غربي.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: ونمشيوا للغنية الرسمية للفيفا وورلد كاب بعد شوية. فوق بلاستيك 500 دينار نحكيوا فوتبول. شاكيرا برنابوي داي داي.

0: Raven Lean, Love Me Not à la Mosaïque FM. Tout de suite, Fuck Blastic.
1: Fuck Blastic.
0: الكارتون روج الثاني للأفريق دو سود دقيقة ماتش كارثي نعتبره بالنسبة للساوث أفريكا ولكن اثنين بشي رابحة المكسيك واليوم داير نحكي فوتبول شوية خنبدا نسلم ساعة على فوك بلاستيك في حمدي مرحبا يا حمدي
2: مرحبا ومرحبا كل كيف وضعيك
0: أثنين عايشك يا حمدي يا بي شنين أمور
2: الحمد لله
0: طيب يا بي حمدي اليوم بشي حاول يفك لك بلاستيك ويسام مرحبا
2: عايشك
0: عايشك
2: الحمد لله
0: اي بي فايده في فورما اموركم مريقله ويسي محمد يلا سلموا لبعضكم اي
2: يا علي حمدي مرحبا بك السلام عليكم طيب الله ميرسي بوكو عايش خويا
3: في فورما
2: ان شاء الله باذن الله
3: ان شاء الله
0: خويا محليكم مستمعينا تتهنوا على بعضكم وتريقلوا اموركم وجوكم بي ان شاء الله مربوحه ليكم انتم زوز يا حمدي ويا وسيم خليني افكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك 30 ثانية اليوم باش نحاولوا نطلعوا فيها شخصية رياضية جوار كرة قدم والحقيقة اليوم اخترنا لكم جوارات يلعبوا في الكوب دو موند بالنسبة للسنة وجوارات معروفين برشا والحقيقة كان تحبوا تسهلوا على رواحكم برشا وتختاروا جوار الحقيقة مش معروف بركة يودي ما فماش انسان في الكرة الأرضية ما يعرفوش تختاروا انكم تواصلوا هكاك يكون الخيار أسهل وسورتو عندكم افونتاج كبير برشا كي تختاروا انكم تواصلوا بيان سور لي زانديس يكونوا سهلين أما انه كي ترجعوا تلعبوا معنا لهالاثنين في حاله انه واحد فيكم ربح معنا الجومه ترجعوا تلعبوا على 600 دينار بعد نكملوا 700 800 مليون زوز ملايين كل نهار نزيدوا 100 دينار وفرصتكم في الربح تزيد اي سورتو حتى لو كان لا قدر الله هالاثنين ترجعوا تلعبوا معنا كيما صار مع سهيل البارح سهيل اختار انه يواصل معنا ورجع يلعب البارح على 800 دينار ولكن ما حلفوش الحظ اما سهيل كمان ربح اشتر الكانيوتا اللي هي 400 دينار دونك انتوما بارتير من هالاثنين تبداو عندكم اشتر الكانيوتا مضمونه حتى في حالة لا قدر الله ما طلعتوش شنو باش نقترحوا عليكم دونك الربح 100% مضمون وجوكم بيه أموركم واضحة تدخلوا تلعبوا مريقلين فرحانين مركزين ومرتاحين الحقيقة هكا كراحة النفس هذيك اللي تجي وقتين نبداو ديجا ضامنين ربحنا هكا ولا
2: ان شاء الله
0: يا بيه زاد كيف عندكم لافونتاج انه كي تواصلوا معنا دونك كيف لي زانديس يكونوا سهلين وفرصتكم تزيد واما راهو شوف تنجموا واحد فيكم يختار اليوم انه يقول لك هاو يزي في الف برك انا اليوم نكتفي او كان طلعت جوار نربح 500 دينار كيما ما طلعتش نروح مالوغوزمون ايديا فارغه ولكن خليكم ديما شوا عندكم انتوما اي حمدي تواصل ولا تكتفي
3: ايوا
0: هذا هو وسيم تواصل ولا تكتفي
2: معك يسري
0: الله مريك يلا ويسام وحمد يختاروا انهم يواصلوا وفرصتكم زادت للربح الحقيقة على خاطر جوار معروف برشا برشا برشا خليني نفكركم للو بارلور ممنوع منعا باتا راهو خاطر يعتبر محاولة غش دونك ماذا بينا نحيو لو بارلور نحكيو ديريكتوم من التليفون كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق مش وقت ليزانديس دونك ما نجاوبوش قبل اليوم القرعة قالت انه حسام هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني وسام سامحوني وسام هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك يا وسام بعد ما نحسبوا 3-2-1 وقت نبداو نجيبوا مش قبل واضح
2: يوسف ان النجم نسال على جنسيت ونسال على البلاد
0: حتى ما كان شنو لا انت تسالني اسئله انا ما عندي الحق نجاوبك كان باي ولا لا مثلا تقول لي فرنسي نقول لك انا اي ولا لا هكا هو مش تقول لي شنو الجنسيه نتاعو فهمت اوكي دونك هنا عندكم 30 ثانيه تنجموا ديريكتوم تعطوني الاقتراح معناتها تسميوا لي اسم اللاعب والا تسالوني الاسئله هذه وانا نحاول نعاونكم باللي نجم ولكن عندكم ديجا 3 انديس نجموا يقربوا لكم برشا الصوره خلينا نبداو باللي 3 انديس هذوما اللي باش يخليكم تطلعوا لاعب كرة القدم بالنسبة لليلة لانديس لولين يقول هو لاعب كرة قدم شاب ركزوا لي على شاب معروف برشا هذا لانديس لولين لانديس الثاني يقول هو انه يكور اول ماتش لي في المونديال نهار السبت الجاي يعني بعد غدوة يكور اول ماتش لي في مونديال 2026 ولانديس الثالث والاخير هو انه جوار معروف بالفيديس متاعه وجوار يلعب القدام يلعب الفوق نعود لكم لزانديس هو لاعب كرة قدم شاب معروف برشا ثانيا ديس هو انه يكور اول ماتش ليه في المونديال نهار السبت الجاي يعني بعد غدوة والانديس الثالث والاخير هو انه جوار معروف عليه الفيتيس ويكور الفوق يكور القدام دونك تنجموا تطلعوه اليوم الجوار هذايا بعد 3-2-1 وسام يلا كرة عندك هاي
2: نجم نسمي ديريكت
0: نجم تسمي
2: لمين يامال
0: لا ماهوش يامال عندك حمدي
2: فرنساوي
0: لا ما هوش فرنسي اما قريب راه من يامال عندك وسام
2: قريب من يامال من من من من امريكا اللاتينيه
0: من امريكا اللاتينيه عندك حمدي بيه نرجع لوسام.
3: يلعب في برشلونة؟
0: يلعب في برشلونة. عندك حمدي سيء عاد.
4: لوكاس باكيتا.
0: كيفاش كون؟ مش باكيتا. ليه ليه ليه ليه ليه ليه يا وسام؟ تعرف كان ما جاش الوقت وفيه يا وسام. انت يظهر لي عرفته.
3: قرب لكن غابت علي الصورة اليمين. ما ليلى المحمد الله.
0: رافينيا. لكن بعد ما وفى الوقت يا وسام. تعرف انت سميت لي ديجا امريكا اللاتينيه وسميت لي يمال وقلت لي زيد قرب ياسر.
3: ولكن صورته في راسي لكن يمال كلي مخي الكل عرفت. انا صورته في راسي لكن الاسم هو اللي غاب عليه.
0: كاو نحكيو ليله جوستمون على رافينيا. رافينيا اللي كور مع البرازيل نهار السبت كونتر المنتخب المغربي اسود الاطلس. للاسف اليوم ما خلطوش تطلعوا رافينيا 30 ثانية هذيك هي أكهو. ولكن حمدي ترى كانت قدامك صورة ولا ايه؟
4: كانت قدامي قلت رافينيا في المسرح كيف هي على بيت تسونها ستر هي لبريكي
3: صحيح الاير الاير سيبو رافينيا
0: سيئة عشو تقريبا نسمي مبلاسط
4: وفا رافينيا بين باكيتا
0: كاو بينات باكيتا وبينات رافينيا. شكرا لكم حمدي. شكرا لك وسام. للأسف اليوم ما طلعتوش رافينيا. الوقت هذاك هو كان في الاخر بالكل. رافينيا اللي كور نهار السبت مع ال11 نتاع الليل منتخب البرازيل كونتر المنتخب المغربي. اكيد المتابعه متواصله على موزايك اف ام الكاس العالم. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. كارتون روج بالنسبه للمكسيك واخبار الرياضه تلقاوها بعد شويه سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي. لكن توت سويت تلقاو الاخبار مع مراد الدريدي. Publicité.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والإسكان السلاح الزواري يعلن في تصريح لموزيك عن تواصل المشاورات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والجهات النيابية لإيجاد آليات جديدة تدعم تمويل السكن، من بينها مراجعة نسب الفائدة المرتفعة على أمل تضمين إجراءات عملية في مشروع ميزانية 2027 لتيسير حصول المواطنين على السكن. أصر وزير التجهيز إلى انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في إعداد عدد من مشاريع المقاسم الاجتماعية تشمل مناطق المروج والمحمدية وسيدي ثابت، إضافة إلى مشروع آخر بولاية المهدية في إطار سياسة الدولة لدعم الفئات الاجتماعية محدودة ومتوسطة الدخل.
3: الباعث العقاري اللي هما الخواص بصفة عامة قادرين باش يساهموا في معاضدة الدولة في المجهود الاجتماعي هذا ويقوموا بمشاريع مماثلة، لأنه بالنسبة لنا زاد نفس الشيء توفير الأراضي هذه. راهو إذا كان مش نتقاو على الأمثلة التاهية الموجودة حاليا، صحيح فما نوع من ندرة الأراضي هذه، لكن كل الولايات وكل البلديات قاعدة تتوسع عمرانيا. ثم أمثلة تعطي عمرانية قاعدة تتراجع حتى يتم التوسع وإدخال بعض الأراضي المجاورة للأمثلة الحالية. فما مفاوضات موجودة دائما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وحتى مع المجلس النيابية حتى نلقاو آليات أخرى لتدعيم توفير السكن هذية بأيسر الظروف. قاوم ولا راجعوا هل لتو هذوما اللي هما مرتفعين، وإن شاء الله نلقاو نتوصلوا إلى معناتها في إطار أعداد الميزانية القادمة واللي هي 2027 اللي انطلقنا فيها من طول.
2: بلدية الحمامات تعبر عن شديد أسفها واستنكارها إثر تسجيل عملية تخريب وسرقة لعدد من الحاويات الحديدية المخصصة للفضلات الورقية بشارع الحي بورقيبة، وذلك بعد فترة وجيزة جدا من تركيزها من قبل المصالح البلدية لتعزيز نظافة المدينة وجماليتها. وبلدية الحمامات تقول أن هذه السلوكيات غير المسؤولة والتخريبية من قبل أطراف مجهولة لا تمس فقط بالجهود اليومية المبذولة لتطوير البنية التحتية، بل تعد اعتداء صارخا على الممتلكات العامة التي هي ملك لكل متساكني المدينة وزوارها. قرار إخلاء دار رعاية المسنين بسوسة بسبب خطر وشيك لانهيارها ونقل المقيمين بها إلى دار الرعاية بالقيروان بصفة مؤقتة يثير موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضحت مصادر متطابقة لموزيك أن دار المسنين بسوسة خضعت في وقت سابق إلى أشغال تهيئة بسبب وجود تشققات خاصة في المطبخ، ما شكل خطرا على سلامة المقيمين، لكن الاختبارات الفنية التي أنجزها مكتب دراسات مختص أظهرت أن المؤسسة آيلة للسقوط وتستوجب إعادة بنائها بالكامل، بما يضمن ظروف إقامة آمنة للمقيمين البالغ عددهم حوالي 30 شخصا. علمت موزيك أن أشغال تهيئة ومركز تخييم والاستياف بالشعامبي ستستأنف قريبا من قبل المقاولة المكلفة بعد توقف الأشغال لمدة أكثر من سنة. وسيساهم مركز التخييم والاستياف بجبل الشعامبي الذي تبلغ كلفته 500,000 دينار في تغيير المشهد الشبابي بالجهة، بتوفير فرص استغلاله من قبل شباب الجهة وفتح برنامج تبادل الوفود الشبابية مع مختلف ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية تتهم اليوم الخميس قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر هجمات بطائرات مسيرة ضربت لليوم الثاني مناطق بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردوفان جنوبي السودان. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 12 جوان، بعض السحب بأغلب الجهات، البحر الاضطراب في محلي المضطرب والحرارة في انخفاض طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaicfm.net، Facebook، Instagram، TikTok، YouTube. على الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
4: احلى بونوس لاحلى ناس مع لفخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
5: اريد طور عالمك. سبور
6: اكسبرس. مرحبا بكم. البداية بالمونديال والمنتخب المكسيكي في أول مباراة رسمية في المونديال النسخة هذه اللي يفوز على جنوب أفريقيا في مباراة افتتاحية بنتيجة 2 بلاش بونتوية تخول ينمى دقيقة 9 وخيمينيز في دقيقة 67. الماتش هذا يشد 3 ورق حمر، زوز لجنوب أفريقيا في دقائق 49 و 84، ورقة حمراء ضد المكسيك في 90+2. الحقيقة المنتخب المكسيكي كان أفضل من منتخب جنوب أفريقيا. منتخب جنوب أفريقيا يعني ما عقلناهوش، منتخب ظهور ضعيف، برشا أخطاء دفاعية. تقريبا الأهداف الاثنين اللي جاءوا المنتخب المكسيكي أخطاء دفاعية ساهموا في الأهداف هذه. منتخب جنوب أفريقيا كان ضعيف على المستوى الهجومي، على المستوى الدفاعي منتخب المكسيك كان أفضل، ليستحق الانتصار نتاعو وسط الأخطاء اللي كانت اليوم عند المنتخب الجنوب الأفريقي اللي حقيقة تبدل برشا الفريق هذا ظهور الشبح جنوب أفريقيا. بالمقابل كما قلنا المكسيك عرف كيفاش يحقق 3 نقاط وانتصار ثمين أمام جمهوره. الليلة مع ماضي 3 يعني الليلة الفاصلة بين الليلة وغدوة، دونك ماضي 3 متاع الصباح في الفجر تلعب الماتش الثاني من نفس المجموعة يجمع كوريا الجنوبية بتشيكيا. لاعبي المنتخب الوطني وصلوا تحذيراتهم في مدينة مونتيري اليوم باش تكون حصة تدريبية ثالثة منذ وصولهم. نذكر المباراة في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين باش تكون بداية من ماضي 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد. شلب التوفيق لمنتخبنا في أول ظهور ليه في المونديال. الماتش هذا بين تونس والسويد تم تعيين حكم أرجنتيني للماتش هذا فالكون بيريز اللي سبق له كان أدار مباراة في كأس العالم للأندية بين الترجي وتشيلسي. في النادي الافريقي تم تعيين حسين غندورة رئيس جديد لفرع كرة اليد، يعني حسين غندورة يرجع للنادي الافريقي خلفا لإلياس نيجي وسفيان بن صالح. في الترجي الحارس مختار العيفاوي 23 عام عقد جديد بعد من نهاية عقده الحالي، عقد جديد بثلاثة مواسم حتى 2029. قلت الحارس مختار العيفاوي اللي يعمل عقد جديد مع الترجي التونسيين. مستقبل المرسى أعلن انتداب المدافع المحوري محمد أمين كشيش قادم من هلال المساكن معقد المدة تزوز مواسم. كشيش 23 عام تكون في نجم الساحلي. كانت هذه خنشرات الرياضية لليوم، تلقاوها على السيت موزايكا فام بونات. خليكم مع يسري في بنة لفا.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
1: بنة الفم. بنة الفم. يسري جديدي

الهادي دنيا يم العوينة الزرق على مزيكا فام جونا التونسي ديما حاضر في بنت فام على 10 متاع الليل. أكيد نحن ديما معاكم ونونسوكم زوزو الليل وميتين فيني مينينا على 71-113-1000. أما توت سويت هوت سيلكشن. هوت سيلكشن باي بلي.

اليوم دالي بن احمد اختار انه يعيشنا في موندو الموسيقى الالكترونيك باش نمشيو لبريطانيا بالضبط في لندن. ان ديو اللي كومبوزي من اندي كاتو وتوم فيندلي. ان ديو اللي الحقيقه المسيره الفنيه متاعهم كبيره برشا بدات عام 96 ووصلت للعالم الكل. راهو نحكيو على لو جونغ في التريب هوب, نحكيو شويه في البوب هاوس زيد. اليوم هذه هي لا سيليكسيون كيف كيف لما زيد une sonorité mais tech house mais l'électronica musique mizyana barsha surtout no fiha barsha hakom tasma d'ailleurs fi le vocal ikhtiyar mizyan barsha min 'ind Ali Ben Ahmed. Le duo de musique électronique britannique Groove Armada.

مادا اللي داير خلينا نقوله من عام 96 من اللي يبدأوا الانفلونس من الأول جستو مشيت من عالم الهيب هوب أكثر ممكن حتى أكثر اللي تيتخ اللي معروفين ترميكسات من عند فاك بوي سليم في ستيل البيك بيت نحكيه على I See You Baby ونحكيه زادا عن باركور كامل تاع عن جروب اللي كانوا تعاملوا مع برشة ديز أرتيست في العالم كيما فاتش دا كيما سانشان أندرسون كيما جيرو دا دامانجا ويل يونغ براون دانس جو كولبير برشا برشا دي زارتيست الحقيقة كانوا لهم دي كولابوراسيون مع جروف أرمادا وهذيك اللي خلق داير لسونوريتي ياسر ياسر غيش ياسر مزيانة في ستيل متاحهم بون كي نقولوا ممكن هاوس كي نقولوا ممكن إلكترونيكا نحكيوا أكثر الحقيقة على جروف أكثر أورغانيك أكثر زادة سونوريتي معناها بلوز أوتنتيك للموند متاع البوب هاوس وهذيك علاش داير اليوم داني بن أحمد اختار أنه عايشنا في الجو هذية مع جروف أرمادا. Yeah.

جروف أرمادا عندهم 10 ألبومات ستوديو، أولهم عام 98 نورثرن ستار، آخرهم عام 2022 GA25. كيف نحكيه على ممكن عندهم أن ألبوم هو أكثر واحد كان معروف، اللي هو كان نومي في الجرامي أوردز عام 2011 في الكاتيجوري ألبوم دانس دو لاني، اللي هو ألبوم بلاك لايت اللي كان خرج عام 2010. الحقيقة أنجيو موزيكا متاعو تحكي على روحها، أنجيو اللي تعرف للعالم الكل، والحقيقة خلينا نقوله حتى زادة موجودين، كانوا موجودين في الفيفا، ذاك علاش ممكن من الاختيارات اليوم متعدى لي، كانوا موجودين في فيفا 11 ونلقاو لو تيتر بيبر رومانس اللي خرج عام 2010. دونك الحقيقة ان جروب عنده انفلونس كبير على موندو الموسيقى. نحكي اليوم على لو ديو دو موسيقى الكترونيك بريتانيك جروف أرمادا. نبداو ليرو باي ليرو في هوت سيليكشن.

0: Armada, Hands of Time على موزايك FM. ميرسي بوكو دالي بن أحمد على لشواء متاع الليلة في Hot Selection.
1: بنت FM في الجمعة من 9 لنصف الليل.
0: واحنا اكيد ديما معاكم وديما نفرحوا لفرحتكم ولديديكاس نتاعكم ديما يكونوا موجودين معانا كيما لي زانيفرسير كيما زيد ان شاء الله يا ربي على قريب الفرحه بالنتيجه نتاع الباك كهاو كملوا عداو الباك وان شاء الله ربي معاكم انتوما وان شاء الله كهاو طول الانتظار هذا محليه راهو ولكن لازمنا جوست نقعدوا مع بعضنا العائله الكل وكل شيء ونرتاحوا ونتفرهدوا حتى ان شاء الله يا ربي يجينا الخبير ولا كل اس ام اس اللي يفرح. اما اليوم نحكيوا فيونساي, اليوم ديديكاس يجي من عند خو العروسة محمد نصري يقول إن شاء الله إن شاء الله مبروك أكيد الرحمة نصري والأندريا وهيدي إن شاء الله مبروك أكيد الزوز وإن شاء الله الفيونسا يكون به وإن شاء الله يا ربي العائلة تقرب لبعضها وإن شاء الله مبروك لكم أنتم من عند كيب موزايك فم.

0: ان شاء الله ديما الفرحه موجوده في عائلتكم الكل وبيناتكم, وان شاء الله ديما ان شاء الله الفرحه الكبيره عند كل عائله وكل انسان يسمع فينا اكيد على موزاي كافيم. وان شاء الله نقولوا مبروك زاد بعد السلمة, سلمة اللي تستنى بكامل الصبر تستنى باش تربح زوز ملايين و200 فيني مينينا. يا سلمة هل يا ترى اليوم نربحوا سيد الحكم ولا لا؟ مرحبا
1: عسلامة, مرحبا بيكم.
0: نربحوا سيد الحكم سلمة ولا
1: طبعا؟
0: يا ان شاء الله ان شاء الله هو راه يسلم عليك برشا راه سيد الحكم. اي سلم عليك برشا هو راه, اما زيد راه مستحفظ على زوز ملايين و200 دونك الحقيقه كاسح كاسح.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: فهمت ما
2: لازم عليك لاقو دايره
0: لازمنا نتحداو هكا. هذا هو المطلوب.
3: غاردي غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: سلمى
1: نعم
0: 60 ثانية دقيقة لازمك ترد بالك, لا تقول لا اي لاني ويني نو يس نو ايواه ما هاه رغم الكل ممنوعين من عن بيت دنيا سلمى على خاطر يخسروك نهائيا. رد بالك رد بالك واضح؟
1: باهي واضح.
0: اوكي ثم حاجة أخرى زادة سلمى لازمك ترد بالك منها اسمها الإنذارات. تتحصل على الإنذار. أو ماي دوغ ريت طلعت فما موضوع آخر مش كان ني ويني نو. ثم زادة الإنذارات ورد بالك جاوبني بكلمة واحدة, رد بالك تسكت تمهمه, جاوبني إجابة خارج عن الموضوع حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس تقول لي لباس الحمد لله تتسمى وقت عودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا سلمى.
4: الله الله الله الله
0: طريقة باش انك تحاول تربحك الثواني الثمينة لصالحك يا سلمة وتضيع الوقت راهو يتسمى اونتي جو ووقتها تتحصل على انذار يا سلمة
3: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ريت باش يستفيد لك من توا
1: يا كي صح
0: ايش نعملوا له بالله سيد الحكم يخدم في خدمته طبق في القانون سيد الحكم
5: ايش خريطة لينا
0: سلمة بعد قديه من انذار نغادروا بعد قديش نسل فيك؟
1: بعد
0: ترى طلع
1: قديش من انذار؟
0: اي قديش من انذار بعدهم نروح نغادروا
1: بعد ثلاثة انذارات.
0: ثلاثة انذارات اي اي اي ان شاء الله ما دخلتو لهمش.
2: تعاليش لقو زاهية تعاليش بيخ لقو زاهية اليوم.
0: هذا يا سيد الحكم هو ما اسموش علي اسمه زيادة ما خلقو زاهية تو
1: ظاهر ظاهر يوخ لقو زاهية.
2: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: شو ما علينا كانت حديوة وان شاء الله مربوحة يا سلمة. هاي نبداو
1: ان شاء الله
0: نبداو ني ويني نو بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
6: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: ننطلقوا فيني وينينا زوز ملايين وميتين اليوم زعما يكونوا من نصيبك يا سلمى. هذا اللي باش نكتشفوه بعد شوية بعد ثلاثة بعد اثنين واحد انطلاق.
2: تفيق وعشير
7: اتنسيون نيوي نينا
0: سلمى
1: نسمع فيك
0: مليح تسمع فيا صفا
1: بالقدا.
0: يا بيه وش بيك جاوبني بكلمة واحدة من
1: زوج ملك.
0: يا بيه صحي ترد بالك عاد من كلمة واحدة
1: ديما مريقلة.
0: يا بيه اسمعني تحكي بالكيتا
1: بالتليفون.
0: تليفون ديريكت مش اوبارلور
1: اوبارلور
0: اوبارلور تعالي تعاود في الكلام سلمى عليه عليه من بكري خمسة كلمات قلتهم مرة واحدة
1: خمسة كلمات في بكري نتصل
0: ايه بس بعد
8: يا ماما يرولي
1: ايه
0: خليك وزاي يا سيد الحكم قال لك ليه نعطيك فازة وباش نحكي لك شنو اللي صار في الاستوديو. يحسب لي كي بيدي قال لي هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث وصل الخمسة راه وصل الخمسة قال لي ريت خمسة مرات الخمسة اسئلة جاوبني بكلمة واحدة حتى اوبرنور ما تحسبش كلمتين انت اسمعني حتى اوبرنور
1: حتى باش نتفادى نتفادى الانذارات يا اخي كليت انذارات
0: صحيح ريت ريت ما ريت ما يوصيكم شاكر برا يقول لكم نحيوا لو بارلور باش تركزوا معايا باقي تحبوا تحطوا لو بارلور ريت يدخل يدخلك بعدك يا سلمى لو بارلور
1: لا لا بالحق خليكوا دير على الاخر
0: ريت لو بارلور يا سلمى يا سلمى للأسف يا سلمى ما ربحناش اليوم ضاعت الكنيوتة اللي فيها زوز ملايين و200 ردوا بالنا من الانذارات. سلمى على شكون تحب تسلم الليلة؟
1: نسلم على بابا اللي يسمع فيني من تونس.
0: سلم عليه باشا برشا برشا. قل اسمعني المرة الجاية المرة الجاية نترينا بالقدي وبقدرة ربي نرك.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. حتى إحنا يا سلمى نسلم عليك برشا برشا برشا ونسلم على أهالينا الكل في نابل الهوارية وكل ما يسمع فينا الحقيقة نسلم عليكم برشا. والحقيقة كالا غالب سلمى اليوم ما نجمش تربح ولكن الكنيوتة غدوة فيها برشا فلوس.

0: عمي غدوة في ني وي ني نا التحدي تكلمونا على 71-113-1000 ويكون التحدي ليكم انتوما كالعادة نحن مواصلين معاكم كما كل ليلة في بنت لفهم
1: بنت لفهم في الجمعة متسعة لنصلين
0: الربح والكاش موجودة مزيد الموسيقى توت سويت نايكا ديجا فيو.

0: انتم تسمعوا في بنت لفهم كالعادة. توتويت فسر لي فسر لي في فسر لي اليوم باش نحكي واكيد ديما على مواضيع تهمكم انتوما. تنجموا اكيد تبعثوا لنا مختلف الاقتراحات نتاعكم على الريزو سوسيو نتاعنا موزايك اف ام, ودايور تنجموا تخليونا دي كومونتير على الموضوع نتاع الليله كيما كنا فسرناه في اول ايميسيون. ساعات ما تلقاش شكون هو اللي بلغتنا نحن يقول لك حط لك العصا في العجله. ساعات احنا بيناتنا وبين رواحنا نحطوا حد لرواحنا, ما نعرفش لوتو هو جوستمون اسمها لوتو سابوتاج, ولكن ما نعرفش اسكو حاجه تصير هكاك اني ولا نحن نفيقوا برواحنا ولا ليه. ثم برشا اسئله الحقيقه يتسالوا, داير انتم سالتونا برشا على الموضوع هذايا اليوم. فرحان برشا اللي بحذايا الاخصائيه النفسيه ناس سلامي. مرحبا ناس. الوغ ناس, خلينا نبداو الساعه الحكايه من الاول بالكل. هل لوتو سابوتاج هذايا شنو هو الساعه باش نفهموه باش بعد نجمو نبنيو عليه ونفهموا كيفاش تصير وشنيه الحكايه هذه في حد ذاتها.
1: لو تو سابوتاج هو ان فيت باش نفهموه باش نتخيلوا دي سيتواسيون نتاع عباد تلقاهم يحبوا ينجحوا مي هما ديما يوخروا بالتوالي, يحبوا يبدلوا حياتهم مي مش كما قلت انت مش شكون يحط لهم معناتها اوبساكل هما يحطوه لرواحهم. تقاه زاد انا قاها في الكام تاع لي غولاسيون يحبوا يكونوا في غولاسيون ناجحه في علاقه ناجحه مي دوب ما تبدا العلاقه تنجح سورتو توالي جوديا يلقى الانسان روحه يخرب فيها. دونك هوني نلقاو جاب والا فجوه ما بين الحياة اللي يحب يعيشها الانسان لي زوبجيكتيف نتاعو وين يحب يوصل وما بين غير ما هوش قاعد يحس تويكا.
0: داكوغ,
1: دونك هوني اش قاعد يعيش كي باش نفهموا لو تو سابوتاج باش نزيدو نفهموا علاش هو قاعد يعمل هكاكا. حتى برشا عباد يقول لك يا اخي كيفاش واحد يضر روحه.
0: اي بالحق اي جوستومون
1: هوني الحكايه تصير بطريقه غير واعيه. مش بالعاني الانسان.
0: اي فوالا اي ما نعرفش انا بدي من الاول تصورت مش بالعاني واحد يعملها.
1: مش بالعاني. دونك هون كي نحكيو على اوتو سابوتاج والا تخريب ذاتي هو في الاخر مجموعه نتاع افعال وافكار يجيو الانسان بطريقه غير واعيه يحطوه يعمل دي زوبستاكل باش يوصل
0: للزوبجيكتيف.
1: دونك بلوز ما اذا هو باش نعرف هوني كي نحكيو زاد على اوتو سابوتاج نلقاو الانسان جينيرالمون يقولوا عليها شبيك انت ديما هكا شبيك ما تجمش تقدم في حياتك. يعملوا له ياسر دي كريتيك ينقدوه ياسر ويحسوه قلت عليه يحب المشاكل ويحب المعاناه تاع جونغ شبيك تبكي ديما انت شبيك ما تنجم تعمل حتى شيء. هنا لازمنا نفهموا اللي راهو الانسان اللي ما ينجمش يوصل لاحلامه مش بالضروره انسان قاعد ما يعمل في شيء ساعات راهو تلقاه بالعكس قاعد يخدم قاعد يقرا قاعد يعمل في مجهود مي فما حاجه من الداخل ما تحطوش يوصل. وهون تو نزيدو نفهموها بعد مي جينيرالمون سي المخ نتاعو قاعد يحمي فيه من الخطر اللي هو يحسب فما.
0: داكور,
1: دونك هذا هو بلوز موا شنو هو التخريب الذاتي.
0: اوكي باه, دونك هذايا التخريب الذاتي هذايا كيفاش ينجم يظهر؟ معناها مثلا هنا كيفاش المخ في حد ذاته معناه يدخل في هالحاجه اللي اسمها لوتو سابوتاج؟ خاطر لازم نفهموا منين تبدا الحكايه وكيفاش تصير.

0: نلقاو مثلا في العلاقات انسان يتولي العلاقه جديه يجبد روحه
1: اوكي
0: يعمل برشا مشاكل ما يجمش يقعد في علاقه لمده طويله كيف بعد كده نشوفوا الاسباب هون على مستوى القرايه والخدمه نلقاوها انسان ما يحبش ياخذ مهمه هكا قوية كبيرة إذا كان خذيها يماطل فيها برشا إذا كان فما opportunity يحس روحه ما ينجمش يعملها دونك ما يحبش يعملها ما يخوش لا responsibility إذا كان فما مشروع قاعد ناجح يقص عليه يوقف المشروع قبل ما يفشل هو سواديزان وقال قبل ما ينجح
1: يقول لك نانتيسيبي باش بعد ما نحضرش على الفشل
0: وكونسيرنون الحياة متاعه شخصية تلقاه ما يقدرش نجاحاته معناتها بالنسبة لي هو ما يستحقش وباللي يعمل موش كيفي معناتها وهوني باش نفهم ونقولوا احنا علاش كمان مالغي واحد قاعد يدور في روحه علاش يواصل دونك هوني فما حاجه في مخنا بارتي اسمها الاميغدال
1: اوكي
0: البلاصه هذه ريسبونسابل انتر اوتر على ديتيكسيون تاع الدونجي معناتها باش تكتشف الخطر بارتي هذه مالوغوزمون ما تعملش لا ديفيرونس انتر الخطر الحقيقي اللي هو باش يهدلنا حياتنا وانتر الخطر اللي هو نقولوا عليه نجم نقولوا عليه نفسي يعني اللي جاي من ستريس من الضغط الحاجه الصعيبه اللي راهي ما تستحق معناتها
1: اوكي
0: دونك هوني باش ناخذ اكزامبل مثلا واحد عنده اكزامان صعيب عنده تاش صعيبه باش يعملها والا تو سامبلومون ساعات راهو نقاش مهم باش يصير بين زوج من الناس
1: اوكي
0: هوني المخ يفهم الحاله هذه يقولش عليها خطر حقيقي هوني باش يفعل الريبونس نتاع فايت اور فلايت معناتها يا اما باش نواجه
1: اوكي
0: باش في فيغ فاس للمشكله يا اما
1: باش نقطع
0: كي نقولوا نهرب شو نقولوا؟ نقولوا بروكراستيناسيون وتاجيل دونك الواحد ما يعملش التاش اللي لازم يعملها واحنا نعرفوا اللي اذا كان اون في با لي تاش اللي لازمنا نعملو ما نوصلوش لي زوبجيكتيف نتاعنا
1: اكزاكتومون
0: هوني فما حاجه اخرى زاده مهمه يعملوها العباد اللي عندهم لو تو سابوتاج اللي هي مثلا عنده اكزامان غدوه هو ما قراش ما ريفسش في عوض يقوم ليلة الدفوار يقرأ ويريبس يمشي يسهر يرقد مخر يتعب باش غدوة كي يفشل في الامتحان يقول لك انا تعب هيك علاش دوك يقاو دي بريتيكست باش يبرو الفشل سواديزون دونك هو الليله هذيك راهو كي نجم يقرا صحيح ينجم ما يجيبش حاجه هي لا
1: ما ينجمش يوصلوا برشا
0: كي ينجم يجيب حاجه خير
1: اوكي بي دونك هنا الحقيقه برشا اسئله تطرح ومنهم تاير مادام حكينا على انه كيفاش يظهر هالتخريب النفسي هذايا او التخريب الذاتي علاش على خاطر لازم نفهموا شنو اللي خلينا ندخلوا في المرحله هذه علاش باش نقول لك خاطر قلنا من الاول واحد ما يختارش ولكن علاش يصير هاللوتو سابوتاج
0: اول حاجه لازمنا نفهموها اللي المخ نتاعنا ما يحبش المجهول ماذا بيه كل شيء فهمه عارفه عارف شو يصير اللي انتسيب كل شيء
1: اوكي
0: دونك هوني كي نحطوا الفكره هذه في مخنا اللي مخنا ما يحبش المجهول كنا باش نحسنوا من السيتواسيون اللي احنا فيها مانيش باش نعرف واش باش يصير دونك سي انكونو
1: اوكي
0: دونك هوني ما يعملش غيالمون ديفيرونس نتاع حاجه دونجوروز ولا حاجه بهيتلنا بالنسبه لي لو كل شيء انكونو يعني دونجي دونك هوني نلقاو عبيد مثلا تلقاها تقول لك انا نحب نرتاح نحب نحس بالريحه مي ديكو يبدا يحس بالريحه يحس بعد من الريحه ديكو يبدا يرتاح شويه
1: يعاود
0: حاجه سبب
1: ماشي هي
0: مش هي هوني النجم يوصل حتى يقول لك كل شيء سبب حاجه خايبه باش يصير باش تصير فما حاجه سبب حاسس باش تصير حاجه وهوني الفكره هذه دونك ما يرتاح الا ما ينفذها الا ما تصير حاجه خايبه وافكتيفمون هذا كيفاش يصير لو توسابوتاج وهذيك علاش اسمه اوتوسابوتاج تخريب ذاتي معناتها ما يخرب لك حتى حياتك تخربها وحدك
1: وحدك
0: وهوني كي نقولوا هكا مش معناتها باش نلومه على العبيد
1: لا
0: حاجه عندها اسباب هوني مخك الفونكسيون زي ما لازمنا نحط الفكره في مخنا اللي راهو في باله يحمي فيك يحمي فيك من الخطر اي مالوغوزمون ما يعملش ديفيرونس انتر خطر وخطر هوني زاد كي نحكيو معناتها على كيفاش الانسان معناتها المالوف بالنسبه له حاجه مهمه ياسر هوني انسان كان مستانس بالعلاقات اللي غير صحيه كي باش تدخل في علاقه صحيه بزار باش يطلع مانيبولاتور باش تطلع مانيبولاتريس ولا باش يطلع دي بيرفير في الاخر
1: اوكي
0: هيك مخش باش يقول
1: نعطيو لي بارامتر هذوك
0: دونك ما باش يرتاح الا ما يثبت اللي كلامه صحيح دونك هون الانسان يقعد يدور باش يثبت اللي الفكره اللي في مخه صحيحه الحاجه الثانيه اللي عانى في الاوتوسابوتاج والاسباب الثانيه هو الخوف كي نقولوا خوف جينيرالمون هون نحكيو على خوف اللي يغطي الخوف اش معناتها حتى فما هذاك الخوف السطحي اللي نحكيوه للناس نحكيوه لرواحنا. مش نعطي اكزامبل انسان يقول لك انا ما نحبش الارتباط خاطر نخاف من المسؤوليات. وينجم يكون بالرسم يخاف من المسؤوليه فمش مانع. هوني نجم يكون خايف من الرفض, نجم يكون خايف من الروجي من الابوندون, نجم يكون خايف من الوجيعه اللي باش تصير كي باش يسيبوا الانسان الاخر على كي تو سامبلومون باش توفى العلاقه. دونك هوني الخوف هذا اش باش يحطوا يعمل باش يحطوا يخرب العلاقه وباش تعطيه الوجيعه نتاع كونترول. بالنسبه لي لو قوش عليه قاعد يتحكم, هو مش هو اللي يتحكم, افكاره تتحكم فيه. دونك هوني الحاجه هذي ماهيش في مصلحته. هوني زاد فما خوف اخر, احنا ديما نحكيو على الخوف من الفشل. هوني فما الخوف من النجاح. علاش؟ خاطر النجاح يعني مسؤوليه اكثر, توقعات اكثر, ومهام اكبر, دونك ضغط اكثر. انسان ساعات يقول لك انا حطني في الفشل اللي انا فيه مش لازم ننجح.
1: صحيح, هكا هاني قاعد مرتاح.
0: دونك اخر سبب باش نحكيو عليه هو المعتقدات نتاعنا, معتقدات على رواحنا وعلى عباد وعلى الحياة اللي احنا نعيشوها جمعنا جنرال. كي يقولوا معتقدات هما في الاخر افكار مش بالضرورة حقيقية, وهذا البوان مهم ياسر. سوزون با دي فيغيل هما جوست دي بونسي. هوني الافكار هذو ما من يجيو, يجيو من الطفولة, من والدينا كيفاش ربيونا, من الانتوراج اللي احنا نمينا فيه احنا صغار. وهوني زادا يجي من العلاقات السابقة ومن التجارب السابقة. دونك اذا كان واحد عنده معتقدات اللي هو ما يستحقش يتحق, يستحقش ينجح, اللي هو اي حاجه باهيه ما تدومش, في ساعة توفى. دونك هوني كيف باش نرجع نفس النقطه, باش يعمل كل شيء باش يثبت اللي الكلام نتاعو صحيح. دونك هوني الانسان كي تبدا حياته تتحسن سواديزان والا يوصل الاوبجيكتيف من الاوبجيكتيف تاعو ولا يبدا يقرا,
1: اوكي
0: باش يصير كونفلي ما بين الواقع اللي قاعد يعيش فيه اللي هو بوزيتيف وما بين كيفاش هو يشوف روحه بالصوره السلبيه اللي على نفسه. كي باش يصير كونفلي بيان سور مخك يحب يحميك. نرجعوا كيف راه كلهم مربوطين ببعض, مربوط بالخوف ومربوط باللفات اللي مخك يحب يكونش الحاجه المألوفه. دونك هوني باش تعمل كل شيء باش توصل للنتيجه اللي تطابق مع الفكره اللي انت مؤمن بها. كل شيء هوني زاد نلقاو حاجه اخرى مهمه ياسر اللي هو الفلوس. ملي احنا صغار بالنسبه لينا الفلوس مش باهين. لارجون نو في با لو بون. العبيد اللي عندهم فلوس انانيين
1: اكبر كي وخايبين
0: وهيك هكا, ولا عنده فلوس يخي تبدل شوف كيفاش. دونك المعتقدات هذوما نكبروا بهم. دونك ريال ما تلقى انسان يحب يولي عنده فلوس مي مخه عامل اسوسياسيون ما بين الفلوس ما بين الفساد ما بين الفلوس والأنانية. دونك هو حتى كي تخمم فيها تقول انت سي با لوجيك مي مخو عملها الاسوسياسيون. دونك يولي ما يحبش يولي عنده فلوس معناتها بدون مانيير انكونسيون جوست على خاطر هذيك الحاجه السلبيه اللي هي مربوطه.
1: ايش سمو نبداو نحيو فكره حكايه الفلوس. الفلوس راهي حاجه باهيه, معناها انه واحد بالعكس يتعب وكذا يلقى كونتر بارتي. دونك ميساش نحيو شويه المعتقدات هذيا. مي بون هنا نحب ديما نكملوا اون بوزيتيف نوت, معناها انه هنا كيفاش نجمو نخرجوا منه هالوتو سابوتاج. هنا اذا كان الافكار المسبقه هذه والحاجات اللي ممكن تخلينا لازمنا نتطابقوا مع اللي نخمو فيه حتى لو كان يبدا سلبي, هل ثم حل؟ هل كيفاش ثم حاجة معينة لازمنا نعملوها باش انه نخرجوا منه هل تسابوتاج الناس؟
0: هو الحمد لله ديما فما حلول.
1: الحمد لله
0: هون اول حاجة نعملوها اللي احنا نوليو واعيين باللي باترنز اللي قاعدين يتعودوا.
1: اوكي
0: معناتها اذا كان نلقى روحي انا باغ اكزومبل كل ما تجيني بروموسيون في الخدمة نبطل سبحان الله. كل ما ندخل في علاقة ناجحة توفى العلاقة. حتى كي تخمم فيها انت الحكايه تصير برشا تحس فما حاجه بيزار. ماهيش حاجه جايه من الرغبه نتاعك, ما تحبش انت راهي تحب تترقى في الخدمه نتاعك, تحب تكون في علاقه ناجحه, فما حاجه قاعده تتعاود. هوني اول ايتاب نولي واعيين بالحاجه
1: فوالا.
0: ثاني ايتاب هي نفهم المخاوف نتاعنا. كيما قلنا راه الخوف اللي انت تقوله على السطح كيما نقولوا مش هو ديما صحيح. دونك هوني ديما اسال روحك انا راهي مش نيه الحاجه اللي خايف منها. الحاجه الثالثه هذوكم لي بونسي اوتوماتيك والا نقولوا احنا الافكار التلقائيه اللي تجينا اللي ما عندناش تحكم فيها برشا, هوني مهم ياسر باش ديما نراجعوا افكارنا صحيحه جاية من الغياليتي ولا جاية من حويج انكونسيون. هوني حاجة أخرى نحب أقول عليها اللي فما هوني كونسيبت يحكي عليه جاي هندريكس اللي هو يسميه الأبر ليميت متاع السعادة. شو معناتها؟ معناتها راهو الإنسان بالنسبة لمخه فما مستوى معين متاع سعادة ما ينجمش يتخطى. هكا مخك يحب مخك يحب يبروتيجيك. دونك هوني مهم ياسر باش نكونوا واعيين بها الحكاية. وهوني في الاخر راهو تدريجيا بشوية بشوية كي نعملوا كيلكو زيكزارسيس كي نتعلموا نوليو واعيين بالحوايج هذوما الكل راهو مخنا يفهم اللي راهو الامان مش معناتها دونجي مش معناتها خطر. اللي راهو الاستقرار هذيك والهدوء وعدم وجود التوتر جمال الله ما تفهم كارثة باش تصير لا راهو سافا
1: كل الهدوء قبل العاصفة
0: معناها اي وفما جوست باش نختم بحاجة اللي هو باش عبيد مثلا يقول لك كي نضحكوا برشا بعديك باش تصير حاجة خايبة ان شاء الله خير وريل ما تجم تصير حاجة خايبة جوست على خاطر هو خمم اللي باش تصير حاجة خايبة. هنا جوست معناتها المعتقدات نتاعنا راهم ياسر مهمين دونك يلسوا في نتحكموا في معتقداتنا وافكارنا نجم نتحكموا في الاوتوسابوتاج.
1: هذه جوستومون حاجة مهمة برشا على خاطر راهو الكل جوستومون الكل يدور في معتقداتنا نحن في تفكيرنا نحن في طريقة تحكمنا في هذايا الكل وداير باش ما ندخلوش في الاوتوسابوتاج اللي راهو الواحد ينجم يكون حياته ماشية مريقلة ولكن مالوغوزمون المشكلة تجي مع حد ما يضرك راك انت معناها وحدك دونك هذاك علاش داير عندنا الحلول فما كيفاش نجمو نلقاو الحلول هذية وحاجة مهمة برشا انه داير نحكيو في المواضيع كيما هكايا. ميرسي بوكو لخصائية نفسية انا سلامي اللي كنت بحضينا اليوم كالعادة فسر لي من الاثنين للخميس معاكم موعد الصحة النفسية في بنت لفام تلقاو الفيديو كاملة على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام. احنا موصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل وتوتسويت خليكم مع الاخبار.
2: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك فام كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك فام من 11 لنص النهار تابعونا
3: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. اندلع عشية اليوم الخميس حريق بغابة الرمال التابعة لولاية بنزرت لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن. وفور انتشار ألسنة اللهب تحركت كافة الأليات التابعة لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات وبلدية منزل جميل في محاولة جادة للسيطرة على توسع نيران لا سيما وأن العوامل المناخية الراهنة المتمثلة في هبوب الرياح تساهم في سرعة انتشارها. وفي سياق متصل أعلن والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث سالم بن يعقوب عن تفعيل أعمال اللجنة وتنسيق الجهود الميدانية للسيطرة على الحريق وحماية نسيج الغبي بالمنطقة. الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان لوريمي يعتبر في تصريح لموزايك اليوم الخميس أن الحلول العاجلة للفترة القصيرة القادمة للحد من التداول النقدي تفرض أولا توضيح من الهياكل المعنية وخاصة البنك المركزي التونسي ورؤيته والأهداف التي يريد تحقيقها للحد من المعاملات نقدا أو ما يعرف بالكاش. ولوريمي يضيف أن التداول النقدي لا يضر فقط بتوازن السوق النقدية ولا يعتبر فقط مصدر للتشجيع على التهرب الضريبي وتبييض الأموال بل لينعكسوا سلبيا على قيمة موارد الدولة الجبائية.
6: كل يوم يلزمنا نحاول كيفاش نشجعوا المدعمين الاقتصاديين اون ليزان سيت باش يستعملوا وسائل دفع أخرى على حساب الكاش. اليوم الإشكال الكبير اللي يحكيوا عليه أغلب المتعاملين فما مشكلة نتاع الكلفة كي نجي ونعملوا ديزاكسيون تحكي الكلفة هذوما ونحدوا من هالكلفة نتاع التيبي وخاطر الكلفة راه مش عند الحريف اللي خلص بالكار عند التاجر اللي استعمل في المطارف هذوك من التيبي عنده كلفة يتحملها على الرقم اللي يتعدي وعلى الاي تي بي هذوما. اليوم زاد نجم نعملوا مثلا حوادث جبائية موجودة الحكي اليوم نشجعوا التجار والى المهنيين بصفة عامة انهم يستعملوا هالاي تي بي هذوما ونعطيهم ريجيم دو فافور فيسكال ما نعرفش انا في التي في ا ولا حتى في ضريبة على الشركات على رقم المعاملات اللي يتعدى على التي بي هذاك نظنوا انه في عود يتعدى على الكاش وبوتيتر يكون مصدر نتاع تهرب ضريبي وكنجيبوه لمسالك المنظمه وتتم مراقبتهم بعد بسهوله ونشجعوا هالمطعمين هذوما نعطيهم حوايج جبائيه ولا غيره باش ينجموا باش يستعملوا هالوسائل الدفع هذه. حوايج جبائيه تنجم تكون حتى في كل فمتاع تبيو خاطر هذيك نكريوه ولا نشريوه نعطيوه حافظ ضريبي للتاجر والى المطعم الاقتصادي شي نجم يطرح الكلفة هذيك من القاعدة نتاع الضريبة اللي باش يدفعهم بعد. دونك الأفكار اللي ما قلت سريعة ولا أكوتير ما نجم نلقاهم اليوم باش نحفزوا العباد إنها الأدوب ولا تستعمل هذه الوسائل هذية على حساب الكاش.
5: أحدث البيانات الرقمية لسنة 2026 تكشف عن خريطة استخدام منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي مسلطة الضوء على توزيع المستخدمين وترتيب أبرز التطبيقات عالميا ومحليا في ظل استمرار التحول نحو المحتوى المرئي وتزايد هيمنة المنصات التفاعلية. وفقا لتقرير صادر عن ميديانات اليوم والذي تحصلت موزايك على نسخة منها فإن سلوك المستخدم التونسي يواكب إلى حد كبير الاتجاهات العالمية خاصة مع تنامي الإقبال على الفيديو وتوسع استخدام المنصات الحديثة التي باتت تنافس بقوة والتطبيقات التقليدية. وفي تونس حافظت منصة يوتيوب على المرتبة الأولى بين منصات وتطبيقات التواصل بعدد مستخدمين يناهز 7,883,000,000 مستخدم، تليها مباشرة منصة فيسبوك ب 7,000,000 مستخدم، ما يعكس استمرار الشعبية الواسعة لهاتين المنصتين رغم تغير أنماط الاستخدام الرقمي. غير أن أبرز ما تكشفه الأرقام هو الصعود المتواصل لمنصة تيك توك التي جاءت في المرتبة الثالثة بحوالي 6,000,000 مستخدم محتملة لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز تطبيقات المحتوى الترفيهي والتفاعلي في تونس. وجاءت إنستغرام في المرتبة الرابعة بأكثر من 4,000,000 مستخدم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم الخميس أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا واصفا إياه بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق، كما أفاد أنه تحدث مع قادة في المنطقة من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاتفاق. وترامب يضيف أن مضيق هرمز سيفتح رسميا فور توقيع الاتفاق وما قد يحدث قريبا جدا ربما خلال مطلع الأسبوع في أوروبا. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسري وزياد في بنة لفام مع أجمل تحيات مورا تدريجي.
3: الأولى في تونس بنة لفام.
5: بنة لفام
3: الهجرة بتسعة للنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: يا حبيبي
1: عبد الحليم حافظ اسمر ياسمراني على مزيكا فام من الترابيد توت سويت الجولد ميوزيك
2: جولد ميوزيك جولد ميوزيك
1: all the best music.

الجمهور كيف بدا موجود في حفلة كبيرة قدام الفنان اللي عدى ممكن حياته يسمع فيه في سيديات كاسيتات فينيلات. الحقيقة ما نجم تكون كان فيرسيون سبيسيال برشا، هذاك علاش في جولد ميوزيك تسمع الموسيقى لايف اوتنتيك كيما يغنيها الفنان كولد بلاي بارادايس.

ده بارت تايم لاف على موزايك اف ام لأحسن الموسيقى وتيمة القوى كما سنسنيكم على موزايك اف ام في بنت لاف ام بنت لاف ام نرجع لجديد جديد به سلطان به سلطان اللي لسنوات وسنوات معروف عليه الرومانسية الحنية والكتيبة المزيانة اللي فيها بارشا رسائل تتسويت تسمع من عند به سلطان سوا سوا.

0: السماحة زعلني تخلطنا الاخر بند لفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الاخراج شكف ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا نعطيكم رونديفو غدوة في بند لفين سبيسيال فندردي وين اكيد فما برشا موزيكا من الانماط الكل الربح والكاش بروغرام السهريات وبيان سور لابونيمور. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الاخبار لكن قبلو كالعادة نختموا بالموزيكا باش نرجع بيكم العام 2018 من البوم جنين. كان معاكم يسري جديدي نخليكم مع لومبال تروبو تسبح على خير.
1: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يقول أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملكة ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وساقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته الوزارة الخميس. وجاء الإعلان عن انطلاق في هذه التجربة خلال اجتماع لجنة قيادة التحول الرقمي المنعقد الأربعاء، والذي خصص لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي والوقوف على جاهزيتها قبل الإطلاق التدريجية. وزارة الفلاحة تعلن في بلاغ الخميس أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصيف 2026، وتم تحديد سعر القمح الصلب ب 140 دينارا للقنطار باعتبار منحة تسليم السريع 40 دينار للقنطار، أما القمح اللين ب 110 دنانير للقنطار باعتبار منحة تسليم السريع ب 30 دينار للقنطار، وبالنسبة للشعير والتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 دينار للقنطار. وأفادت وزارة الفلاحة في بلاغها أن يوم 15 من جوليا المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من صيف 2026، والحادي والثلاثين من أوت هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح. شركة السناد تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء صالح للشرب بعدد من المناطق بولايتي تونس وبن عروس بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الثلاثاء 16 من جوان، وذلك في إطار استكمال أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وربط القنوات الجديدة بالشبكة وإلغاء القنوات القديمة. أوضحت شركة السناد في بلاغ لها أن المناطق المعنية باضطرابات وانقطاع تزويد لمدة 24 ساعة تشمل حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 بولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج 3 و4 و5 و6 والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وأشبدة ونعسان ودور الحوش من ولاية بن عروس. وأشارت السناد إلى أن التزويد سيستأنف تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء 17 من جوان. وأضافت السناد أن اضطرابات وانقطاع الماء لمدة 48 ساعة ستشمل منطقة الكبارية وحي الأنابيب وأغلب أحياء معتمدية جبل جلود بولاية تونس، فضلا عن أحياء المروج 1 وبين القصعة والمنطقة الصناعية بين القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية برج غربال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البليغة وحي المستوصفة وحي التعمير بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس 18 من جوان. في أخبار العالم، في اليوم الخامس بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران الليلة، أعلن تراجعه وإلغائه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. وترامب يؤكد أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية، وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. وترامب يقول أن نقاط نهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. في المقابل، الخارجية الإيرانية أكدت أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.